0: لاباس تعود بحذانا ان شاء الله نهار الاثنين. في الاثناء حاضر معنا نجم النجوم لوغرو ناصر البدوي. صباح الانوار.
1: اهلا بك رفايق، اهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. ان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه الكل، ربي يحفظكم الناس الكل. سلموا على التوانسه في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. الجولدن بوي حاتم بن حاج،
2: بونجور بونجور الناس الكل. ان شاء الله ويكاند بوادر باهي، طقس جميل واللي مازال معاه مش يكبس روحه. انا كسكروت فكرني بالفريكاسي بريكا، تعرف اللي عندي فما واحد يعمل فريكاسي بريكا، يحكى فريكاسي شقه يقلب بريكا يحطها، هذاك هو كسكروت.
0: فريكاسي كوتها بريكا
2: ولا موجود موجود ومعروف بالصف بالصف يمشي. سينو فما ثوره رقميه وتلفزيه جديده البارح، نتفليكس تصحح مع انا كور مع تي اف 1، تي اف 1 اقوى شيء في فرنسا، باش تولي تي اف 1 تبث المحتوى نتاعها الكل نتفليكس. وشوف الدنيا، شوف العالم، قبل كي بديت كي بداو لي بلاتفورم ديجيتال ياخذوا المحتوى بليش من عند التلفز، وبعديش ولات كونكورنس للتلفز السيري،
0: ولا هما عندهم محتوى،
2: ولا هما عندهم محتوى اللي مثلا كانال وصلت عندي محتوى ديجيتال في ماي بلاي كل شيء. لكن البارح بتاتر المستقبل بتاتر حتى في تونس لي بلاتفورم يولي هما اللي يوزعوا لك الشانات الارضيه ولا الهرتزيه ولا لشان مين ستريم العاديين. دونك ثوره اخرى في
0: المستقبل غادي وتوكا، من غير نقولوا يمكن وبوتيت المستقبل غادي، المستقبل في البلاتفورم. احنا وقتاش باش نتبعوا، احنا وقتاش افكتيفمون حتى البيين هذا السؤال، ولكن اوبليجي باش نخلطوا للنقطه هذيك معنا حتى على نجم نجوم لوغرو رامي الفراتي. رامروم صباح النور.
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بالله تحياتنا لصديقنا عمر الدريدي الراف زكارامبو يا ودي، تفاعل طول بالوقت زياد يحكي على الكاسكروتات، بعث لي تصور كاسكروتات في الستاد، حاضرين حاضرين حاضرين الجاليري بتاعه. تحيه لي وتحيه بالرسمي للصحافه نتاعنا اللي موجوده غاديك، خاطر الراف هاو كوريا بسم الله ما شاء الله، كوريا الهدوء وكذا والواحد العلاقه متشنجة تشنج كبير برشا. وتفرج على تليفونه نهو
0: هو التليفون اللي يعمل في الحس انه لو شكون قاعد يتفرج.
1: تشنج كبير في العلاقه بين المنتخب الكوري والصحافه الكوريه، تو سامبلومون على خاطر خرجوا ميساج فوكال كيفاش الكابيتان نتاع كوريا ما عداش العام جيش نتاعو، خذا اعفاء على خاطر هز ميداي دور قبل. دونك هما يتنمروا عليه لي جورناليست، يا اخي قرر المنتخب الكوري ما عادش يحكي حتى كلمه مع حتى صحفي. البارح منظر حسيل وما تصدقش كيف تشوف الكوريين واقفين يطلبوا في الكلمه والملاعبيه ما همش يعطيو فيهم في الكلمه، معناها فوضى عارمه. كيفنا احنا كيما كوريا، العالم الكل امور مش ماشيه. دونك نحمدوا ربي نقولوا ميرسي للاعلام الرياضي نتاعنا اللي قاعد يحاول انه يوصل لنا الصوره كيما هي.
0: البارح كيما قلنا نزيف نتاع التصريحات، كنا طلبناهم بالخروج ولا التكلم، قلنا على المسؤول اثنين امبارح ما عادش فاهم انا هو التصريح اللي بتحسب بيه الاول الثاني الثالث في كل الاذاعات في كل التلفاز، حتى ساعه متاخره البارح منازل الجزيري مازال حاضر في قناه التلفزيون يتحدث على مسار داخل المنتخب. نرجع على هذا واللي يهمنا، نرجع على المقابله، اول مقابلات ايرفيرونار مع المنتخب. ان شاء الله يا ربي تعالى خير على بعضنا، ان شاء الله انتصار ينسينا في كل شيء ويخلي الحلمه تتواصل، والاهم الحلمه يفرح شعب كامل. نهار لحد الصباح نعديه 12 مليون، نهار حد مزيان معنا شي خير به الناس كل، هذا ما نتمناه. 7:25 دقيقة فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة، ما تبعدوش.
3: راف ماج بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
3: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: أبرز مسار في حلقة البارح، حلقة ناس رامي الفراتي في الموعد. زابينك تود سويت راف ماج للتسعة ونص.
3: زابينك
5: اللي يعجبك في معلومات زياد اللي هي معلومات سبحان الله دقيقة، خاصة في علاقة بالبكالوريا، لا يعطيك معلومات وددات يبهرك.
6: ونتائج الباك رفيق تنفذ باش يبدأوا يبعثوا الاسماس لسيز جوان، إن شاء الله ربي يسمعنا الخير وإن شاء الله كلكم ناجحين.
0: لسيز
6: لسيز
7: بعثينهم
6: بعثينهم
5: العالمية كذا بورتغال عنده جمال بالدنيا
6: إن شاء الله البورتغال ما أنت تعمل تنورنا أما ولو إنه أنا كيما قرّان
0: نورنا أوزيبيو حضر جنابك بورتغالي معنا فسلي روي كوستا
6: قريبة لنا البورتغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا
0: شعوب شنو تعريف شنو لاتينية شنو
1: قاعد يذيع
6: قريبة لنا ولو نأمن برامي كي قال لونترينور منحس
5: ايش قاولك انت ولد خالته ايه ولد عمت كريستيانو رونالدو سيتو والله مصلي على النبي ايه لا لا اما الحق تعرف عنده سكوبات وعنده معلومات وتفاصيل يا
0: بات على الصفحه الرسميه للجامعه باش نحكيو فيه بعد شويه زيد يعمل هيك بعد شويه زي ما عنده الكوندكتور هو شكرا ليك
1: لا ما خالقش الاخبار وخلينا نحكي وراك بارح حكيت بصفه جنونيه
0: أعصاب هذاك جو ديغاش
1: خذ ديكالمون
0: عايش كبت في
1: خذ ديكالمون فما ديكالمون نباتيه نتاع
7: نباتيه
1: بالحق هذا روحك وبارح قالوا لي حتى العشية تحكي مع الناس ولا بينا تقولون شكون عاد التحكي وكل دورونا
0: والله ما تكون في كل مع الناس
1: اي بارح عملوا رينيون بثلاثة الثالث شكون
0: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية
5: اي لا شنو يحكي اي لا اجيتي حسيته انا حتى افتح لي الاخبار يا ودي روح سير العالم يحبهم ياكلوا بعضهم بالبونيه
0: ليه وكي يخرج يقول I am the boss وحد أحد ما ي...
2: ليه جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
0: دير كوليك
2: دير كوليك إيه؟ راك جوست زميل
0: ايوا اوكي
2: شو تحبوا يعمل
1: مش كيما انا جاوب
2: يا رفيق يضرب بكرسي
1: انا نجاوب
2: رفيق يستنى فيه بيغزل على بكره يحب يشد من
1: خمره الكرافات ويجري
0: مش هذا اما ديما تقول
2: شو تبلبل ولا يخبص يبلبص يا رفيق
1: يخرج ماما صالح
2: فقهوه في بالو
1: تحسبه تروح بلاد بترول ونفط وطيارات ويحب يغلي له في النبيذ والفور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته عمل لك وكذا يا ودي قوة هالراج أقوى قوة في البلاد في العالم
5: لا ونزيدك زيادة أخوي زيادة قال لك المعلومات اللي موجودين لهنا قال لك جبناهم ما بعضنا هاي بابا اقف اقف على رزقك
0: الأمور تبدلت أنا النفسية تبدلت
1: أنا عندي وحطيتك في الإطار عنا ما عندك اللي أنت واصل أنا أترافيري أنا اللي بنحط فيك في الصورة لأنه مغيب أقسي تماما
0: أقسموا بالله أنت عندك شكون وكلمت وعديته لي باش تحكي لي كنت نجم تقول لنا شكون
1: مواطن
0: مواطن
1: تحب تقول قول افتح لك الكلمه
0: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
5: افتح لك الكلمه الثقه اللي عنده في العربيه نتاعو اللي مازال يستعمل فيها التو فهمتش منين جبتها بالله الكريم يا ولدي متنبي جاي فاهم قايل نعايمه سيادتو يا ودي يزم العربيه هذه كمان شنو هو توزيت يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
3: زابينغ
0: تحية للكناس رامي الفوراتي بعد شوية الأخبار بعد شوية حاتم جاسبار مباشرة من المكسيك ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد وجديد يجيكم من عند فيفو كيف ما العادة فيفو ديما تفاجئنا بالجديد وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغانس والريزيستانس ماكش باش تلقى خير بالفيفو إيكغريك 31 دي 4 جي اللي تلقاه متوفر في دو كولور مزيانين نحكيو على الجري إتوالي والدوري بلوم بالنسبة للرام وستوكاج نجم تختار اللي يساعدك يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام إكستنسيبل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام extensible 16 gigas مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبه للايكرون نحكيوا على ايكرون 6.75 بوص, ايكرون كبير, لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحه وفيزيبيليتي طياره للعين تخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو والفيديوهات. الفيفو ايغريك 31 دي تليفون بيسو نحكيوا على سناب دراجون 6 اس جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل مع 2 كاميرا اريير 52 ميجا بيكسل باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. والسربريز الحقيقيه هي الباتري 7200 ملي امبير اور, باتري بلو فولت, شارج رابيد, شارج انفرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ال 6 سنوات. نجيو توا للريزيستانس, التليفون هذا سيرتيفي في مقاومه لي شوك دو نيفو ميليتير, مقاوم للي شوت, سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الشوت والماء والغبره. تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء. نحكيو على الصوت الفيفو ايغريك 31 دي مزود بدوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى ال 400% موسيقى فيديو العاب. ونحكي لكم زادة توا على الفيفو ايغريك 31 5G في زوز الوان البلاك والبربل, 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا. نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج, ايكرون اتش دي 6.68 بوص, سناب دراجون 4G en 5G. نحكيو على شارج باتري بلو فولت 6500 ملي امبير اور. وبالنسبه للاهم من هذا الكل السوم وما ادراك ما السوم, الفيفو ايغريك 31 دي 4G متوفر بأسوأ ما بارتير من 839 دينار وتوصل المليون و69 دينار. اما الفيفو ايغريك 31 5G متوفر بمليون و169. مع فيفو مازلتوا تنجموا تربحوا التليفون, تربحوا دو زيكوتور, تربحوا برشا كادوات اخرين. زوروا صفحه فيفو بوانتين على الفيسبوك وشاركوا في المسابقه الخاصه فيفو ايغريك 31. عليكم كان تعملوا بارتاج للبوبليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية بتاع فيفو ايغريك 31 دي. اكتبوا الجواب الصحيح باستعمال الهاشتاج ماركي واحد من صحابكم في كومنتير, وكل ما تشاركوا اكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم نواصل.
3: راف ماج
4: بوبليسيتي.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح, يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين, ربي كبير والمكسيك فيها الخير, ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة, خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: من استوديوهاتنا في البحيرة نحلق نحو المكسيك مباشرة، صديقنا حاتم في المكسيك. توت سويت تران دو جور
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. تران دو جور
2: حاتم، صباح الأنوار صديقي، كيف الحال؟
3: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لرف ماجور الكل، تحية لكل مستمعين على ديونا فام. إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم أسعد الأيام.
2: إن شاء نهارك أسعد الأيام صديقي. البارح برشة تسريحات جاتنا من المكسيك، برشة كلام تقال على لسان المسؤولين، ولكن بعيد على هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية. أعطينا آخر أخبار المنتخب سينو قبل الأخبار، شو اللي صار؟ يخي تعطى مودوردر البارح باش نس كل تتكلم حاتم.
3: هو الحقيقة رفيق نحكي لك شنو اللي صار بالضبط. معنا الصباح اتصل بها زياد الجزيري وأكد أنه باش يقوم بحوار بطبيعة الحال، واتصلنا وتبدلنا الأفكار أنه باش يكون فما حوار وغيره. توجهنا نحو مقر الإقامة بطبيعة، لقيت بقيت الزملاء وكان إلا حوار بطبيعة الحال، حكى فيه حوار برشا مواضيع وحكى فيه على برشا حاجات الجزيري، وكان بطبيعة مع صحبة بقية الزملاء الوفد العالمي التونسي رفيق.
2: واضح أخبار المنتخب، قولي زيدون
4: تطلب فيها نهار كامل تقولوا شنية صار، ما هو عندك المعلومة أنت، عندكم كواب مش تفاجئنا نعرفوك عندك المعلومات الكل.
2: ما هو يزم يقول
4: أي هو لازم
2: هو يعطي لي في المعلومات
4: يا حتى ما عايش تهز عليه رو، أنا ما منهزش عليه في الصفر.
2: يلا حتو ما آخر أخبار المنتخب بالحصة التدريبية مع إيرفي الرونار، كيفاش كانت البارح؟ شو مازال يستنى في الأولاد؟ بوادر التشكيلة بين البارح واليوم، قداش زادت نسبة الكلام اللي قلته في علاقة بالتعويل على دحبان مكان مهيب الشامخ، 4-5-1 ولا 4-3-3؟ ما نعرفش، أعطينا الجديد حاتم.
3: وش قولك رفيق كان نحكيه شوية لحكم المباراة؟
2: نحكيه عليه بيصير أكيد مهم جدا، ولكن
3: حكم المباراة حكم المباراة والحكم الروماني إستيفان كوفاتش، واحد من أبرز حكام كرة القدم في أوروبا حاليا، تم تعيينه رفيق. هو أبرز المقابلات اللي كان زفر، أنا عارفه إستيفان كوفاتش كان زفر قبل نهائي أوروبا كونفرنس ليج بين روما وفينورد، أيضا كان أدار مقابلة أوروبا ليج الفينال ما بين فريق أتلانتا وبايرن ليفركوزن في 2024، أيضا فينال بي إس جي والإنتر الفينال الديسيون تعاملنا والرفيق الذكرانس كل اللي وفات بفوز البي إس جي 5 أهداف عام 2025. أسلوب كوفاتش معروف بشخصية قوية برشا وعدم التردد في إشهار الأوراق في البطولة متاع اليوفا 2024، رفيق الأثار جدل حتى في بعض المقابلات بسبب كسرة الإنذارات والطرد، خصوصا مباراة تبقى في الذاكرة هي تشيك وتركيا واللي شهدت عدد كبير من البطاقات الصفراء والحمراء، دونك حكم صار ياخذ القرارات بطبيعة الحال. ننتظروا كيفاش يكون في المقابلة رقم 1000 ما بين تونس واليابان. سينا بالنسبة لتحضيراتنا رفيق في المقابلة هذه الحصة التدريبية على مستوى مرحلة التشكيلة رفيق، راهو معناها ما نجزموش الحقيقة بنسبة 99% انه التشكيلة، ولكن ثم حاجات كل يوم تتبدل المعطيات، نعرفوا كوتش جديد، نعرفوا كل يوم تتبدل الفكرة سولون فيزيوناج اللي عنده على منتخب اليابان. لذا علاش وقت اللي نحكي على التشكيلة مثال ثم عدد من اللاعبين اللي كما نقولوا انتر جيومي ضمن المكان نتاعهم في التشكيلة الأساسية، سينو ثم عدد من التغييرات، ايمن دحمان بنسبة 99% باش يكون هو الحارس الأساسي في المقابلة، على الجهة اليمنى يان فاليري، على الجهة اليسرى علي العابدي، ثم لاعب في قلب الدفاع أضمن مكانه اللي هو منتصر طالبي، فما نقطة أخرى رفيق هو قاعد يجرب لحد الآن. ديلان برون قد يكون أساسي في المقابلة، ديلان مع منتصر الطالبي، هذا معطى جديد نجمه نحكيه عليه. عودة ديلان برون نعرفه كان
4: مصاب علي...
3: ديلان برون ومنتصر الطالبي
2: واضح واضح كمل حاتمي.
3: ديلان برون ومنتصر الطالبي شنو يقول؟ انه في فكره، في فكر المدرب إرفيرونار، انه الدفاع هذا يعرف بعضه، يعرف بعضهم الاولاد، معنا نحكيه على دحمان العابدي فاليري ديلان برون وايضا منتصر الطالبي، هذوما الخمسه اللي لعبوا وقت التعديل في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند، تاع الكوب دي موند ولا، وما قبلنا حتى هدف، عمل الفيزيوناج نتاعه يقول لك اليوم نعمل على الملعبيه اكثر على مستوى الرصانه والحصانه الدفاعيه. باهي نجيو لوسط الميدان، الياس الصخيري موجود، راني خضيره صعيب برشا باش يكون اساسي في المقابله هذه، نجم نلقاو محمد الحاج محمود اساسي في المقابله، دونك نلقاو الياس الصخيري محمد الحاج محمود، حنا باع اللي حكينا عليه موجود، سيباستيان تونكتي كيف كيف بنسبة 99% باش يكون موجود، تبقى الكولوار اليمين معناها باش نحكيو في الخطه تو رفيق في الكاد 2 3 1 اللي هي تنجم تتغير ل 4 5 1، الكولوار اليمين بقات ممكن برشا نلقاو يا ام انيس بسليمان والا الياس سعد، هذه الشك والدوت ما بين الزنابي هذوما والقدام باش يكون في راس سوات، هذه الفورماسيون
2: معناها امكانيه التعويل على العياري مستحيله
3: صعب صعيبه
2: دونك يا بن سليمان يا بن سليمان يا الياس سعد سامحني، وفي راس شوات ينطلق بحظوظ اوفر مقارنه بالمستوري هكا
3: بالضبط، في راس شوات ينطلق بحظوظ اوفر مقارنه بالمستوري، هذه راهو شوف راهي قديمه كي نحكيو راهو صلون كيما قلنا اليوم الحصه التدريبيه مغلقه، لكن ديما حسب اخبارنا انه نجموا نمشيو على شوط لك انا مره اولى انه باش نرجعوا نلعبوا باربعه منذ المداخله الاولى، هذه طبيعي جدا حسب فكر الفيرونار واللي جاي الفيرونار ونعرفوا انه ما بدلش الفكر نتاعو ديما يلعب باربعه في اللاكس، دونك هذه ملامح التشكيله الاساسيه في انتظار كيما قلنا مازالت سيونس غدوه نحكيو اليوم عندكم بيان سور الكونفرنس بريس باش تكون ساعتين ونص بتوقيت مونتيري معناها سبعة ونص بتوقيت تونس اليوم بالنسبة للمدرب إرفيرونار لحد الآن ما عرفوش من سيكون اللاعب اللي باش يرافق إرفيرونار في الندوة الصحفية اللي تسبق المقابلة على إثرها بالسبيعة باش نزيدوا نتأكدوا أكثر من الكلام اللي يقولوا فيه، صعب مدرب عنده أربع أيام موجود باللي بشكون كما قلنا هو لوسولي يعرف شكون التشكيلة ممكن حتى يقوم بالتغييرات، هذا بالنسبة للمقابلة تونس اليابان المقابلة رقم 1000 في تاريخ الفريقين في تاريخ كأس العالم سامحوني في تاريخ كأس العالم مباراة ألف باش تكون
2: باش يكونوا حاضرين فيها ضيوف حاتم
3: جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم باش يكون حاضر في المقابلة هذه رفيق، حتى الحكم اللي كنا نحكيه عليه باش يتم باش يرتدي بدلة خاصة زي خاص بالمباراة رقم 1000 في المونديال، هذه اللي نحكيه عليه رفيق بطبيعة الحال كما قلنا مباراة كبيرة باش يكون فيها برشا ضيوف، مباراة مهمة لتونس واليابان ولكن مهمة أكثر
2: إلى جانب أنفانتينو سمعنا أنا فهمهم لاعبية كبار باش يتم استدعاهم
3: عدد من الضيوف هذا حسب الميل خبرنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد كبير من الضيوف الستار اللي شفناهم حتى في الحفل الافتتاح في المكسيك باش يكونوا حاضرين في المباراة رقم 1000 ما بين تونس واليابان مباراة كبيرة واللي بطبيعة الحال إن شاء الله يكون فيها الانتصار حليف المنتخب الوطني التونسي
2: هذا ما نتمناه يا ربي. دونك البروغرام بعد 5 ساعات حصة تدريبية هكا حاتم احنا الوقت راهو بسيط قاعدين نحفظوا فيه بعد 5 ساعات من توا عندكم حصة تدريبية
3: لا عندنا احنا غدوه
2: نص الليل
4: نص الليل
5: اللهم
3: جوارات تاع الصباح
2: اي دونك وقداش مازال لنا من حصه تدريبيه قبل المقابله واحده برك
3: حصه وحيده مقابله نهار السبت رفيق دونك هي مقابله مازالت حصه تدريبيه واحده اليوم عم تعملت حصه غدوه حصه كونفرنس بريس انتم ما تفسر لك علاش رفيق احنا المقابله عندنا هنا 10 نتاع الليل نهار السبت انتم عندكم لحد الصباح فجر لحد الصباح الخامس
2: خمسة سوية العشرة تعالي تحسيلوا عندكم
5: جزء تم ترجم مش تتعامل
2: تم تفرجوا تم تفرجوا ولا ليه تعب لحكي قديش فسيلوا من هسه هما سبت العشرة واحنا لحد الصباح تكلمني حاتم حسيلوا كفاما حاجة سينو في علاقة بالأخبار من عرش كان فما حاجة أخرى نجم نضيفوها على المنتخب على الأجواء غديكة على ما عرش كلمة على على الصورة اللي قاعدة اليوم تتعدى من الملاعبية الوجوه. أنا نحب نحيي برشا الجمهور الأمانة اللي حاضر غادي اللي شفنا جمهور يمشي قدام لوتيل ويطلب منهم فاش يصحوا لهم ويا الأولاد وننساو الماتش ودربوا تونس ونعملوا عليكم حاجة فريمون. أتمنى أنه الملاعبية يكونوا في الموعد ويلتقطوا الرسالة. مش سهل معناها ناس بعد فضيحة الماتش الأول باش تجيك قدام لوتيل وتستناك بالساعة واثنين باش تسحلها أنت على مريول ويبوس ويعنق ويا الياس ويا ديلان ويا كذا. فريمون فيديو تاع دقيقتين ثلاثة تمس برشا. إن شاء الله اللاعبين يلتقطوا الرسالة. هاي كلمة أخيرة حتو مي
3: رفيق جيست بربي مادام حكيت على الجمهور برافو في الترانزيسيون إنه فما الجماهير التونسية اليوم عملت دخلة بمناسبة المباراة رقم 1000 في كأس العالم بتونس واليابان. الدخلة مخدومة بالباهي وتخدمت بمراعاة لمعايير الفيفا. قماش ما يتحرقش. الكبر التيفوس 22 متر ولا 8. التيفو رفيق وصل اليوم المونتيري لكن فما إشكال في إدخاله للملعب نهار المقابلة. لأنه نفسر لك عليش بعد الاتصال بالفيفا الفيفا جاوبت قالت أنتم كجماهير المنتخب ما عندكم صفة رسمية وهذه كأس عالم المنتخبات ما هيش الأندية. يعني الأمر مختلف. لازم يكون من الجامعة التونسية يتكفل بالدخلة رسميا باش تدخل. الفيفا ريعات يقيمة وقدر المقابلة زي رقم 1000. جابون بعثة بعثة خاصة. احنا لحد الآن فما التيفو لكن فما حتى شيء رسمي حول الأخبار انه باش يدخل وإلا لا. دونك هنا مثال الناس اللي عندها هكا تنجم تعاون شوية بكلمة بتليفون تعاون باش المجهودات.
2: هي معلاش كلمة وتليفون معناها ما غادي لي مامبر تاع البيرو فيدرالي نجموا يتصرفوا ولا ليه؟
3: بالضبط وما
2: ينجم يتصرفوا. ما شاء الله احنا الأعداد ما شاء الله حاضرين.
6: ما يهزوش على التليفون.
4: تفوق 60 واحد
6: طالع. دخل معنا الجماعة اللي فات المسؤول على الدخلة في البرنامج عندنا وقال راهو المشكلة كانوا يتصلوا به واتفقوا معاهم على الجامعة التونسية لكرة القدم. وبعد الخيبة الأمل والنتيجة الخيبة ما عادش يهزوا عليهم تليفون. وذاك علاش هما قاعدوا في حرج لحد الآن ما فماش عضو جامعي باش ينجم يسهل لهم الدخلة نتاع التليفون.
3: بالحق الدخلة رفيق راه تعرف الكوليكت اللي صار تكلف تقريبا الدخلة 4400 يورو. الناس راه بمجهودات شخصية فما حتى حد عاونهم. معنا نشوف حتى في الجروبات نشوفوا فيهم موجود فيهم الجروبات هذوما راهم اللي يدفع بالعشرة وبالعشرين وبالخمسين وبالمئة. دونك 4400 دخلة حاضرة موجودة في مونتيري استنى باش يدخلوها
2: للسلام. نتمنى الرسالة توصل وانت غادي بحذاهم حاتم تنجم حتى انت تحاول تمارس نوع من الضغط غادي يصير بلاس باش واحد من المسؤولين يتكفل بالدخلة بيان سور يطمئن انه الدخلة ما فيها حتى مساج مش ولا بد كذا. ابري تو تصوير تونس والماتش الالف وضيوف كبار في الفيفا وغير الفيفا موجودين. ولكن بعيد على هذا واحد يعاون الجمهور باش يعمل الدخلة نتاعو. حاتم صديقنا شكرا لك. هذه اخر مداخلة الاسبوع هذا باش تقابلوا معك نهار الاثنين ان شاء الله. نتقابلوا زينة يا حاتم وان شاء الله يا ربي ما نعملوش واحد. نحكيوا على اجواء الفرحه وشكون باش نقابلوا في الثمن النهائي والربع النهائي ونحكيوا على الترشح والحلمه نتاع تونس اللي باش تتوال باذن الله. شكرا لك حاتم تحياتنا.
3: ربي معملين على الجرين تاع زياد المكي. ربي يا زياد
4: هاني معك يا حاتم.
2: معك
4: هاني معك
2: وزيدوا شويه يرقد زياد معك عمر على الجرين. يلا شكرا لك صديقنا حاتم من المكسيك. حسعيد ان شاء الله في بقيه المشوار لاصدقائنا الكل للمراسلين صديقنا حاتم ولا المنتخب. بعد الفاصل نرجو نحكي ديما الأخبار المنتخب تصريحات البارح. رفمك حتى لتسعة ونص.
1: رفمك تبليسيتي. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: ميلانو لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: السبعة وثلاثين وخمسين دقيقة نواصل معكم بالأخبار ونحكي على منتخبنا. نرجع لتصريحات زياد الجزيري كما قلت البارح كأنه مدير درت فيها بالمكتب الجامعي. الناس كل تخرج تتكلم بعد صمت الرهيب اللي عشناه تلت أكثر من ثلاثة أيام تقريبا بعد فضيحة الخماسية ضد المنتخب السويدي. زياد الجزيري يتكلم برشا، قال اللي هو اللي كان اصلا طالب مدرب اجنبي كبير، قال الناس اذا كانت تحب تحملني مسؤوليه اشاعات ما يسالش تحمل المسؤوليه. اسمه التصريح الاولاني لزياد الجزيري
3: مش صحيح، اشاعه هذه كذبه كبيره. عمري ما معناها نسمع ايرفي غونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض، بالعكس يعني. ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين، خاصه حسين اللي اتصل بال فيغونار، وفي 24 سنة فيغونار معناه كان موجود، معناها بعد خسارة موجعة ومذلة الناس ما رغدتش النوم. لكن إذا الناس تحب تحملني أني المسؤولية نتاع حاجات أني ما عملتهاش ولا إشاعات، سامحني حاتم خنقول لك مش مشكل، تحمل مسؤوليتي كاملة وإن شاء الله نربحوا مقابلة اليابان. وكان ربحنا مقابلة اليابان راهو الملاعبي والانترونور، وكان خسرنا راهواني مش مشكل، ما يخلقنيش ما عنديش بطبيعة الحال بطبيعة الحال يشاورني، ما لم يشاورنيش كيفاش ما يشاورنيش مالا. وهو ما يعرفه معنا أول ناس أني ضربت بالبونية، ضربت بالبونية على مدرب كبير ومدرب أجنبي كبير، والتوانسة كل يعرفوا الشيء هذايا معنا، ونحطوا الباكو ونحضر منتخب كبير. لكن تعرفوا الظروف اللي ما سهلتش باش يكون معناها انترونور كبير في المنتخب التونسي، وتوهن عندنا الفرصة دي. لكن راهو سي باغاني دافونس يعني، حتى نجم انترنور كبير تنجم تمشيش معاك الكرة يكون بخبليم. لكن يعني نعتبر اللي منتخب التونسي كما اليوم كما أي منتخب في العالم محتاج انترنور ربح باش نجم يعاون الملاعبية الصغار دوما. وراني مش نروح في الطيارة اللي اللولانية، مش نروح لتونس كما عمري ما هربت قبل من تونس، مانيش باش نهرب من تونس ونتحمل المسؤولية. تحبوا تحملوني يعني المسؤولية يا بات بخبليم، نهزني المسؤولية. لكن ملاعبيتنا نقفوا معاهم سون فراجيل، محتاجين دفع معنوي كبير باش نجم نحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله.
2: ملاعبية فراجيل مستحقين دفعة كبيرة، نقفوا معاهم، تحبوا تحملوني المسؤولية حملوني المسؤولية. منارش كيف شفت كلام زياد الجزيري؟ احكي على حتى على الصحفي الفرنسي اللي هبت مقال في ليكيب رومان مولينا، واللي احكي على الفيرسيون تاعه على الاقل المسار صبري لموشي وداخل المنتخب بعد الهزيمه. 20 ثانيه كلام زياد في علاقه بالموضوع تسمعوه.
3: تبعوا في ليكيب، نتبعوا في رومانو ولا شكون هذا يخرج بشاعات يا اخي معناه، ولا انه ريفيرونس هذا رومانو انا هذا معناه كل مره يخرج شاعه يدخل التونس يدخلنا في بعضنا، شكون هو معناه بيخي معناه هما شو يحبوا منا؟ هذا كله كذب. جوارات تعرف تعيش مع بعضها، مكتب الجامعي متحد سودي نعيشوا بالقدام مع بعضنا، وفروا كل شيء للملاعبيه والكره في الربح والخساره.
2: هذا كلام زياد شي يحبوا منا ليكيب ما نتصورش عنده مشكلة مع المنتخب التونسي. ليكيب معناه عندها فيرسيون قد تكون صحيحة قد تكون أوفر شوية، نجم يكون صبري لموشي يسرب معلومات لخدمة الصورة متاعه ومجموعة اللي مع صبري لموشي، ولكن أنه شي يحبوا منا ما نمشيوش للغادي برشا. بار كونتر اللوم على رويحنا كي احنا نقعدوا ساكتين كي ما نخرجش نتكلم، كي ما يخرج حتى حد من البيرو فيدرالي يتكلم، كي زياد الجزيري ما يتكلمش، كي خليل شمام ما يتكلمش، احنا كتوانسه مش وليو ناخذوا المعلومات، ما باش نقرا الارتيكل نتاع ليكيب معناه. واذا كان توانسه سكتوا اوبليجي منطق الاشياء معناها طبيعه تعب الفراغ، خليتوا فراغ ثلاثة ايام دونك عادي باش بتحملوا مسؤوليه الصمت نتاعكم بعد الهزيمه هذيك. كنت لازم تخرج انت زياد وتتكلم وتقول وانا باش نخمو قدامنا ساعات حاسمه باش ناخذوا قرار اي ولا على الاقل تتكلم. انا تحتي صوره قعدنا عارف في ضبابيه كبيره راهو ناصر في علاقه بالمنتخب، ثم رقدنا قمنا نلقاو ايرفي رونار مدرب المنتخب الوطني. حاجة أخرى زياد الجزيري الملعبية احنا معاهم ديما مع الملعبية وديما مع المنتخب المغربي ننقضوا بعض القرارات ولا حاجات مش معناها قاعدين انا كيقول انا عضو مكتب الجامعي الفلاني يعمل كذا وما يجيش مش معناها احنا ضد المجموعة ولا ضد المنتخب احنا نشجعوا ومرضنا ومازلنا باش نمرضوا باش نصبحوا ونعاودوا نحلموا غدوة صباح تونس الكل في مخنا باش نربحوا اليابان بثلاثة طبيعة الأشياء ولكن زادة بلاجموش نسكت ولا حاجات غير عادية تصير ولا توصلنا أخبار غير عادية وباش ننهي مع زياد اللي نحبه برشا كملاعبي وكمسؤول ومن الملاعبية اللي معناها فرح تونس معناها ما ننسولوش 2004 خلينا احنا نحكيه زياد على انت شعطيت لتونس ودمك اللي حديته في التيرا والجرينتا والروح اللي كنت تلعب بيها ما تستعملهمش انت في تصريحاتك انا قلتها وقت البارح قلت الملاعبي ذي يعطى برشا لتونس وبدمه وبقلبه وبكذا نحبوه اليوم كمسؤول يعمل اللي مستنين منه اما كي يقول زياد برشا برشا في التصريحات واللي خليني انا نقولها ما تقولهاش انت هذه الفكره ناصر الخروج الاعلامي اللي تقال هذا الكل شنجم نخرجوا
4: هو بالنسبه لي انا
5: قلت انت معناتها ناصر اش خليت له اش قال باش يقولوا برافو الوجيو ويعطيك الصحه حقه يحطوه هو هذا عادين 24 ساعه قدام الوتيل يحكي بالحق راه في كان يخمم المكتب الجامعي
2: الشيخ صحفي
5: تصريحات تدريب بالكلام 24 ساعه وانك الوقت قدام وتحكي والملعبي ما نخدوش على الطرح
6: مازلنا يا رفيق
5: ما تفكر عليه حق راه في استراتيجي انت مريض بالكلام يحطوك ما تعيش
2: تحكي والله الصحفيين ولا يطلبوا في السماح يحبوا يروحوا
5: الوليد يسمعوا كونفيرونس يبكي يقول لك ما حاجتش يسالوا شكون
2: يا الله يا ناس
4: هو بالنسبة لي أنا رأوا فما حاجة مهمة برشا قلت أنت يا رفيق وأنا نكون منشاطرك الرأي فيها رأوا المسؤول اللي هو يكون يتحمل مسؤوليته كما يلزم يزمو يخرج في الخيبات الأمل يزموش يخرج وقت الإكسبلوا والربح وقت اللي المسؤول تبدأ فما مشكل وفما خيبة أمل كبيرة متاع شعب كامل متاع بلاد كاملة اللي ما رقدتش والصغيرات اللي تبكي والعائلات اللي تبكي والناس اللي في الشارع هايمة اليوم لابد المسؤول وقتها يخرج باش يقول شنو هو فما في الإكيب ناسيونال ومن حق التوانسة انها باش تعرف شنو هو اللي صاير في الإكيب ناسيونال انه الفراغ اللي كان موجود في ثلاثة ايام هو حل باب التأويل على الناس الكل كل واحد يعطي الخبر كما يحب هو وقت اللي يخرج مسؤول ويتكلم ويحط الامور في نصابها ويورينا شنو اللي صاير في المنتخب وقت تونس كل تسكت اما بعد زاد كيف كي تولي تصريحات على اليمين وعلى اليسار والناس كل تتكلم هذا بيدو يولي في برشا ضبابيه وفي برشا حاجات اللي انا نشوفها ماهيش مش وقتها بالنسبه لي انا فما حاجه مهمه برشا راهو اليوم انك اليوم تكون مسؤول في منتخب ولا في جمعيه وقت اللي تربح وتنجح راهو سي ما هذيك حاجه مهمه برشا وقت اللي فما ديسيبسيون راهو الناس الكل معناتها تتحمل مسؤوليتها بيان سور انا ما نجمش نشوف المنتخب التونسي بالايماج هذيك وبالهشاشه هذيك وبالتصوير هذيك وما نجمش انا نقعد نتفرز هذا كيف اليوم انا من اليوم انت كمسؤول في الجامعه التونسيه لكرة القدم ولا مسؤولين ولا المكتب الجامعي كله انت مسؤوليتك باش تعطيني الايماج اللي انا نحبها باش تعطيني التصوير اللي التوانسه يحبوه ويتمنوه في المنتخب راهو هذه خدمتكم بيان سور في نهايه العمر من نحبوا نشوف المنتخب نتاعنا في التصويره اللي تليق بالتوانسه على خاطر هذاك حلم التوانسه كيما واحد ينتمي لفريق معين يجيك يعرضك في الشارع يقول لك انا نحب الفريق هذاك ما تنجمش تقول له ما تحبش خلينا هيك انه اليوم نحكيوا على الرايه الوطنيه ونحكيوا على تونس وقت اللي تبدا تونس في الميزان يا خويا الناس الكل يلزمها تتجند ومن غير مزيه حتى حد راه ما فما حتى حد يخدم في الاكيب ناسيونال عامل عليه مزيه اليوم بالنسبه لي انا الاكيب ناسيونال تتعدى اون بريوريتي بارابور قبل الناس الكل واليوم خدمة الناس الكل باش تعطيونا تصويرة مزيانة وهذاك شي نحبه في نهاية الأمر اللي يربطنا بينا وبين مسؤولين المكتب الجامعي ولا الناس اللي تشرف على الكرة التونسية هي نحب نشوف تونس في أعلى مراتب وتعطينا تصوير اللي تليق بتونس
2: وحاجة أخرى بربي وننهي ملاعبيتنا عندهم هشاشة نفسية يا أخي لما تعمل أنا صغير وإحنا نحكيه على هشاشة نفسية هشاشتنا إحنا زاد موتنا معناها مرضنا بالحق من غير إكزاجيراسيون والله العظيم مرضنا على هزيمة متاع خمسة معناها دونك معناها كمية ملاعبية بروفيسيونيل يلعبوا البرة كذا شو باش نعملوا معناها كل الظروف عندهم يا اخويا اليوم هاو عندهم انترنور من طراز محترم جدا جدا جدا الشعب الكل وراهم رغم فضيحة الخماسية وحتى البلاتويت قاعدة تدزم على المنتخب ومع الأولاد يا اخي يتحملوا مسؤولياتهم اللي عنده هشاشة نفسية مزمنة معناها 20 سنة وما تحبش تتنحى يا اخويا كي عيطولو كي بلسنر ما عاش يجي يقول ما نجمش ما لا اتحمل
5: زكت 12 مليون
2: بالحق يقول ما تحملش 12 مليون ورايا علاش نجي انا باش ما نشرفش المريول خليوني عيطوا يقول غيري بكشي غيره أقل نيفو ولكن أكثر استعداد نفسي.
5: أما على المرض عادي أنت تمرض خاطر أنت وقتها وتروح تعدى ما ثلاثة ماكل ياغورتا ومن بعد هريسة وتن ومن بعد كاس حليب حتى كان ربحنا بالماكلة اللي كليتها والكومبوزيسيون اللي عملتها عادي باش تمرض.
2: كنت جيعان وما لقيتش حاجات سانكرو سانكرو
6: كلمة صغيرة
2: ما عادش عندي وقت
6: والله 10 ثواني على خاطر زي هو صحيح قلنا وكذا والخروج برشا برشا واللعبات خرجت خذنا في وسطهم ولكن فما نقطة مهمة أنا حسيت أنه خير كي خرجوا بعد نهارين بردت شوية هما بردوا وإحنا بردنا خير من اللي خاطر تتشنج ويولي التصريح يتاخذ بالتأويلات المختلفة وكذا ميسالش نهارين بردت الدنيا ولكن يخرج واحد بركة ولا زوز باش نفهموا رواحنا ونجموا عرفت نحلوا هذوما ما يجيش كل مرة عمري مريطة في حتى الجامعة يخرجوا الليست الكل خرجت تحكي فرد نهار ناقص كان سي معز الناصري ما خرجش يحكي
2: إيفيكتيفمون حتى الخروج البارح فيه وعلي الناس كل في البلايص الكل في نفس كذا ما يجيش هكا ما سي بون حبيته هكا خليها هكا المهم اللاعبين يكونوا حاضرين وان شاء الله يا رب يكونوا في افضل حالاتنا ضد منتخب اليابان نلعبوا على 300 دينار من اهدا كونكور تكلمونا على 31 328 328. الاخبار ثم نعود كنتم مع تراندا
7: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
8: أريدو طور عالمك

مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مايكرا 9:30 بقيادة زياد المكية نقيب حاتم الحاج ناصر الهبدوي ورامي الفوراتي، مواصلين معكم للرحلة حتى للتسعة ونص. الأخبار ولا بوكس نيوز بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكي لكم كيما كل يوم على الجديد اللي ترجع به بي تي. نعرف اللي فما برشا منكم حاطين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، بديم المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش. نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك وانت تقول وش خاصك النخلة تبدل الكهرباء، راني تعبت يا زيني، تعبت بلاش كهرباء ولا الكهرباء قديمة، كل مرة بان الكهرباء صغيرة تعطلني تخليني عامل ابونمو عند الميكانيسيان. اليوم عبي تي البنك، البنك التونسي الليبي، تنجم تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه الكل. كيفاش؟ البنك التونسي الليبي بي تي ال بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج تلقى الحل المناسب لك أنت مع عرض ليزينج صيفي اللي فيه جديد. ركزوا معنا اليوم، تنجم تشري كهرباء جديدة من البنك وتتمتع برشا امتيازات، زيرو أوتو فينانسمون، وهذا احكي لي عنها أكثر من أسبوع توا. الناس اللي تسمع فينا عندها المعلومة، يعني من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول، لي فري دوسي أوفير، ما تخلص حتى فرنك في المعاليم بتاع الدوسي، ومدة الخلاص نجم تخلط مع 10-5 سنين تخلط حتى 7 سنين كاملين. هذا جديد بالنسبة للعرض بي تي ال. أكثر من هيك، إذا كانك تحلم باش تكسب كهرباء إبريد ولا إلكتريك مع البي تي ال بنك، الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرونسيال، يعني نسبة فايدة أقل وشروط تمويل أريح وامتيازات أخرى عالمية. وحتى إذا الميزانية متاعك ما تسمح لكش باش تشري كهرباء أوكازيون، الحل موجود مع بي تي ال بنك. نجم تمول كهرباء أوكازيون عمرها حتى 5 سنين مش عامين كهو، مع مدة خلاص توصل 36 شهر. ما تضيعوش الفرصة، العرض متواصل حتى الآخر جوان، والأكثر معلومات زوروا بي تي ال بوانت ان وإلا كلموا 70-131-800، نعاود 70-131-800 وإلا بي تي ال بوانت ان. نخرجوا فاصل.

0: نرجع بعد لحظات قبل هذا نسمعوا الجديد مع بتيلا.
1: الخدمة والرونديفوات المهمة ما تستناش، أقوى الفرص ولافاريت ما تتراتيش، كانك بروفيسيونيل انتربرونور خدمتك بازي على الترانسبور، العرض هذا اللي كنتي مع البي تي ال بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينك اللي تجيك بعرض ليزينك صيفي وتخليك تنجم تشري كهربا جديدة من باكوها برشا امتيازات، زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الأول، فخي دو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان تحب كهرباء إفغيد وإلى إلكترونيك تتمتع بتو بريفيرونسيال، يعني نسبة فايدة. أما إذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف، بي تي ال بانك توفر لك الحل. تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامين كهو، ومدة الخلاص على 36 شهر. العرض هذا متواصل حتى الآخر جوان. لأكثر معلومات زوروا موقع btl.in وإلا اتصلوا على الرقم 70 131 800،
0: 70 131 800، ولا btl.in الجديد اللي كنتوا تسمعوا فيه في علاقة بالكهرباء والعرض ليزينك صيفي. وشارك كل عام وانتم حيين بخير. بعد الفاصل نلعب على 300 دينار من اهداء كونكورد. بعد الفاصل الاخبار، نحكي على الاتفاق الامريكي الايراني وتصريحات ترامب خلال قمة مجموعة السبع، نحكي على ولاد حارس مرمى الرأس الاخضر اللي كانت التراند على مستوى العالم بعد ان تدخلت السياسة لمنح الفيزا بعد تصريحها وتصريح ابنها انها مش قادره تجي وتعيش مع حلمه الكاس العالم. نحكي وزيد على حادثه كانت تراند على مستوى العالم العربي، سعودي يقبل راس والده قاتل ابنه ويعفو عنه قبل تنفيذ حكم الاعدام. غادي في السعوديه اذا كان تعفو يقف الحكم، ناس ما عادش تعدم القاتل. نحكي في المشهد اللي كان مؤثر لدرجه كبيره، هذا الكل بعد الفاصلة.
2: رافماغ بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
4: تدلل تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان. نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
5: تدلل جيون أيام دللنا.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 مليون بيرور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 8:24 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية الأخبار ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذايا نلعبوا على 300 دينار كاش من أهداء كونكورد.
0: كونكورد فعل مش كلام.
3: اليوم نكملوا مع فريجيدير كونكورد وباش نفسر لكم معلش مع فريجيدير كونكورد. اشري وتهنى وبالك مرتاح، خاطر مع كونكورد الثقة هي الكل، والثقة ما تنجم تتبنى كان على أسس صحيحة. أولها الكاليتي والجودة بتاع المنتوج. البارح حكينا لكم على الكمبريسور اللي هو من أقوى وأحسن ما فما في العالم، يخلي الفريجيدير بتاعك يخدم مرتاح وما ياكلش الذو. كنركم زيد على الديزاين والكاليتي بتاع التولة بينظفرين. اليوم باش نحكي لكم على السيستم والكاليتي، الوسائل اللي تحطهم شركة كونكورد اندستريال لفئة الحرفاء متاعها باش تضمن جودة عالية من خلال سيستم دو كونترول، يبدأ من الماتير بروميير وصولا للفاز متاع لومبلاج، مرورا بمختلف التحاليل كما تحاليل على تركيبة الخفيف العازل، تحليل يهتم مدى قوة الخفيف العازل، لقيس الضغط زادة بتاع الغاز المبرد، تيست دو فويت وميكرو فويت، تيست إلكتريك. في المجموع فما قرابة 12 تحليل واختبار تقوم بهم شركة كونكورد قبل ما تهبط الفريجيدارات متاعها للسوق. وهنا نحكيه على حاجة مهمة جدا وهي إتقان التفاصيل، هذه أساس الجودة، البرفكسيونيزم اللي لوج عليه أي كليون في أي منتوج يشتريه. فما بالك انفستيسمون متاع فريجيدير نشريوه ونعملوه باش يدوموا سنوات، الريغور هذه والبرفكسيون تفكرها بثقافة ألمانية يابانية في السنس متاع البريسيسيون، خاطر كونكورد تأمن اللي الجودة الحقيقية تظهر في التفاصيل الصغيرة وهي اللي تخلي الحريف يعطي ثقته للكونكورد. معنا في التليفون صديقنا الهادي المولي من حمام نلف. هادي صباح الانوار.
4: صباح النور.
3: شو احوالك يا هادي؟
4: في رفيق لباس خويا.
3: والله الحمد لله في نعمه. اش تعمل في الدنيا؟ منين تكلم فينا هادي؟
4: نتكلم فيك من
3: طول. عاود لي منين تكلم فينا هادي؟
4: طول تفرج من
3: ما عندكش ريزو يا هادي، كنت بدل شويه البقعه. هكا نسمعوا فيك خير. تكلم فينا من تونس العاصمة. هكا يا مرحبا، وش تعمل في الدنيا هدود؟
4: انا اللي
3: جبحت معك من الاخرى. مانيش نسمع فيك يا هادي، فما مشكلة على مستوى الكاليتي متاع الاتصال. هكا توا نسمع. ما انا قلت لك شو تعمل في الدنيا هادي؟
4: هكا
3: نسمع فيك 5 على 5.
4: نخدم في الوكالة البلدية للتصرف.
3: في الوكالة البلدية للتصرف ولد حمام نلف. انت ولد الحمامة هكا؟
4: صحيح.
5: مبروك تلو.
3: وعندك مبروك تلو أخويا. وعندك عندك ثلاثة أبناء ربي يفضلهم لك، ريهام في الجامعة، أيهم عمره 20 سنة، وسقراط عمره 9 سنوات، ربي يحفظهم أحلى أساميهم هدهود، وإن شاء الله تشوفوا في أعلى المراكز. هذه نلعبوا على
4: سلام
3: سيبا، امين يا ربي، ربي يفضلك. عايش خويا هادي. هادي نلعبوا على 300 دينار من اهداء كونكورد، بون داشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد. السؤال يقول زيدونا،
5: اي بابا ما عندي سؤال،
3: حسب رايكم قداش زيدون معناتها بين التليفون. كما حكينا قبيله صديقي هادي، حكينا على كونكورد الصناعيه، قلنا اهم حاجه الجوده ثم الجوده. حسب رايك قداش فما من كونترول تعملوا كونكورد اندستريال على الفريجيديرات نتاعها قبل ما تهبطهم للسوق؟ 8 9 10 ولا 12؟ 12. جوابك صحيح، مبروك عليك بونداشا، مبروك عليك بونداشا، قيمة 300 دينار يا صديقنا هادي. سلموا عليك برشا، كان عندك على شكون تحب تسلم هدهود؟ يلا
4: سلم عليكم الكل، حاسب الحاج
6: يعيشك، عايشك ربي يفضلك.
4: وانت يا خويا، وانت ربي يفضلك خديجه،
3: ربي يفضلك وربي يعزك يا هادي. عايش خويا، ربي يفضلك ما عندك.
4: عايشك، عايش خويا، عايشك،
3: مبروك عليك.
4: عايشك، عايش.
3: سلم على شكون هادي؟ مسيرش نعطيوك المساحه
4: نحكي. نسلم على دارنا، على المدام، وعلى متغش عليا مدام هي.
3: وعليه ايش عملت؟ ايش عملت؟
4: متغش عليا، متغش عليا، وسلم على
3: أولادي
4: وعلى
3: اللي. إيه عاد نقف فيها النقطة ذي، أخذ من غير تفاصيل، أما أنت غالت ولا هي غالتة؟
4: والله
3: يلا غالتة. آه ما أنت غالت، هي كلها راني ما نقصدش، كلها سامحني. مشيت لها بتسميح ولا
4: لا؟ مزلت
3: ولا مزلت. فش تستنى؟
5: استنى في المسابقة هذه،
4: حتى تو نمشي نجيبها من دارهم، وحتى
5: عملة كبيرة هذه، عملة كبيرة.
3: استنى الأمور الأمور جدية معناها.
4: لا بلاش تو، أقسم بالله وراس خديجة اللي ماشي يروح بلادها.
3: اسمعني، ما تخليش مرتك تتغشش، وما تخليش الفترة تطول، ما خاطر راهو برشا كي تطول الفترة الأمور تزيد تتعكر أكثر وتتشنج أكثر.
4: لا والله لا، أنا كنت
3: كنا عمرك
4: ما تمني
3: بنتك
4: خديجة اللي
3: مروح بها له. إذا كانك مقتنع اللي أنت غالت تو، دور الكربة، دور المترو، دور النخل الريف، يمشي وين تحب ومشي للمدام باهي.
4: غالت والله
3: غالت. ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله، واحد الكلنا نغلط ونطلبوا السماح وتعدى الحكاية. ربي يداوم عشرتكم يا دود،
4: ربي يفضلك.
3: اسمعني بربي، بربي غدوة أطلب المؤدين ولا لا، أعطينا المعلومة، قل لنا رجعت ولا لا باهي.
4: واضح والله، خذوا بكلمك.
3: هكاك واعطينا المعلومه، هنينا سلموا عليك.
6: حتى كان مش غالط مشي يطلب اسمه.
3: اي بيان سور، بو ذاك انت حتى مش غالط تطلب اسمه. يلا سلموا عليك برشا يا دود، ان شاء الله ربي يفتح لك ببين الحاجات الباهيه الكل يا هادي، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. مبروك عليك بونداشا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. اكثر معلومات بالنسبه لكونكورد ادخلوا على www.concord.com.in ولا كلموا مع 70 138 0005 ولا 70 138 3000 ولا 70 138 0015 ولا تابعوا على صفحات الفيسبوك انستغرام وتيك توك كونكورد تونيزي. نرجعوا بعد الفاصله.
0: كونكورد فعل مش كلام.
7: رافماك
0: بوبليسيتي.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
3: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
6: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات باسي.ان.

عوجاك يا حومة تونسي من نور أفريكا من ولد الدقباجي لطوطو أمريكا قريوكم تاريخ من كابسا لاميكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا شمش في تونيزيا نحبك يا وطن طايرين فوق الأطلنطيك من كارتاج المناطن والجمهور اصدم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الأمم ديما يرفرف العالم حنا بعلى فيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فم صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار ولا بوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت السندريلا، وبعد السندريلا تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت جهان، اليوم باش تسمعوا البوكس نيوز بصوت رفيق بوشنا.
2: ودي عصاها ودي عصا في الاخبار
3: واحكي وحدك وجاوب وحدك كالعاده. بعد
1: خذ عطي رايي نحكيوا على تدوين تم تفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي لمربي متقاعد. نحيوه شخصيا، عجبني الكلام الاستاذ طارق القلعي، قال هاشتاغ اتركوهم للطفولة. اسمع مليح الكلام هاتم، بربكم ألن تتركوا هؤلاء الأطفال يتلذذون العطلة قليلا؟ ألن تسمحوا لهم بمعانقة الليل والسهر والإحساس أنهم في عطلة؟ ألن تمنحوهم فرصة لبعض الفوضى والضجيج؟ ما هذه المدارس الصيفية؟ ما هذه المنصات المستعدة في كل حين لابتلاع ما بقي من الطفولة؟ أيها الأباء والأمهات، مهلا، هناك زمن اسمه زمن العطلة، وهناك مرحلة اسمها الطفولة، والعطلة معناها الأصلي إغلاق المدرسة والمناهج التعليمية رسمية. اتركوهم للطفولة، دربوهم على اللعب، زجوا بهم في المنظمات الكشفية والنوادي الترفيهية، ارسلوهم الى الاقارب، اذهبوا الى الجبل والصحراء والتلال والبحر، سيعودون وقد تعلموا ما عجزت المدارس عن تعليمهم. هاشتاك لنطمئن مع المربي طارق القلعي. عجبني برشا الكلام، الى برسكو تودي مشكلة كبيرة، ولا تحكيت القراية في الصيف والتيودات في الصيف وحتى الكلوب راهو معناها راهو تمشي باش تهز تقيد زعما كلوب تفرهيد، يقول لك عنده من 9 على 10 فرنسي وال10 ل 11 سبور وال11 الماضي ساعة انجلي، معناها راهو بالحق هرسلوا في صغارنا كلمة هاتمي.
4: والله ما عندي ما نزيد عليه ويعطيه الصحة وفريمون ريت اون بليس كي تجي من مربي معناها من نص السيستيم، دونك لا كريديبيليتي نتاعو 10,000 مرة قد أكثر مني. الحاجة الأخرى باش نحط نتفكر السلاع، تفكر قد السولاجمون كنت كي تجي سلاع، تفكر قد نشيخ وقت تجي سلاع الليلة الأولى تصبح اللي تسهر تصبح براتيكمون، وجينيرالمون السلاع تجي مع كورة مع ايفيرمون سبورتيف، تجي مع الاحتفالات. دونك هو 9 أشهر وانت تهرسل فيه بيداغوجيا وتعليميا وتدريسيا واللي تحب انت.
1: لا ورد بالك حاتم، الهرسلة زادت على قرايتنا احنا راه قبل احنا كان عندنا الويكاند مثلا نوم تتفرج صح ليه معنا شيخين فيه هو الويكاد ما بين الليتودات والقرايات والهومورك والدروس، راهو صغير يتنفس نهار لحد 5 نتاع العشيه معنا
4: في العيد يقرا
1: ايفيكتيفمون
4: في العيد عدي بالزمام
1: كيفاش عدل اثقل ولات.
4: دونك فينا الما يلزم بالحق اون ليس لي زونفون فيفر لور انفونس، راهو ماهوش تلميذ ماهوش جندي ماهوش انت داخل بيه معناها باش تعمل بيه حرب. انسان معناها يلزمك تحبه في القرايه، راهو كي كان ما يحبش قراية راهو إني غابالوا، وحتى كان يمشي بعيد راهو باش يمشي بنوتات ارتيفيسيال لا ما ما لا تعبر عن ماهيته هو. انت توا نحن بعد ساعات تقول والله تبارك الله عليه ان تري بون تكنيسيان ان اكسيلون دكتور ان تري بون انجينيور، اما شبي ما عندوش هك السونسيبيليتي اللي يبتكر بها. علاش؟ خاطر ملي صغير اون لا فورماتي عبي عبي عبي معلومات وهي خرج لي عبي عبي كيما الديستريبيوتور بتاع الغازوز تحطه كل شيء بعد شترينك خارج الجازوز شترينك خارج الجازوز. دوك نحن شن نحبوه بالحق يكون معبي معلومات، ولو انه المعلومات النجم يرقاها كي يبدأ عنده الميثودولوجي في مخه المنهجية من المنهجية الابانويسمون هو اللي يعلمك المنهجية. قبل بيل جيتس ما نعرفش قالها ولا ما قال هيش، قال انا جو سوازي توجور لو بلو باريسو، خاطر هو يرقى القصة السريعة للحل. دونك سيت ان تو il doit vivre son enfant. L'enfance, elle est prioritaire à التعليم.
1: إيفكتيفمون إلي بريوريتير، خاطر التعليم مازال في 30 سنة قراية و 25 سنة قراية، ولكن عوام الطفولة لا يمكن أن يتداركها الطفل. والله العظيم معناها نحذر على حاجات ونشوف دي بارون ساعات جريمة اللي يعملوا فيه في حق صغارهم، وهم اللي زادوا خلاو راهو المدارس الخصوصية تزيد تتغول معناها وتزيد كالبوراج دكران وتزيد كل اللي تغلي في الفلوس وكان عجبك وذاك الموجود. موجود ولي بارون معناهم مفجوعين يدفعوا في الفلوس وزيدوا وقريوه ويتوديتوا على خاطر ولات عندنا هاجس كبير نتاع نحب ولدي بيلوت نحب ولدي 19% معدل نحب ولدي بارفي في كل شيء احسن واحد في لي ماتير الكل هل الظاهرة نتاع القرايه في الصيف وليتوديت في الصيف باش يستبق البروغرام وحتى كان في الدار ابليكاسيون في التلفزه ويقرا بيها حاجه راهو بالحق راهو ارحموا صغارنا راهو قاعدين نطلعوا في جيل ديزيكيليبري وحاجة أخرى بالحق قالها ونزيد نعطيكم الكلمة سيبوهم يلعبوا في الدار سيبوهم يلعبوا ديارنا ضيقة معناش شكون عنده جنين وشكون عنده الاكتارات قدامه وبلاصات كلهم نعرفوهم الناس الكل وبرا لعب فوق الطاولة في بيت سالة وبرا بربش شوية وقص أوراق وشو بش يعمل ماله تحب نحيله التليفون تحب نحيله التلفزة وتحبوه ما عندوش مسكين سباس وين يجري ويلعب وما عندناش اسي احنا دو بلايس نمشي لهم من البلايس هكي وتحب يقعد في الدار باش طلعوه مهبول طفل معناها اذا كان انضبط للقواعد هذوما اللي تحبوا تحطوهم راه ولدك ولا ديزيكيليبري ان انفون دو 7 8 9 10 يحب يقص ويحب يعمل ويحب يبريكولي حاجات ويحب يخوذ الدنيا مش لازم كل ديما الدار مخمله راه هذوما فترات لازم يعيشوا في حياته ومن بعد توكي يكبر تو تتخمل الدار وتو يسكت الطفل وتو ما عادش يدور بيك وتو يطفينا احنا الكل صحيح ويتلهب بصحابه خليه يعيشوا وهذه رسالة سيخطوا للي مامو معناه اللي مع احترامي وراه معناه يقول للي مامو فديما نحبوا الدار منظمة والدار كذا سايبوا صغير يلعب خليه يبلبز مثالش ما عندكش كل يوم انت سفير باش تستقبله في الدار هذيك معناه خليه يبلبز ويشيخ ويتفرد باش يتنفس نقيب
5: هو اليوم جمعة رفيق وحنا نذكره بما قاله سيدنا معناته
1: صلى الله عليه وسلم
5: أروح النفوس ساعة بعد ساعة فالنفوس إذا كلت عميت تصور لك لما ذي تقال فاك الوقت ذاك فما بالك بتوى يا رفيق بهالعصر اللي كله الضغوطات وستريس واحد سيبه يا أخي توى برازار معت حتى لسيد المعلمين ياخذوا كونجي طويل كيف نكاكا خاطر راه والضغط كبير
1: وسنة مرهقة
5: مرهقة ياسر معت وليداتنا يتفردوا وسيبه وثم لي كلوب دو تياتر دو شان دو دانس سيبه يتنفس بي سي بيان
1: صحيت كي باش هزو كلوب هزو كلوب يتفرهد مش صحيح. كلوب باش يزيد يقرا
5: لا
1: تقيدوا عليه كلوب ويقوم مسكين 8 نتاع الصباح ويمشي يعاود يلقى روحو يقرا وفي وسط 5 سوايع عنده ساعة سبور الباقي ساعة فرنسي وساعة انجلي وساعة ده. علاش سيبوه ماني راهو كيما قال نقيب اذا كان العالم اتفق على 3 شهور سلاعة ولا شهرين ونص سيكو سنة مرهقة مش احنا نجيو نقريوه في النوار معناها باش ياخذ ولا نيفو
2: تاع الحاجة مهم معناها نمن اللي الانسان عنده قدرة تحمل قدرة تحمل هذه تتقسم على ما نعرفش انا 6 سنين مكتب 3 سنين كوليج و4 سنين هذوما يجيو في بعضهم 13 سنه احنا شفتك قدره التحمل نكملوه له في المكتب يوصل سيزيام اني موش زاع في الكوليج يا ودي ماذا بيه ما يدخلش يقرا حتى شيء الراجل طفل مسكين صغير تقع عنده 6 سنين امبوك عرفتك اللي صفر راحه سيف يقرا كذا يقرا واحد يقرا برش. اكتوبر يقرا اوت يقرا للي يوصل للكوليج وبعد نقول والله هو تبارك الله عليه ذكيه ما مشكلته ما يحبش القرايه بيان سور ما يحبش القرايه خاطر سي بون معناها حاجه وليت ماش تعديله مع العلم اللي هما
6: يعتبروها باريس
2: بالضبط يزي يقول لك من اللي صاير فيا معناها صغار مهم ومهمه نقطه اللعب زاد خاطر احنا راهو الوالدين بلوز او موا عشنا كطفولتنا في الحومه ومتهنين في الحومه نقعدوا نلعبوا حتى للي الدنيا تبدا تليل وكذا واحنا جينا احنا في صغارنا
1: ما عادش
2: فما ذاك وما عادش متهنين على صغارنا في الشارع دونك ودخلنا في مرحله اللي خليه في الدار اما اللي خليه في الدار من
1: خايف
2: من التلفزه ليه التلفزه خاطر تقلقوا ليه ما لازموش يلعب ليه ما لازموش يكسر يودي العمر نتاعهم تاع تكسير اللي يحب
1: يكسر
2: يحب يشوف الرياكسيون بتاع الحاجه هذيك ويجربها معناها كيما هاو عندي وليد انا بسم الله ما شاء الله مازال كيكسر تلفزه سي شويه هو ماذا بينا اما كوميم هذيك الله غلا هذيك هي سلطه حياه
1: مراور لنا كبارو مش كان قرايك وفر 400 متر في الدار عمل له عليها طاوله قول له ذي نتاعك بتاع باش بلبس تاع باش تدهن باش تعمل قواش باش تعمل فوتر باش تلصق باش تعمل حاجات كيفاش باش يوكيبي الوقت نتاعو ما نجموش خرجوهم كل يوم اولا ما عندناش الفلوس ثاني ما عندناش البلاصه معناها اي خرجه سكوت وتعب ولي بارون تخدموا الوقت وكذا دوك خليه على الاقل في الدار بتاعو متفرهد مرتاح رانا قاعدين نخلقوا
6: مره في اصغر سمحني عندي سكون تفاعلت معنا المستمعة قالت لي على حكيت لي بارون وقت اللي انت حكيت على الاكل برشا ونهرسلوا براتيكمون ولادنا بين الظفرين قالت لي فما برشا دي بارون يخلط ان سارتان مومون وقت اللي يجيب الصغار هو في حياته الى دي بروبليم مثلا في الخدمه مش مترقي عارفه اللي هو معناه عنده مشاكل كل وكل شيء دونك يندم لي بارون يندموا اللي ما قراوش وهما صغار ما عطاوش قيمه للقرايه دونك يجيبوا وليد اكن الدم نتاعو هو يسلطوا عليه هو
1: فما منه اما اقول لك حاجه والله النسبه الاكبر والله العظيم سبحوني في العباره مخ فارغ وفيس ما بين لي بارون صدقني معناه انا الريح راه بعيني معناه راه بعيني معناه طريقه السؤال على عدد قد جاب وش بيك جبت 17 انه راه توصل يوصلوا لي بارون يوصلوا لي بارون الى رسال الاساتذه المعلمين باش يعطيو دروس الورك احنا ماناش خالتين نكملوهم الدروس هذاك نقولوا ليه شويه زيدوهم ويمشي عارك المدير ويمشي عارك المعلمين وزيدوهم دروس وسي با نورمال سي كو فما مخ فارغ الناس مش فاهم انه راه صغير لازم يقرا شويه ويتفرهد برشا ويتنفس ويلعب هيك عطيتو لي ديبلوم دو موند الكل وطلع ماهوش اكيليبري اش عملنا به تلعبت شيخ ويبانوي ومتفرهد وفي عود 17 جايب 13 معدل ما وش يبدل حتى شيء في تاريخ البشريه كل واحد كيفاش حره ولكن مسؤوليه راه تربيه صغار فرهدوهم وسيبوهم في الدار رانا خانقينهم ولينا في علاقه بالفاكونس نتيرو للسعوديه ونحكيو على عم يحيى القحطاني سي يحيى القحطاني كان تراند على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوا تفاصيل الحكايه ونرجو نعلقوا في البلاتو
7: الله يمسيك بالخير يا ام ياسر
8: الله يمسيك بالنور
7: اول شيء جاي نسلم عليك في بيتك
8: سلمت شغلي وكل
7: وانت في مقام اخت لي انا جاي اليوم ما في عني ياسر وجه الله
9: بيض الله وجهك
7: بن عبد العزيز وجه محمد بن سلمان
8: الله يبارك
7: وتركي بن طلال وعلى نية ولدي بندر وامي وابوي
9: الله يبيض وجهك ويكتب
7: والله ما تنظامين وابو بندر حي
9: ونعم ابو بندر
7: اسمعي رحمة فيك وفي بناتك ولا ما رجال منهم رجال الرجال مع المرأة
8: والله يا ابو بندر
7: لكن رحمة فيك وفي ذا البنت اللي كانت تتصل في
1: لهجة مسهلة برشا ولكن قال رحمة بيك وبناتك أنا عفيت على ولدها اللي هو قتل ابنه كما قلنا معناه في السعودية إذا كان عائلة الضحية تسامح فإنه الحكم لا ينفذ وما يسيرش حكم الإعدام وما يخوش ما يسيرش القصاص ويتم العفو عن من ارتكب الجريمة عفي عليه لحظات قبل تنفيذ حكم الإعدام يخرج انتهى الموضوع معناه هو سامح في حقه وسامح في الدم متاعه معناه انتهى نرجو نحكيه بعد الفاصل لأنه ما هيش سهلة إذا ما فريمون نفس أخرى معناها باش نجم يترفع على وجهه كي هذيك ويسامح نرجو بعد الفاصل
0: رافماغ publicité

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم باوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
2: مونوبري ديما معك.
4: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
6: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
8: في مونوبري جونا.
9: أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو.
8: حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
2: مونوبري ديما معك.
10: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة تعليق على الرجل السعودي اللي سامح في حق ولده وسامح الشاب اللي قتلوا ولده. قال المراه في خاطرك انت مراه كبيرة وفي خاطر بناتك اللي كلموا فيها معناها هو غلط فبشتو معلش تدفعوا ثمن الوجعة لسنوات وسامح
2: وتجاوز
1: اللي عاشها هو. كلمة نقيبة عن ناصري
3: رفيق. فما عفو من عفو ويظل في تاريخ العفو قمم. عفو ذي غير عادي. مع تنسين اقتل لي ولدي راه مش فضليك. معناتها نحل الكبدة متاعي خرج لي عيني ولدي قتله. معناها من سمحش هو سامح. معناها
1: ومنطق الأشياء أنه حتى حد من نجمي سامح ولكن
3: سامح.
1: هذا
3: معناها الرجل ذي سامح ومشي لها حتى لدارها
1: وباسها من رأسها قلنا نبوسك
3: وباسها من رأسها
1: صحيح. ناصر
4: انا بالنسبه لي انا
1: احنا ما نسمحوش بعضنا ساعات على 500000
2: على كلمه
4: على كلمه
1: بس على كلمه عائلات تقطع ساعات على تب ترد ب 10 ملايين والخو ما يكلمش الاخت والاولاد يطلعوهم بسيف ما يكلموش بعضهم.
4: هو بالنسبه لي انا معناتها الحاجه اللي عملها الرجل هذا حاجه نعتبرها استثنائيه بكل المقاييس. لكن ماذا بيا كنت نعرف زاد كيفاش الولد مات شنو الطريقه اللي مات بها زاد باش نجم
1: جريمه قتل.
4: لا اي قتل معناتها نجم معناتها من
1: عشر متعمد
4: متعمد يولي معناتها وقتها بالحق يولي بالنسبه لي انا الراجل اللي عمله هذا بالحق ما تعملش. معناتها باش انك اليوم تسامح واحد تعمد باش يقتل لك ولدك نجم يكون في حادث مرور تنجم تكون معناتها حاجه عاديه ولا تنجم تكون معناتها حاجه اللي نجم نعديها. لكن حاجه من هكا انه عملها الراجل خاصه الطريقه اللي يباس بها جبين المراه. معناتها هي بيدها جات تطلب منه باش يعفو على ولدها وزاد كيف بالكرامه نتاعو بس جبين المراه. معناتها حاجه استثنائيه بكل مقاييس.
1: فما ناس يعيشوا معنا في العالم عندهم النفسيه هذا عندهم القلب الكبير هذا ماهوش سهل باش يسامح ماهوش سهل باش يتجاوز. هو سامح ومشى وباس راس المراه. لعله درس لاي واحد يسمع فينا مقاطع اخوه على طرف فلوس ولا مقاطع اخته على موضوع تافه والا ما نعرفش ساعات عدة باش تطيح روح من ما بين الناس على موضوع ما يسوى حتى شيء. هذه ناس دمه كبته ولده قطعة من بدنه وسامح وتجاوز. شان نتعلموا من الدرس مناش مطالبين باش يكونوا كيف ومع الأقل نفهموا أنه راه حاجة في النجم نغلبوها معناها كالرونكون والبغض والتنرفيز والأجواء هذيك اللي ساعات توصل إلى كوارث. بدينا بالكورة ونختموا بالكورة. نعملوا برونوستيك بعد شوية على المقابلة التدوينة الحنبة على المجبري نجم المنتخب الوطني. رسالة للتوانسة الكل قال فيها ليست هذه هي الطريقة التي أردنا أن نبدأ بها البطولة. أنتم أيها المشجعون تستحقون الأفضل. سنرد بالطريقة الصحيحة وسنكون مستعدين للتحدي القادم معا. وعملنا قلب حب حنبال يخاطب الجمهور التونسي. كلمة كلمة كلمة
5: مساج بي قبل الطرح من نجم نكون وكان وراء المنتخب وحنا باع الحق يا رفيق بالحق. معناتها تحسه صغير في العمر وتحسه يستحق يكون هو الكابيتان في المنتخب بالحق. لي ديكلاراسيون بتاعه باهية لينرجي بتاعه باهية في التيران. معناتها 90 دقيقة يجري وكومباتون ويخلي كيفاش نقولوه يخلي روحه في التيران ما يحسبش مع المنتخب بالحق. لاعب مثالي والله يفضل لهم اللي جابته وكاو.
1: ناس راهي كلمة على المنتخب أيمن دحماسة كانها بالتدوين الهارين التالي الفكرة متاحة والأمور راهي لاباس وبإذن الله
4: الجاي
1: خير. فوالا هذه الفكرة.
4: هو راه وقت اللي نسمعوا تدوينات كيما هذوما ولا نقراوا تدوينات كيما هذوما فما سونساسيون يحسها الملاعب. يحس اللي فما حاجة اللي قاعدة تتبنى اللي فما حاجة بتاتر كانت مش ماشي كيما
1: الجروب رجع يتلم
4: صحيت وكان الجروب بدا يتلم. فما حاجه اللي راهو تحسها من المجموعه من لونترينمون من ليتا ديسبري اللي موجوده في المجموعه. كي تبدا عايش في مجموعه تجي تفهم ليتا ديسبري. ان شاء الله معناتها التدوينات هذوما نشوفوهم على ارض الواقع ان شاء الله نهار لحد الصباح كما قلت انت الخمسه نتاع الصباح السبعه نتاع الصباح نبداو فرحانين ومحتفلين بالمنتخب نشوفوه في التصوير اللي نحبوه.
6: ومهم النقطة انه هما يخرجوا من الديبريسيون ويحاولوا يخرجونا احنا خاطر احنا الجمهور ماك تعرف عاطفيين وكذا ودي ودي با والخمس خمسة عملت فينا اللي ما يتعملش، ونهار اثنين تعدى صعيب على التوانسة. المهم هما زادة بروفيسيونيل انه يخرجوا من غاديكا ويحاولوا هما يخرجونا كما نشجعوا احنا ديما في المباريات، رغم اللي يصير ديما وكوب دافريك وكوب اراب واللي تعدينا به مش سهل عام كامل. المهم انه هما زادة يحسونا اللي هما موجودين حاضرين زي بهيلنا برشا احنا كجمهور، واحنا ديما بينسير بطبيعتنا حتى كما خرجوش ورا المنتخب، وبقدرة ربي بقدرة ربي بالحاجات هذوما ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله يا رب.
1: حكيت على الكابيتانا، فما تصريح لزياد الجزيري حكى فيه على شارة القيادة مثال استغلوا الدقائق الأخيرة في الحلقة، قال ما فماش منها حكاية الإشكال حول شارة القيادة في المنتخب. الإكستري 5 كان حاضر سيد المخرج، يلا نسمعوه.
7: ما فماش منها حتى إشكال. يعني عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران، يعني بغصاغي باش تبدل كل شيء، معناه ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تنحيلو البراسال ويرمي على الشلعب. نو سامحني عاد ما لازمناش نتيحوا للمستوى هذي. هذا منتخب بلادي نقطة الراحي على خاطره، ما حشتيش اني بالبراسار معناتها ما تعمل لي معناتها ما تفيدني. اللي يفيدني هو نربح ونفرح التوانسة، هذا هو اللي يفيدني اكثر منه اكثر من كل شيء.
1: تعمل اشكال برسار ولا الناس؟
4: لا ما تعملش انا
1: بالعرب
4: ساعات ما
1: تعملش. اذا تنحل العابدي تتعطى السخيري مثلا،
4: لا في سورتو في وسترنا ما تصيرش، معناتها انك تصير قبل يمكن، اما في وسترنا انا ما نعتقدش انه فما امكانيه باش نبدلوا البرسار. تجم وقتها تولي الاشكال نتاع البرسار اكثر منه معناتها شكون باش ياخذ البرسار. هي البرسار في نهايه الامر انا مع كلام زياد، بعد ساعات البرسار تتعطى، اما فما برشا ناس تخدم خدمه اكثر من الكابيتان، فما برشا ناس يسون دي ليدر في الاكيب ويعملوا رول معناتها سواء في الجروب ولا مع المسؤولين ولا وين، تلقى اكثر من يلبس البرسار معناتها. ولهذا نعرف انا عشتها، نعرف روحي في سي اس اس قبل ما خديتش برشا البرسار، خديتها في بعض المباريات لكن كان عندي ديما رول معناتها استثنائي مش نشكر في روحي ما هذا الواقع.
1: انا بالنسبه لي البرسار تعتال البروفيل اللي تحسه قادر يلم الجروب، قادر يعمل خطاب في عود المدرب ساعات، مع احترامي الكارير اللي ياسس خيري ماهوش الكاركتر، ما عندوش كاركتر هذاك، ماهوش البروفيل اللي يتكلم برشا حتى في التيران، راهو ديما ساكت في الديكلاراسيون غايب. واش نوع الملاعب حنا بال صغيره ما ينجم يكون ليدر عام عامين ثلاثه القدام، دونك بتتر لو شوا نتاع الياس زاده ما نعرفش علينا اساس تحتها، خاطر انا ما نحبش ياسر كابيتانات تمشي بمنطق الاقدميه غلط، معناه مش خاطر عنده 10 سنين منتخب دوك هو كابيتان ماناش في معناها في اداره احنا باش يترقى وكذا، لا فما روح. ساعات يجي وليد يعمل عامين كارير يولي يفك الجروب الكل، معناها يولي الجروب نتاعو عنده الشخصيه، عنده القدره على انه يلم الجروب. الياس تحسه روتيري ديما وحده سولو حشاب كذا، ولكن اليوم هو القائد نتاع المنتخب، وكما قال زياد نوافقه تقعد تفصيله اعطي دمك، ماناش نغزلوا شكون حاط براسار في يده، باش نغزلوا شكون اعطى دمه وحط قلبه في الماتش. فرصة أخيرة لأولاد الهمانة، معنا بعد كوب أراب وكوب دافريك وماتش الودي وماتش متاع المقابلة الأولانية، هذه فرصة أخيرة قدامكم، يتصلحوا مع الجمهور، يتصلحوا رواحكم مع الشعب التونسي ومع الجمهور، وإلا يا أخي ستكون نكسة أخرى للأمانة. معنا نتمنى بكل جوارحنا تعديوا ماتش مزيان، تجريوا كيما برشا منتخبات عربية، الريزلتات تجم تتبع ما تتبعش، تنجم يظلمك حكم كرة تعكسك، نفهموا كرة وذي ما نظلمكمش احنا، ما يعطيونا روح، اعطيونا بلو المريور، خلي الجمهور يشيخ، خلينا نعيطوا على الفرص نتاعنا دخلت ما دخلتش، هذا اللي نحبوا نعيشوه في الماتش نتاع اليابان. كلمة حاتم.
8: بكري حبيت التعليق على اون با بزوار او ديكلاراسيون دامور، نحبوا دي بروف دامور، يزينا من لحمان وستاتويات وقلوب، ونعرفوكم حتى حد ما شكك لا في حب تونس، معناه كنا مولودين
1: فرد بلاد، عندنا ستاتيو حنبع عليه
8: تي، معناه انا قلت لك راهو نحن كنا مولودين فرد بلاد وكنا نحبوها البلاد كل واحد سافاسون، لكن حاشتنا بدي بروف دامور كيما السيد اللي ماشي توا باش يروح مرته، معناها نحن نحبوكم تروحوا بينا، نحن غضبانين رانا على الماتش، روحوا بينا رجعونا للكوب
1: دي مون. يلا سيدي السلام عليكم وين ما كنتوا. قبل ما نختموا الساعه الثانيه نحب نقول عيد ميلاد سعيد المدام منيا الزديني اللي هي ولد زميلتنا ايمان السكوحي. ايمان تقول لك ايمان تقول لك نحبك برشا وربي ديما اكتشفوا قروسنا سامحني على كل تقصير، سلموا عليها الحاجة شاء ربي يعطيك الصحة مدام منيا، وربي يفضل لك إيمان والأولاد الكل، وربي يعطيك الحاجات الباهية وإن شاء الله في حاجة يا ربي، وربي يخليك تاش فوق راس إيمان وفوق راس الأبناء الكل. تور دو تابل سكور برونوستيك
6: زيدو واحد صفر لنا،
1: واحد صفر تونس
6: التونس
1: من نقيب
3: يبدو لي تعادل
1: تعادل ناصر
4: 2-1 تونس.
6: نعطيك انا حاسس لي انا طرح هذا مش ربح هولندا
1: ابي
6: ليه لا بالفلوطه حتى في التفاؤل تخلينا بالله
1: ليه
6: انا حاسس ان نحب وريت ما صندو مع ايرفي ان شاء الله يا رب ان شاء الله هولندا نجم واحد بليش كيف عملنا كونتر فرنسا
8: القلب ولا العقل
1: دي حتى اللي تحب امشي يا عميقي افلاطون امشي
8: العقل
1: اللي تحب المرفق
8: ماتش صعيب
1: اي باهي اعطيني سكور حاتم
8: صعيبيس نربحو
1: بالنسبه لك ما نجموش نربح انا من قبل التورنوا ماتش اللي كنت هكا نستنيه وحاس العبيد مضخمه ياسر المنتخب الياباني رغم اني شفته لوجيسيال يلعب مون جواريت ما ديما نقول ما عندوش كل مريول اللي يوزن معناها انك نراج
8: يلعب
1: مراش مش كيما مريول المانيا يفجع انا معناها مريول هولندا يفجع مريول فرنسا يفجع اليابان مش في الكاتيجوري ذيك اللي مريولها يفجع ميم سي سي منتخب ولا محترم جدا جدا انا اعول على انه المريول اللي قدامنا ما يفجعش باش اللاعبيه يتسرحوا ويلعبوا الكوره اتمنى مع خطاب جميل من حضره الثعلب ايرفي رونار ايرفي ان شاء الله بجينا بسوريا البيضاء يربح بها برشا هذيك
6: ويحل فلسطين عشقوي
1: فلسطين السنه الاسلاميه ايرفي مرنا واضحه شركه ذهب جويده اعطينا لوكنا اخويا في المقابله كلهم دي ديتاي معناها صحيت شفناك يا اخويا ربحت بها سوريا ان شاء الله تالا خير على المنتخب الوطني وان شاء الله يا رب يا رب يا ربي الانتصار ضد منتخب اليابان خلينا نفرحوا وننسيوا كل شيء ونعيشوا الهبله عاد بعد ماتش هولندا وتولي الحسابات وفاندايك والأجواء إكزاكتومو إن شاء الله ربحين وإن شاء الله منتصرين يا ربي حسائد للنصور نرجع بعد لحظات مع شيخنا سيف الدين الكوكي

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال وبحثينا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. جمعة مباركة، مرحبا بك يا شيخ وعامك مبروك عليك وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
1: اللهم أمين يا أخويا، مرحبا بك أخويا، ربي يبارك فيك وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يجعل العام الهجري الجديد هذا مبارك علينا وعليكم وعلى كل المستمعين والمتابعين.
0: العام الهجري إن شاء الله يكون مبارك علينا وعلى كل الأمة الإسلامية. ماذا يمكن أن نستخلص من دروس ومن عبر من الهجرة وما رافق الهجرة من أحداث شيخ سيف الدين الكوكي، حتى لا يصير موعد يتعدى 24 ساعة نقول لبعضنا مبروك ونأكل وطرف كسي كل واحد وعاداته ثم نمر. شنو العبر اللي نخرجوا بها من ما صار في الهجرة؟
1: أي نعم أخوي الغالي، الهجرة، الهجرة النبوية للأمانة هي محطة علمية مهمة جدا في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم صحيح عيد الأضحى المبارك، رمضان، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، العشر الأواخر من شهر رمضان مبارك، كلها خير وبركة، لكن أحيانا نغفل على بعض المحطات التاريخية اللي ربي سبحانه وتعالى غير بها مجرى التاريخ. ولكن نقول أنه غير بها مجرى التاريخ، ربي سبحانه وتعالى عنده سنن، وسنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحن نعرف اللي المحطة أو الأيام أو السنوات أو الفترة التي تسبق الهجرة النبوية المباركة كانت فترة صعيبة ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة عموما. مباشرة بعد الهجرة تغير الحال، مباشرة بعد الهجرة تغير حال الأمة وتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وإلى النجاح وإلى التوفيق. هنا لو كان نقف عند الفكرة هذه أن الهجرة كانت محطة مفصلية في حال الأمة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا أنه لن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الخطة هذه المعتمدة سواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي أرادها الله تعالى لرسول الله وللأمة عموما يمكن أن تعتمد في حياة كل واحد فينا لو كان يمشي على نفس المسار الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول قدر المستطاع يأخذ بالعبر والدروس المستخلصة في قصة الهجرة عموما. صحيح قصة الهجرة نحن لخصناها في أي يوم عادي كما قلت أنت كسكسي ودرشنوه، وإلا فينا من هجرة يتعدى عشية كل نهار، يعني كل نهار رأس عام، ولكن الموضوع أكبر من هذا بكثير. وصحيح زيدا ما يزمناش نقفوا حتى الأئمة الخطباء وحتى الدعاة وحتى على وسائل الإعلام أنه نحكيه على تفاصيل الهجرة، هاو مشاها وجاها ودخلها وقعدها وكذا، هاو سافر، هاو في الغار، هاو كذا. مهم أنه نحن نسرد المحطات التاريخية والأحداث التاريخية، لكن ما يزمناش نقفوا عليها على أنها سرد تاريخي والوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والله هاو مشاها وكانت الرجال وكذا. لا، يلزمنا نستخلص العبر والدروس كما بيننا ربي سبحانه وتعالى من كل سرد تاريخي، لكل قصة واردة في كتاب الله تعالى نجم نعيش بها في 2026، والنجم يعني نستخلص منها العبر والدروس اللي تنجم تفيدنا في الزمان هذا. لو كان نبدأ من الأول بالكل نشوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية النقطة عقائدية مهمة جدا ما يزمناش نمر عليها مرور الكرام، أنه نسمع في بعض الكتب وحتى بعض الأئمة زيادة أنهم يقولوا سواء في تونس أو في خارج تونس يقول لك راهو هرب أو هروب أو كذا، حتى المؤرخين لا مش هروب، هو تطبيق لأمر الله سبحانه والتطبيق لأوامر الله جل وعلا، وأحيانا خطوات إلى الوراء في كل الميادين في كل الاختصاصات في مجال في كل المجالات، انك ساسا مطالب انك تعمل خطوة الى الوراء باش تقدم خطوات الى الامام. المنهج هذا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائل انا على حق، يقول قائل انا مخرجني من بلادي، يقول قائل انا مظلوم، يقول قائل انا صاحب حق، انا نثبت على الحق. لا، مش بالضرورة تكون على حق انت تولي تساير وتعمل في البرات فير مع المنافس او مع العدو. قال شنو؟ قال انا على حق. لا يكفي ان تكون على حق، بل وجب عليك ان تتعامل مع الحق بذكاء، بنية انك توصل الحق متاعك حتى ولو على المدى البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الأمر الإلهي، ثم الأمر الإلهي في خطوة إلى الوراء، أخرج أنت توا مستضعف، أنت في حالة يعني متاع ما تنجمش تساير وما تنجمش تقاوم وما تنجمش أخرج من مكة، ابني روحك من الجديد، عاود فسخ من الجديد، وقتها كي قوة أتو ترجع بإذن الله تعالى كما وعد ربي سبحانه وتعالى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي ستعود بإذن الله تعالى إلى مكة. الخطوات الأولى المعتمدة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو على حق، كان من الأولى بالمنطق العنتري وبالمنطق خليني نقول القوة وبمنطق الآن على حق، أنه أخويا أنا قاعد غادي واللي بش يصير يصير، وفي نهاية الأمر أنا إذا كان اغتلوني أو قتلوني أنا في نهاية الأمر في الفردوس الأعلى، أنا في نهاية الأمر مع الحور العين، والكلام اللي نسمعه ربما من بعض شبابنا اليوم نقوله لا، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في مستقبل الأمة، كان يلوج على أنه حال الأمة كيفاش بعدي. صحيح أنه متاقف الدنيا ومتاقف الدعوة لحد، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قرن ربي سبحانه وتعالى باسمه، ومع ذلك أنه خمم في المستقبل الأمة، خمم كيفاش أنا نجم نفيد الأمة، وما خممش في روحي أنا في الجنة أنا في الفردوس الأعلى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر، بدأ يخطط، وخطط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة تخطيط سليم. وهنا ما نجموش ننجحوا في مشروع، ما نجموش ننجحوا في برنامج معين إلا من خلال عمل وتخطيط وتحضير وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما خطط أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدثنا في رمضان الفارط على قصة علي بن أبي طالب وكيفاش يعني ضحى بنفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وما خممش لحظة وما ترددش لحظة أنه يرفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي أنت راك باش ترقد، فكالليلة هذيك الليلة اللي راس النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيها حيا أو ميتا باش ترقد في فرشي وباش تتغطى بغطايا وما يهمكش. علي بن أبي طالب كان همه حاجتين، همه أول حاجة أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين عنده هم آخر أنه كيفاش أنا نساهم بطريقة أو بأخرى باش ننجح مشروع معين، كيفاش نساهم بطريقة أو بأخرى أني نكون سبب في يعني رقي الأمة وتقدم الأمة ونجاح الأمة حتى وإن كان هذا الأمر على نفسي. فعلي بن أبي طالب يعلمنا أول حاجة درس في التضحية، درس في أنه أنا واحد آخر يقول لك بالمنطق متاعنا العقلية متاعنا التونسي يقول لك أنا يا أخوي نصلي ونصوم ونزكي وعندي وليدتي نخدم عليهم يا أخوي يرحم والديك، ما تكلفنيش ما لا أطيق يعني يهديك يصلح رايك. لا، علي بن أبي طالب خمم أول حاجة يحب رسول الله، نحب نفديه بمالي بنفسي بجهدي باللي عندي، اثنين نحب نساهم في نجاح الأمة، ما نخممش في روحي فقط، نحب نساهم أني نقدم حاجة لدين الله عز وجل. نسأل روحي كل يوم ونسأل كل واحد فينا يتبع فينا تو، قل له أنت تخدم على روحك وعندك صغار وعندك شنو قدمت، أنت ماكش باش تبات في فرش وراسك فيه مطلوب، لا ماكش توصل، لأنه يبتل المرء على قدر إيمانه، لكن أنت كي تقعد ما بينك وما بين روحك على مدار 20-30 سنة ربي يعطيك 40 سنة تخدم وعندك صغيرات وكذا، قدمت شي حاجة لهذا الدين، الدين راه غني عليك باش نبداو واضحين، وربي غني علينا وعلى أعمالنا، والله عز وجل حكم على هذا الدين بالكمال والتمام، ولكن أنا قدمت شي حاجة باش نعطي تصويرة باهية على ديني، حتى على مستوى أخلاقك، حتى على مستوى معاملاتك، حتى على مستوى جيرانك، حتى على مستوى النهج اللي تعيش فيه، حتى على مستوى المؤسسة اللي أنت تخدم فيها، فماش حاجة قدمتها تقول الخلق هذي أو المعاملة هذي راهي تمثل دين الله عز وجل، وراهو مش بالضرورة الدعوة إلى الله عز وجل يتقمصها الأئمة والخطباء والدعاة، راك أنت في حومتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلي بن أبي طالب نام وقدم ما يمكن أن يقدم لرسول الله ثم لدين الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سئل عليه قالوا له حتى الصحابة مستغربين، مش نحن مستغربين، قالوا له يا لباس. يعني انت كيفاش انت تنجم، كيفاش نمت هالليلة ذيك، كيفاش قد كيفاش عديت الليلة هذيك؟ ساعة واحد يتبدل عليه الفرش، يتبدل عليه الفرش في دار، في دار امه، في دار اخته، في دار صاحبه، يسافر حتى من بلاصة لبلاصة، وكل الكماليات كلها موجودة، وما يجيش ما يجيش النوم لا لشيء الا لانه تبدل عليه الفرش. فما بالك الراجل راسه مطلوب حيا او ميتا، قال والله اني نمت، والله اني لنمت اهدأ ليلة في حياتي، اهدأ ليلة شبع فيها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بالراحة والطمأنينة والنوم العميق اللي يتمناه كل واحد فينا، هي الليلة اللي بات فيها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي راسه مطلوب فيه حيا او ميتا. علاش نقوله فيه الكلام هذا؟ تفهم اللي راهو مش الفلوس بين ظفرين على اهميتها، ان شاء الله ربي ينعم على كل واحد. السعادة والراحة والطمأنينة مش بالضرورة تكون بالماديات، مش بالضرورة تكون بالكماليات، راهو تنجم انت تبدأ مطمئن وراحة بالك مطمئنة، وانت راضي على روحك، وقدمت حاجة وخدمت حاجة وهكا راضي هكا وسعيد بخدمة خدمتها، بمال انفقته، بفرحة دخلت على على عائلة، على يتيم، على فقير، على غيرت حال واحد حتى بنصيحة، ومشاف اثنية متاع نصيحتك انت وتغير حاله، كي تبدا تغزر تحس براحه وطمانينه عجيبه جدا. علاش؟ لانه نفهموا انه السعاده والراحه والطمانينه مش بالضروره على اهميتها انها تكون بالماديات، وخير دليل على ذلك الراحه والطمانينه والسعاده اللي لقاها علي بن ابي طالب في اخطر ليله. هو يقول اهدأ ليله، لكن نحن نحكم على حسب الظاهر. اخطر ليله رقدها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى انشد الامام الشافعي بيت شعر يقول فيه: نام علي على فراش النبي ليفديه، فاكرم الله تعالى فراشه بفاطمه لترضيه. هذه لولا اثنين مواقف الرجال ما نجموش نعيش واحد رفيق وخي، ما نتنجمش انت تعيش وحدك، وما نجمش انا نعيش وحدي. اذا كان انا ما نبداش هكا دايرة بي اصحابي وحبابي واقرب الناس ليا في مواقف ضعف، راهو ما نجموش حتى ولو تبدا انت تملك الدنيا وما فيها. ورسول الله وهو سيد الخلق الغني سبحانه جل وعلا اللي قادر قدير على انه يخرج النبي كما عمل معاه في وقت من الاوقات في رحلة الإسراء والمعراج، كان يخليه لا ينفع لا علي ولا أبو بكر الصديق في الغار ولا علي في الفراش، ينزلوا البراق وفي الموضوع. لكن ربي سبحانه حب يبين من خلال موقف علي، ومن خلال موقف أبو بكر الصديق، ومن خلال مواقف بعض الصحابة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم القى روحه أنه مش في حاجة، لا استغفر الله، ولكن القى روحه يحتاج إلى هكا صديق، إلى قريب يأخذ بيده. والمشروع ما ينجمش يكون مشروع فردي، هو مشروع أمة. أنت ما تنجمش أنت حتى أخوي رفيق ما شاء الله نعاود نقول معناتها رف ما قوم موحدك، ما تنجمش إذا كان أنت ماكش انتوري بحباب بصحاب ناس تخدم ليل ونهار وقاعدة تقدم في مجهود بسم الله ما شاء الله. أبو بكر الصديق مثال آخر في الصحبة الصالحة. أبو بكر الصديق وقت اللي عرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم بش يخرج من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة، يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون معاه. الصحبة الصحبة يا رسول الله، عارف اللي الرأس مطلوب، وعارف اللي الخطورة ما فماش أشد منها، ومع ذلك الصحبة الصحبة يترجاه بكاء الصديق. وتحدثنا على كل التفاصيل هذه وقت اللي تحدثنا على سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في شهر رمضان المبارك، ويقدم نفسه يقول له: يا رسول الله الصحبة الصحبة. وكان يقول الصديق: كنت حين أستشعر أن الخطر قد يأتيه من أمامه نمشي قدامه، وقت اللي نحس اللي الخطر يجي من وراه نمشي وراه. كان فما ضربة خليت جيفي وأنا باش ندخل الغار قبلك، إذا كان فما سوء يمسني دونك يا رسول الله. يلقى ثقب ويمزق الثياب متاعه ويغطيه ويقول له ادخل بسلام. ومن بعد تجي الدرس العقائدي بعد ما استوفيت انا اتخاذ الاسباب، حتى اللي عدوا في الامتحانات او في البكالوريا ولا في النفية ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ويدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل. انت عملت اللي عليك، ولكن فما امور اخرى تتجاوزك وتتجاوز الامتحان وتتجاوز التحضير. انا عملت اللي علي واتخذت الاسباب وانا رسول الله. على فكرة يا رفيق، الطريق. راهو رسول الله درس اللي كان نقعد نتحدث على دروس الهجرة خويا رفيق ما نسكتوش. راهو رسول الله اللي تخبى في غار, كي نقول لك غار انت شوف الكونديسيون تاع غار في الجبل, يعني الله المستعان. كي تخبى رسول الله في غار راهو عامين التالي راهو في تعرف وين ولا في اخترق السماوات العلى, راهو عامين التالي في سدرة المنتهى, ومع ذلك ما قالش انا اللي وصلت لسدرة المنتهى نتخبى في غار, أنا اللي وصلت لك البلاسة هذيك. هنا قمة تواضع رسول الله والتأقلم على الأوضاع. ساعة واحد يعيش في بحبوحة من العيش, واحد فينا يعيش في بحبوحة من العيش بمجرد أنه هكا تصير له ضيقة مالية أو هكا حاجة نقصد, يعني يفزع ويتغير حاله ويولي على أعصابه ويولي مش قد بعضه كذا. يا راجل ماك عشت في بحبوحة من العيش, جات ظروف معينة يتأقلم معها, تو ربي يغير الحال الأفضل للأحوال. الرجل كان في سدرة المنتهى وصل المكان اللي ما وصلوش جبريل عليه السلام, ومن بعد كي وتات فهمتني ولا, ورجع وتخبى في غار وقال له ما ظنك بالثنين الله ثالثهم. نعرف اللي الوقت قصير, ولكن والله يا اخوي رفيق دروس الهجرة للأسف الشديد آلاف الدروس نجم نخرجوها, لكن حاولنا في هالدقائق المعدودة نفيدوا خيانا بالنقطتين ثلاثة على أقصى التقدير. إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيك وسمعنا.
0: أمين أمين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي, شكرا لكم أنتم على التفاعلات. نقول لك تحية الناس الكل اللي تسمع فينا شيخ, شكرا على المتابعة. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة, ما تنساوش اليوم نهار جمعة تقرأ سورة الكهف الدعاء, ويرجح أن تكون ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب والدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب. تساوش تقرأ سورة الكهف, تساوش من الأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكهناتك
1: تمنياتي
0: تكهناتك
1: والله يتحب الحقيقة. ان شاء الله واحد بلاش,
0: مش ان شاء الله واحد بلاش المنتخب التونسي ضد المنتخب الياباني. السلام عليكم الناس الكل, جعفر بعد شويه ساعه سعيده صديقه ابتسام في هنا تونس من نص نهار لماضي ساعتين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع, ان شاء الله جمعه مباركه مره اخرى على الناس الكل, وملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله يا ربي في نهار فرحه نحكي فيه على انتصار المنتخب. نهاركم اسعد الايام, بويكند, باي باي, تشاو تشاو.

0: رافماغ
1: رافماغ رديف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكل السادة المستمعين المتابعين لي ديوانا فام. هذه ويكاند على الكيف من 6 ل 11 كيما كل سبت وحد، رفقوكم على امتداد 5 ساعات من البث المباشر. النسق متاعنا يكون نسق تصاعدي، سويعتنا الأولانية إن شاء الله باش تمشي بموسيقى صباحية كيما تعودتوا، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، وأيضا بعد نعطيكم فكرة على شنو تخبيلكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. موزيكتنا باش تكون برشا فيها طرب في الساعة الأولى، باش نكملوا مع فيروز، بعد نسمو عبد الحليم حافظ، وخليكم معنا في المتابعة. نجيكم 6:30 نعطيكم بالضبط أحوال الطقس بالنسبة لليوم، وأنا فرحانة برشا وأنه ترافقني في هالرحلة هذا الصباح وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بالحاج.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: الستة ونص على ديوان فهم. نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون.
0: طقس اليوم
1: تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم السبت 20 جوان 2026 بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الطقس يكون عامة صافي لقليل السحب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا من الجنوب آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال.
0: طقس اليوم
1: بعد شوية تجيكم فقرة الدنيا حظوظ اللي تقدمها لكم زميلتنا هيفا بن يوسف، تجيكم تقريبا مع السبعة غير ربع، وإحنا نجيكم بعد أخبار السبعة ندخلوا في فقرة بي بوزيتيف. بعد ندخلوا نعملوا جولة في مختلف الأخبار مع لكتو في أسبوع، نبدأ في فقرات الخاصة بالكرونيكور دو لميسيون. أما توا كما تعودتوا بينا سي لو مومون دو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: وسرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نايمانة وسرحة يا عين
1: الدنيا حظوظ الدنيا حظوظ الحمل
2: مش لازم تكون ديما أول واحد يوصل استمتع بالطريق المرة واحدة كهو العالم مش هارب منك
1: الثور
2: حاجة كنت تأجل فيها من مدة يتعملها يتنسيها المنطقة الرمادية التعب أكثر من القرار
1: الجوزاء
2: ميساج ولا مكالمة ما كانتش متوقعة تنجم تبدلك المود متاعك خليك حاضر ديما للحظة الحلوة
1: السرطان
2: الويكاند هذا ما تفزدوش بالتفكير في حاجات صارت من قبل الماضي اخذ فرصته يزيه عيش الحاضر وارتاح
1: الأسد
2: نجاحك ينجم يقلق ناس أكثر ما اللي تتصور كمل طريقك وخلي النتائج تحكي عليك
1: العذراء
2: مش كل حاجة يلزم تكون كاملة أحياناً باهي خير من مثالي وساعات فما عيوب هي اللي تحلي التصويرة
1: الميزان
2: اختار روحك المرة خير من اللي تحس بالذنب عادي حب النفس مش ديما أنانية أما يخليك مرتاح ساعات
1: العقرب
2: فضولك باش يكشف لك معلومات مهمة المهم ما تخليش هذا يحاولك المحقق ويلهيك على الحاجات المهمة
1: القوس
2: فما مغامرة صغيرة تستنى فيك بلاصة جديدة فيلم مختلف ولا تجربة ما جربتهاش قبل ما لما تفلتش الفرصة باش تعيشها
1: الجديد
2: خلي الخدمة في الخدمة وعيش يومك بطريقة جديدة واختارها المرة راحتك النفسية
1: الدلو
2: حتى كان فكرة على غفلة تجيك في وقت غريب اكتبها خير من اللي تضيع في وسط أفكار نهارك
1: الحوت
2: مش الناس الكل تعبر كي تحبك ساعات فما ناس تترجم مشاعرها الأفعال ما تحكمش على الناس جست على خاطر ما قالوا لكش الكلام اللي توقعته
1: الدنيا حظوظ
3: الدنيا حظوظ
4: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز والسابعة ديوان فام صباح الخير رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله أمس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى مليكة حدادي يؤكد على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك داعيا في هذا الإطار إلى تبني مقاربات جديدة ورئيس الجمهورية يقول في السياق ذاته أن تونس المعتزة بانتمائها الأفريقي دعت وما تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد خلال استقباله أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يؤكد الحرص التونسي على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي كما أكد الوزير التزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطاراً فعالاً للحوار والتنسيق وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا مصالح المراقبة الاقتصادية تتمكن منذ بداية جوان الجارية من رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية في المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية وتعلقت أغلبها بالتجاوزات السعرية والاحتكارية حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كما تم حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية وذلك خلال جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية نفذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن في أخبار العالم استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية للاحتلال استهدفت جنوب لبنان صباح اليوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بين الاحتلال وحزب الله وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 جوان من كل عام، وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى 18 من جوان الجاري أكثر من 200,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ظل استمرار حركة العودة الطوعية إلى مختلف المحافظات السورية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: أمن لي بيت نسمعها بعد شوية للفنانة لطيفة العرفاوي. ولكن خلينا نبدأ ومرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. سلموا عليكم الناس الكل ويكاند على كيف كما تعودتوا بينا كل سبت واحد من الستة للحداش على ديوانا فام. تحية كبيرة للناس تبع فينا عشان يوتيوب ديوانا فام لايف، مرحبا على الباج فيسبوك متاعنا، على تيك توك أهلا وسهلا مرحبا بكم، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الناس الكل معايا فريق البرنامج هذا الصباح. نسلموا على المخرجة نادية بالحاج اللي تأمننا الإخراج، وزيرة الطاقة الإيجابية، وعلى مستوى الإخراج الرقمي نسلموا برشا على حسين يحيى. هلو هلو حسين. وعلى مستوى الأعداد كما العادة الصحفية الجميلة والمتميزة جاتنا لبسة بالأحمر اليوم دعمة أو كتشجيع لتونس من توا بدينا وحيدة قادر مرحبا وحيدة. وإلى جنبي كيما تعودت وبالطبيعة مدام أميل.
1: صباح النور. صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم يعيشك الله يخليك، يعيشك عزيزتي، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
0: يعيشك. إلى جانب أميل اليوم يحضر معانا نوتخ كرونيكور وزميلنا الصحفي سعيد الزويري. مرحبا سعيد.
2: صباح النور عفاف، صباح النور أمال، صباح النور للجميع. إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة وإن شاء الله رب. نتائج طيبة
0: ربي يفرح الناس كل الناس موزنة غريب ان شاء الله ان بو بارتو. ونحب نقولوا للصبيه زايده للبنوته ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وهي حيه بخير ربي يفضلها لك وان شاء الله تفرح بها كيما هكا باك
2: ان
0: شاء
2: الله يا رب. عايش
0: هاي كوكو عايش كلاتيا، قول لها انت حاجه هكايا افرح بها في سيلش
2: كليمه كليمه. احنا البارح لا لا متواصل في الاذاعه،
0: متواصل متواصل.
2: هي عملت 5 سنين وتبارح 17 جوان، ان شاء الله ربي يفضلها، ان شاء الله ربي يطول في عمرها، ان شاء الله ربي ينجحها ويعطيها الوقت الطيب.
0: امين يا رب امين. يلا نبداو دونك بجوله في بعض الاخبار الايجابيه في فقره بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف
0: نبدا معاك أميلة.
1: نبدأ فما تدوينة أنت عفافة بعثتها لنا شفناها، تدوينة اللي تحكي على الجامعة التونسية وعلى تصنيف الجامعة التونسية
0: وحلينا مستواش في الجروب وش هو قيمة هالتصنيفات
1: بالضبط
0: وكلينا بعضنا في الجروب
1: بالضبط هذا هو. ولكن التدوينة اللي شفناها هي مجانبة للحقيقة بأتم معنى.
0: شكرا أميل.
1: لأنها مجانبة للحقيقة نعطيكم الصحيح في تصنيف الجامعة التونسية وخاصة جامعة تونس المنار اللي هي تحقق إنجاز عالمي جديد في تصنيف QS 2027 حيث سجلت إنجاز أكاديمي بارز على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS World University Ranking 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. ووفق النتائج التصنيف هذايا احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم، مرتبة
0: يستحقوا تصفيقة خاطر أنا ما عندك حتى فكرة قديش توترت كي شفت ناس قاعدين يبرتجيوا في تصنيف خايب برشا.
1: وصلنا 6,000 و10,000
0: شنو هذا معني وشكون ذي الشركة اللي حاطينها وحاطينها غفغص؟ مش أي تصنيف راو نلقاوها ملوح على أي باج ولا على أي موقع نعتمدوه، فما تصنيفات دولية معترف بها. صدمني
1: بالضبط. نزيد نكمل نعطيك الترتيب. المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية، المرتبة الأولى مغاربيا والمرتبة الأولى وطنيا. مبروك لجامعة تونس المنار،
0: مبروك
1: وفخر كبير برشا للجامعة التونسية.
0: ألف مبروك. رانا احنا ننقدوا نتكلموا ونقولوا في إطار اللي نقدروا عليه معناها حسب المرسوم 54، ولكن الحاجة الباهية قولوا باهية والحاجة الخايبة قولوا خايبة. ما نجيوش نبداو نجلدوا في الذات هكيكة، خاصة على مستوى الدراسة وعلى مستوى المستوى الجامعي متاعنا ومكانته. صحيح صار فما تراجع، ولكن تبقى المتخرجين من الجامعات التونسية أكثر وعبيد مطلوبين في العالم، ويلقاو بلايسهم ويلقاو الخدم مش من عدم على خاطر النيفو اللي قاعدين يتخرجوا به. رغم اللي احنا نسيبليو ديما مخير. دونك رجاء الحاجة اللي تمس صورة تونس بطريقة مغالطة كيما هكايا ما نزيدوش احنا نزيدو نروجو لها. قبل ما نمشي لسعيد باش نهزكم انا للمغرب باش نهزكم المدينة الجميلة الحق. انا عندي تعرف من وقتاش ما مشيتش للمغرب من قبل الثورة من التسعينات ما مشيتش للمغرب. دونك مشيت لا محالة ما قعدتش برشا باش نجم ندور ياسر في المغرب, ولكن مشيت زرت مدينة جميلة جدا اللي هي الصويرة واللي تبعد تقريبا ساعتين ساعتين ونص على مراكش. الحقيقة مدينة ساحرة جدا للمشاركة في منتدى الأطلسي, وهو حدث دولي بارز تخصص لمستقبل السواحل. نحكيه على الاقتصاد الأزرق, نحكيه على مواجهة التغييرات المناخية على كوب 30. دونك هو جاي تمهيد لقمة الأمم المتحدة للمحيطات بنيس وقمة المناخ كوب 30, برش حاجات قاعدين يتعاملوا توا. دونك كانت فرصة بالنسبة لي أنا كي تلقيت الدعوة لتقديم مشروع بوسي 2050 رسائل من تحت الماء اللي طبعا كنا حكينا عليه واللي عملنا فقرة قارة في ديوان فام, واللي كان طبعا بشراكة مع ديوان فام وبتأثير أكاديمي لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. نحكيه على مقاربة الأعلام عبر المنصات, ترانس ميديا, الذكاء الاصطناعي في خدمة أنسنة الصحافة البيئية. والحقيقة لقى تفاعل كبير برشا من الناس اللي حاضرة. نذكركم وأنه البرزنتاسيون بدلتها شوية بطبيعة باش عملنا ملخص من الجامعة إلى الميدان بوسي 2050 ثمرة عمل أكاديمي وصحفي صارم حذية طبعا تدقيق ومسيندة من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار من ديوان فام وأيضا من معهد الصحافة وعلوم الإخبار. كيفاش نكسر جمود الأرقام العلمية الجافة عبر الستوري تيلينج وأفاتار الافتراضي اللي عملناه بوسي طبعا اللي هو صوت المعشبات متاع البوسيدونيا رئة المتوسط المهددة اليوم واللي هي تعتبر ثروة وطنية ولكنها مهدة. قوة الأعلام طبعا لصناعة القرار وللتأثير واستغلال التكنولوجيا الحديثة. ما كنتش أنا وحدي في هذا المنتدى بطبيعة باش نحكي على الوفد التونسي في مدينة الصويرية, كانت مشاركة رفيعة المستوى شملت الخبير في المناخ والناشط بالمجتمع المدني الأستاذ حمدي حشيد كان حاضر معنا, الممثلة عن جمعية تونسي موني ليمام, والدكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت, واللي شاركوا كلهم في حلقات نقاش تم التعرف خلالها على التجربة التونسية في هذا المجال وأيضا على إمكانيات التشارك والعمل التشاركي مع المغرب في تحديات المناخ المشتركة أفق تعاون الثنائي. نحب نعطيكم فكرة بتبيع إلى جانب المشروع الإعلامي الرائد لرسائل من تحت الماء بوسي 2050 قدمت الدكتورة نوزة بوريغا تحت عنوان وين تونس تقود الابتكار الأزرق لمواجهة التغير المناخي ودعم النساء في قطاع الصيد البحري, مداخلة علمية تطبيقية متميزة أكدت خلالها وأن دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تواجه تحديات بيئية واقتصادية متطابقة ترتبط مباشرة بالتغييرات المناخية وتراجع الثروة السمكية وتهديد الأمن الغذائي, وقدمت حلول علمية ذكية مشاريع بحثية متطورة لخلق أسواق وفرص اقتصادية جديدة عبر استغلال الكائنات البحرية الغازية وغير المستغلة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. عموما المنتدى هذه هو النسخة الثانية, ثاني مرة يتنظم في مدينة الصويرة. نحب نحيي برشا كل القائمين على هذا المنتدى, يعطيهم الصحة لأن التنظيم الحقيقة رائع, كان كل التفاصيل تم احترامها وأيضا فرصة كانت للترويج للسياحة المغربية, وهما يخدموا برشا على مناخ وسياحة مع بعضهم. تو نرجع إن شاء الله لهذه التجربة مرة أخرى. سعيد إيش عندك؟
2: والله أنا عفاف لك أن تسمح عندي الأخبار معتها هو عربي مش تونسي, لأنه البارح تم الإعلان عن مقتل قائد الكتيبة 52 التابع للواء 401 اللي هو معناتها
0: هي رأي فقرة بي بوزيتيف فما بيصيرش.
2: لا هو بوزيتيف عليه فيش. لأنه احنا انت تعرف قصة الدرجة
0: اي طبعا
2: اي هم هي الكتيبة هذه هي المسؤولة عن كل الكتيبة مسؤولة عن استشهاد الطفلة هذه اللي هي ولت اليوم أيقونة في العالم.
0: أيقونة طبعا
2: أي. أي الكتيبة هذه القائد هذا هو المسؤول المباشر على الكتيبة هذه, هو القائد الثالث اللي تم استهدافه في الكتيبة هذه اليوم. حتى الوسائل وعدت الوسائل الإعلام العالمية سألت لأنه لعنة الطفلة يعني هند رجب اليوم تلاحق هذه الكتيبة, وحتى الصحافة متاع الاحتلال هي اللي معناتها تسألت في الأسئلة هذه اليوم ماذا حصل, خاصة أنه كانت هناك نية حتى في المحاكم الأوروبية وغيره أنها تتبع القصة هذه. وذلك علاش يعني شنو اليوم ثم شوية تفاؤل إيجابي, لأنه يعني العدالة توصل يوم ما أنها تأخذ حقها, لأن البنية هذه قعدت ساعات تناشد في التدخل, تتصل اتصالات مباشرة حتى وقت تدخل الإسعاف بعد ساعات وهي فصلت وسط السيارة, عائلتها استشهدت بجنبها كامل يعني
0: وجهت سيارات الإسعاف. لحظات صعبة اللي عاشوها زيد المنقذين الإسعاف راهو معنيها
2: هم في النهاية تم استهدافهم واستشهدوا حتى وقت الجو لإنقاذها.
0: لحظات صعبة جدا.
2: التحقيقات أثبت أن الكتيبة هذه كانت متواجدة بالقرب من السيارة, تم إطلاق النار بشكل مباشر. اليوم احنا الكتيبة هذه تعاني الويلات في غزة, في بعض القادة اللي هم أصيبوا في رفح وفي غزة, واليوم في لبنان كيف كيف.
0: ولكن هذه فقرة بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف.
0: نعطيكم العناوين اللي باش نتناولوهم في فقرتنا الموالية. مواجهة الشح المائي, كيف تخطط تونس والفاو لتأمين الفلاحة عبر تدوير المياه. فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمين تونس ب 4.5 ملايين أورو لتعزيز المعرفة الاقتصادية. رحلات وحجوزات عبر مواقع التواصل, منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى الحذر. 29 جوان حوار استراتيجي بعنوان تونس الحقيقة ممكنة أم طموح. نحكيه على التنين المتوسط. هبة روسية لفائدة 18 معهد ثانوي في تونس, ما هي التفاصيل؟ الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان عودة على المطالب. منظمة زراعية إسبانية تطالب بتعليق الحصة التونسية من زيت الزيتون. للحد من الهجرة إطلاق غرفة عمليات مشتركة بين إيطاليا وليبيا. مسؤولة أمريكية تفجر مفاجأة, طبيب متهم بإخفاء أصل كورونا. هل تنهي تسوية ترامب أزمات الشرق الأوسط؟ هذوما العناوين متاعنا اللي باش ناخذوهم توت سويت في فقرة لاكتو في أسبوع.
3: لاكتو في أسبوع.
0: نبدأ معك أميل, نبدأ بالعنوان الأول, مواجهة الشح المائي, كيف تخطط تونس والفاو لتأمين الفلاحة عبر تدوير المياه. العنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس أفام. في وقت تعيش فيه بلادنا على وقع تحديات مناخية وضغوطات متزايدة على الموارد المائية, تمثل الإدارة الرشيدة للمياه البديلة رهان استراتيجي حقيقي لحماية أمن الغذائي والمائي. في الإطار هذا احتضنت مدينة سوسة ورشة عمل مخصصة لمراجعة خطط التطوير التدريجي للاستخدام السليم للمياه المعالجة في القطاع الفلاحي, وهذا ضمن مشروع مبادرة شح المياه Water Security Initiative اللي تقوده منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للتطهير لوناس. وتستهدف المبادرة تطبيق منهجية تخطيط السلامة الصحية للتطهير, وهذه نحكي على إطار علمي صارم يتيح تحديد وتحليل المخاطر الصحية والبيئية والسيطرة عليها عبر جميع مراحل السلسلة. المبادرة تتميز بأنها جزء من برنامج إقليمي أوسع تشرف عليه منظمة الفاو, ويضم إلى جانب تونس الأردن وفلسطين, وهي دول تشترك في مواجهة التحدي المصيري المتعلق بالفقر المائي الحاد.
1: هو والله كنا نتمناه أنه في الملتقى هذية وفي المؤتمر هذية تبدأ الجزائر موجودة. ليش تبدأ الجزائر موجودة؟ لأن علاقتنا بالجزائر خاصة فيما يخص المياه علاقة وطيدة ووطيدة جدا فيما يخص السدود، فيما يخص الأنهار، وفيما يخص تدفق الأنهار. يعني كان من الممكن أنها تبدأ موجودة معنا لتدارس الحلول اللي تكون مشتركة ما بيناتنا، لأنه إذا كان نشوف فلسطين والأردن فما بعد ربما
0: نشترك في نفس الأزمة،
1: الشح المائي أو الفقر المائي. الفقر المائي وقت اللي نقوله لو الفقر مائي معناها رانا وصلنا الى درجه كبيره برشا من نقص المياه. تدوير المياه مهم برشا، ولكن بالنسبه لنا احنا هات على الاقل نحافظوا على المياه الموجوده عندنا، المياه الموجوده في السدود، المياه اللي تدخل للنار.
0: لا يكفي
1: تحليه المياه زاد اللي هو مشروع كبير وكبير برشا،
0: واللي بدينا فيه وبدينا في تدشين للمحطات ودشنا اخيرا محطه تحليه المياه بصفاقس.
1: يعني هذا مشروع مهم ومهم جدا بالنسبة لتونس. لفون موجودين رام في الإشالة انترناسيونال، راهم موجودين. المهم تونس تعرف تدق الأبواب باش تجيب لفون هذوما.
0: والله المهم زيدا نقص شوية في البيروقراطية والتعطيل الإداري على خاطر راه ساعات يبدأ فما فون وفما مشروع مهم، ولكن تجي بتتبع الامور الاداريه تقول تكون مش لازم.
1: الاداره تمشي يعني ببطء كيف الحلزون. الاداره بيتمم على بعن الكلمه. وحاجه اخرى روزة، وليت العبيد زاد في الاداره يا عفاف، فما اشكال كبير برشا يقول لك انا نطبق القانون. مش معناه يطبق القانون، يطبق المناشير، يبدا يمشي بالخطوه. علاش؟ لانه فما تخوف، ما عادش فما الاجتهاد، لانه الاجتهاد مهم ومهم جدا في الاداره التونسيه. لهنا تطور وفما ولات فتره للاسف الشديد اللي هي فترة كساد بأتم معنى الكلمة في الإدارة التونسية اللي ما عادش فما فيها اجتهاد.
0: مشو العنوان المويلي معك سعيدة؟ نقعدوا في نفس الإطار دايوغ. فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعم تونس ب 4.5 ملايين أورو لتعزيز المعرفة الاقتصادية. العنوان هذا نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. اختتمت الجمعة في تونس العاصمة فعاليات مشروع سافوار إيكو الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ زيدا من طرفها، وهذا خلال حفل رسمي جمع ممثلين عن المؤسسات التونسية والجهات المانحة والشركاء الفنيين ومراكز البحث والجامعات ومكونات المجتمع المدني. المشروع هذا انطلق في فيفري 2023 وامتد على 43 شهر بميزانية بلغت 4.5 ملايين أورو إلى دعم بناء منظومة أكثر تنظيم وشمولية وفاعلية لإنتاج المعرفة الاقتصادية في تونس، وهذا يساهم في تطوير نقاش عمومي قائم على التحليل والبيانات والبحث العلمي. وعلى امتداد فترة التنفيذ متاعه مكن المشروع هذا 24 هيكل منتج للمعرفة الاقتصادية من مؤسسات عمومية ومراكز بحث جامعية ومراكز تفكير تابعة للمجتمع المدني من الاستفادة من مرافقة تقنية ومنهجية ومالية لتعزيز قدراتها على انتاج الدراسات الاقتصادية ونشرها وتثمين نتائجها. والتعاون مع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية كان أحد أبرز محاور المشروع، حيث مكن الدعم المقدم من تطوير 3 نماذج اقتصادية قياسية وإطلاق منصة متكاملة للبيانات وتنظيم أكثر من 10 لقاءات حوارية تم تحويل نتائجها إلى مذكرات سياسية موجهة لصناع القرار. واعتبر الشركاء وأن الإنجازات هذه تمثل مساهمة مهمة في تحديث أدوات التحليل الاقتصادي وتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على إنتاج معرفة قابلة للاستعمال في صياغة السياسات العمومية. مهم جدا وأنه زيدا يولي عنا منصة متكاملة للبيانات. احنا ديما نحكيه وأنه رانا ناقصين داتا، ناقصين أرقام، ناقصين بيانات في تونس في شتى المجالات. ومن غير بيانات ما تنجمش تعمل مشاريع، ما تنجمش تبني المستقبل، ما تنجمش تعمل استراتيجية إذا كان ما عندكش الأرقام والبيانات.
2: مهم جدا بالفعل عفاف، لأنه في العادة احنا ينظر للاتحاد الأوروبي كدعم اقتصادي للمشاريع التنموية للمشاريع الموجودة، ولكن اليوم هذه معتها نظرة أخرى للمشاريع. اليوم احنا في حاجة إلى دعم المعرفة الاقتصادية، واللي هو ما يقلش أهمية عن الدعم المالي. الأزمة الاقتصادية ديما هي أزمة مركبة، لكن الحل متاعها أي أزمة اقتصادية مش فقط بالتمويلات، هو ثم اليوم تحليل البيانات
1: معرفة واقتراح الحلول والمشاريع،
2: معرفة الأرقام هذه كلها، ثم فهم الواقع اللي متاع الاقتصاد، فهم الواقع متاع المجتمع، ثم بناء يعني كما المنصة هذه اللي هي تعطي مؤشرات على كل حلول مستقبلية. الدعم المالي مهم، ولكن هذه مرحلة أخرى، وهي تنجم تكون حتى مرحلة استباقية الأزمات، نجم تكون ولا باش تجي الأزمات هذه. اليوم أرقام كما التضخم وغيرها مهمة جدا نحللوا به البيانات المستقبلية، وهذا سافاريكو هذا أي مهم جدا هوي. لأنه يعني حتى في تونس احنا يولي عندنا الذهنية هذه، الترسيخ هذه، العادة متاع أنه نحلل قبل نشخصوا المشكل بالضبط عن طريق الأرقام ببحث علمي ونمشي للمنصة هذه
1: وتقديم الأبحاث العلمية اللي توصل لصنيع القرار بالضبط. لأنه عنا برشا مختصين في شتى المجالات واللي يخدموا في برشا ميادين ويقترحوا حلول، ولكن الحلول تقعد في اللقجرة، معناها إن شاء الله توصل لصنيع القرار لأنه قادرين، وأنه باش نلحلحوا ولا نحلحلوا كما يقولوا الوضع شوية ببعض الحلول المقترحة واللي تخدم عليها بطريقة علمية. باش نخرجوا فاصل إشاري وراجعين، خليكم معنا.
3: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: تريد طور عالمك
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
2: نواصلوا في تقديم عناوين الأخبار متاعنا في فقرة لكتيو في أسبوع فقط أمل وسعيد رجاء أن تعليق يكون سريع على خاطر مزلنا في الخبر الثالث فإحنا عنا 10 عناوين دوك باش نمشي للعنوان موالي بسرعة معك أمل رحلات وحجوزات عبر مواقع التواصل منظمة الدفاع المستهلك تدعو إلى الحذر العنوان هذا نقرأه على موقع الإذاعة الوطنية دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع المستهلك لطفي خالدي المواطنين إلى ضرورة الحذر من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وللحجوزات بالمؤسسات الفندقية وبدور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي دونك في التدخل الهاتفي في برنامج المشهد الاقتصادي في الإذاعة الوطنية طلب التوانسة باتخاذ جميع الاحتياطات عبر توثيق جميع التفاصيل في وثيقة قانونية من أجل ضمان حقوقهم وتفادي أي مشاكل لتسهيل إجراءات التقاضي والتشكي في صورة تسجيل إخلال دونك واكدوا ان الوثيقه لازم تكون فيها كل التفاصيل المتعلقه بالرحله السياحيه ونوعيه الحجز ودعا الى التثبت من كل النقاط المتفق عليها التفاصيل تم نوعيه الاقامه نوعيه الخدمات المقدمه نوعيه الغرفه المرافق المتوفره وغيرها من التفاصيل وقالوا ان المنظمه سجلت عده حوادث وعده تجاوزات للقانون واخلالات بالتشريعات المنظمه للقطاع السياحي والحجوزات
3: اي صحيح عفاف هو مشكل كبير برشا تمر به معناها برشا مواطنين أنه كانوا ضحية التحيل والتحايل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا قاعدين نشوفه فيه قاعدين نشوفه في الإعلان لرحلات الناس اللي تقول لك الويكاند و مش نخرج ونعملوا جولة وما إلى ذلك والمواطن يدفع الفلوس متاعه وما يعرفش ش معناها أنك توثق الساعة قبل كل شيء أول حاجة وقت اللي تتعامل مع أجانس راهو أول حاجة هي الميل بريد إلكتروني وثق عملية التبادل ما بينك وبينه فيما يخص البلاصة اللي أنت باش تمشيها
2: الاتفاقية ولكن مهم انه اجنس اللي يمشيو للتز اجنس راه فما باجيت كي سانستال وقت السيزون تاع الصيف باجيت معناها محلولين ما عندهم لا اجنس لا عندهم حتى شيء زايده
3: نمشيو لاجنس لاجنس هذيك نوثقوا ما بيننا وبينها شنو احنا اللي عملنا حاجه ثانيه اللي هي مهمه برشا وقت اللي تمشي وحاجتك انت تعمل ريزرفاسيون يلزمك تعرف لوتيل وتوصل حتى تعرف البيت نتاعك كيفاش راه وقت اللي تعمل ريزرفاسيون تطلبها بيت على البيسين على البحر
2: كل التفاصيل
3: هذيك الضرورية وضرورية جدا
2: نمشي العنوان الموالي معك سعيد 29 جوان حوار استراتيجي بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح العنوان هذا نقرأه على إكسبريس فيم تحت ذن تونس العاصمة يوم 29 جوان 2026 الحوار الاستراتيجي بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح ينتظم الحدث الاقتصادي والاستراتيجي السنوي من سلسلة الحوارات الكبرى ببادرة من الصحيفة الرقمية يونيفير نيوز وش شركائها وبدعم من وزارة الخارجية التونسية ووزارة الاقتصاد وتنمية الصادرات والعديد من الهيكل الاقتصادية والبنوك وشركات الناشطة ومؤسسات الدعم والاستثمار الخارجي باش تجمع صانعي قرار ودبلوماسيين ومستثمرين وخبراء وقادة رأي وسائل الإعلام في إطار حوار منظم مع عدة مداخلات وشهادات حية التظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانات الاقتصادية لتونس في الفترة ما بين 2030 و2040 مع وضع نماذج التنمية الأسيوية في حوار مع الواقع التونسي وتحديد أولويات العمل في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي وتعزيز مكانة تونس الدولية كوجهة استثمارية ومن الناحية العالمية العملية باش يستقطب الحدث أكثر من 200 مشارك ومشاركة من الأوساط المؤسساتية اللي ذكرناها وينتظم بالمناسبة حفل توزيع جوائز بيك فايف لتكريم 5 شخصيات أو مؤسسات جسد إنجازاتهم الملموسة رؤية تونس الساعية إلى التميز دونك حقيقة ممكنة أم طموح تونس تنين المتواصل
4: هو أنا مع احتراز شوية على
3: التسمية
2: تنين
4: هي هذه شوية لأنه دول شرق آسيا هي عندهم التنين
2: عندهم النمور ما عنديش ثقافة متاع التنين
3: في تونس أنا خممت في الصين مباشرة الوقت اللي قريت
2: يا أخي قل نسر المتوسط على نسر قرطاج قل أي حاجة في علاقة بالمتوسط ما التنين يجيب لنا التنين
4: أما الحوار في حد ذاته مهم جدا اليوم احنا على الأقل اليوم نطرحوا فيه الأسئلة الأولى عفاف اللي هي احنا عندنا الموقع الجغرافي عندنا الكفاءات البشرية البنية التحتية موجودة البحث العلمي ايضا موجود متقدم اسئله نطرحوها علاش نجحت مثلا اليوم سنغافوره الصين كوريا الجنوبيه في انها تكون اقطاب اقتصاديه في ظرف وجيز علاش احنا اليوم شنو اللي اعطي شنو ينقصنا تنقصنا الرؤيه تنقصنا الاستراتيجيه شنو اللي الاداره الاستقرار السياسي هذه كلها عوامل مهمه انها تكون بعد نسموها تنين نسموها صقور نسور كما تحب اما بالحق اليوم
2: انا عندي احتياج واحد اخر معناها احنا 2026 هو معليش نجزوا 2030 2040 معناها الاربع سنين هذوما اش نعملوا لهم من 26 ل 30 علاش مشيو للرؤيه غادي
3: الرؤيه قصيره المدى غير موجوده
2: مش موجوده مش تحكي على التنين معناها يلزم كان الاربع سنين هذوما تكون وصلت لمرحله التنين نحكي معناها استاج التنين يلزمك تحضر له خطوات باش توصل له يلا نمشيو للعنوان الموالي معك أمين هبة روسية لفائدة 18 معهد ثانوي في تونس ما هي التفاصيل عنوان هذا نقرأه على موقع الصحافة أعلنت مؤسسة روسكي مير الروسية خلال حفل تم تنظيمه نهار الخميس عن تسليمها هبة إلى 18 معهد ثانوي في تونس تدرس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية وهذا في إطار سلسلة فعاليات المنتظمة بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية بتونس دونك الفت البلاغ متاع السفارة إلى أنه الهبة هذه تتمثل بالخصوص في تجهيز المؤسسة التربوية بالأثاث والمعدات الإعلامية بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة واللوحات التفاعلية إلى جانب توفير وسائل تعليمية بيداغوجية أساسية من شأنها أن تساعد الأساتذة أثناء تقديم الدروس وباش تواصل مؤسسة تقديم الدعم المنهجي لتدريس اللغة الروسية والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية للمدرسين والتشجيع التلامذة على النجاح وتحقيق نتائج إيجابية دونك المبادرة الإنسانية هذه تساهم في تعزيز الأقبال على تعلم اللغة الروسية داخل الوسط المدرسي حيث تشهد هذه اللغة اهتمام متزايد في تونس حسب سفارة روسيا بتونس أمين
3: الدبلوماسية الناعمة الدبلوماسية التربوية الناعمة
2: كما يسعى لها كل السفارات
3: كل السفارات وهذا الروح كل السفارات تسعى لذلك وتقوم به علاش روسيا رو ولات وجهة كبيرة برشا بالنسبة للطلبة التونسة قداش عنا من طالب تونسي موجودين في روسيا عنا 7000 طالب تونسي موجودين في روسيا وكما قلت لكم اللي هي وجهة بارزة بالنسبة للعديد من الطلبة شنية المجالات اللي يقرأوا فيها التونسة والطلبة التونسة في روسيا يقرأوا أول حاجة الطب و كذلك الاختصاصات شبه طبية الاختصاص الثاني المطلوب بالنسبة للتوينسا في روسيا الهندسة وتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية والاختصاص الثالث نلقاو اللغة الروسية أو الأداب الروسية هذا مطلوب بالنسبة للطلبة الحاجة الوحيدة اللي بالنسبة للتوينسا اللي موجودين غادي أنهم متفرقين برشا
2: ما همش كبيرة روسيا
3: خطر كبيرة روسيا
2: بلايس متباعدة
3: بلايس متباعدة برشا وربما في المستقبل تكون فما رؤية لتقريب التوينسا من بعضهم وتكون
2: أنه فما
3: نمشي
2: العنوان الموالي معاك ده سعيد دايغ العبيد تسأل على هذا الموضوع الجمة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان عودة على المطالب العنوان هذا نقرأه على موقع الجمة العامة للبنوك أكدت الجمعية العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل البارح تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب وهذا قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور وعبرت الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقع مواقفهم وتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت أنه هذا يمثل مساس بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة. ونذكروا وأنه الجامعة والعمل البنوك المؤسسات المالية وزيادة شركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعات لتنفيذ الإضراب هذي أيام 23-24-25 جوان احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية في علاقة بزيادة في الأجور. سعيد، برشا ناس يقولك يا أخي يخلصوا مليح البنوك وعليش الإضراب، دونك شنو نجمو نقولو لهم؟ و أو بلوس اختيار أيام الإضراب جاية مع لي سالير مع صبين الأجور معني.
3: بالضبط،
4: هو نقابيا إذا كان نشوف الأيامات الإضراب هو اختيار موفق، لأنه طالما هم اضطروا للإضراب واللي باش يعمل إضراب
2: طب تبتالك شهريتك قولي اختيار موفق.
4: لا منتقل من جهة المقابلة، لأنه هم حاجتهم أكثر إذا كانوا وصلوا وعملوا الإضراب، فإنه حاجتهم أكثر أنها تكون الأزمة أكبر بالنسبة لهم اللي تخدمهم. بالضبط، تذمر المواطن مش باش يخدم الدولة، باش يخدمهم هما، لأنه معناتها الناس اللي باش توصل الشهرية هي هذاك البوليميك هم اللي حاجتهم به. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه اللي قلق عفاف أنه الإضراب معلن عنده مدة،
3: صحيح،
4: ما ثم حتى ربع مبادرة للاتصال ولا محاولة حوار ولا محاولة حتى الاتصال بهم، أو أنه فتح باب حوار على الأقل لتأجيل الإضراب، لتأجيل المفاوضات شهر شهرين جمعتين. حتى الدولة يبدو أنه لا تسمع، القطاع المعني لا يسمع. هذا يراه مش مجرد إضراب عادي، هذا يراه قطع لشريان يومي للمواطن
3: ثلاثة أيام.
4: وهذايا مربوط مباشرة بجيب المواطن. فأنت اليوم إذا كان هي ما نعرفش أنا اللي هي أرباب المؤسسات المالية، أنت اليوم لأنه ما عندكش معناتها مش مسموح لك أنك اليوم تتفاوض مع النقابات، هل أنه أنت تفاوضت وصلت إلى مرحلة معناتها عجز مطالبهم تعجيزية وغيره، فدونك تخرج توضح للناس للرأي العام كما هم عملوا ندوة صحفية وأعلنوا على الضراب ومجموعة من المطالب اللي هي مش في مجملها مطالب مادية، ثم مطالب مادية مستحقة من 2025 و24 وغيره، ولكن برشا مطالب ماهيش مادية.
2: عموما ما نخليوش تراكمات كما هكا لدرجة أنه يتعمل إضراب بثلاثة أيام، خاطر مش كان المواطن باش يتمس كل المؤسسات، معناه باش يصير شلل اقتصادي، راه
4: باش يصير ازمه وباش يكون عندها تبعات راه لاشهر، اذا كان مش لسنوات الضرب هذايا. وبالتالي فانه على الاقل احنا مازلنا لحد الاثنين
2: فرصه
4: ان شاء الله اليوم على الاقل
2: يقعدوا على طاوله الحوار والنقاش،
4: على الاقل ياجلوا الضرب شويه مع وعود بانه سيتم النظر في المشاكل هذه، ولا على الاقل عقد جلسه
2: يدخلوا في نقاش ولا
4: يدخلوا في حوار. يدخلوا في نقاش حوار. هذا المهم.
2: نرجع لكم بعد الإشهار نكملوا بقية العناوين.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: ويكند على كيف.
4: نواصل في بقية العناوين باش نمشي معك مدام إيميل. منظمة الزراعية إسبانية تطالب بتعليق الحصة التونسية من زيت الزيتون، ما هي الأسباب؟ العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. دعا الأمين عام لمنظمة كواك الأندلس خوان لويس أفيلا جميع الإدارات المعنية إلى التحرك العاجل من أجل وقف ما وصفه بالتلاعب بسوق زيت الزيتون، وطالب خصوصا بوقف العمل بالحصة التونسية البالغة 56 ألف طن، واللي قال أنها تستخدم أحيانا في ظروف محددة للتسبب في انخفاض مصطنع للأسعار وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمنظمة. وقال وأن الاتفاقيات المبرمة تضمن بنود حماية يمكن تفعيلها سواء في الاتفاق المتعلق بالحصة التونسية أو في نظام المعالجة النشطة، وأكد ما نطلبه من الوزير هو أن يبدأ العمل الآن وأن يتوقف عن الاكتفاء بتفسير ما يحدث، وأشار إلى أنه لا يخضع أي شيء تقريبا للمراقبة على الحدود، وإذا ليس فقط موقف المنظمة بل هو أيضا ما يؤكده ديوان المحاسبة الأوروبي. المطلوب هو التحرك ودعم الأشخاص الذين يعملون يوميا في الحقول. وتأتي تصريحات هذه في سياق جدل متصاعد داخل إسبانيا حول واردات زيت الزيتون وسط انتقادات منظمات المنتجين لآليات المراقبة وتأثير الواردات على الأسعار، مع تركيز خاص على الحصة التفضيلية الممنوحة لزيت الزيتون التونسي داخل السوق الأوروبية. وحسب بيانات الشفافية المشار لها، فقد دخلت إسبانيا خلال سنة 2025 أكثر من 80 ألف طن من زيت الزيتون التونسي، لأنه حوالي 14500 طن فقط دخلت عبر القنوات التجارية المعتادة، بينما دخلت نحو 65500 طن أي 81% عبر نظام جمركي مخصص للمعالجة وإعادة التصدير وليس للاستهلاك المباشر في السوق الداخلية.
5: اللي صاير هو أنه عفاف يلزمنا نعترفه أنه بالنسبة زيت الزيتون التونسي والجودة نتاع زيت الزيتون التونسي هي تنافس بشكل طبعاً كبير برشا زيت الزيتون الإسباني وزيت
4: والإيطالي.
5: إذن المنافسة هذه بطبيعة ما ترضيش برشا ناس اللي هم موجودين في السوق الإسبانية. علاش؟ لأنه قبل فما وقبل وإلى الآن لما حالة أنه أنفراك ياخذوا زيت الزيتون التونسي، توا ولا فما اللي براند بدأت الناس بدأت تونس تخدم على أسماء وعلى
4: وحتى على مستوى العالم. تونس قاعدة كل عام تحصد الجوائز الأولى بالضبط والميداليات الأولى في
5: الجودة. في اليابان شفنا بالضبط. في اليابان شفنا في الصين شفنا في العديد من البلدان كيفاش زيت الزيتون التونسي أنه يحصل على الجودة مقارنة بدول المتوسط. نقول دول المتوسط سواء الجنوب المتوسط أو شمال المتوسط. وقت اللي يلقى زيت الزيتون الإسباني نفسه في منافسة كيف هذية، بطبيعة شنو باش يمشي؟ يمشي إلى أنه ضرب المصداقية، ضرب النوعية، ضرب الكيفية، ضرب الجودة.
4: تعتيل يقولوا يعمل كما هكا.
5: والجودة زي ده كيف التشكيك في الجودة، جودة الزيتون التونسي. والهنا بطبيعة شنو باش يكون الغطاء؟ الغطاء هو القوانين الأوروبية فيما يخص استغلال زيت الزيتون. لهنا بالنسبة للخبر هذايا لابد أنه وزارة الفلاحة التونسية المصدرين التوانسة أنهم يتحركوا أكثر بالنسبة لحماية المنتوج التونسي
4: وتنويع الأسواق. ما نقعدوش تحت رحمة الأوروب، لازم تنويع الأسواق. زيت الزيتون بتاعنا مطلوب، جودة عالية، عنا إنتاج وفير مصالي يعني بي، دونك نوع الأسواق.
5: صحيح.
4: نمشي للعنوين المويلي معك سعيد. للحد من الهجرة، إطلاق غرفة عمليات مشتركة بين إيطاليا وليبيا. دونك عبرت الحكومة الإيطالية عن ارتياحها لإطلاق المرحلة التجريبية لغرفة العمليات المشتركة بشأن الهجرة في طرابلس الغرب. وحسب وكالة أكي تمثل المرحلة متابعة عملية سمحوني لقمة إسطنبول اللي عقدت في الأول من أوت 2025. ووفقا لبيان صدر عن قصر كيجي مقر الحكومة الخميس، فإنه غرفة العمليات المشاركة اللي تديرها السلطات الليبية تضم مسؤولين ليبيين إلى جانب ضباط اتصال من إيطاليا وقطر وتركيا، وتأتي غرفة العمليات لدعم الجهود الليبية في إطار إدارة الهجرة غير النظامية، تعزيز قدرات البحث والإنقاذ الليبية وتحسين تبادل المعلومات. وحسب البيان أكدت الحكومة وأن التعاون المعزز هذا بيتم تنفيذه في ظل احترام السيادة الليبية وبهدف مشترك يتمثل في إنقاذ الأرواح في البحر، فضلا عن مكافحة الشبكات الإجرامية التي تضطلع بتهريب المهاجرين. ليبيا قريبة منا في الوضع في علاقة بالمهاجرين، في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. الوضع زاد متردي جدا في ليبيا في هذا الإطار. سعيد،
6: هو يعني الاتفاق هذا يثبت انه ملف الهجره غير النظاميه مازال اولويه بالنسبه للدول هذه، بالنسبه لايطاليا ايضا، الاتحاد الاوروبي بالنسبه لايطاليا مازال اولويه. لكن اللافت انه التجربه اثبتت انه المقاربه الامنيه فقط، لانه عاده الغرف هذه تعطي فقط مقاربه امنيه، ما تمشيش لاصل الداء ولا لاصل المشكل والا جوانب اخرى. المقاربه الامنيه ما هي غير كافيه، الهجره غير النظاميه ما هيش فقط مجرد قوارب تنتقل من جنوب المتوسط الى شماله، هي يعني نظام كامل، نظام اقتصادي كامل، اجتماعي انساني وغيره. لكن الاقتصار اليوم فقط على الغرف هذه
4: والمعالجه الامنيه،
6: معالجه الامنيه جنرالات وغيره يحضروا لها، يعني الطابع الامني ديما راهو ينجم يحد من المشكله لكن يسبب في ازمات إنسانية كبيرة. هذا بالوقت تجربة، رغم من اختلاف كبير بين تجربة ليبيا فيما يخص الهجرة غير النظامية والتعاون مع المهاجرين والتجربة التونسية ولا غيرها من الدول احنا القريبة، لانه ديما تبقى يعني بحكم الوضع الامني اللي في ليبيا ديما
4: هما في علاقة مباشرة، خاطر يدخلوا لهم طول،
6: هما في علاقة مباشرة، لكن هما ايضا يعني حتى لا هم حتى في اليد العامة يستحقوا اكثر والخدمة موجودة اكثر غادي. انا حتى يعني في الهجمة اللي صارت الأخيرة واللي هي ترحيل الأفارقة

0: السنوات القادمة باش تكون هي المنطلق، لأنه تعرف أنت في فترة ما 2020-21 كانت تونس هي المركز، يعني واحد يخرج من غينيا واللي من أي دولة من أفريقيا جنوب الصحراء عنده فقط نقطة واحدة في مخه اللي هي تونس أو صفاقس تحديدا. اليوم في ظل الوضع اللي الأمني اللي تغير، اليوم ولات المغرب هي يعني هي المطروحة وهي الوجهة بحكم قربها أيضا من الضفة الأخرى، إلى حد أنه تفيق للمغرب، إلى حد أنه تولي لها مشكل ويغيروا هم في كل مرة الاستراتيجية، لأن هي الدولة تكون المنطلق.
1: نختم بالعنوين الأخير، معاش عنا وقت معاك أمال. مسؤولة أمريكية تفجر مفاجأة، طبيب متهم بأخفاء أصل كورونا. نقرأ العنوين هذا على موقع سكاي نيوز. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية توسلي جابيرد في آخر يوم لها بالمنصب نشر مراسلات ووثائق لم يكشف عنها من قبل، اتهمت فيها أنتوني فاوتشي واللي ترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء حقيقة منشأ فيروس كورونا والتأثير على التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالجائحة. وقالت اللي الوثائق اقتظر وأن الدكتور أنتوني فاوتشي قدم ملايين الدولارات من أموال دفع ضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة لاكتساب الوظائف في معهد وهان لعلم الفيروسات في الصين. وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في بيان أن فاوتشي خلال توليه رئاسة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية مول أبحاث على فيروسات كورونا لدى الخفافيش في معهد وهان، وهي أبحاث ينظر إليها حاليا على نطاق واسع باعتبارها المصدر المحتمل للتسرب المختبري اللي أدى إلى اندلاع جائحة الكوفيد. وقالت بعد سنوات من الأكاذيب والرقابة والتستر يستحق الشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة والمساءلة، واعتبرت اللي الوثائق تكشف كيف جرى التستر على معلومات تتعلق بمنشأ الجائحة والتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية. وأكدت في بيان منفصل، خطر هبتت فيديو وبيان اليوم وفي آخر يوم لي في منصب مديرة الاستخبارات الوطنية أنشر مراسلات ووثائق لم تكشف من قبل تكشف كيف مول الدكتور فوسي أبحاثا خطيرة في مختبر وهان وعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لقمع الحقيقة بشأن أفعاله وأخفاء الأصول المختبرية للفيروس وكذب على الكونغرس أثناء إدلائه بشهادته تحت القسم في عام 2024. لقد حان الوقت لكي تعرفوا الحقيقة. أنا كي عرضتني الفيديو على تويتر وشفت إيلون موسك مبارتاجيها، ما هو ضامر معني نسخيلها فيديو معمولة بالذكاء الاصطناعي وهو قاعد يفدلك معني، ما صدقت اللي هي صحيحة.
2: الفيديو صحيحة والوثائق صحيحة وما قالته صحيح. شوف عفاف، الكوفيد كورونا هي اللغز اللي باش يقعد محير العالم لمدة سنوات القدام، ومش كان الشعب الأمريكي فقط يستحق الشفافية، كل العالم كل العالم في حاجة للشفافية، في حاجة للشفافية فيما يخص الفيروس وكذلك فيما يخص التلقيح اللي تلقيناه الناس الكل بأنواع مختلفة.
1: شكون نزل واحد يمنا شنو عملنا
2: بالضبط؟ هذا هو، لأنه الآن فما إحساس عالمي عند الناس الكل لو كان يبدأ فما فيروس جديد ما فماش شكون باش يمشي للتلقيح، ما فماش شكون باش يلقح، لأنه ما فماش مصداقية وما فماش ثقة، ما فماش ثقة في الناس القائمة على هذه الدول
1: خطيرة
2: وخطير جدا. دونك لينيجم نتاع العالم من كل هو الكوفيد.
0: وما خفي أعظم،
1: هو ما خفي أعظم. اكزاكتوما. كذلك شو في أسبوع
3: لكتي في أسبوع،
1: خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد أخبار 8 باش يجيكم هدى وصلي تعطيكم الأخبار بعد قليل، ونرجع لكم احنا ام بعد مع بقية الفقرات امتاعنا. أميل باش تحكي لنا على سد ملاج، هل انتهى العمر متاع السد؟ وباش نحكيه على شكون المعنيين بالضريبة على الثروة،
2: اللي عنده ثروة شكون
1: شكون اللي عنده ثروة. دونك خليكم معنا في المتابعة، هذه ويكاند على كيف حتى الأحدش.
3: ويكاند على كيف
4: Publicité.
5: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتونس سيد علي، ناكلوهم ماكله.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى

حتى تفصيله، خاطر بالنسبه لي تنجم تفسد عليه متعه الفرجه. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: أريد طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بالإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. والجامعة تعبر في بيان عن انشغالها إزاء ما رافقت تحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية بحسب البيان. المتصرف والمفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم يؤكد أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 19 و2000، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى ضرائب الرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. والمتصرف يقول أن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية. وأضاف أن الشركة تدرج هذه المعاليم ضمن التعريف المعروض للمسافر بشكل شفاف ومفصل في التذكرة وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. توقيع اتفاقية تعاون وهبة يوم أمس بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية، وستمكن هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد يحذر من عمليات التحيل عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: الغاية متاعنا هو أنه المستهلك التونسي قبل ما يدفع فلوسه قبل ما يتعاقد يلزم يتفق على التفاصيل في الرحلة، وقتاش تنطلق، تاريخها، شنو الحاجة اللي يتحملها الناقل ولا وكل الأسعار ولا النزل. ثم تشكيات جينا حتى تنظيم الرحلات وتنظيم الخرجات في توا يمشيوا ساعات الشباب يمشيوا للمناطق الريفية المناطق السياحية، لكن ما يعرفوش حتى لهي التكلفة اللي يتحملها مساهم والتكلفة اللي يتحملها وكالة الأسعار أو غيره. في النزل كيف نتفق مع شنو اللي موجود في الغرفة وشنو يعطيهم لي والنزل. ما نرميش رواحنا أنه نثبتوا ونتأكد من كل شيء وبعد نقدم على الشراء ونقدم على ندفع فلوسي.
1: في أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون يقولون أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يوجه ضغوطا لمواصلة الحملة العسكرية في لبنان وفق صحيفة واشنطن بوست. وحذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، حيث يواجه نتنياهو ضغوط سياسية شديدة لمواصلة حرب بلاده في لبنان حسب ما أفاد المسؤولون. الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع كينيا للوصول إلى أحد أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة والنيوبيوم غير المستغلة في إفريقيا والتي تقدر قيمتها بنحو 62.4 مليار دولار. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون عامة صافا إلى قليل السحب والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.
3: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: ديوانا فان فلاش سبور.
5: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية طبعا منتخبنا الوطني التونسي اللي ساعات قليلة تقريبا اقل من 24 ساعة لمباراة الثانية في المونديال، مباراة امام المنتخب الياباني فجر غدوة الصباح 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخبنا كمل اخر اللمسات قبل المواجهة هذه، نمشيو مباشرة الى المكسيك وين ناخذوا اخر الاخبار والكواليس والتحضيرات متاع منتخبنا مع بعدي من فهم الخاص حاتم جزبار الى مونتريال المكسيكي. حاتم صباح الخير.
6: صباح النور هاني، تحية ليك كل يسمع فينا على راديو ان اف ام. هو المقابلة هاني تتلعب عنا احنا سبت العشرة متاع الليل
5: وعنا احنا لحد
6: متاع الصباح. المقابلة احنا دخلنا في ستريس اكثر منكم، مازال عطكم شوية وقت مشكا امواك مازال شوية، لكن دخلنا في ستريس تاع المقابلة اكيد لمسات والتحضيرات اخيرة المنتخبنا من المدرب الفرنسي الجديد بيرونار في اول مصافحة رسمية لي مع نسور كارتاج، مقابلة أهم حتمية الانتصار بقدام المنتخب الياباني. شوية يعني نحكيه على تشكيلة ملامح التشكيلة ونحكيه على تصريح المدرب بيرونار في الندوة الصحفية، لكن حبيت نبدأ نسالش من أجواء بتاع ليلة المقابلة. كنا في ماكرو بلازا هنا في شرق مدينة مونتيري، وكانت بطبيعة أجواء تونسية بالمية، وبداية الجماهير حتى اللي كان متغش شوية وإلا اللي كان حزين بعد المقابلة خسارة خايبة برشا، ولكن رجعت العباد ورجعت الروح ورجعت اللمة متاع التونسي ليلة المقابلة. ذاك هو التونسي، معناها راولية المقابلة تتغير برشا معطيات، وكل ما يخرج توقيت المقابلة كل ما يكثر ستريس، والناس الكل عندها تفاؤل عندها الأمل، حاسة إنه ممكن الأولاد مرة أخرى باش يأديوا الواجب بتاعهم باش يعملوا إن شاء الله مقابلة كبيرة. كيف الجمهور الياباني أيضا كان موجود في ماكرو بلازا، باش بتفرجوا على فيديوهات الرفيعة كنا نزلناها منذ قليل على سبور باي دي وين اف ام. سينو بالنسبة للمقابلة، فيرونار كمل التحضيرات وكان عقد ندوة صحفية اليوم، حكى فيها على انه الوقت قصير ما فماش برشا تحضيرات، يعني ربما الاختيار على التشكيلة يكون صعب بارابور الساموراي الياباني، ولكن تحدث برشا على مواجهة المنتخب الياباني. نسمعوا فيرونار شو قال على المقابلة.
5: دونك به التصريح يبدو انه نوعيه الصوت غير ممتازه على كل اللخص، وشنو حكى ارفي رونار حاتم في الندوه الصحفيه خاصه على مباراه اليابان بالنسبه للبارح؟
6: رونار قال نواجه منتخب الياباني، منتخب قوي، نعرفوا المنتخب الياباني على مستوى القاره الاسيويه منتخب محترم جدا، عندنا الامكانيه نقول باش نواجه المنتخب الياباني، عندنا عاقدين العزم انه باش ننزلوا معناها بروح انتصارية كبيرة، اختمنا برشا سير البلان مونتال، عندي 4 أيام مع الفريق، حضرنا كيما يلزم المقابلة، نعرف عندي برشا حاجات على اللعبية، نعرف لعبية منتخب التونسي قبل ما نكون اني دربتهم، ولكن وافقين انه التحضيرات نتاعنا ما كانتش سهلة، اكيد برشا خدمة وبرشا عمل، دونك حضري المقابلة هذية ان شاء الله اكيد مقابلة كيما قال فيرنان نكونوا تطبيق سيرتو الافكار وتطبيق شنو اللي صاير على أرضية الميدان. هذا بالنسبة لفيرونار اللي كما قلنا راهو فما غموض كبير هاني منذ إشراف الحصة التدريبية الأولى من قاعد يجرب، لأنه حكينا مع أول الحصة إنه كي جاء فيرونار راهو جاء مقتنع بفكر 4-2-3-1 اللي استأنسنا به مع زامبيا، الكوت ديفوار، السعودية، المغرب، الصعيد، باش تلقى مدرب ربما يغير شوية من الفكر بتاعه. هذه كانت قناعات أولى، ولكن ربما كي تشوف أنت ليزوتي اللي عنده فيرونار ولا ليزاكتور الملعبية اللي هما ربما قد تتغير بعض المعطيات في الأخير، كيفاش يعمل هو بيزيوناج على منافس بس تغير عنده أيضا عدد كبير المعطيات، دونك إمكانية كبيرة. ونقولوا دائما الأقرب باش يلعب 3 لاعبين في قلب الدفاع منتصر الطالبي عمر رقيق مع عدد ديران برون، ديران برون اللي خذا مساحة في قلب الدفاع، حارس مرمى باش يكون أيمن دحمان، على الجهة اليمنى فاليري العابدي، الياس الصخيري، أنيس بسليمان، حنا بعض مجبري، سيباستيان تونكتي، وفراس الشوات، هذوما كما قلنا ال11 باش ينزل بهم منتخبنا الوطني التونسي. والأقرب بتقول إنه شوف إجا قلت لك حتى باش ساعة وساعة أخرى قد تتغير الفكرة، تتغير المعطيات، ينجم رايم تاع مساعد مدرب وإلا ملاعب ربما ما عندوش جاهزية بدنية ولا ذهنية تتبدل المعطيات. هذه هي يعني كما قلنا اذا ربما يرجعون لحد مده طويله نجم ونجم نقولوا ايش هي التشكيله، ولكن لحد الان هذه الاقرب ديما حسب مصادرنا معطياتنا. دونك خلنا في الساعات الاخيره بتاع المقابله الامور على العال، الملاعبيه مركزه، الامور تمام، ان شاء الله زينا للاولاد الكره بين اقدامهم، خدمنا كل شيء، الناس كل خدمتها روحها الكره في اقدامهم. في المباراه رقم 1000 باليابان وتونس باش يكون سبيكتاكل كبير برشا بحضور رئيس اتحاد كرة القدم جانيا فاتينوين.
5: يعطيك الله صح، شكرا لك حاتم قزبار على كل المعطيات والتفاصيل. فقط نذكر تلقاو كل التصريحات على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان افهم، ولا ايضا على الباج مير متاعنا ديوان افهم. نرجو لأخبار أنديتنا التونسية. نادي الصفاقسي أعلن البارح تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي لبوركيني حسام دو ودراجو قادم من نادي ريال فاسو لبوركيني. ودراجو لعب بصيغة الإعارة خلال الموسم المنقضي مع النادي الصفاقسي قبل ما يقرر الفريق تفعيل بند الشراء في العقد متاعه، وبالتالي أمضى عقد لمدة 3 مواسم مع السيسيس. يسري العرفاوي يتعاقد مع فريق ديالي العراقي اللي درب فيها التونسي قيس اليعقوبي في صفقة انتقال حر. نذكر العرفاوي لعب الموسم الماضي مع مستقبل مرسى وقدم موسم محترم جدا. اللاعب السابق للنجم المتلوي ونادي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل المرسى يتواصل إلى غاية جوان 2028. اللاعب المتكون في نادي الصفاقسي شارك في 25 مباراة مع نجم المناجم الموسم المنقضي وسجل هدفين، وسبق له أنه لعب مع الترجي الرياضي الجرجسي. نرجع للمونديال نحكي على برنامج المقابلات. نتائج البارح نبدأ ساعة بنتائج البارح. المنتخب المغربي ينتصر هدف مقابل صفر على منتخب اسكتلندا. قبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوز 2-0 على منتخب أستراليا. فجر اليوم الأصباح تلعبوا أيضا زوز مقابلات. البرازيل تفوز على أيتي 3-0 وتتصدر المجموعة أمام المغرب بفارق الأهداف. والمنتخب التركي ينهزم 1-0 أمام الباراغواي ويغادر المونديال رسميا. الستة متاع العشية هولندا السويد في مجموعتنا. أيضا التسعة متاع الليل ألمانيا تواجه الكوت ديفوار. فلاش سبور قدموا لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فام بونات. بعد شوية ترجع لكم عفيف وكامل فريق ويكانت على الكيف.
7: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
8: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
9: Publicité.
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
11: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا لا كونك تاكل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا
12: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
13: أريدو طور عالمك.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم بنت الصبحية مع ويكند على الكيف ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي
1: مواصلين معكم في ويكند على الكيف حتى ال 11 تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن نسلم عليكم الناس الكل باش نمشي مباشرة لمبعوث ديوان فيم في المونديال بطبيعة زميلنا حاتم جزبار في توب فري
2: توب فري توب فري
1: معنا مباشرة حاتم جزبار دونك شوفوا آخر الاستعدادات لمباراة تونس واليابان قولك صباح الخير مساء الخير يا حاتم
3: بونجور عفوفة بونجور صباح الخير نهاركم زين أول مرة توب فري يجيكم 28 دقيقة
1: أي نعم قلنا خنسيبوك تمشي ترقد
3: طبعا انا حكيت مع وحيده قبل قلت لها بربي يا وحيده احكي مع عفيف خاطر هي في الاخر اللي تقرر اذا فهم امكانيه قدمني شويه الفقره خاطر انا نحب نرقد تعرف غدو نهار دونك تعرف بدنا نعرف ندل عليكم دونك هي اجواء اجوانا في المكسيك لهنا عفيف عندنا الماضي ساعه و22 دقيقه
1: ايوه
3: دونك قلنا تعالوا ديجا قبل نعرف تحب الامبيونس والاجواء قبل ما روسكي كوره وفيرو دونك كنا في ماكرو بلازا هذه البلاصه اللي هي مقر تجمع المنتخبات اللي تلعب في مونتيري سواء الفان زون عندنا في جمهور المكسيك بيان سور اللي كانت البارح امبوسيبل تدخل معناها تلمون عباد برشا بتروح المكسيك البارح وربحت ترشحت للدور الثاني وعندنا كيف كيف جمهور اليابان اللي بدا يتوافد جمهور اليابان جي من اليابان بيان سور اللي فما اختار اقامه في مكسيكو سيتي ويجي ليله المقابل في مونتيري لهنا وفما بيان سور التوانسه اللي موجودين نقطه التقاء ديما تكون في ماكرو بلازا في باريو انتيكو هذه البلاصه لهنا في مونتيري دونك كانت اجواء كبيره لينا الحقيقه بالجماهير الكل الجماهير التونسيه اللي تسمع بعد المقابله الاولى عفاف الخساره كونتر السويد يقول لك ليه ماني جاي ويزيني وتعبنا وانا ديسي وما نجمش نجي
1: يقولوا هكاك راه وقت الرسمي الناس كل تمشي رانا احنا نقعدوا تبا والاخر لحظه
3: بالضبط تعبنا ليكيب ناسيونال والاولاد ما فرحوناش وما جايين ايبان تلقاهم كالعاده موجودين بالاجواء وبالمراول المراول ليكيب ناسيونال وبالشاشيه وبالدربكه وبالبندير والامبيونس اللي عرفتوها مش لازم نحكي عليها انا برشا اللي عرفتوها في اي كومبيتيسيون يكون فيها ليكيب ناسيونال كالعاده موجوده الجماهير التونسيه جات من كل انحاء العالم سورتو الجاليه نحب تحيه خاصه لجاليتنا الحقيقه في كندا والولايات المتحده الامريكيه قبيله نحكي مع الاولاد فما شكون جاي من تكساس معناها على كهرباء عمل 9 و8 سوايع فما شكون جاي كما قلت لك من كندا من امريكا دونك يقول لك اليوم اللي حتى مثال هكا بخل ربما مازال حزين ولازال ما تاثر يقول لك انا عندي لي مويان عندي اني باش نمشي يلزمني نمشي ندز حتى بصوتي نشجع نتكلم نعيط دونك عندنا الامل الاخير امل مازال معناها الناس قطعت الامل مازال الامل ومازال عندنا طرح كبير كونتر منتخب اليابان نلعبوا كونتر منتخب محترم جدا من عظماء القاره الاسيويه في الكوره نحكي ديما بيان سور ولكن راهو عندنا الامل ورجعت شويه الروح سورتو بعد التغيير نتاع جانا مدرب هذا تاع نيفو كبير برشا الحقيقه نحكيو على فيرونار دونك اجواءنا التونسيه محلاها غدوه باش يكون كالعاده كيما صار في ماتش الاول السويد نقطه التقاء في ماكرو بلازا بدايه من 6 نتاع العشيه لانه تبقى حاجه عفيف لانه المقابله عندنا احلى لهنا العشره نتاع الليل معنا اليوم العشره نتاع الليل عندكم انتم الفجر الصباح الخمسه نتاع الصباح باش تبقى فاهم انت الوضع معنا المقابله عندنا احنا السبت عندكم انتم نهار الاحد مع ديك على جوريت نتاع
1: الصوت قاعد يتقطع يا حاتم
3: تسمع فيا
1: نسمع فيك
3: الو كما قلت لك دونك نقطة التقاء غدا باش تكون في ماكرو بلازا باش تلموا الجماهير الكل يمشيوا على الحافلات كما صار في ماتش السويد الاول. وان شاء الله أجبنا توصية حاضرة غدا ان شاء الله لابيد اللي بتبيع من تجي اليوم تجي غدا
1: فما ان شاء الله يلتحقوا غدا
3: الناس الاستراتيجية تاع المشروعات فما تكون قصدت نفس الكلام نتاع نتاع التيكيات في كورة في كورة الامور على العال كما قلنا بعد الزيمه الاولى ريفال نار مدرب جديد ما خذاش برشا وقت باش باش يكون في الجروب لكن هو في الكونفرنس بريس اكد انه يعرف الاغلبيه نتاع اللاعبيه ويعرف يتفرج على ماتش السويد وعمل فيزيوناج على المقابلات الاخرى اللي كانت ماتش يكون لعبناهم دونك فما فما كليه التحليل موجود علاش ديما نعاود نقول برشا ناس تلوم تلوم الصحافي يقول لك على المعلومه علاش كل مره جزبار معناها تكون فما مره باربعه راهم شوف يا زلمه تكون ناس واعيه انه راه فما فما معناها سريه
1: حاتم نوعيه الصوت خايبه برشا للاسف ولكن وصلت المعلومه ما نجموش نلوموا عليك طبعا لانه ما فهم مش كل شيء يتقال ومش كل شيء تحكي نحكيه على يعني نحكيه على مونديال هذايا مش لازم كل شيء نغوصوا فيه وكل شيء نحكيه فيه المطلوب الجمهور التونسي والشعب التونسي يحب يشوف جرينتا يحب يشوف لعبة يحب يشوف جوارات تبل المريول من أجل الدراب وهذا نحب نشوفه والنتيجة إن شاء الله تكون مشرفة هذا يقبل كل شيء اللي نحبه عليه. شكرا لك حاتم جاسبار يعطيك الصحة كان معنا مباشرة في توب فري
2: توب فري توب فري
1: أميل شوفوهم غدوة في بالك أنا كنت باش نتهور كنت باش نتهور ونطلع لأمريكا نتبع المونديال في ديبي جوي
4: كنت لازم تمشي
1: يا أخي طلعت نخدم في جوي والله بديت هكا نعمل في حساباتي ونشوف الدات وكلمت بنتي باهي قولك نمشي ناخد فروي احنا هكا نعمل متاع 10 أيام غادي منها فاكونس ومنها نمشي ونشوف شنو فما اللي باش يتلعب ديبي جوي نحضرو
4: ماتشويت
1: يا اخي ديوانا باب قالوا لي راك باش تخدم في جوي ولي دينا فرحانه برشا وعلي باش نخدم في جوي بور اون فوا دونك باش نكونوا معاكم يوميا ان شاء الله دونك نكملوا نتبعوا من هنا
4: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مربوحه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي كما قلت انت عفاف الجرينتا مطلوب الجرينتا مطلوب اللعب والنتيجه مش مشكل المهم انه تكون اللعب موجود فوالا هذا هو اللي حشنا به
1: نحسوا انه فما لعبه فما فرجه فما
4: فما كوره
1: فما كوره فما ناس هابطه بكل طاقتها بكل انرجي نتاعها تلعب وتفك نحبوا نحبوا برشا بريزونس سور لو تيران تشديش هكا كل مش مونديال راه ما فيهوش نونشالونس معناها اللحظات بحسابها كل دقيقه كل سكونده بحسابها كل حركه بحسابها دونك ان شاء الله ننتظروا منهم هذيا ويبقى ديما راه والجمهور التونسي يقعد يدعم في المنتخب لاخر دقيقه رانا نتغش ونعملوهم كل ونرجعوا ندعموا يلا باش نخرجوا باشهار ونرجعوا مع مدام عميلة
2: بوبليسيتي كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه
5: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
1: هل انتهى عمر سد ملك وشكون المعنيين بالضريبه نتاع الثروه ذوما من العناصر اللي باش نعرفوهم في فقره سجل عليه مع مدام اميله
2: سجل عليه
1: هو كي شفنا الماء كيفاش فايض تفجعنا
4: اكزاكتومون. هذاك هو دونك الجمعه اللي فاتت كانت ربما الحدث في تونس هو التنفيسه, هي كانوا نفسه السدسد واد ملاق, ولكن للاسف الشديد فما عطل. العطل هذايا خلى الماء يتدفق بسرعه هذيك. حبينا نعرفوا سد واد ملاق هل انه مازال صالح, هل انه فما سدود اخرى لتعويض هذا الصد. حاتم العياشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين في مدنين يحكي لنا على انه الصد انتهى العمر الافتراضي نتاعو.
6: العمر الافتراضي نتاعو انتهى طيب 53 سنه فهمتني, وبالتالي وقع انشاء صد ملاق اثنين وهو تقريبا حاليا بنسبه اكثر من 98% حاضر فهمتي, دي بصر الفلاح كله فهمتي اللي المستكنين انه مش يقع الاستغناء قريبا على سد ملاق.
4: باش يقع الاستغناء قريبا على سد ملاق لانه فما سد ملاق اثنين اللي هو باش يعوض. وشنو المشكل نتاع سد ملاق اللي هو الطبع هذيك والموليسي اللي موجود فيه عفاف ولا بريسك في نص السد
1: في نص السد بالتراكمات
4: لانه ما تم جهر السدود وجهرها يتم فيها برشا معناها امكانيات ماليه وفيه برشا امكانيات علميه وما الى ذلك. يعني المشكل كبير وكبير برشا وزيد العمر نتاعو راهو اكثر من 50 سنه سد العمر نتاعو انتهى. نمشيو الموضوع اخر. الجمعه اللي فاتت هو البيان او المذكره العامه اللي اصدرتها وزاره الماليه, اصدرت عبر الاداره العامه للدراسات والتجريه الجبائي المذكرة عدد العام عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 اللي متعلق بالضريبة على الثروة. وهذايا يجي الإجراء هذايا باش يعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية. قبل كنا نحكيه على الثروة العقارية, تو بدينا نحكيه على الثروة بصفة عامة. كيفاش نحكيه على الثروة بصفة عامة وشني الحاجات اللي باش تخلص عليها الضريبة على الثروة؟ محمد صالح العياري يجيب عن هذا الموضوع.
7: فصل 43 اسمه على جسم يتعلق بنمو الثروة هكا. فصل 43 يلقاك انت شاري برشا عقارات
1: مسيش كامل لنا المعلومات.
4: المعلومه بمن الثروه شنو هي الثروه؟ الثروه تحتسب لهنا فما حاجتين يحتسب بها الثروه. اول حاجه الاحتساب الجديد اللي بدا وقامت به وزاره الماليه انه قبل كنا مثلا نحسبوا 0.5% على الثروه بصفه عامه, توا باش يولي فما الثروه اللي ب 0.5% وفما 1%. شكون المعليين ب 0.5%؟ هما اللي تتراوح الثروة متاعهم ما بين 300 و500 مليون دينار وأكثر من 500 مليون دينار, فإنه الثروة هذية معناها تحتسب بنسبة 1%. يعني ولا عنا احتساب زوز ضرائب في نفس الوقت. الثروة وقتاش يتم الاحتساب متاحة؟ يبدأ من غرة جانفي بتبيعة في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف, واعتمد المشرع التونسي جدول تصاعدي لاحتساب هذه الضريبة. مع سي محمد صالح العياري باش يقول لنا شنو يقول القانون في المجال هذايا.
7: خلينا نمشي لك الأهم شيء. الأهم شيء هم الاستثناءات, لكن نجم خاطر نعرف وقت مش طويل برشا.
8: من هو مستثنى؟
7: الاستثناءات قلنا المسكن الرئيسي والأثاث الموجود في المسكن الرئيسي مستثنى, ولكن في المذكرة العامة عدد 13 لسنة 26 الحاجة باهية عطاو بعض التوضيحات باش تبدا الرؤية واضحة. المسكن الرئيسي مش خاطر كان عندك أنت مستودع ولا عندك حديقة يقول لك ولا مساحة معينة يقول لك لا, مهما كانت مساحتها المسكن الرئيسي مهما كانت مساحته ومهما كانت قيمته بما فيها التوابع نتاعو والأثاث مهما كانت القيمة نتاعو. متقوليش او عندك الويكاند ولا الويكاتور مهما كان القيمة نتاعو الأثاث والمسكن مهما كانت القيمة ومهما كانت كذا غير خاضع
8: حاجة رئيسية هذيك أساسية
7: هذه اتفقنا فيها. اثنين توا العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني. النص توا قال المخصصة للاستعمال المهني لأن صار اجتهاد الحقيقة في مستوى المذكرة العامة. ممكن فما حاجات نحبذها. علاش إيش قالوا؟ كان باش تمشي الفلاح ما عنده الأراضي الفلاحية. الأراضي الفلاحية يقول لك في إطار المهنة.
4: إذا برشا ناس أكيد عفاف تسأل ويقول لك أنا إذا كان المنزل متاعي يسوى فوق 300 مليون وما إلى ذلك، هل أنه ندفع عليه ضريبة على الثروة؟ المسكن الرئيسي اللي تبدأ أنت عايش فيه فإنك ما تدفعش عليه، لا تدفع الجردان متاعه، لا تدفع البيسين إذا كان عندك بيسين، لا تدفع على المنقولات اللي موجودة فيه. المسكن الرئيسي هذاك يعتبر حاجة ليك أنت ما تدفعش عليها ضريبة على الثروة. كي يبدأ عندك عقارات أخرى مثلا بورتمانات أخرين،
8: يعني أنت تسكن مثلا في دار القيمة متاعها 300 مليون وعندك بورتمان واحد آخر وعندك هذيك اللي تخلص عليه،
4: هذيك اللي تخلص عليه ما تخلصش على الدار والمسكن الرئيسي. السؤال المطروح زادة برشا ناس يتسألوا، هل أنه معناها الرصيد البنكي الرصيد البنكي سواء كان بالعملة التونسية أو بالعملة الأجنبية أنه يتم الدفع عليه ويتم فما ضريبة على ثروة؟ هنا مازال فما النقاش في المجال هذايا، مازال فما توضيح في المجال هذايا، وقت اللي يبدا فما توضيح. اذا كان عندكم اكثر من 300 مليون
8: اللي عنده كونت ايبارني نعاقبوه؟ لا شو تحب تراو من موضوع الضريبه وديجا سي بون تضربت به بما فيه الكفايه، ما نحبش نزيد نتكلم، اسكت يا لساني. عندنا اشهار بالاخر، نخرج اشهار ونرجعوا.

0: أريد طور عالمك على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ويكاند عالكيف.
1: شيء نسمع ميادة حناوي يا نادية، معناها هكا شوف لنا حويجة الميادة الحناوي. ما سمعناهاش اليوم. طبعا داخلين على مهرجانات صيفية في انتظار البرمجة، على غالب كما العادة نبدأ وإحنا في تونس باش يخرجولنا البرمجة متاع المهرجانات، وكل عام نعاودوا نفس الحكاية ونقولوا راهو ماذا بينا على بكري كيما الدول اللي تحترم نفسها الكل نبداو نعرفوا شنو فما برمجة، وحتى الفنانين يعرفوا رواحهم سيرتو التوانسة اش عندهم وما عندهم. مش داخلين على فصل صيف ومهرجانات ان شاء الله تتعدى مميزه، وان شاء الله باش نكونوا حاضرين معاكم يوميا في برنامج فان تايم من الاربعة للسبعة متاع العشيه في استضافات فنيه وتغطيات لمختلف المهرجانات الصيفيه. كل شيء تلقاوه ان شاء الله على ديوان FM. باش ارافقكم انا في شهر جويليا في فان تايم كوتيديانمون، وترافقكم زميلتي ريم نوردين زيدا في نفس التوقيت في شهر اوت في تعويض لزميلتنا أميمة العياري اللي نحييها برشا. أميمة خليت علينا بلاصة راهو في الراديو، وصوتها خلى علينا بلاصة الحقيقة في الراديو. يلا نسمعوا ميادة الحناوي وراجعين، خليكم معنا مكملين معاكم حتى للحداش. ميادة تغني لنا أنا مخلصة لك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: نحو سوق إفريقية رقمية موحدة بمشاركة 300 مؤسسة. المعرض التجاري النسائي الإفريقي هو موضوع حديثنا اليوم في فقرة لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور
1: تحتضن تونس من 1 إلى 3 جويلية 2026 القادم أشغال الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال اللي ينظم سنويا، يتم تنظيمه بأحدى الدول 21 الأعضاء في الكوميسا. ويأتي هذا الحدث في إطار ترسيخ موقع تونس كبوابة للتبادل الاقتصادي الإفريقي، خاصة ضمن من منطقتي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. باش ناخذوا كل التفاصيل فرحنا برشا ونجيب حضينا اليوم رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات السيدة ليلى بالخيرية جابر. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا مدام.
2: مرحبا بك عفيف وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير للمستمعات ومستمعين ديوان فهم.
1: يعيشك، شكرا لك على حضورك معنا. دونك باش نحكيو على المعرض التجاري النسائي الإفريقي وأهميته، أهميته أنه تونس تحتضن هذا المعرض خاصة في هذا الظرف الاقتصادي. وأنا ما تعرفني منيش نسوية، ما أنا نسوية في الجانب العملي والمهني والاقتصادي. نعرفوا أنه المرأة إفيكاس،
2: المرأة إفيكاس،
1: المرأة التونسية،
2: التونسية والإفريقية الاثنين. وكان ما جاءوا هما عندهم يعني قصص نجاح وعندهم حضور على القارة الإفريقية، ما تعطيهم الكوميسا
1: بالضبط
2: السوق المشتركة لإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية، منظمة اسمها الكونفويب اللي هي جامعة صاحبات المؤسسات الكوميسا 21 بلاد 21 جمعية ولا نقابة أعراف نسائية، وما تعطيهم نظرة في استراتيجية 2063 لاتحاد الإفريقي وللكوميسا وما تعطيهم حدث هامل تكرس له كل الجهود متاع الكوميسا. واللي في تونس بالنسبة لي نحن باش نصلح العدد 500 مؤسسة باش تحضر.
1: أوكي. احنا اليومين 500
2: احنا اليوم ليومنا هذا سجلنا 390 معناتها على المنصة 390 انخرطوا بخلف شكون استدعينا من غير الكوميسا، من بقايا اخرين من جميع انحاء العالم حسب الشبكة اللي تنتمي اليها الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
1: خبيا خلينا نبداو نفهم بالضبط المعرض كيفاش باش يكون. دونك نبداو بالاهداف نتاع المعرض وشنو اللي يميزو على الدورات السابقه. نتصوروا انه مع كل دوره فما اهداف جديده، فما رؤيه جديده. دونك الدوره السنه كيفاش باش تكون؟
2: هي السابعة مرة، كل مرة صارت في بلاد، صارت في أوغندا، صارت في زامبيا، صارت في مدغشقر، صارت في أثيوبيا، صارت والسنة معناتها احنا لينا الشرف ونختار تونس باش يكون هذا المعرض. هو أولا كي يقولوا السوق التجارية لأفريقيا الجنوبية وأفريقيا الشرقية معناتها الكوميسا يعني تبادل تجاري. التبادل التجاري يكون متبلور في برشا حاجات. أول حاجة هي المعرض، المعرض هذا باش يحضروا فيه 21 بلاد، باش يحضروا فيه ناس صاحبات مؤسسات عندهم ما يوريوا لتونس وعندهم ما نعرضوا لهم احنا كتجارة في تونس،
1: واللي تنجم تمثل تبادل تجاري، تبادل خبرات، شراكات، معناها تنجم تكون فرص زيادة كبيرة.
2: هي فرص للاستثمار، فرص للتبادل التجاري، فرص معناتها وقوع شراكات بين هذه النساء صاحبات الأعمال، فرص لتعريف قيمة تونس الاقتصادية، على خاطر احنا توانسة ديما معناتها ننتقدوا في بلادنا ولكن عنا في النطاق النسائي ما نعطي ونوري ونبيعوا ونشري من عندهم. المعرض هذا الهدف متاعه السنة معناتها أولا معناتها تموقع تونس كمنصة بين أوروبا والشرق الأوسط وشرق أفريقيا، سمحني، وغرب أفريقيا، خاطر عنا شراكات احنا وانضمام لشبكات موجودة في غرب أفريقيا، كوت ديفوار، السنغال، البنا، الجزائر اللي هي ماهيش منضمة للكوميسا زي ده كيف كيف موجودة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة احنا سلطنا الأضواء على الرقمنة باش نجمع بين السوق الإفريقية للكوميسا والسوق الإفريقية للزليكاف اللي هما بالنسبة لنا احنا أهم أسواق حرة في إفريقيا. ثالثا وأخيرا احنا مضى بينا معناتها تركيز وأحداث سلسات معناتها شين دو فالور في هذا الإطار تكون حاجة تتصنع في بلاد تتباع في بلاد تكون المنتوج نتاع المادة الأولية في بلاد للاكتفاء الذاتي في إفريقيا. احنا ديما معناتها هذه الرؤية شاملة بالنسبة للكوميسا والزليكاف
1: بصفة عام.
2: بصفة عامة واحنا نحب نجسدوها على أرض الواقع. كيفاش تكون على أرض الواقع بدون معرض؟ يعني أول مرة باش تصير في تونس كونه يقع معرض إقليمي بهذه الأهمية
1: وبهذا الحجم
2: فيها معناتها تشوف الحاجة ملموسة
1: قدامك.
2: ترى البضاعة ترى صاحبة المؤسسة تشوف شنو المستقبل. خاطر هي المعرض هذه مرحلة من المراحل من بعد باش تقع معارض أخرى في بلدان أخرى هي همزة ربط بين هذه صاحبة الأعمال وإحنا نأملوا اللي باش تقع تواصل من بعد عنا بي تو بي زادة عنا مؤتمر مؤتمرات كل هذا يخلينا باش نولي ونعملوا علاقات باش يكون في المستقبل نجاح
1: هو الاقتصاد الريزوتاج مهم ياسر في المجال الاقتصادي. يعطيني فكرة شنو هما القطاعات الاقتصادية فما أبو بارتو ولا فما قطاعات معينة أكثر باش تكون حاضرة؟
2: هي القطاعات الكل موجودة ولكن أنا باش نذكر لك القطاعات الهامة. هي الصناعة الغذائية أولا بالنسبة لنا احنا زاد التعليب الباكتيك مش تكون موجودة إن شاء الله. يعني بالنسبة لنا احنا في تونس ديما كي يغزرونا هما يقولوا انتم ما عندكم رغم معناتها أساليب متاع تعليب قوية الصناعات التقليدية الخدمات بجميع أشكالها الاقتصاد الأخضر اللي احنا عندنا شركات نسائية ممتاز
1: خلينا نشارك ملايين
3: مشروع كبير
2: مرحبا احنا نعلنا دعوة لصاحبة المؤسسات 1-2-3 جويليا عندكم الاختيار اما تبداو تاع معارضات في المعرض ولا مشاركات في المؤتمرات ورشات فما البي تو بي فما بي تو بي حضوري ورقمي يعني يلزم على طريق المنصه تاع تقيد روحك احنا الحضور اللي باش يكون الرقمي بالنسبه للورشات 6000 مشارك معناتها مش كان

0: منفتحات كونهم يعملوا معناتها ماهيش جايه باش طبعا هي باش تعمل دوره
1: جايه باش تعرض اما جايه باش للخدمه
0: اي باش تخدم وكونكريتيز دي زافير مش
1: مادام حكينا على المنصه مدام ليلى دونك اليوم مهم انه نحكيو على الرقمنه نحكيو على التجاره الالكترونيه لتطوير الاعمال النسائيه في القاره الافريقيه واحنا في تونس الفتره الاخيره باقي ناكدوا على ضروره التحول الرقمي نعرفوا انه في المؤسسات الخاصه متقدمين أكثر على المستوى هذية كيفاش ترى تونس حاليا في هذا الجانب؟
0: أنا أولا نبدأ بالغرفة الوطنية صاحبة المؤسسات احنا بالنسبة لنا احنا شامبر ناسيونال دي فام شي دونتربريز بدينا في برنامج الرقمة عن طريق الأكاديمية دي فام شي دونتربريز هي الأكاديمية لصاحبة المؤسسات اللي هي أول واحدة في تونس تخلقت تهدف إلى تلبية طلبات صاحبة المؤسسات من جملة في الرقمنة يعني احنا بالنسبة لنا احنا بدينا التكوين والتحسيس في الذكاء الاصطناعي والرقمنة للشركة وإلا للتجارة متاع البضاعة والخدمات من 2020 عن طريق برامج مشتركة مع الكوميسا خط الكوميسا انخراطنا فيها كغرفة وطنية ممثلة لهذه الجامعة النسائية لصاحبة المؤسسات مش كان في التبادل التجاري وإنما في معناتها في التشريك في برامج اللي توضحها الكوميسا في هذا الإطار الرقمنة موجودة احنا في تونس متقدمين في الرقمنة بالنسبة للشركات النسائية عنا مع عرض متاع شركات في الاستخداف وكل شيء ولكن اللي نقصنا احنا هو اولا التمويل على خاطر باش تمشي على السوق الإفريقية مش سهل لسيرتيفيكاسيون يتكلفوا غالين باش تتنقل حاجة صعيبة ينقصنا زادة كل ما هو التعريف على طريق الرقمنة ولا غير الأساليب الأخرى هذا الكل هما يعرفونا أن احنا ناجحات في الميدان هذي ولكن الوصول إليهم وأعطائهم المعلومة متاع الشركات الموجودة على السوق التونسية مازال ما هوش
1: نقص شوي.
0: وهذا المعرض وهذا فرصة. اللقاء الإقليمي فرصة وهذاك علاش احنا حطيناه تحت شعار الرقمنة بين المنطقة التجارية القارية والمنطقة التجارية الحرة لأفريقيا الجنوبية والشرقية هي فرصة باش نظهروا مدى قدراتنا في الرقمنة هي الكوميسا حتى زليكاف عندهم برامج متاع منصات عندهم برامج متاع كل ما هو تبادل مالي بالبابس عندهم في معناتها عندهم برامج والرقمنة متطورة جدا وبالنسبة ليهم أحد أهداف استراتيجية المستقبلية لهذا هذه القارة الأفريقية.
1: إن شاء الله نخطو احنا زيدا ماش عنا برشا وقت دونك باش تحاولوا نستغلوه خلينا نحكيوا شوية على دوركم انتوما كغرفة بصفة عامة في مرافقة النساء اللي يرغبوا في توجه نحو الأسواق الأفريقية.
0: أولا الغرفة عندها منصب نائبة رئيسة في جامعة صاحبة الأعمال للكوميسا هذا يخليها معناتها تدخل وتشوف كل البرامج الموجودة وإحنا في الغرفة كيف كيف من عام 2020 معناتها أطرنا نساء وصلنا طوال 200 مرأة مأطرة حاضرة وعندنا تجارب على ناجحة في أفريقيا في كينيا في مدغشقر اللي ذكرتهم وآخر نقطة إحنا النساء اللي باش تشارك في المعرض هذا وعلى ولا في المؤتمر ولا في البي تو بي ماناش باش نسيبوهم هكاكا باش عملوا لهم معناتها بعد المعرض مرافقة اللي هي تكون وان تو وان معناتها من من الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات للنساء هذوما باش ينجموا يبلوروا اللي هما شافوه كفرص في هذا المعرض وهذا المؤتمر 1-2-3 جويلية اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وندعو كل نساء صاحبة الأعمال للانخراط فيه
1: للانخراط مهم برشا يعطيكم ألف صحة إن شاء الله بالنجاح شكرا ليك مدام ليلى بالخيرية جابر رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبة المؤسسات ادخلوا على الباش فيسبوك متاعهم تلقاو اكيد اليوم تاع المنصة باش تنجموا تقيدوا معرض تجاري نسائي افريقي مهم جدا وان شاء الله تو نواكبوها في الابان ايام 1-2-3 جويلية احنا لحظات وتجيكم هدى وصلي باش تعطيكم اخبار التسعة ونرجعوا لكم تو سويت ابخي ويكاند عالكيف
2: ببليسيتي فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي.

0: معكم باتجاه المستقبل.
1: فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 versions من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8100 دينار بري بوبليك. Conseiller Vivo.

0: تا.
1: ما أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجع أبطالنا.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: مجازوة التاسعة. ديوان فام صباح الخير. خريطة التجارة الخارجية التونسية المتعلقة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000 كشفت عن تواصل هيمنة الاتحاد الأوروبي على المبادلات التجارية التونسية مقابل تفاقم العجز التجاري مع عدد من التكتلات الأقليمية خاصة الأسواق الآسيوية والعربية والإفريقية. وتؤكد بيانات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم أن الاتحاد الأوروبي ما يزال الشريك الاستراتيجي الأول لتونس، حيث استحوذ على 71.5% من إجمالي الصادرات التونسية خلال الفترة المدروسة، كما حافظ على موقعه كأول مزود للسوق التونسية بنسبة 44.2% من الواردات. وحققت المبادلات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا بقيمة 3086.1 مليون دينار، رغم تراجع هذا الفائض بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي، وبلغت قيمة الصادرات نحو 20.3 مليون دينار مقابل واردات قدرت بحوالي 17 مليون دينار، ما يعكس استمرار متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وشركائها الأوروبيين. اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية بنزر تمكن في اجتماعها الدوري الملتئم بمقر الولاية 39 عائلة من محدودية الدخل من متساكني معتمديات جرزونة وبنزرت الشمالية ومنزل جميل وتينجا ومنزل برقيبة وسجنان وجومين وغزالة وماطر والعالية من منح مالية لتحسين السكن بقيمة إجمالية تعادل 183 ألف دينار وفق بلاغ صادر اليوم عن ولاية بنزرت. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فوتوفولتاية بمطار توزر نفط الدولي يوم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والهادف إلى خفض استهلاك الطاقة وتعميم استخدام الطاقات النظيفة داخل الهياكل والمؤسسات العمومية وفق بلاغ صادر عن الوكالة. في أخبار العالم، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه اليوم إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، التي كشفت أنه سيناقش خلال زيارته سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس البوليفي رودريغو باز يعلن حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرقات، مؤكدا في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاق مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط، فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها الاحتجاجية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
4: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: Publicité.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: حوالي 40 فرصة تطوعية مهنية للكفاءات التونسية الشابة للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: 40 فرصة تطوعية مهنية للكفاءات التونسية الشابة للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة باش تكون ضمن برنامج التعاون المشترك ما بين سفارة سويسرا وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. شنو التفاصيل؟ دونك هذه دفعة عام 2026 من هذا البرنامج اللي تم من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. هو مرحلة جديدة من الاستثمار في الكفاءات التونسية الشابة، حيث ستوفر حوالي 40 فرصة تطوعية مهنية لفائدة الشباب والشابات في بداية مسيرتهم المهنية للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة. المبادرة هذه المشتركة انطلقت سنة 2023 وتم نشر أكثر من 80 متطوع ومتطوعة من الكفاءات التونسية الشابة، شكلت النساء 75% منهم، وشارك 8 متطوعات من أشخاص ذوي الإعاقة في تأكيد التزام البرنامج في تعزيز التنوع والشمول. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا ألفا البرسلي المنسقة متاع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالمغرب العربي. صباح الخير ونهارك زين.
2: صباح الخير عفيف ونهارك زين. صباح الخير لك أنت ولجميع المستمعين.
1: يعيشك، مرحبا بيك.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. الفهيت نبدأ على نحكيه على أهمية المبادرة هذه بالنسبة للشباب التونسي اللي يلوج على فرص لاكتساب الخبرة المهنية، خاصة المتخرجين الجدد واللي يبدأوا أصلا سفيتهم مازال ما فيهمش خبرات مهنية.
2: إفكتيفمون، المبادرة هذه اللي أطلقناها في 2023 واللي بدينا نحلو في الفرص من 2024. الهدف منها هو أنه تخلق جسور للشباب والشابات التونسيات من جميع أنحاء الجمهورية بين الحياة الدراسية والحياة العملية. الهدف نتاعها هو أنه تسهل الإدماج نتاعهم وتعطيهم فرص تجارب مهنية أما زيادة تجارب حياة مع وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في تونس.
1: ممتاز. أعطيني فكرة طبيعة الفرص متاع التطوع المهني هذه في أي مجالات باش تكون متاحة؟
2: المجالات هي متعدة ومختلفة. هي مجالات تخص بالذكر مجالات التنمية المستدامة اللي يخدموا عليها الأمم المتحدة في تونس. دونك ما فماش اون كاسكيت اونيك بوغ ان فولونتير دي ناسيونز اوني. ينجموا يكونوا عندهم أدوار مختلفة، والأدوار هذه تتشخص في في دي ديسكريبسيون دو فونكسيون اللي يجيونا من عند لي زونتيتي اوت، من عند الوكالات والصناديق نتاع الأمم المتحدة، واللي تعطي لكل مهمة الأهداف نتاعها والنتائج المنتظرة من المهمة نتاع التطوع.
1: تعطيني فكرة على شروط الترشح للاستفادة من هذه الفرص التطوعية؟ ربما يسمعوا فينا شباب يحب يشارك، دونك شنو ما الشروط للترشح؟
2: effectivement. alors بالنسبه للترشح، قبل الشروط بلكش نحب نحكي على اهميه التسجيل على المنصه الموحده للتطوع نتاع برنامج الامم المتحده للمتطوعين اللي هي app.und.org. دونك باش ينجموا يقدموا ترشح نتاعهم، الشباب والشابات المهتمين يلزمهم يسجلوا نفسهم على البلاتفورم هذية ويستخرجوا رقم موحد دونك ان نيميرو دو روستر اونيك، هذيك اللي باش يخول لهم وانه يقدموا ترشحات نتاعهم. دونك هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه باش يمشيوا على المنصه هذه نفسها ويفركسوا الفرص نتاع والمهام نتاع التطوع الاحترافي اللي يتناسبوا مع البروفيل نتاعهم،
1: على خاطر اللي راهو فيه مرويحهم.
2: فوالا اكزاكتومون اللي راهو فيهم ارواحهم واللي فيهم تطابق تام ما بين البروفيل نتاعهم وما بين المهمة المطلوبة. خاطر لي بروسيسوس سو كومبيتيتيف اي دونك مهم برشا وانه المترشحين معناتها يثبتوا في التوافق هذايا.
1: داكوغ.
2: فوالا من بعد بالنسبه للي بارامتر الانيشيتيف هذه المبادره عندها دي بارامتر يخصوا بها هي تشمل زوج فئات نتاع التطوع اللي هما فئه المتطوع المتعاون وفئه المتطوع المجتمعي. الفئات هذوما هما فئتين من ضمن فئات اخرين اللي هما يخدم عليها برنامج الامم المتحده للمتطوعين تحقيق التنمية المستدامة ودفع السلام بصفة عامة. وبالنسبة للمبادرة المدعومة من طرف سارك سويسرا لي بارامتر معناتها لي كريتيرم تاع ترشح هما أول حاجة يلزم الشاب ولا الشابة تكون ما عندها ان ماكسيموم تاع عام خبرة معناتها ما تكونش عندها أكثر من عام خبرة تكون جاية من أي مكان من الجمهورية وإحنا نشجعوا برشا الترشحات متاع الشباب من خارج ولاية تونس. والحاجة الثالثة اللي هي عامة للفئات الاثنين المتعاون والمجتمعي الكريتير الثالث هي أنه الشباب يلزم يكون عنده المتطلبات لمهمة التطوع.
1: يعني شنو المتطلبات مثلا ألفا؟
2: كل مهمة عندها لا ديسكريبسيون دو فونكسيون تاعها وعندها متطلبات تقنية ومتطلبات لغوية. دونك يلزم المترشح ولا المترشحة يكون عنده المتطلبات هذه التقنية. مثلا إذا كان نحكيه على مهمة تطوع احترافي لدعم في مجال الاتصال يلزم اللوجن يكون عنده ولا عندها المواصفات اللي مطلوبين في مهمة التطوع. وإذا كان مثلا بالنسبة للمهمة هذه مطلوب الفرنسية والعربية يلزم يكون عنده الفرنسية والعربية.
1: دونك هيت ناخذوا فكره شنو المزايا اللي باش يتحصل عليها المتطوع اللي باش يشارك في البرنامج هذا.
2: المزايا هما فما مزايا مزايا يعني فينانسيير معناتها فما مزايا فوالا معناتها ثم مزايا ماليه ومزايا غير ماليه. بالنسبه للمزايا الماليه كل شهر المتطوع نتاع الامم المتحده عنده بدل معيشه شهري اللي هو يختلف ما بين الفئات نتاع التطوع. المتطوع المتعاون عنده بدل معيشه شهري نتاع 1886 دينار في الشهر. وقت اللي يبدا ولا تبدا المهمه نتاعو الشخص ياخذ ما يعادل 350 دولار بالدينار التونسي لبدء المهمه. وقت اللي يكمل المهمه عنده 196 دينار على كل شهر نتاع تطوع احترافي. خلف هذايا المتطوعين نتاع الامم المتحده الكل عندهم الحق في تامين على الصحه على التأمين على المرض على الحياة وعلى الأعمال الكيدية وعندهم أكسي لنوم كبير متاع ديز اوبورتونيتي دابرانتيساج عن طريق منصة خاصة بالتعلم تابعة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين. هذه بالنسبة للمتطوعين اللي يتطوعوا تحت فئة المتطوع المتعاون. بالنسبة للمتطوعين المجتمعيين لكومينوتير بدل المعيشة الشهري نتاعهم هو 940 دينار. وقت اللي يبداو المهمة نتاعهم عندهم ما يعادل 50 دولار ما عندهمش نفس الامتياز في نهاية المهمة وعندهم نفس الامتياز بالنسبة للتأمين على الصحة وعلى المرض وعلى الأعمال الكيدية وال وال معناتها الهانديكاب كيف كيف
1: يحملوا إعاقة معناها. واضح. ميرسي بوكو يعطيك الصحة ألفا البورسلي جوست تعطيني وين ينجموا
2: بورسالي
1: يدخلوا وين يدخلوا باش يلقاو أكثر تفاصيل.
2: Alors, oui, il y a un peu plus de facile, www.und.org, c'est notre site web. Oui, il y a un peu plus de facile à minasat.tatawal.mouahda, app.und.org. Il s'agit d'une façon, ou il s'agit d'une façon de tatawahadia, qui s'agit d'une façon à partir de la semaine prochaine. Donc, nous devons faire les opportunités, من الجمعة الجاية بتتخ نهار اثنين ثلاثة بصفة تدريجية باش يكون فما كما قلت انت دونك 40 مهمة حوالي 30 مهمة تحت فئة المتطوع المتعاون وعشرة مهام تحت فئة المتطوع المجتمعي.
1: واضح.
2: والمدة التطوع متاحهم باش تكون عام بالنسبة للمتطوع المتعاون وستة شهور بالنسبة للمتطوع المجتمعي.
1: شكرا لك ألفا البرسالي منسقة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالمغرب العربي، وعطاتكم لليان وين تنجموا تدخلوا باش تقيدوا في المنصة وتاخذوا كل المعلومات وفرصة بيه بالنسبة للشباب كبداية مهنية معنية تجربة حياتية مهمة ياسر بالنسبة لهم هما. باش نخرجوا فاصل إشهادي وراجعين، خليكم معنا.
0: ويكند على كيف. Publicité.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
0: ويكند عالكيف.
1: طبعا الناس اللي تتبع في الأحداث العالمية وما يحدث في العالم كلهم تبعوا قمة السبعة. ماذا تبقى بنا؟ هذا باش حكينا عليه مدام أميل في سان فيلتر.
0: سان فيلتر.
5: إذن عفاف شنو قعد لنا من قمة السبع من قمة من الجيسات، لكن هنا باش نشوفه مش فيما يخص القرارات وما إلى ذلك، لكن باش نشوفه اتصاليا في قمة السبع شنو اللي قعد منها راسخ في أذهان برشا ناس. القمة هذه انعقدت في ظروف وتحديات كبيرة وكبيرة برشا، الحرب في إيران، مضيق هرمز، الحرب على لبنان، وناقشت العديد من المواضيع منها لتاغ اللي هي المعادن الثمينة، من بينها كذلك الهجرة غير النظامية، من بينها السلم والسلام في العالم، ولكن أيضا قمة السبع جيسات كانت كذلك محطة لأنظار الاتصاليين ومحطة لأنظار متتبعي الرؤساء وكذلك الزعماء في هذه القمة. قبل ما نحكي على جيسات يا عفاف نحب نقول اللي القمم هذه روي تم دراستها قبل ما تبدأ من طرف المستشارين اللي في الاتصال اللي مرافقين للرؤساء كيفاش يسلموا كيفاش يصافحوا كيفاش يتقدموا كيفاش يقوموا بالحركات نتاعهم. وما فماش واحد راه قام بالاتصال ما مثلا ما قراش وما شافش القمه نتاع سان بطرسبورغ وقت اللي كان في عام 2006 ما بين بوتين وما بين جورج دبليو بوش والصراع الكبير على المصافحه ما بيناتهم الزوز. وبما اننا نحكيوا على المصافحه هات نبداو اون فا كومونسي لو كومونسمون، معناها نبداو بالتابيروج واستقبال الوافدين اللي كانوا من قبل ماكرون ومن زوجته، والبدايه كانت مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب. الملاحظ بالنسبه لدونالد ترامب في مصافحته لماكرون كانت مصافحه معناها خاطفه وخاطفه جدا، ثم تعدى مباشره للسيده الاولى بريجيت ماكرون لهنا تغيرت المعطيات وتغيرت المعادلة. أول حاجة قام بها دونالد ترامب أنه قام بأنه سلم عليها من وجهه، وهذا بروتوكوليا غير مسموح بالنسبة للرؤساء أنك تسلم على السيدة الأولى من الوجه. ثاني شيء، المصافحة اللي كانت ما بينه وما بين بريجيت ماكرون دامت على الأقل 30 ثانية، 30 ثانية اللي هي تعتبر وقت طويل وطويل برشا بالنسبة للمصافحة في السياسة. لذلك الوقت اللي مطلوب ديما في المصافحة هو ما بين 2 و3 ثواني، وإذا كانت المصافحة معناها بعد اتفاق أو بعد معاهدة تنجم تطويل شوي ويكون فما تربيت مثلا على الكتف أو على اليد، لأنه المصافحة ما يلزمهاش تكون طويلة وطويلة برشا. الحاجة الأخرى اللي قام بها ترامب أنه وأمام الدهشة ماكرون قدام الدهشة نتاعو هو أنه استحب السيدة الأولى وهبط بها من لي زيستراد وهبط معها. هذا صدقني ذكرني بقمة لوطان في أفريل 2009 وقت اللي بيرلسكوني تستنى فيه ميركل باش يدخل ويسلم عليها، شد التليفون وقعد بعيد وما قعدش يحكي معها لدرجة أنها بدأت القمة من غير حضور بيرلسكوني. دونك هذا بالنسبة لترامب. الصورة الثانية بالنسبة لترامب واللي لفتت الانتباه كانت في لوتيل رويال في اللقاء ما بينه وما بين ماكرون. لهنا ترامب اللي لفت الانتباه في المصافحة هذه، أول حاجة أنه هز كتافه الفوق بشكل كبير وكبير برشا، واليد متاعه عليها الفوق معناها على المصافحة لماكرون دون فاسون أن تظهر يد ماكرون أنها هي اليد السفلى. لهنا بالنسبة للناس تبعوا برشا المصافحة هذه اعتبروها أنها مصافحة فيها تعالي كبير برشا من قبل ترامب، وفيها نوع زادة كذلك برشا ناس يقولك نوع من العقدة السياسية التضخيم الأناة والأناة المضخمة اللي يحب ديما يوصلها ويوصلها ترامب. الصورة الموالية هي صورة مهمة ومهمة جدا وخدم عليها ماكرون، اللي هي الصورة اللي جمعت ما بين زيلنسكي وما بين ترامب في الاجتماع هذية. واللقاء وهي الصحفيين الفرنسيين تعرف شنو قالوا؟ قالوا لو كان القمة وقفت عند الصورة هذية فإنها تعتبر قمة ناجحة، لأنه إعادة الحرب الأوكرانية الروسية لطاولة المفاوضات، وربما إذابة الجليد اللي كان ما بين ترامب وما بين فلوديمير زيلنسكي فتم في هذه القمة، وبذلك كانت معناها صورة ناجحة وناجحة جدا. الصورة الموالية هي صورة الشانسيليه ألمان وهو يعطي في المريول متاع المنتخب الألماني لترامب. شنو اللي يلفت الانتباه في الصورة هذه؟ اللي يلفت الانتباه أنه ترامب ما قامش باش يتسلم المريول، ولكن اخذاه وهو قاعد. ربما تعود ترامب في البيت الأبيض أنه يقعد هو ديما قاعد على البيرو متاعه، وربما فيها برشا ناس وبرشا صحفيين اعتبروها ربما إهانة لأوروبا بما بين قوسين، لأن
6: تنجم تكون مدروسة
5: أكيد أكيد، خاصة وأنه ترامب عنده لقاء مع سيسي قام من بلاسته وسلم عليه ووقف يعني من بلاسة متاعه، يعني مع شانسليه ألمان كان العكس تماما. الصورة الموالية كانت ربما صادمة جدا، وهي بعد ساعة من التأخير في الوصول إلى قاعة الاجتماعات ترامب يدخل إلى القاعة قاعة الاجتماعات وشنو يقول؟ يقول I'm the boss، جسوي لو باترون، أنا الزعيم يعني. وهي يعني حاجة قمة في الأناء المتضخمة اللي كانت موجودة في هذه القمة في إفيون. ولكن الصورة التي ستبقى في التاريخ، الصورة التي سيخلدها التاريخ بالنسبة للجسات إفيون وبالنسبة لهذه القمة، هي صورة اللي موجودة في فرساي، إمضاء الاتفاق اللي صار ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو يعتبر اتفاق تاريخي وتاريخي جدا، مع العلم أنه قصر فرساي يعتبر من القصور اللي فيها تم إمضاء العديد من الاتفاقيات اللي فيها تاريخ. الاتفاقية الأولى كانت عند خسارة ألمانيا سنة 1919 وأجبر الحلفاء ألمانيا على يعني يعني على إمضاء اتفاقية كانت مهينة بالنسبة لها. الاتفاقية الثانية كانت سنة 1944 عندما أجبرت ألمانيا الفرنسيين على إمضاء اتفاقية الاستسلام. والاتفاقية الأخيرة نجم نقولها اللي هي كانت مفروضة مش مفروضة ربما الظروف فرضتها، اللي كانت في جوان 2026 ما بين ترامب وما بين إيران.
1: جست ملاحظة في علاقة بالاتصال السياسي بالنسبة لترامب. الحقيقة معنية تظهر لي ما عادش عنده حتى رمزية راهو معنى اللي يعمل فيه كل، لأنه العالم أجمع سخته مع مواقع التواصل الاجتماعي إني بلو بريو سيريو معني.
5: لا لا ما عادش
1: ما عادش ينتظروا منه أي حركة أي صورة أي تصرف، ما عادش كيما قبل. معني شفتك الهيبة متاع الرؤساء متاع الدول الكبرى والدول العظيمة اللي تبدأ كل حركة وراها 200,000 رسالة وراها سياسة كاملة متاع دولة كاملة، ما لا تمثل هذه الحركات اللي يعمل فيهم ترامب،
5: لا تمثل ذلك. وخاصة أن ترامب لا يلتزم بالبروتوكول وكأنه يتعمد ذلك، لأن الشخصية متاعه تخليه أنه يحب ديما كما قلت أنا اللي هو يبرز الأنا المتضخم متاعه. هو برشا ناس يقولوا
1: يحب كل يوم حديث الصحافة العالمية.
5: بالضبط. تعرف ترامب شنو كان يعمل قبل قبل ما يكون رئيس أمريكا؟ كان هو اللي يتصل بالصحف ويقدم لهم إشاعة عليه باش يحكيوا عليه في الصحف، باش يحكيوا عليه باش ينجم يكون موجود في الصحف الأمريكية وتحكي عليه الصحافة.
1: ميرسي مدام أميل كنت هذه سان فيلتر.
0: سان فيلتر
1: ما يفوتنيش باش نتمني وكل النجاح والتوفيق زيدا لجمعة النوفيام يكملوا اليوم العاشرة. دونك إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح اليوم الكل، ربي يفرح كل العائلات يا ربي، ونسمعوا الصغاريت عند كل العائلات ويفرح الصغار والكبار. وحظ سعيد لكل وليداتنا نوفيام بكالوريا وفي كل المستويات. خليكم معنا في المتابعة، مازلنا معكم باش نسمعوا جوليا. نسمعوا كرميلك جوليا بطرس.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان فام

0: تتطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
3: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
4: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: Milano, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
3: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باش تتاع

0: على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة ديوان فام، عسلامة. أمر يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأعوان القارين أو الذين يزاولون نشاطا مهنيا حرا، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الجمعة. كما صدر أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرح الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء. ومؤسسة فداء تعلن في بلاغ أنها ستتولى خلال الأيام القليلة القادمة نشر بلاغ على صفحتها الرسمية على الفيسبوك يتضمن قائمة الوثائق والمستندات الواجب تقديمها من قبل الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعبر عن استنكارها الشديد من تحديد وزارة الصحة موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان الجاري بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية، وصفة إياه بالأجل العبثي والمستحيل علميا وشكل من أشكال التنكيل الإداري الممنهج وفق بيان صادر عنها. والمنظمة تؤكد أن هذا الإجراء سيجبر آلاف الأطباء الشبان على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام، ما يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان لعملهم في الأجال المحددة أمر غير قابل للتحقيق. هذا وحملت وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل الإخلالات التي قد تنجر عن هذه الوضعية وعن كل تعذر لمباشرة العمل في الأجال المحددة بحسب البيان. إعادة فتح الجامع المعمور بمنوبة يوم أمس بعد تهيئته وترميمه، وذلك بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن عن استشهاد أحد العسكريين جراء غارة للاحتلال استهدفته على طريق كفرمان النبطية في ظل التصعيد الصهيوني المستمر على مناطق واسعة بجنوب لبنان. رصد أول إصابة بسلالة H5 المعدية من إنفلونزا الطيور في أستراليا التي كانت حتى الآن بمنأى عن هذا الفيروس وفق ما أعلنت اليوم وزيرة الزراعة الأسترالية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Anapha. مونديال إكسبريس.
1: أهلا وسهلا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بالمواجهة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. مواجهة باش تكون بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. دونك المواجهة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930. المواجهة هذه باش تكون سبيسيال برشا لأنه باش تشهد حضور عديد الشخصيات الرسمية اللي عندها علاقة بالمونديال، وطبعا على رأسهم رئيس الفيفا جياني أنفانتينو. كيف كيف فما أخبار لحضور أميرة اليابان، كيف كيف أيضا عديد الشخصيات الأخرى. أيضا المباراة هذه باش يكون فيها أقمصة تحمل شعار المباراة رقم 1000 على كل من أقمصة الحكام، وأيضا زوج منتخبات منتخبنا التونسي والمنتخب الياباني. كيف كيف مباراة باش تشهد متابعة إعلامية كبيرة برشا من العالم كامل، وباش يكون فيها أيضا تسليم بعض الرموز التذكارية وغيره من حاجات اللي باش تصير. كيف كيف أيضا باش يكون فما ظهور للرمز نتاع المباراة رقم 1000 على كل شاشات الملعب في ضربة البداية وغيره من الحاجات اللي باش تكون مميزة في المباراة التاريخية هذه. نمشيو نحكيو على برنامج مقابلات اليوم في المونديال. 6 متاع العشية هولندا ضد السويد، مباراة في إطار مجموعتنا. أيضا 9 متاع الليل المنتخب الألماني يواجه منتخب الكوديفوار. فجر غدوة الصباح الماضي ساعة متاع الليل الليلة الإكوادور كوراسا، والخمسة متاع الصباح كما قلنا تونس اليابان، وفي نفس التوقيت أيضا الخمسة متاع الصباح المنتخب الإسباني يواجه منتخب السعودية. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dunafm.net.
0: مونديال إكسبريس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوانا فام. ديوانا فام. ديوانا فام.

0: بحبه.
1: الله الله الله على ألفة بالرمضان. تحية كبيرة كبيرة كبيرة لألفة، هذا الصوت الرائع والجميل وهذا الأداء الممتاز والصادق اللي خارج من القلب، خرجت لنا برشا إنرجي وبرشا أحاسيس ألفة كما العادة كل ما نسمحها. نحكيوا على جمعية توسعي لقرى الأطفال SOS. ذكركم وأنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosve.an، واللي نجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. وهو تبرع PAPI للجمعية، زيدا توفر نظام الاقتطاع الشهري القار دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا، يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية، والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الناس اللي في تونس تبرع ممكن عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية، زيدا ما عليكم كان تصرحوا برغبتكم في التبرع لدي قرى الأطفال SOS. ما تنسيوش أطفال قرى SOS، تحق عليهم زكيتكم زيدا، وهو مصرف من مصارف الزكاة. تنجموا تعطيوا زكاتكم والصدقة متاعكم عبر www.sosve.an أو أي تبرع، وإلا تكلموهم على رقم 58-371-002 58-371-002. احنا بعد شويه باش نحكيوا على تظاهره ان بروميير ظهر لي في تونس، باش نحكيوا على اكثر من 100 كمانجة على ركح واحد. شنو القصه باش نحكيوا فيها؟ انا فاصل احنا بعد لا نخرجوا ديريكتومون مع ترانزيسيون رونديفو، ناخذوا كل التفاصيل على التظاهره هذه.
2: رونديفو
1: دوب ماريتو قلت له أنت تعشق التحدي وأنت أدها وأدود، معناه ما يحبش يعمل عرض عادي كما أي فنان ولا أي مايسترو، لا يلزم موسيقى عالمية، يلزم دي كونيكسيون مع دول، لازم ركح يكون مليان. ومثالش باش نقولها على ضمانتي وقلت عندي كلكو زاني، هو سيد الركح.
3: العفو شكرا
1: زيد زويد
3: الاستضافة وعيشك.
1: شوف مش خاطرك شاب وخاطرك صغير وخاطرك ليه الفن والموهبة والقدرة عندها ناسها. وين الرازيات؟ حتى كنت نحكي انا وحيدة عمليه وقلت لها انا الرازيات ان شاء الله بعد كلكو زاني 5-6-7 سنين زياد عالمي بالعالمية. انت ديجا توا تعمل في عروض ومعاك موسيقيين ويعرفوك في عديد الدول، ولكن اسم كبير ان شاء الله باش يكون زياد الزويري على المستوى العالمي.
3: يعيشك. شكرا والله فرحت ياسر على الاستضافة هذية، والكلمات هذوما ما يزيدوا كان يشحنونا إيجابيا باش نواصلوا التحدي ونواصلوا الحلمة اللي قاعدة تتحقق توا بشوي بشوية. دونك المشروع مشروع كبير، مشروع وطني، مشروع فيه يعني تقريبا طاقات من مختلف الأجيال ومن مختلف الجهات. الناس الكل تلمدنا بور اون ميم كوز. الكوز هي الكوز مخلطة ما بين الموسيقى.
1: أعطيني كيفاش جات الفكرة من الأول بكل.
3: ألوغ الفكرة اللي نويو لولاني في نوفمبر 2024 أنا عملت إقامة فنية مع ثلة من الطلبة من الجمهورية الكل. والإقامة هذه كانت الاسبريم تاعها ان بو اوريجينال، على خاطر ما كانتش جوست باش نتعلموا آلة الكمانجة ونكتشفوا التقنيات او نطوروا في تقنيات معينة، كانت واخذة المنحة الاكاديمي وفي نفس الوقت منحة الابداعي. دونك خذيت الريسك مع الطلبة باش انه هما يخرجوا ابداعات من خلال العملية البيداغوجية هذيك، أنه شنو الطالب اليوم ينجم يعطيني اون برودكسيون اون كرياتيفيتي.
1: دونك معنا اليوم الطالب بالنسبة لزيد الزويري مش فقط قاعد يتعلم وقاعد ينفذ، ليه انت تطلب منه الكرياتيفيتي الابداع اللمسة متاعه.
3: ابسوليمون هو جوستمون الروح متاع البروجي هذيك، أنه احنا اليوم نحكيو على الكمان كمويان مش كأوبجيكتيف. لوبجيكتيف غيست سيت اكزرسيس دو كرياسيون كوليكتيف، سيت اكزرسيس دونتونت كوليكتيف، وانو نجمو نعصفو مع بعضنا موسيقى اللي هي وليدة المشروع نفسه. دونك هذا تشالنج اللي بديناه بالصغير، كنا تقريبا اقل من 30 في الإقامة هذه في نوفمبر 24. عن بعد تطورت الحكاية في صفاقس، طلبونا باش نعملوا افتتاح مرجان صفاقس. عملتها بخمية غابيل دونك زدت تقريبا 16 ل 17 نوفمبر، دونك ولينا تعدينا تقريبا 40 عازف. نشوف العازفين ياسر معناها متحمسين الفكرة ويبعثوا لي ولاو في الاوف، معناها مسيو عملت كومبوزيشن، مسيو عملت ارانجمون، شنو رايك في هذه، شنو رايك؟ قلت مش معقول معناها الانرجي هذه باش تمشي معناها. دونك قعدت نخمم، جو مسيو انتوري دون سيلول دو ريفليكسيون، يعني اساتذه من تونس الكل، نحكي على شكري الخليفي، عارف مذيوب، شادي نجاري، مراد بوغارس، شوقي كفايه، بها بن فاضل، مهدي ذاكر، وديع الغيث،
1: تحيه اليوم الكل،
3: تحيه اليوم الكل. دونك عملنا خليط تفكير ومشينا في فكرة أنه نعملوا 100 فيولون دو تونيزي. لي 100 فيولون هذوما في نفس الوقت سيت ان نتورك ناسيونال، فيه توا اليوم 5 فياف، يعني 5 منابع أساسية في الخمسة أقاليم تاع تونس. دونك عندنا تونس، سوسة، صفاقس، مدنين والكاف، واللي 5 فياف هذوما كل سيلول فيها المؤطر نتاعها الجهوي، واللي هو على علاقه مباشره بيا. دونك نخدموا احنا ساعه على شال دي فورماتور، ساعه اون فورم لي فورماتور اوسي، سي سي ان اوبجيكتيف. ومن بعد وقت اللي فورماتور اللي بيان فورمي يمشي
1: الجهه نتاعو،
3: يعطي 30 و40 سنه عمل، يعني
1: سي اكستراوردينير. انا شفتك وهبطت حاجه قلت انه نفس البروف هذه اللي قاعده تتعمل توا هوني راهي موجوده في البلاصه الفلانيه وموجوده كيف في البلاصه اللي توا، فهمت شنو هو الاسبري نتاع العمل على مختلف الاقاليم نتاع تونس.
3: بالضبط وهذا هذه الفحوه نتاع العمل، انه راهو نهار 22 جوان في رباط سوسه، بيان سور نستناو الجمهور ان شاء الله يكون غفير. دونك على الساعه 8 راهي ماهي الا انطلاقه المشروع. دونك سي لو لونسمون اوفيسيال دو لوبيراسيون.
1: دونك باش يعمل جوله،
3: اي هو تو احنا باش نحكي لك فيسا على الدوريه كيما هكا انا تخيلتها. هي كل ثلاثي باش يكون فما عرض كبير في مكان ان شاء الله، يعني معناتها احنا عندنا تو شراكه مع وكاله احياء تراث، يعني ان شاء الله تتيح لنا الفرصه انه كل 3 شهور يكون عندنا باش ننوروا مكان او معلم اثري عريق من بلادنا.
1: صحيح. قديش انا راني نفرح كي نشوف عرض موسيقي كبير في المعالم الاثريه التونسيه. عندنا معالم اثريه جميله برشا كي تتحط معها الابداع وتتحط معها الموسيقى، والتوينسه يبداو هما اللي موجودين مع اذاعه ومع خدمة على روك، راح نصور باش تعطي برشا فالوغ اجوتي لتونس كوجهة سياحية ثقافية زايدة. ما نحكيوش مكان داخل تونس، نحكيو على صورة نجمو نروجوها ونخدمو عليها لبرا.
3: بالضبط، هو لو تريونغل دو بروجي هو كان لخصولك على 3، هو فورماسيون، بروفيسيوناليزاسيون، اي كرياسيون. وكي نحكي على كرياسيون دونك نحكي على لسبي سينيك، ولا سبيسينيك هذه منيج مكان يكون ترامبلان ناسيونال فوار حتى انترناسيونال، خاطر جوستومون علاش رباط سوسه. رباط سوسه خاطر حاجتي بالتصوير زاد، حاجتي انه التراث المادي والتراث اللامادي مع بعضهم باش يصوروا تصوير تونس اليوم وباش يخرجوها لبرا. ديما نخمم انت جبت ساعه انترناسيونال، بالنسبه لي معناتها راهي مهمه كبيره انك اليوم تو اكسبورت سيت ميوزيك لا سيت ميوزيك اللي هي وليده المشروع، واللي هي وليده معناها طلبه الكل، واللي هي بون خاطر نقعد انا المؤطر معناتها نتاع العمليه، واللي هي في منطلقاتها تونسيه بالاساس. يعني باش تسمعوا اليوم موسيقى تونسيه بهنك تونسي بقواله تونسيه، باش تسمعوا الحسين وراس الظيل والصبعين اكسترا، اما اوركستراليا يعني باش تسمعوا الاوركستر هو توا اليوم باش نحكي لك على الرقم 138 عازف على الركح، من فيولون التو فيولونسيل اي كونترباس، الناس الكل معناها متكاتفين مع بعضنا وماشيين في طاقة جماعية، إن شاء الله يا ربي نوصلوا المشروع به.
1: أنت الطاقة متاعك معدية زيد زويري ومعدية إن شاء الله. على الركح نعرف دوكوا جو باغل على خطر حضرت لك أكثر من مرة، دونك الطاقة ذيك تتعدى للفريق الكل اللي يبدأ معاك الفرقة كاملة وتتعدى للجمهور، دونك اليوم هاي موجودة في الأقاليم الكل. دونك ميوزيكال ما بشكون حاجة تونسية 100%. أحكي لي على الركح، أحكي لي على جانب الإذاعة الاذاعه على السينوغرافيا، احكي لنا على الجانب هذا لانه زاد مهمه يلزم كل مع بعض، وخاطر كان باش نعملوا موسيقى كهو سي فري مهمه، ولكن احنا في عصر صوره تاو
3: ابسوليمون. هذاك علاش ساعه انا جبت الصوره اللي هي مهمه جدا. امس عملنا ان دوزيام ريونيون تكنيك سور بلاس، دونك كنت في رباط سوسه امس نهار كامل.
1: الرباط ياسر مزيان،
3: الرباط رهيب رهيب رهيب جدا، يعني حقيقة فيه باور، فيه قوة قوة كبيرة وتاريخ وحضارة، وإن شاء الله نكونوا قدوا هذا. قلتها أنا دجا في فيسبوك، خاطر ياسر ياسر عنده وقع معناها كبير على نفسيتي. دونك سينوغرافيا باش تكون دجا تريز أوريجينال، خاطر الأوركستر لأول مرة باش يكون أوركستر في فورم دو سيركل، خاطر ديما الأوركستر تعرف فما شيف
1: مقابل وشيف
3: شيف وأن أرك لارك 280 معناها باش تبدا في شون فيزويل. دونك انا شفت انه نجمو نعملوا ان سيركل في الباسيو هذاك، خاطر هو الباسيو تقريبا فيه 360 متر مربع، باش نعملوا ان سيركل. دونك ندخل معك حتى في التفاصيل التقنيه. فيه 6 متر ونص دو غيون، دونك تقريبا ديامتر دو 13 متر.
1: كلكم قابلين بعضكم يعني
3: هو داير سير، دونك الناس الكل هما يغزروا للنويو، دونك انا باش نكون في الوسط مع ستة من المؤطرين الجهات. دونك اللي هما كيف باش يكونوا ديريكسيون دو شيف، يعني انا وياهم نغزو
1: مع بعض.
3: دونك هما ils vont assurer 360، خاطر هما موجودين في كل واحد في اللاكس نتاع السيكسيون نتاعو، وانا جو سوبرفيز لو تو بيان سور. الكل نعزفوا، انا نعزف
1: ما فماش تنجم على ركعه ما تعزفش
3: جوستومون. است كو جو
1: بو مستحيل است كو جو بان شيف اوركستر يزم يعزف معناها زيد
3: باش يكونوا كلنا عازفين على الركع. وهذاك كيف سا ميساج دو بارتاج، راهو ما فماش شيف اون فيت. انا في سينوغرافي دو مانيير است كو الناس الكل تغزل لبعضها، دو مانيير انه نتلاحموا الناس الكل مع تو سيرفيس دو سيت ميوزيك دو سو بروجي. وتصويره كيف اخراج كامل باش يكون. الوغ عندنا اكور دو برينسيپ متلبزه، مي باقي نستناو في كونفيرماسيون. مي في كل حالات احنا عندنا اون ايكيب دو ديماج اي دو فيديو، معناتها باش يجي وباش يعملوا اون رياليزاسيون كامله للمشروع. فما اون كاميرا 360 باش تكون معناتها اون 4K في الوسط، يعني باش تعطي لي
1: زون شال درون زيد
3: فما
1: درون
3: مربوط.
1: اي معناها مثالش نتصور نجموا ان شاء الله يعطيكم الرخصه، لانه باش نشوفوا المشهد ككل والرباط والكليراج والجمهور والفرقه في الوسط. احلى ايماج باش تكون بالدرون، راهو مهما يكون معناها
3: صح.
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: احنا عندنا بلان بي، كان ما دبرناش الدرون باش يكون فما كي السومعة هذيك الطويله هذيك اللي فيها تقريبا 35 متر وبعد الدوزيام ايتاج، يعني تقريبا نحكيوا على علو ممكن في ال 50 متر تقريبا. اللي هي من خلالها طلعت انا شفت لا فيو ايريان. نجموا نيغوسيو شويه،
1: خلينا نسيب لي ولا الدرون،
3: اما الدرون في الايديال. الله يسهل
1: ان شاء الله ان شاء الله بي. دونك الموسيقى باش تكون فما غني زيدا.
3: والله شوف احنا عندنا مغنيين راه في المشروع، عندنا مغنيين،
1: عندنا
3: طاقات كبيره في في الغناء. انا تو اليوم نحب نبراندي مشروع لي سون فيولون، واللي هو في القاعدة نتاعو راهو احنا واصلين فوق ال 200، احنا جاونا 209 طلب مشاركه، ونحبوا يولي 400 500 كمان 600 كمان. ومن بعد لو ترومبلان سينيك، معناها يقعد هذاك استحقاق في وسط الريزو نتاعنا. كل 3 اشهر فما دي بروفيل كي دوفيان معناها ابت باش يطلعوا سيغ سين، دوتر كي بتيت بوغي بارتير اوسي الي ترونجي، خاطر فما زادا ديزانتيغي دو لابار دالماني لو جابون معناها برانسيبالمون، انه يكون فما شراكات زادا عالميه ونجيبوا معناها فنانين يعطيونا زادا هما من الخبره نتاعهم. دونك باش نجاوبك على سؤالك من قبل ما نتعداو، عرفت من استقامة تخرج كما تشبع مليها، عرفت هات الساعة نوصلوا مساج بالكمان
1: نشبع باشا موزيك
3: فهمتني. ومن بعد عنا راهو على فكرة معنا على آلة كمانجا منير ترودي مثلا فهمتني، منير ترودي باش يعزف كمانجا مش بيغني معناتها بالحق مهم ياسر أنه اليوم الساعة
1: الكمان منير ترودي
3: حيوة برشا فنان كبير، وباش تقاسمنا الركع ومازلنا باش ناخذوا بعضنا ان شاء الله.
1: محليه قداش يمن بالمشاريع، ما عندوش هكا الليجو نتاع الاناء معناها وفنان ويزمني نطلع ونغني
3: لا لا
1: أنا
3: منير شيء ثاني
1: معناها مع عقلية أخرى صح. الحقيقة منير
3: صح صح نحييه بالحق وين. برشا برشا وتشالنجر من الناس اللي يتحدي ويحبوا التجديد
1: إن شاء الله بالنجاح أنتو كافرحت ياسر ياسر أنا كي شفت المشروع هذي وإن شاء الله يتواصل من بعد في جولات كما قلت أنت كل 3 شهور في بلاصة من البلايس المزينة في تونسنا من خاصة المناطق الأثرية اللي تنجم تستقبل عروض كما هكية دونك الموعد باش يكون غدوة إن شاء الله في في سوسة نهار الاثنين عفوا في في سوسة في الرباط متاع سوسة نخليك ان ديرني مو دونك للناس اللي قاعدة تسمع فينا شنو تحب تقول لهم زيد
3: أول حاجة نحب تحية ويلوف سوس الجمعية اللي أمنت بينا واحتضنتنا في في سوسة كيف كيف فما لا سوسيتي دو لاك سبونسور متاعنا المعاهد العليا بتونس وسوسة ونعود نجدد تحيتي لوكالة حماية أحياء التراث التنمية الثقافية دونك على فتح باب المعلم الأثري العريق هذايا وإن شاء الله اللي جاي خير
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالتوفيق في الصيف جولة صيفية إن شاء الله في المهرجانات
3: في الصيف بور لو مومون إن شاء الله يكون عندنا افتتاح مهرجان مناستير
1: ايه وعندنا ديجا سكوب
3: فوالا نهار 20 جويليا
1: شنو العرض؟
3: العرض باش يكون بابيون دو لا مير دونك كنت تذكر اللي عملت فيه جربه وقرقنه دونك زوز طبيل جربه وطبيل قرقنه في نفس الركح وباش يكون معانا فرقه الفنون الشعبيه ان شاء الله بحول الله
1: تري بيان ممتاز ان شاء الله نتقابلوا في الصيف مال
3: يعيش
1: مزيد بالنجاح دونك اللي عرض 100 كمان على ركح واحد دونك مع الفنان زيد الزويري وثله من فنانين تونس من مختلف الجهات والاقاليم نرجعوا لكم احنا بعد الاشهار
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
0: بوبليسيتي
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحه
5: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: العشرة وسبعة على ديوان FM، مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين معاكم في ويكاند على كيف حتى للحداش. التحقوا بيا الثنائي عزيز وغازي. بونجور عزيز قطاطا، مرحبا.
2: صباح النور فوفا، صباح الفل، صباح الخير الناس اللي تتابع فينا الكل. ويكاند جديد، مرحبا بك في عودة من جديد.
1: في عودة بعد غياب لويكاند.
2: نستنيو توا اليوم تحت زوز عناوين نهار اليوم. نستنيو في ماتش تونس. ونستنيو في نتيجة البكالوريا.
1: نتيجة البكالوريا قبل، خاطر الناس الكل توا مستريسيا، يا ربي يفرح الناس الكل. فما برشا قاعدين يقولوا انه النتائج بالاس ام اس تبدا من اليوم العشية. الحقيقة احنا حاولنا وانه نعرفوا من المعلومة من مصدر رسمي، ولكن فماش مصدر رسمي باش يعطينا، ولكن برشا زملاء اكدوا لنا وانه العشية يبداو يبعثوا في الاس ام اس. نقول هذا بكل احتراز، ما نجمش نعطي معلومة ما جاتش من مصدر رسمي. نصبحوا على غازي بالقيد.
3: صباح الأنوار، أهلا عفيف، الرحب بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين متاعنا في الديوان والعباد اللي تتفاعل معنا والتعليقات اللي قاعدة تجينا. حاب نقول لهم ميرسي بوكو الحقيقة. سام بوست باش أنا نجيبوا معلومات جديدة وأفكار جديدة
1: كي العادة. غازي بالقيد اليوم جينا فايق عزيز، جينا فايق غازي اليوم، معناها
2: مانيش عارف اش فما،
1: شنو السر؟
2: علاش ما نعرفش؟
3: أنا ما يعنيني كان لي يتشاف اللونتين. إدارة القناة نجم ترجع تشوف الدنيا الكل، تلقى لكن بركة نتحمل كل المسؤوليات. الكواليس تبقى كواليس.
1: الكواليس تبقى بيننا.
2: عندك برنامج شوية آخر؟
3: لا لا والله لا، مروح من بعد ما نعمل
1: مش لازم الإحراج عزيز. مش لازم مش لازم. يلا احنا مش نحكيه أرقام مع عزيز قطاطا.
0: نحكيه أرقام.
1: ألوغ عزيز،
2: كأس العالم الحقيقة الناس الكل مش عاجبهم كأس العالم، يقول لك هذه من أسوأ النسخ وبرشا كلام سمعناه وبرشا انتقادات نالها كأس العالم 2026 اللي يتنظم بين كندا USA والمكسيك. لكن رقم قياسي جديد يحتم كأس العالم 2026 الجمعة هذه، نحكيه على 281 ألف متفرج حاضرين في الستاد في كأس العالم في نهار واحد. يعني على 3 دول والأربعة مقابلات. الأربعة مقابلات هما فرنسا السنغال فيها 80 ألف، الأرجنتين الجزائر فيها 69 ألف، النرويج والعراق فيها 63 ألف، والنمسا والأردن فيها 68 ألف متفرج. الرقم القياسي هذا اللي هو كما قلنا 281 ألف كان سبقه رقم قياسي آخر في مونديال 94 في الولايات المتحدة، زاد كيف كيف اللي أقل منه بخمسة ألاف في 277 ألف 276 ألف. إلى حد اليوم حسب التقريب فما 2 مليون متفرج او اكثر دخلوا للاستاد الكأس العالم من مباراه الافتتاحيه الى حتى لليوم. ما فماش رقم قياسي خرجته الفيفا بروبو الى حد اليوم، لكن الى حد 16 جوان فما 1.3 مليون متفرج، وكي نحسبوا احنا الموين نتاع المتفرجين في كل مباراه تفوت الزوز ملايين متفرج. وتتوقع الفيفا زاد تحطيم الرقم القياسي للحكومة حضور الجماهيري في نسخة واحدة واللي هو 3.5 مليون متفرج في مونديال 94 زادة كيف كيف في الولايات المتحدة الأمريكية. نورمال مو حسب ما قالت الفيفا وحسب كما قلت لك الموين متاع كل مباراة قديش يكون فيها من سبيكتاتور باش نفوتوا 3.5 مليون لنسخة 2026. الأرقام ذوما هما خارجين من بعض الأسباب، اللي هو السبب الأول والكبير اللي هو نسخة السنة زدنا في عدد المنتخبات من 32 ل 48 منتخب، ونحكي وزاد إقامة البطولة على 3 دول وفي ثلاثة بلايس في 3 دول، دونك خليت الناس تتشجع
1: تزيد.
2: والطلب القياسي على التذاكر اللي الحقيقة عطانا لمحة صغيرة على الأرقام هذه مقبل ما تبدأ كأس العالم. أوكي، هذا الحضور الجماهيري في الملاعب. حبيت أن نعمل طلع على نسب المشاهدة التلفزية في مباراة الافتتاح، نلقاو زاد دي ريكور كما مثلا 54 مليون مشاهد ما بين المكسيك كندا وأمريكا بالنسبة لمباريات الافتتاح. فما 27 مليون في أمريكا، واللي هو يمثل أكثر مباراة كأس عالم متابعة في تاريخ أمريكا. في فرنسا زادة كيف كيف، قناة M6 تحقق أرقام قياسية مع الابليكاسيون M6 بلوس، نحكيه هنا على 42 مليون مشاهد فرنسي، و M6 بلوس الابليكاسيون ولد في المرتبة الأولى في التلجرجمون في الأب ستور وفي البلاي ستور. كنجيون انترجموا الأرقام الارقام هذوما الفلوس للدولارات واوروات. نحكيوا هنا كاس العالم اللي دخل 3 مليارات دولار من بيع التذاكر, ومن جهه الاخرى من حقوق البث التلفزي 3.9 مليار دولار.
1: برشا فلوس
2: برشا فلوس هذوما. ومن قبل كوب دي موند اعلنوا على الارقام على حسب الاستيماسيون, وماشيين حتى باش يزيدوا اكثر, بويس كيما قلت لك فما دي ريكور قاعدين يتحطموا في نسب المشاهده وفي نسب الحضور للملاعب.
1: تخبي تبع في المونديال؟
3: اكيد اكيد. فما شكون
1: مش حسيتك ماكش مغروم بالكوره معني؟
3: ما نعرفش علاش لعبت الكل تحسني مش مغروم بالكوره.
1: أي
3: والله يظهرني بالمظهر نوحي بالشيء هذا ولا شنو؟
1: لا معني نحسك الأكثر هايتيك الجو ذيك ماكش جو
3: متابعة وفي
2: الرياضة تنس بادل.
3: والله والله جمرة
1: ليه بادل مش تاع عمر
2: تاع الكبار
1: تنس يوم
3: محب جدا لكرة القدم.
2: جولف زادة مغروم بالجولف برشا.
3: لا والله والله وليت زويس هكا وليت زويس.
1: يلا سكر لنا نحكي ورقة
0: أرقام.
1: احنا لو كما فدلكوش عليك كينا وعملنا شيء غازي
3: بيانشير بيك عن بليزير
1: بساج لازم منه. سينا علشان باش تحكي لنا اليوم؟
3: اليوم عفيف في ظل وجود الذكاء الاصطناعي باش نحكيه شنية المهارات الجديدة الحياتية المطلوبة, وباش نجاوبوا على السؤال اسكو الذكاء الاصطناعي باش ياخذ بلايصنا في الخدمة ولا لا. خليني نعطيك هكا افونغو صغير
1: باش نفهموا الوحدة
3: باش ياخذ
1: يلا نمشي الماركت بلايس.
4: ماركت بلايس
1: ايوه.
3: نحن في جوان عفيف مازال عندنا جويليا واوت, وبالنسبه للجيل الجديد ينطلق موسم الانتدابات في سبتمبر. في سبتمبر باش تكون فما برشا انتدابات, الشركات العالميه كلها تسعى باش انها تجيب لي تالون واحسن لي تالون اللي موجودين. البروسيس تاع الريكروتمون صعب اكثر, والمرشي صعب اكثر البريود الاخرانيه, وليت فما مهارات مطلوبه حياتيه يغفل عنها الشباب. ما تنجم تقراها في الفاكولتي كيما تنجم ما تقراهاش. نرجعوا للسؤال الاصلي, الذكاء الاصطناعي باش ياخذ بلاصه خدامه معينين؟ نعم نعم فما منه الحقيقه, لانه الذكاء الاصطناعي يخدم بنجاعه اكثر في سرعة أقل ويتطلب دي ريسورس ما أقل. دونك مثلا كيما نقولوا في البروسيس تاع الريكروتمون الماتشينغ الأولاني ما بينات المهارات التقنية والبوست دوموندي, هذاك هو اللي يعملوا الذكاء الاجتماعي. يقول لك تماتشي وإلا ما تماتشيش, من بعد يبدا الجو نتاعك وإلا تبدا الجيم نتاعك نتاع لونتروتيان باش تربح البوست هذاك. شنو المطلوب تاو في لي بوست جدد سورتو للجيل الجديد؟ جيب لي المهارات اللي الذكاء الاصطناعي ما عندوش منهم. شنو هما المهارات اللي الذكاء الاصطناعي ما عندوش منهم؟ هما مهارات حياتية وتواصلية معقدة على الذكاء الاصطناعي, تدخل فيها المشاعر كومبيني بالمهارات التقنية. لازمك تركز معايا في البوان هذايا, المهارات التقنية معها المشاعر والأحاسيس والتواصل كومبيني مع بعضه.
2: كل واحد وحده ما تعمل شيء.
3: كان نمشيه للتقني ذكاء الاصطناعي خير مني,
1: مش يغلبك ما
3: صحيح. كان أنا نعطيه المهارات لكلهم متاع التواصل وكذا وكذا وكذا ويعمل لي تحليل, التحليل متاعه بش يكون خير مني. كان أنا نكومبيني الزوز في اللينيا الرفيعة هذيك, دخلت وليت نكومبيتي مع ذكاء الاصطناعي, وأنا والذكاء الاصطناعي ولينا دي بارتنير وقتها وين ولينا نكملوا بعضنا. الخدمة الكبيرة كلها يخدمها لي والديسيزيون يخذها أنا. نحكيه على المهارة الحياتية الأولى, وإلا نحكيه وخلينا نسميهم لسوفت سكيلز بالاسم المعروفين به. الحاجة الأولى اسمها الباترن ريكوغنيشن, فهم الأنماط السلوكية المتكررة. شو معنى؟ أنا أعطيك التعريف من بعد نفصلها بشوي بشوي. هي القدرة على ملاحظة وتفسير السلوكيات التي تتكرر لدى الأفراد أو داخل الفريق عبر الزمن, وربطها بسياقاتها وأسبابها المحتملة بدل التعامل معها كحالات منفصلة. نعطيك ان اكزامبل بسيط. واحد قاعد يخدم معاك صبح عليك دركي فيش, الاتيتود نتاعو ماهوش هكاك, الاتيتود نتاعو مربوطه بكونتكست معين في الوقت هذاك, ينجم يفهمه البشري وما تنجمش تفهمه الماكينه. دونك في المهاره هذيه تتطلب انك تفهم الاتيتود نتاع العباد في الكونتكست الصحيح نتاعو. الانسان هذاك فرحان عمل هكا, الانسان هذاك متغشش عمل هكا. الذكاء الاصطناعي شنو يفهم؟ يفهمه فرحان والا يفهمه متغشش, وسولون الداتا هذيك يبني عليه تحليل كامل. لكن هو في النهار هذاك متغشش خاطر عنده حاجه صارت له. هذا وين جي البلوس نتاع البشر على الذكاء الاصطناعي. تاو نحكيو بالدارجه ونحكيو مع بعضنا, نقولوا الانسان المخالط, الانسان اللي يفهم في العباد, الانسان اللي عنده تجربه في العباد, هذا يزيدها على الذكاء الاصطناعي, لانه الذكاء الاصطناعي موش في تواصل مع العباد. وبالتالي الانسان في بيئه العمل يكون متفهم, يكون واثق ويكون ما عندوش التوسويس، مش عمل هكا على خاطر هكا وإلا عمل هكا راه عنده سبب معين وإلا نويلي ليان على الشر. هذا كله علاش قاعدين نفهموا فيه، نحن خرجعوه للبراتيك متاعنا، نحكيو على مهارات التفاوض. اليوم الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يتفاوض على بزنس كبير، ما ينجمش يتفاوض على فلوس، ما يعرفش شنو الأهداف، ما يعرفش شنو الكونتكست اللي قاعد يدور، وتحليل نقاط الضعف والقوة في أي حالة متاع تفاوض. ريتو هذا عفيفة سدوة تيتر أوتوماتيك، غادي وين المشكلة؟ مش انت تعمل فيه بالعاني في بيئة العمل، يلزم طبيعتك تكون هكاكة، هذه حاجة أكيز على سنين.
1: يلزم طبيعتك، واللي مش طبيعته هكاكة يلزم يخدم عليها باش يولي عنده.
3: هذا السؤال جيلي برشا مرات عفيف، اسكو هذا سكيل إني وإلا أكي؟ بيخان التفق فما عبيد ربي عطاها موهبة سبحان الله تعمل الحاجات هذوما أوتوماتيك من غير ما يفيق من غير ما يعرف، وسبحان الله عنده نوع القبول هذا. من الناس اللي ما عندهاش الشيء هذا نجم تخدم عليه اكزاكتومو، كيما واحد ربي عطاه بدن مسكلات برك الله عليه ما شاء الله، كيما الاخر ياكل ويترينا ومنضبط واموره طيبه نجم يخلط الليفل ما اكثر منه وليفل ما خير منه. هذه المهاره الاولانيه اللي تتقيم، وهذا راني نحكي للشباب اللي قادم في سبتمبر راهو كي يبدا يعدي معك في لونتريتيان باش الريكروتور باش يبدا ياناليزي عندك المهاره هذه والا لا. المهاره الثانيه باش نحكيوا عليها سيستم اناليزس، تحليل الانظمه في سياق الاداره. يلزمك تدخل اليوم للاداره تفهم فيسع كيفيه تدفق العمل داخل المؤسسه. اش معناها؟ معناها تكتشف نقاط الضعف اللي تقلل من جوده العمل، تكتشف الترابط ما بين الاقسام والفرق المختلطه. هذا كله علاش قاعدين نتستيو فيه في الانتروتيان بوغ لا بريديكسيون، للتنبؤ بالمشاكل المستقبليه. نحكيو لهنا على درجه الذكاء نتاع الموظف. اليوم عندك ديبلوم اوكي خذيت المفتاح باش تدخل البيرو نتاع الريكروتور، اكثر من هكا الديبلوم ما عادش عنده فيش يزيدك. يلزمك ان دوغري دانتيليجونس عالي شويه باش نجم تخدم مع الذكاء الاصطناعي وباش نجم تخدم في تكنولوجيا عاليه،
1: باش تستغله بطريقه اللي تزيد تقويك انت وتزيد تخليك تكتسب اكثر مهارات وتسيطر اكثر في الدومين نتاعك. معناها ما يلزمش تعمل ان بلوكاج نتاع يا انا يا الذكاء الاصطناعي، لا لا لا، انت في المركز نتاعك في الاختصاص نتاعك شوف وين تنجم تستغل الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي.
3: دونك لهنا ولينا نحكيو انك تضيف الذكاء البشري اللي يتميز بالكائنات البشريه على الذكاء الاصطناعي. انا شركه وقاعد ندفع في الفلوس ولزاتوم نتاع الذكاء الاصطناعي الكل هم بينات يدي، شنو باش تزيدني موظف؟ باش تزيدني الذكاء البشري. لهنا وين حاجتي بيك. المهاره الثالثه نسميوها المنتل اجيليتي، المنتل اجيليتي الرشاقه الذهنيه. الرشاقه الذهنيه المرونه في تغيير طريقه التفكير حسب الموقف. علاش حاشنا بها هذه في ظل ديما وجود الذكاء الاصطناعي؟ راه الفقره هذه كلها راهي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. مع الذكاء الاصطناعي غدوة هدف الشركة يتبدل، بعد غدوة البزنس متاعها الكل يتبدل، بعد غدوتين تكتشف جوانب جديدة في الحياة ما عندنا عليها حتى فكرة. وبالتالي اليوم من دومين لدومين باش نهزك ومبدلك، مع أنه عندك ان سيكل دو فورماسيون بيان بلانيفيه من عند ديزكسبير، مع أنه عندك لزوتي نسيسير الكل باش تنجح فيه، يلزم الكوتش اللي باش يشد الشركة تكون عنده ايكيب بوليفالونت. كيما نجم نلعبك في الديبارتمون هذا، كيما نجم ديريكتومون وقت اللي يتحول البزنس وحاجتي بسرعه باش نسبق وناخذ اسواق جديده ونربح اكثر فلوس، نبدلك من الديبارتمون هذا للديبارتمون هذا، نقاك في شهر شهرين عندك لا مونتاليتي اجيل اللي بدلت بها طريقه العمل من هنا لهنا وبدون تذمر. التفاهم والنضج، مش انا جيد والله باش نخدم انا الحاجه هذه وانت حدك لي نخدم الحاجه هذه وبعثني نعمل في مراسله يا اخي الكار تحت بان في ثنيه وما لقيتش الميكرو ما خدمليش، لا يعنيني لا يعنيني يا اخي الميكرو ما خدملكش
1: الكار ما مشيتش هكا راهو المشغل في اقرب فرصه باش يخرجك منها الخدمه كومبليتمون.
3: اكزاكتومون ديما نذكروا هذا الريكروتور فاش قاعد يقيم في ليزونتروتيان اللي جايين في سبتمبر. قاعدين نحكيو المهاره الرابعه بروبلم سولفينغ، تقييم الاداء حل المشكلات. هذايا ما تتقراش في الجامعات جمله، شنو هو البروسيس اللي عندك اللي لازمك تجاوب عليه في لونتروتيان كيفاش تحل المشكله؟ ساعتي المشكله ما تعرفهاش والخدمه ما تعرفهاش وشنو جايك غدوه ما عندك عليه حتى فكره، وباش يسالك تقولك كيفاش تحل المشكله. انت باش تقول له شنو هي المشكله، باش يقولك اي مشكله في العالم باش توحل انت وياه. سهل حل المشاكل عنده بروسيس معين، تحديد المشكله بدقه ساعه هيت خلينا نفهمها، تحليل الاسباب الجذريه والعميقه متاعها، اقتراح ثلاثة وإلا أربع حلول محتملة. مفهمش مشكلة عندها حل بركة، المشكلة عندها أربعة خمسة حلول نحطهم أنا قدامي ونشوفهم، نقيم أنا هو أحسن حل ونختاره هو. ننفذ الحل متاعي ببراعة ونتابع عن بعد النتائج. ريت من بعد كان الحل متاعي طلع خايب، الشركة باش ترقين، الشركة باش تزيدني فلوس. علاش؟ خاطر انا عملت البروسيس الكل، عطيت شنية السوليوشن فينال، امبليمونتيتها، تبعتها، وبالتالي خرجنا بفكرة للشركة وللإستوريك متاحة أنه نهار اللي تتعاود المشكلة هذه رانا مانيش باش نمشيو للحل هذاك. أنا تعلمت، الشركة فهمت، والناس كل خرجنا ربحين مالجري اللي الحل متاعي ما كانش إيديال، ما تعبت عليه وانضبطت فيه وخدمت فيه بالقداء. الرؤية والإلهام اللي هو السكيل الخامس، الفيجن سميوها، بناء رؤية واضحة وملهمة. اليوم على ذكاء الاصطناعي ولا يخو في ديتاش أمان، ما فماش بشر ما ينجمش يعطي ديتاش للذكاء الاصطناعي اللي هما ديتاش دوتوماتيزاسيون. وبالتالي ملي كنا نحكيه على 9 و10 ساعات عمل يوميا، ولينا نحكيه على 5-6 ساعات عمل يوميا كافية. الباقي اللي باش نخليهولك شنو باش تعمل فيه؟ هل أنه باش تكون عندك رؤية واضحة وملهمة لحياتك الشخصية، تكون أنت عندك فيزيون في حياتك باش تنجم تبني رؤية للفريق والمؤسسة. كان أنت ما عندكش رؤية للمستقبل متاعك، كان أنت ما عندكش رؤية للكاريير متاعك، كان أنت ما عندكش رؤية للفي بريفي متاعك، وفي الانترتيان ما يصيرش ما فيها باس كان في لمحة صغيرة نوريه أنه عندي رؤية في حياتي الخاصة، في حياتي في حياتي أنا الشخصية، باش نجم نفسر له كان أنا عندي الرؤية هذه ومزروعة فيا، نجم نبني عليها وتنجم تكون عندي رؤية للفريق المؤسسة. معنى
1: نفهم من كلامك، فما تأثير على أنا كيفاش ناخذ قراراتي في حياتي الخاصة في حياتي الشخصية على الركروتمون؟
3: بيان سور، أكبر تأثير هو حياتك الخاصة. أنا شنو عم بيك أقوى تالون في العالم وأنت نهار نهارين عامل ديبريسيون، نهار نهارين عامل شاكران دامور، نهار نهارين مريض بالعصاب، نهار نهارين مريض بالحاجة هيد تسيب في الغش على العبيد. أنا شنو عامل بيك؟ ليفالواسيون راهي تصير على برشا حاجات، مش كو لا بيرفورمانس، راهو لاتيتود نحكيو عليه، راهو الكومبورتمون. ما تجيش أنت في وسط تشكيلة فيها 100 واحد وتزرع فيها سوسة، وبالتالي باش يسوس الناس الكل مهما كانت الإمكانيات والمهارات اللي عنده. المهارة الأخيرة اللي هي البوليتيكال انتليجنس، الذكاء السياسي، والسياسة موجودة في العالم أجمع وبالتالي موجودة في عالم المال والأعمال. الدبلوماسية اللي هنا نحكيه عفيف، قد ما تبدأ هادي، قد ما تبدأ كالم، قد ما تتشنجش، لأنه الذكاء الاصطناعي ما عندوش المشاعر هذية. أنا حاجتي بشر يحب المشاعر هذية، حاجتي بشر كي نحطه أون نيغوسياسيون نجم نحط روبو حافظ لي بروسيس دو نيغوسياسيون عنده الكتب نتاع نيغوسياسيون في العالم. لكن في اللحظة هذيك حاجتي بدبلوماسية البشر باش تربط،
1: حاجتي بالإنرجي نتاع البشر، حاجتي بيه ينجم يغير كل شيء في لحظة
3: مع الكليون. تنجم تدخل معاه حتى في جمعية تحبوها انتوما الزوز، قبلك الكليون حبيته وحبك، مشيت
1: اللي ما نجمش يوفرهم الذكاء الاصطناعي.
3: اكزاكتومون، التواصل بذكاء بسرعه مع مختلف المستويات في شركه، راك تلقى المستويات الكل، من الطبقات الشعبيه، من الطبقات الفقيره، الغنيه، الثريه، المثقفه جدا، العدم مثقف، كل كل كل بشقاهم يزمك تتعامل معاهم الكل. وديما قعدنا نحكيوا على الخلطه، وفي الاخر يبقى الاقناع. كان عندك هذوما الكل وما نجمتش تقنع بيه، راهو ما ربحنا حتى شيء. يقعد في وسطك بينك وبين روحك، تشوفه في المرايه اليوم الصباح ومن بعد تخرج تخدم على روحك.
2: عفيف، هو موضوع السوفت سكيلز وسوق الشغل فما حاجتين يتحكيو. الحاجه الاولى يا اما انه سوق الشغل قاعده تتطور بالعوامل الخارجيه اللي هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبروسيس نتاع الخدمه، دونك في كل مرحله فما متطلبات جديده، كما قبل كنا نحكيو على كوميونيكاسيون، كما توا نحكيو على على على السوفت سكيلز يحكي عليهم غازي. الميثود الثانيه اللي زاد ولا التخمامه الثانيه اللي خمو فيها للعبيد، يقول لك سوق الشغل والشركات كل مره قاعدين ماشيين ويتطوروا، دونك كل في كل مرحله باش يستحقوا دي سكيلز اعمق واذكى من اللي قبلهم. مثلا لي سكيلز اللي كان يحكي عليهم غازي هما سوسون دي ديريفي من السوفت سكيلز القدم اللي هما الكوميونيكاسيون وغيره.
1: اما عملوا ادابتاسيون مع لي زوتي اي، دونك صغيروها. هذيك علاش لازم التكوين المستمر، ما لازمش نقولوا راهو
3: سيي كامل كل شيء، تو
1: لازم
3: لونسمون تاع ريكروتمون جي.
1: برافو غازي،
3: من المنبع نجيب لك المعلومه.
1: صح، هذوما نصايح مهمة، واللي حيرة ينجم يتصل بغازي بالجيد. دونك ساكر لنا ماركت بليس.
4: ماركت بليس،
1: يعطيكم الصحة. قبل ما نسكر نحب نذكركم بما أنه الدنيا سخونة عاد هالنهارين والعبيد بدأت تمشي للبحر، مش أعطيكم قائمة متاع البحورات الممنوعة من السباحة لسنة 2026، قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة حسب وزارة الصحة. نبدأ بولاية بن عروس، مصب وادي معيزات الزهرة، مصب وادي بو خامسة الزهرة، قبيلة شارع سلام بو حمام لنف، مصب وادي المينو حمام لنف، قبيلة النعورة الزرقاء حمام الشط، قبيلة مدرسة بير البي حمام الشط، قبيلة نزل سلوى حمام الشط، قدام السنترال تيرميك رادس، 100 متر شمال مصب واد مليانة رادس، 100 متر جنوب مصب واد مليانة الزهرة. ما فهمتش علاش الزهرة قسموها على زوز، ماني حطوا زوز الفوق وزوز اللوطة ما فهمتش. طريق سالسة ماجور

0: نلقاو شاطئ العمود منزل تميم ممنوع، شاطئ وادي الفار الحماميت قدام محطة التطهير دار شعبين، شاطئ وادي الحجر قليبيا، شاطئ عين جرنز قليبيا زادا ممنوع، جابس شاطئ وادي التين غنوش، شاطئ السلام جابس المدينة، مصب الوادي القديم جابس المدينة. نجيو لتونس نلقاو 4 كيلومتر طريق المرسى في اتجاه قمرت، نلقاو قدام نهج 20 مارس الكرم، في الكرم زيدا قدام نهج ايغا، نهج الحبيب ثامر، نهج الجاحظ، وفي حلق الويد نهج فاطمة بورقيبة والقدس وابن تمام خير الدين، هذوما ممنوعين. سامحوني نجيو قدام البنزر توا نلقاو شاطئ بالصيد قدامه ممنوع في منزل بورقيبه، شاطئ الجويوده منزل بورقيبه، مصب وادي سيدي بوخريس بنزرة الشماليه، قدام نادي الرياضات البحريه بنزرة الشماليه، كانال بنزرت بنزرة الشماليه، المرفأ العتيق بنزرة الشماليه، اليعالي منزل جميل، سيدي الحشاني منزل عبد الرحمن، مرفق الصيادين منزل عبد الرحمن، كانال 2 و1 في جرزونة، بياضة 1 زيدا كيف كيف ممنوع، وشاطئ لاس فيغاس في سوسة زيدا ممنوع. قائمة طويلة وعريضة، بونليو سود دونك تقريبا كونداني الكل، وغيرها من الشواطئ وفي غامزوغ تاو نزيدو نكتشفوها بالعومين. يوجعني قلبي برشا على بلادي اللي هي بلاد ساحلية، اللي هي شريط ساحلي المفروض غني، المفروض اللي هو نقطة قوة للبلاد هذه، ولكن للأسف التراكمات على مستوى التسيب اللي صاير في علاقة بالبيئة البحرية خليتنا اليوم نمنعوا هالعدد الكبير من الشواطئ ونحرموا التوينسة من بحرهم ومن شطوطهم، وزيدا كيف كيف نضربوا الاقتصاد متاعنا. وقتاش باش نفيقوا؟ وقتاش باش نصلحوا؟ وقتاش باش نخدموا على البيئة البحرية؟ ما نعرفش. شوية وجيكم هدى وصلي باش أعطيكم الأخبار متاع نص النهار، وانا نرجع لكم ان شاء الله غدوه كما العاده من 6 لل11 بالطبيعه على ديوان فام مع برنامج ويكاند على الكيف. بعد شويه يجيكم سيف الدين الكوكي وبرنامج البرهان، وتسويت ابخي برنامج اوستر ويكاند على الكيف.
1: تبليسيتي اتصال تونس هنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصال تونس الكلنا على موجة الفرح.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم اقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة مسور كارتاج.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
5: عندك أورانج
6: كور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: الجزء 11 ديوان فام. عسلامة. وزارة الصحة تفيد بأن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة

0: أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. ووزارة الصحة تقول في بلاغها إنها تضع على ذمة المواطنين جدولا منشورا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك يحدد النقاط المعنية بتجنب السباحة، وذلك لمساعدتهم على اختيار الفضاءات المراقبة والآمنة خلال موسم الاصطياف. وزارة التجهيز والإسكان تعتزم في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وتحديدا الطريق الجهوية رقم 22 إنجاز المرحلة الثالثة لتحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا بداية من اليوم صباحا لتصبح على النحو التالي. يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزرت ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية. ويتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا وباب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا. والوزارة تدعو في بلاغ مستعملي هذه الطريق للانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أهمية السوق البرازيلية باعتبارها وجهة استراتيجية واعدة للمنتجات التونسية، وشدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لدعم نفاذ الصادرات الوطنية إلى هذه السوق وتعزيز حضورها في أسواق أمريكا اللاتينية. جاء ذلك خلال إشرافه أمس على لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية الذي احتضنته مدينة ساو باولو البرازيلية خلال شهر ماي المنقضي. والوزير يثمن الجهود المبذولة لتطوير العلاقات التجارية بين تونس والبرازيل، خاصة فيما يتعلق بالترويج للمنتجات ذات القيمة التنافسية العالية وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور التونسية، داعيا إلى استثمار النتائج الإيجابية التي حققتها المشاركة التونسية الأخيرة لبناء برامج عمل مستقبلية أكثر فاعلية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. على صعيد دولي، استشهاد 16 شخصا وإصابة آخرين في منطقة النبطية بجنوب لبنان جراء غارات متواصلة للاحتلال منذ صباح اليوم بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني. والجيش اللبناني يقول في بيان إن استمرار الهجمات الصهيونية تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع البرهان.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
2: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان، تابعوا معانا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النصور. ديوان فام صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. البرهان.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح الفرحة. شوية آخر ونبدأ ونفرح الناس الكل، شوية آخر إن شاء الله، وكل البيوت إن شاء الله التونسية يعمرها الفرحة والبهجة والسرور والزغريت. إن شاء الله ربي يفرح كل تلميذ، إن شاء الله ربي يفرح كل وليداتنا، وإن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم، وإن شاء الله يا ربي الله لا يحرم مؤمن من فرحة النجاح. واللي صارت له عثرة مثالش ما فماش حتى مشكل، كله خير بإذن الله تعالى، والقادم أفضل. إن شاء الله ربي بارك فيكم وربي جزيكم كل خير. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شان يوتيوب متاعنا وإلا على الصفحات الرسمية لإذاعة ديوان فام مع البرهان، كما العادة بإذن الله تعالى في اللمسات الأخيرة وفي الحلقات الأخيرة من هذا الموسم. البرهان يجيكم كما العادة كل نهار سبت وحد من 11 حتى تكشي النص نهار، ولكن قبل هذا في إطار الفرحة وفي إطار تفاءلوا خيرا تجدوه، نحب نتوجه بالتهنئة لأختي وزميلتي وحبيبتنا وأختنا هدى الورغمي المتألقة صاحبة الصوت الجميل. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، ربي يحفظها وإن شاء الله ربي يبارك لها في وليداتها. وتحية زادة لصديقنا وزميلنا أيمن المسعودي زوجها، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله تشوفوا الوليدات في أعلى المراتب، اللهم آمين يا رب العالمين. كل عام وإنتي حية بألف خير يا هدى يا ورغمي. نحن الجوزاء رانا حكاية أخرى، رانا أنا 16 عبير بحذية 17 زيادة 17 جوان. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. وحتى هدى الهرغمي راهي جوزاء، والجوزائيين حكاية أخرى. ومدام جيهان 15 جوان ورفيق بوشناق زيادة في
2: هني أنت الديوان.
1: كل عام وانت حي بألف خير يا ليلى الغالي، يا رب يحفظك.
2: وانت حي بألف خير، صباح الأنوار والمسرات، صباح البشائر، صباح الخير، صباح الفرح أينما كنتم، صباح الاحتفالات والنجاحات وتحقيق الأمنية. صباحكم خير نير لكل متابعينا الأوفياء على موجات الديوان لبرنامج البرهان. الرحلة شارفت على الانتهاء في موسمها الحالي،
1: ولن تنتهي بإذن الله تعالى ما دام الديوان وما دام البرهان.
2: إن شاء الله أعواما مديدة، وإن شاء الله مواسم متعاقبة، وإن شاء الله بمراقي النجاح والتميز كما يليق بالبرهان وكما يليق بالديوان.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يجعلنا ديما مفاتيح خير مغاليق شر. تحية لكل من يتابعنا مرة أخرى على شان يوتيوب متاعنا، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. اللي عنده بكالوريا ونحن ما زلنا على المباشر وخرجت النتيجة ينجم يتواصل معانا وينجم نعديه التهنئة متاعه على المباشر هكا أشو. إن شاء الله ربي يفرح كل مؤمن. يا ربي لا تحرم أم من فرحة نجاح ولدها وبنتها في البكالوريا وفي كل الاختبارات الوطنية، وإن شاء الله يا ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل بيوت المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نحن في الواقع نحب نعيش في البرهان مش في معزل، نحن تربينا من اللي صغار البرامج الدينية عموما. عبير إذا كان تحبوا نسميه البرهان برنامج ديني كما يمشي في انظر الكثير منه، لكن البرهان راهو أكبر من أنه يكون برنامج ديني على قيمة الطرح الديني، ولكن الدين بالنسبة لي نحن هو حياة منطلق قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذاك علاش نحن على مدار 3 سنوات أو حتى أكثر شفنا كل الاختصاصات، شفنا كل المناهج، شفنا كل التعليقات، شفنا كل المختصين في جميع المجالات، وكل واحد يدلو بدلو، ونحاول في كل مرة أن ننطلق من بعض الآيات القرآنية أو حتى من بعض الأحاديث النبوية، ثم ترسيخ قيم هذا الدين، لأن الدين هذا بالأساس على أهمية العبادات قائم على القيم والأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: فعلا وواقعنا ومن نبض الواقع اليوم مش نحكي على واقع طريف مختلف على مثل نسين نحكي عليه اليوم. مش نحكي على روبوت متسول. احنا كنا حكينا برشا مرات
1: حتى الروبوت تحت بيها
2: اي نعم. ولهنا تظهر خطورة الذكاء الاصطناعي في محاكاة السلوكات البشرية. في الصين انتشرت صورة وعملت برشا بوليميك روبوت يطلب تبرعات من المارة في أحد الشوارع باش ينجم يشري بطارية لشحنه. المحاكاة لسلوك البشر تم في عبر آليات الذكاء الاصطناعي على تفصيل هذه الدقائق البسيطة. فالروبوت لقى أنه كسب الرزق من وسائله ومن طرقه المعتمدة عند الناس عند الجنس البشري هي التسول، ولقى بأنها طريقة سهلة بسيطة و تدر الكثير من المرابيح، فلجأ إليها في تقليد أو في محاكاة للسلوك البشري. وفعلا اليوم شفنا روبوت يتسول في الشارع. هذا يتجاوز الظاهر الطريف للصورة إلى عمق الحقيقة تحليلي خطير يورينا قديش الذكاء الاصطناعي مخيف اليوم.
1: المقصد متاعهم كي عملوا حاجة كي من هكذا ديما خطر. نحن توا نحكيه على التسول عادة بقطع النظر على الناس اللي محتاجة أو في حاجة أو فقيرة أو ملقات ما تاكل أو غيره. نحكيه على حاجة روبو يتسول، شنو الانتري والمقصد
2: لهنا؟ فما نقطتين. النقطة الأولى هو اللي طرحت برشة تساؤلات عند الناس وعند المتفاعلين، هل إنه الغبو هذايا متروك لحاله لنفسه؟ هل يوم ولينا نشوف روبوتات تكسب رزقها وعايشة بدون مالك بدون صاحبها؟ هل إنه وهذايا التساؤل كبير برشا. وإذا لا، إذا عنده صاحب أو مالك، شنو اللي يحب يعمل بالضبط؟ وين يحب يوصل بهذه التجربة الميدانية اللي نزلت للشارع في الهند؟ زاد كيف كيف انتشرت صور كثيرة مؤخرا لعاملات يتقاضين أجرا على وضع تليفون هاتف جوال يحطوها فوق الجبين حاجة كيما الكاسك، والتليفون هذا يسجل كل الحركات البسيطة اليومية اللي يقوم بها الإنسان، حتى من إخراج كيس القمامة أجلكم الله للحاوية في توقيت معين، المهارات الصغيرة كما الحياكة الخياطة نحكي عليها، كما تقشير الخضرة في الكوجينة، حاجات بسيطة برشا. اليوم تطوير الروبوتات قاعد يتحول إلى صناعة جديدة مش كان تحاكي البشر، باش نوصلوا إلى مرحلة يعوض فيها الإنسان، وهذا هو المخيف.
1: والإنسان عمره ما يتعوض مهما تقدم العلم ومهما تقدم الذكاء الاصطناعي. يقعد الإنسان المخلوق اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمه بالعقل، المخلوق اللي فيه جانب ما ينجم حتى واحد يصنعه اللي هو الجانب متاع المشاعر والأحاسيس والأخلاق والقيم. فبالتالي مسألة التقدم هذية متاع الذكاء الاصطناعي وتطور التكنولوجي سلاح ذو حدين.
2: أكيد.
1: أي نعم، سلاح ذو حدين، لكن الإنسان هو المكرم من فوق سبع سماوات، هو اللي خلق أو هو اللي صنع الذكاء الاصطناعي،
2: وهو اللي
1: صنع الروبوتات. يقعد الإنسان هو الأصل. أيوة.
2: في سياق آخر، وإحنا مع واقعنا وتفاعلا مع مناظراتنا الوطنية، البكالوريا في تونس أحدثت أيضا ضجة كبيرة هكا ولا، وحكينا على برشا تفاصيل منها، مثلا تفاصيل الغش. إحنا نحكيه على الألاف المتقدمين لامتحان البكالوريا. وقت اللي نقولك فما امتحان في العالم يتقدموا له بين 12 مليون و13 مليون طالب يعديوا الامتحان في نفس الوقت. نحكيه على امتحان جاكاو اللي هو اختبار القبول الوطني للجامعات في الصين، يعد واحد من أصعب الامتحانات في العالم. الامتحان هذا يحدد المصير الأكاديمي والمهني الملايين الطلاب. المجتمع الصيني يعتبره نقطة تحول حاسمة، يعتبره تذكرة ارتقاء اجتماعي للمستقبل الوظيفي الناجح. باش ناخذوا فكره ولمحه على طبيعه الامتحان. يتكون من مواد اجباريه اساسيه اللي هي اللغه الصينيه، الرياضيات، لغه اجنبيه غالبا تكون الانجليزيه، وبالاضافه لذلك يختار الطالب مسار تخصصي علمي او ادبي في شكل يشبه كثيرا البكالوريا. تضاف اليه مواد اخرى كما الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيا. مدة الامتحان 2 إلى 3 أيام حسب المقاطعة، حسب احنا نقول ولايات وما يقولوا مقاطعات. الحد الأقصى للدرجات الإجمالية هو 750 نقطة في معظم المقاطعات، تختلف في مقاطعات أخرى كيما شنغهاي 660 نقطة، جيانغسو 480 نقطة. ولكن اللي يميز الامتحان هذا الضغوط والمنافسة اللي يخضعوا لها 12 إلى 13 مليون طالب، تتسبب في ضغط هائل على الطلاب. الحصول على مقعد في الجامعات كما جامعة بكين يتطلب درجات عالية جدا، ونسبة القبول ل 12 إلى 13 مليون لا تتجاوز 0.1%. للإجراءات التقنية صعبة ياسر، نحكي على رقابة بآليات متطورة، بالدرون، بالذكاء الاصطناعي، بكاميرات منتشرة. فما ناس تحضر للامتحان هذية وانتشرت الصور بمحاليل وريدية بالسيغام، الطلبة يبدأوا قاعدين ما يتحركوش من بقعتهم للتحضير لهذا الامتحان، نظرا لأنه نسبة القبول نسبة ضئيلة جدا. فهذه هي هذا كوكب الصين اللي نحكي عليه، وهذه هي الامتحانات في الصين.
1: كوكب الصين كوكب آخر، عالم آخر، منعزل عن عالمنا تماما. يعني نحن ساعة قاعة فيها خليني نقول ما تتجاوزش 20 طالب، ونسمعوا في تجاوزات، ونسمعوا في غش، ونسمعوا كذلك نشوف التصوير متاع الآلاف المؤلفة اللي قاعدة ملايين في نفس القاعة على حس قاعد نشوف
2: في تكون في مدرجات أو في ملاعب.
1: هي عقلية رأو
2: أيوة.
1: شوف تربية. هي عقلية
2: تربية سلوكية.
1: أنا قلت لك وقتها في جامعة الزيتونة أليبوك وقتها معناتها باش نأكد لك اللي هي عقلية رأو جامعة الزيتونة ما هيش ملايكة رأو، أما حبيت نعطيك مثال أنه في وقت من الأوقات وصلنا أنه الناس اللي تقرأ بين الظفرين علوم شرعية يقرأوا في جامعة الزيتونة، يعني هذا تعس عليه، هذا يعني أنت تتصور أنه باش يغش في لحظة من اللحظات وهو يقرأ في العلوم الشرعية بين القرآن والحديث والسنة والفقه وغيره من العلوم الشرعية، يعني يكاد يكون أنه الأستاذ يعني جلوسه
2: شكلي
1: لا غير. معناتها علاش قلت لك هكا باش نفهموا اللي راهي مسألة عقلية، يعني هما مسألة الغش ربما زيادة مربوطة بنسبة النجاح، لأنه هو عارف النجاح هذي متاع نجاح أو تعدى باساج دو كلاس وإلا ما تعداش، هذه من البديهيات والحاجات ربما ما تخذش لا تأخذ بعين الاعتبار، لكن هما ربما يلوجوا على التفوق، يلوجوا على الامتياز،
2: على الارتقاء الاجتماعي،
1: يلوجوا على أمور أكبر من الارتقاء الآلي متاع باساج دو كلاس. على كل حال مع ذلك نحن نقوله لا باس يا سيدي بقدرة ربي، لا باس، إن شاء الله ربي يفرح مرة أخرى وليداتنا، وإن شاء الله ربي ينجحهم. وإذا كان خرجت النتيجة ونحن ما زلنا سيرونتين على المباشر، ماذا بينا نتواصلوا معاكم وتوصلونا التهاني متاعكم، ونحن بإذن الله تعالى نوصلوها كما ينبغي وكما يليق بإذن الله تعالى.
2: الله.
1: نلتقي بعد الفاصل يا فاروق.
0: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. البرهان.
1: يلا بسم الله نواصلوا مع سفينة البرهان حتى تكشي النص نهار بإذن الله تعالى. واليوم اليوم هي معدة وفي نفس الوقت بشكون هي الضيفة استثناء. الحوار بشيكون معها هي الدكتورة عبير دمش، تحدثوا على موضوع مهم جدا عنا ما نقوله فيه يقلق برشا ناس، اللي هو القداسة أو علاقتها بالتسويق كاستراتيجية للتسويق. نشوفه نحن حتى عبير في وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى على الشين يوتيوب متاعنا وإلا نقراو دي كومنتير هكايا ساعة ساعة تعجبنا وساعة ساعة ما تعجبناش. فيما يتعلق بالخطاب الديني عموما، وقت اللي نحكيه على الخطاب الديني، وقت اللي نلقاو ناس تتكلم باسم الله أو باسم رسول الله أو باسم الدين، عادة الناس تربطها بالجانب متاع الرياء، الجانب متاع التجارة بالدين. ونحن للأمانة باش نكونوا صادقين أنه في الخليج أو حتى في بعض الدول، حتى في بعض الدعاة المعروفين من غير ما نسميه، يعني فما جانب تجاري لباس به، ونظرا لنسب المشاهدة المرتفعة سواء كما عمرو خالد كما مصطفى حسني كما ما شاء الله نسب مشاهدة مرتفعة جدا، فطبعا الشركات والناس اللي عندها منتوجات ومعتها كل ما يتعلق بالتسويق تتواصل مع الناس هذوما اللي عندهم نسب مشاهدة و خليني نقول تبيع. فربطوا الناس فما فئة من الناس ربطوا هذا بما يسمى بالتجارة بالدين اللي نسمعوا فيها ساعة ساعة. أنت اللي عملت ليد لسيقول التجارة بالدين. نحن ما نجموش نقصيه أنه الشيء هذا موجود، وفي نفس الوقت أنه استعمالها المفرط بطريقة ربما تعسفية زاد راهو ما يجيش. نحن نحبوا نشدوا العصام الوسط. اخترنا أنا وياك باش نتحدثوا على القداسة كاستراتيجية للتسويق. العنوان هذا الرنان اللي أنت اخترته عبير، على فكرة استراتيجية قريتها لقيت صعوبة باش نقراها، كان لاحظت قبيلة قلت القداسة والتسويق، حتى نقرأ استراتيجية بالكداب
2: هو العنوان الأصلي كان هندسة الإدراك القيمي.
1: لا عاد هكا تولي تاز متاع ماجستير. القداسة وعلاقتها بالتسويق، أنا ايش قلت لك عبير؟ قلت لك راهو الشيء هذا موجود، لكن أنك أنت بمجرد لكن لما تجي تنقده بمجرد أنه إنسان يظهر على وسيلة من وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد أنه يقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يقول لي؟ تجارة بالدين. يعني لا إفراط ولا تفريط، نحبوا نشدوا العصام الوسط، ما نحطوش الناس الكل فرد سلة. موجود هو، أي نعم، وهنا باش نتحدثوا عليه. هات ناخذوا المفهوم العام متاع القداسة كاستراتيجية للتسويق ومدى شرعنتها ومدى قبولها في أذهان الناس عموما.
2: جميل، باش نبدأ بداية بالظاهرة، بظاهرة المفهوم القيمي عندما يروج كمادة ويتم تسويقها. هذا ما هوش وليد كان المنشورات اللي قاعدين نشوفوا فيها، هذا زاد وليد أبحاث فكرية معمقة. وقت اللي نلقاو كتاب لفيغي شيرزي اسمه براند إسلام، تسليع التقوى وتسويقها، نعرفوا أنه المباحث اليوم أصبحت تتعمق في هذه الفكرة، فكرة تسويق البعد القيمي، ونحكي أكثر على البعد الديني. نمشي معاك الأكبر من هذية والأبعد من هذية. اليوم فما مشروب طاقة وضعت عليه صورة عيسى المسيح ويروج كمنتوج للارتقاء الروحي كما نشوفه مع بعضنا الصور. فالظواهر هذه منتشرة، واستعمال الوسيط القيمي لمدلول الثقة منتشر كذلك. كنا حكينا زيادة في رمضان على ارتفاع نسبة المبيعات والمليارات اللي قاعدة تدخل للأسواق الأجنبية الأوروبية للمهاجرين المسلمين في شهر رمضان، لمجرد انه يحط رواق يسميه حلال، يعمل غيون يسميه غيون حلال، يحط فيه البراندات الحلال الكل، فتنتشر هل السياسة التسويقية.
1: يحب على لحم حلال، ما يحب على حاجة حلال ما فيهاش لحم خنزير او ما فيهاش خمر او غيره. يعني سي نورمال باش نكتب حاجة حلال باش الناس المسلم يبدا مرتاح نفسيا. هل هذا يمكن اعتباره من قبيل التسويق أو قداسة التسويق أو تسويق القداسة؟
2: شوف، هو ينطلق من الحلال فكرة محمودة أو كمنطلق فكري تسويقي إيجابي ويمر من بعد إلى استغلالات سلبية. شو معناتها اللي نحكيه فيه اليوم؟ وقت اللي نمشي باش نشري عطر وتقول لي عطر حلال، يخفم عطور حلال وعطور حرام.
1: فما ناس ما تستعملش العطور اللي فيها كحول.
2: باهي اليوم وقت اللي نحكي على
1: فكرة شنو ينجم يجاوبك الناس
2: بالضبط، وإحنا مع الناس وإحنا مع اللي يطرحوه تساؤلات الناس. اليوم وقت اللي نشوفه براند تسوق على مسحوق لتنظيف السجاد وتقول معاها اجعل في كل سجدة ليك تقرب من الله لمجرد استعمال هذا، خلي كل سجدة تكون في ميزان حسناتك للتقرب الى الله بأي. فشفت الكلمة اللي استعملتها، شفت الكلمة اللي استعملت. فاحنا ننطلق من المحمود ثم نضيف اليه من بعد ابعاد تسويقية يصبح ظاهرة غريبة.
1: هذاك عاش قلت لك من الاول ماذا بينا نشدوا العصام الوسط. انا معناتها انه الانسان التجاره حلال، وحتى الحج اللي ربي سبحانه وتعالى معناتها سماوه الجهاد الاكبر، يعني قال فيه منافع للناس. شنو المنافع اللي اللي اللي اللي كما قال اهل العلم في تفسير هذه الايه؟ تتعلق بالتجاره. حتى قريش قبل كانت تعتبر الحج هو شكل من أشكال إلى جانب الجانب الروحي والتعبدي وكذا، واحد شكل من أشكال التجارة والبيع والشراء وغيره، وهذا أمر طبيعي ومحمود. هل يمكن اعتبار ذلك من قبيل خليني نقول استغلال مشاعر الناس أو غيره؟ يعني المسألة هذه خلي كل سجدة تكون في ميزان حسناتك، معطر سجاد متاع مساجد، هذه غادي من انا من اصلا انا كامام مثلا ومسؤول على جامعه ما نشريهوش انا هذا، لانه هو نحس من داخل من داخل من داخل فما استغلال صريح بصريح العباره. لكن انه نحكمه على البواطن تاع الناس انه يكتب حلال في بلد اوروبي مثلا، بالعكس هو يدعوك للحلال، يعني راه اللحم هذا على اعتبار انه فما اللحم حرام لكن هذا حلال. ما نجموش زاد هذا نقولوا له راك انت تعمل في تسويق للقداسه او استغلال للجانب الديني. يا عبيد
2: لهنا انا اللي حبيت نحكي عليه معاك، فهمتك وذاك علاش باش نجاوبك في النقطه هذه. اللي حبيت نحكي عليه هو الخدعه التسويقيه، لانه وقت اللي كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده. وقت اللي نبداو بالفكره كفكره تسويقيه محموده وايجابيه معاك، لانه المغترب في المهجر يلقى صعوبه باش يلقى منتجات حلال، لكن انه يصبح براندينج او يصبح خطه تسويقيه معتمده اليوم وقت اللي تدخل للغيام تاع الحلال وارهنك في ذلك، فما بعض المنتجات اللي فيها مكونات ما هيش حلال ولكنها تسوق في الغيام هذاك على انها حلال. فهوني نتجاوزوا التسويق الى الخدعه التسويقية، نتجاوزها إلى التلاعب بالعقول، وهذا يراه ما يكونش لعموم الناس كما تقول أنت للعوام، يكون على ناس جانبهم الفكري أو توجههم الفكري هو توجه منغلق، توجه متعصب، توجه يقصي التعامل مع بقية المنتجات. فكأنه قاعدين نصنعوا له في بابل، في قوقعة ونحطوه داخلها. القوقعة هذه راه نجمو نلقاوها عايشة معانا حتى في مجالنا البسيط أو في واقعنا اليومي. في بالك اللي تليفونك اللي في يدك اللي تستعمل فيه كل يوم هو قوقعة مصممة تصميما مخصص ودقيق لما يتناسب مع أهوائك وأفكارك وميولاتك وتوجهاتك. اليوم وإحنا حكينا على الذكاء الاصطناعي ونحكيه على الخوارزميات، هنالك ذكاء يصنع محتوى يتماشى في ضوابطه بشكل دقيق ومخيف مع اهتماماتك انت. لو كان نحل انا اليوم مواقع التواصل والوسائط الرقميه متاعك، اذا نحل فيسبوك متاعك ولا نحل انستغرام متاعك، باش تلقاها ما يشبهش للفيسبوك والانستغرام تاعي، ما يشبهش الفيسبوك والانستغرام تاع مخرجنا فاروق مثلا او اي شخص اخر. علاش؟ لانه يعطيك
1: فاروق التوجهات. كان نقول لك شفيه لما تقعد به
2: شفت كيفاش يعطيك اهتمامات
1: تسلى عليها
2: يعطيك اهتمامات تمشي لك مباشرة إلى المباحث اللي أنت تلوج عليها، فتعيش أنت داخل القوقعة المغلقة هذه، ويخيل لك أنه العالم يستجيب لأفكارك، يستجيب لتوجهاتك، ويخيل لك بأنها الحقيقة المطلقة، في حين أنه هو عالم ضيق ما يسمح لكش بأنك تشوف العالم الواسع. توفهمت وقت اللي نقوله خدعة تسويقية، فما تسويق وفما خدعة تسويقية، فما استغلال لعواطف لثغرات لبناء ثقة كذلك بين المسوق وبين المستهلك لهذا المنتج. فأنا وقت اللي أقول لك حاجة حلال أنت باش تمشي تخذها بدون تمحيص بدون بحث
1: مسألة هذا حلال وبضاعة حلال وكذا، نحكيه على الخارج، نحكيه على البلدان الغربية عموما اللي فيها خليني نقول أقليات مسلمة به، لكن خلينا في تونس، خلينا في عالمنا نحن، نحن نحكيه على تونس، هنجيتك نحكيه على تونس عموما. المسألة هذه موجودة يعني حتى في إطار فيديو قصير تعمل ريل، أنت تعمل 30 ريل ما يكلمك حد في موضوع متاع ثقافة ولا متاع علم ولا متاع التربية وكذا، إكس يعمل ريل فيه قال الله أو قال رسول الله، يتهموا بالرياء، يتهموا بالتجارة بالدين، خاصة إذا كان عنده هو مجال قاعد يخدم فيه مثلا تاجر، ينجم يكون تاجر متاع أي بضاعة أخرى، يقول لك هذا يربط في بضاعته بما جاء في الريل من قال الله وقال رسول الله، ويتهموا بالتسويق ويتهموا بالتجارة بالدين، ونشوفوا الكومنتير تقعد بيهت يعني الناس اللي علاش سامحني التصوير هذه، وكأنه اللي الناس اللي بعيدة على الجانب الوعظي والاستدلال بالنصوص الشرعية وغيره، وكأنه ملايكة، معناتها تحكي لي على ناس ملايكة، تحكي لي على ناس معناتها ما همش قاعدين يتاجروا بعواطف الناس، تحكي لي على ناس ما همش قاعدين يتاجروا بمشاعر الناس، نجيوا لكل ما هو ديني أو خطاب ديني أو وعظي أو فيه قال الله قال تجارة بالدين. جاوبني على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله.
3: فرغولنا البطاحي، لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي، يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: يلا بسم الله ال 11:36 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتكشي نص النهار مع الضيفة المعدة عبير دمق. مرحبا بك دكتور عبير مرة
1: أخرى. نبدل البلاصة.
0: شنو تحس روحك ما بين الأعداد وفي
1: برشا نوستالجي؟ برشا لا بالعكس نتفكر مروري الأول في البرهان نتفكر مروري الأول في البرهان وما يخالج هذا المرور من مشاعر وبرشا ذكريات وبرشا حنين وبرشا نوستالجي وأنا نكتشف في استوديو ونكتشف في الأجواء العامة. فاليوم نلقى روحي
0: يلا بس نجاوب على السؤال اللي طرحته عليك قبل ما نخرج فاصل اللي هو نحكيه على التسويق اللي مبني على الخطاب الديني أو ربما الدين أحيانا ونتهموه بأشنع الأوصاف وكأنه العالم المقابل الآخر التجارات الأخرى اللي نشوفه فيها على إنستغرام وعلى الفيسبوك وكأنه عالم مثالي وكأنه عالم نقي وكأنه العالم بالتطاهر وحيبقى طول عمره طار. يعني تحكي لي على غادي هو غادي الضرب غادي الغش. أحيانا تجيك الضربة ممن لا تتوقع أنه العالم هذايا المقابل اللي لا فيه لا قال الله قال رسول الله هو مثالي بدرجة. وإذا كان ما هوش مثالي علاش ما نسلطوش عليه الضوء كما قاعدين نسلطوا الضوء على أقليات ربما. أمشي أعطيك إكزامبل مثلا أيوب مفتاح اللي هو صانع محتوى ديني اللي هو الشاب اللي جاب حذانا تبارك الله عليه قاعد يخدم في خدمة كبيرة يعمل في نسبة مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي عموما خاصة على انستغرام وقاعد ينصح في الناس ولا نشك لحظة في صدقه. الراجل كان بحذانا في استوديو لهنا وانا تحدثت معاه في اكثر من مرة الراجل صادق اتهم في اكثر من موضع وفي اكثر ارد بالك نحن بركة حصلتنا الضوء الحمد لله في البرهان على إذاعة الديوان على موضوع خلينا نقول شائك مثل هذا الموضوع
1: جدا
0: اتهم في أكثر من مرة كما هو قال لي وكما قاعد نقرأ ساعة لكومنتير أنه هو يتاجر بالدين أو هو الراجل ما عندوش مورد رزق قار قاعد في بداياته ما زال كيتزوج كذا عمل نسبة مشاهدة مرتفعة صادق شافوا بعض الشركات أنه صادق قاعد يتخير في بعض الشركات اللي ربما المنتوجات نتاعها ترجع بالنفع للناس. هل نعتبر ما يقوم به من قبيل التجارة بالدين أو من قبيل التسويق القداسي أو القداسة التسويقية كما أنت تحب تسميها؟
1: أيوة.
0: هو كمثال لغير بالنسبة لأيوبة
1: واضح. أنا نحب نرجع بالسؤال متاعك إلى نقطته الأولى. جان بودريير يقول أنه المجتمعات الاستهلاكية لا تبحث عن المنتج بقدر ما تبحث عن الرمزية. وباش ناخذ من القول هذايا رمزية الواعظ أو رمزية الداعي أو رمزية الشخصية الدينية وما يحيط بها من الهالة القيمية. الإنسان يشوف بأن هذا الوسيط سواء كان داعي أو مؤثر ديني أو إمام أو ما إلى ذلك يجب أن يرتقي عن واقع الحياة. علاش؟ لأنه الناس تمشي العوام كما أنت تقول تمشي للأشخاص هذوما باش يبعدوا من مشاكل الحياة باش يبعدوا من تراكمات بين ظفرين الذنوب والأخطاء في الحياة فيمشي إلى مساحة يصف

0: يصفي فيها ذهنه ويصفي فيها قلبه إلى مساحة روحانية. وقت اللي يلقى المساحة الروحانية هذيك تتفاعل معه بشكل حياتي، لهنا يجي الإشكال ويسمي ذلك تجارة بالدين، وينسى أنه في نهاية الأمر هذا الشخص هو إنسان كيفه، هو إنسان عايش معاه، وأن الدين دين حياة ودين ممارسة يومية، وأن الدين ينطلق من الواقع ليعود إليه، وأنه ليس منفصلا عن هذه التجارب الحياتية الدقيقة، وأنه كل ما أحنا عايشين راه منطلقه ومرده إلى الدين، فما فماش علاقة تقطع بين الدين والحياة. والحياة شو فيها في نهاية الأمر؟ فيها تسويق، فيها استهلاك، فيها عيشة كل يوم، فيها أخلاق، فيها تجارة، فيها معاملات. أن نراعي الله في التجارة وفي المعاملات وفي التسويق وما إلى ذلك، ما يتنفاش مع هروبنا إلى الله، ما يتنفاش مع انقطاعنا، أو ما يعنيش انقطاعنا عن الحياة. فالهالة هذه اللي موجودة حول المؤثرين الدينيين أو حول الدعاة إلى الدين هي اللي تعطي الفكرة، والهالة رأي في تصور الناس هم اللي صنعوها وهم اللي خلقوها وهم اللي خلقوا هالفكرة المغلوطة هذه. رأوا في نهاية الأمر إنسان كيفك كيفه عايش معك، هو يتميز عنك بيش بمعرفة دينية أو بتخصص ديني أو بإلمام ببعض التفاصيل، مش معناتها أنه هو منزه عن هذه الحياة. راو يعيش في الحياة هذه، وراو من واجبه ومن دوره أنه يقول لك الحياة هذه فيها أوجه وفيها مسارات. نجي معك الآن إلى نقطة التسويق الديني أو البراندات اللي تراعي خصوصيات معينة، كما في الملابس مثلا، نحكي على لبس المحجبات، أو كما في المواد اللي نستعملها يكون مثلا مادة خالية من الكحول. علاش نمشي لبعيد؟ إجا نحكي على البنوك الإسلامية. فما بعد قيمي شئنا أم أبينا يبقى دائما مرتبط بهذه الوسائط أو بهذه الشخصيات، يخلق ثقة بين المنتج والمستهلك. هذاك علاش وقت اللي يكون مؤثر من مؤثري ومواقع التواصل يحكي على البراند هذيك أو البراند هذيك تمشي له وتقول له باش يحكي على منتوجها، أنا كمواطن عندي ثقة في الشخص، بش يكون عندي ثقة أوتوماتيكمان فيش في المادة اللي سوق لها الشخص هذاك، وأنا نعرف اللي هو تبين منشأها وتبين خصوصياتها. فما ننساش أنه العقل اليوم في زمن متسارع ماهوش بش يقعد يتأكد من كل التفاصيل الدقيقة وراء كل المنتجات وكل المحطات. فشو نحب؟ نحب اللي يعطيني من الأخر. شو يعطيني من الأخر؟ يقول لي راه المنتج هذايا مطابق للمواصفات الأخلاقية والقيمية، فأنا ناخذه بكل ثقة بدون تمحيص وبدون بحث.
1: عبير نمشي معك الأبعد من هذا، ونفس السؤال ربما بطريقة أخرى، ما المانع لو كان أنا عندي نفس ديني أو خطاب ديني وأنا تاجر في نفس الوقت، ومش نستغل الآية أو مش نستدل بالآية، ولكن طبعي هكا، ذاك عنده نفس رياضي تلقاه يبيع بنفس نتاع لسبري سبورتي،
0: فما حتى مانع.
1: هذا هو اللي
0: فما حتى مانع، وهذا اللي جاوبتك عليه، قلت لك
1: أنه
0: يلزم الناس عذرا على المقاطعة، يلزم الناس تعرف ان راهو انه راهو الشخصية المتدينة خلينا نقوله راهي تعيش معاه في الحياة، ما فما حد شيء يمنع انها تمارس الحياة بشكلها الطبيعي. فانه يكون تاجر او انه يكون بائع او انه يكون مؤثر او انه يكون مستهلك في السوق، يفاصل الناس، يبيع ويشري في الحاجة، ينقص في السوق في حاجات معينة، هذا لا يتعارض مع صفته كشخص متدين أو كإمام أو كداعية للدين. را
1: شوف، هو الموضوع تلمو حساس، رو فما ناس تتعامل ربما مع الملتزمين بين الظرفين. الملتزمين يعني ترقى إنسان ملتزم دينيا كذا، بمجرد أنك أنت تتعامل معه وهو تلقاها مثلا حتى يخدم عادي، يخدم مثلا دهان أو يخدم ستافر أو يخدم، فما ناس زادة كما ينجم الطرف المقابل يستغل الناس بصورته الدينية أو صورته المتاع الملتزم بين ذفرين، الشيخ الملتزم كذا، الحافظ للقرآن غيره، ينجم يخدم به سامحني في الكلمة، وينجم زادة في طرف مقابله هذا موجود هذاك مدين يخاف ربي أتو يفرح بينا، هذاك مدين يخاف ربي يرضى بالقليل موجود راوة، هذاك نجم نخدم مع فلان لأنه مدين يخاف ربي سومو رخيص، هذاك تو نجم نقول له كلمتين من خطره، هذا موجود ويتم ها وسيدي. حتى الطرف الملتزم احيانا نحكي لك تيتر دو كونيسانس، نحكي لك راهو من واقع ملموس نعيش فيه في اللونتوراج نتاعي، هذاك صاحب صنعه ملتزم تي هذاك تي تو نعرفوا كيفاش ناخذوه تو منا وندعي له دعوه خير، وديما اجرك على الله، اجرك على الله يا اخي بشكل الحجر. هو
0: علاش ديما فما استضعاف موجود راه. علاش ديما فما استضعاف للمتدين؟
1: أيوة.
0: علاش ديما فما جانب عاطفي؟
1: شفتي قلت لك نشدوا العصام الوسط.
0: أيوة. علاش ديما
1: نحن تو العالم الكل مركز، خليني نتفاعل معك عبير في وسائل التواصل الاجتماعي، قال الله تجارة بالدين، قال رسول الله يبيع ويشري بالدين، قال ياكل في الخبز بالدين، هذا موجود. لكن من شيرة أخرى حتى الملتزم راهو زد على ذلك، ونعطيك الكلمة يا عبير، أنه المسألة متاع النوايا النية محلها القلب، النية راي محلها القلب. راهو النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة نصحنا، حتى ذلك الرجل اللي قال له أسامة بن زيد اللي قتل راجل على وجه الخطأ، قال له علاش قتلته؟ قال له شهد أن لا إله إلا الله وأسلم خطره خايف مني، مش قالها بقناعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه هل شققت على قلبه؟ يخي حليت له صدره ولوجت وراء العرق الفلاني متاع القلب، اش عنده في قلبه من نية؟ يعني الراجل قاعد يبيع في سلعة معينة ويتباهى بها ويستدل ربما، او الفوكابولير متاعه ديني، اللونتوراج متاعه ديني، فاوتوماتيك ما بكبش يبيع هذا نقول عليه منافق، وهذا نقول عليه تجارة بالدين. جاوبني على نقطة
0: شوف
1: استغلال متاع الشخص الزوالي الملتزم هذاك. أيوة. متاعنا تو نفرحوا به وندعيوا له دعوة خير. أيوة. واجروا على الله.
0: أيوة. للناس الظاهر ولله السرائر، والإنسان المتدين متدين لنفسه وليس متدين للناس، ولكن فما برشا استغلال، فما نوع من أنواع الابتزاز العاطفي أو التلاعب العاطفي اللي المدخول متاعه يكون قيمي. هالمانيبولاسيون هذه اللي قاعدة تصير، التلاعب بالقيم وبالدين وبعقيدة وانتماء الإنسان واستضعافه، لأنه ديما نقول أنه المؤمن يجب أن يكون والمسلم يجب أن يكون لينا، يجب أن يكون هينا في معاملاته وفي أسلوبه مع الناس. اللين هذايا مش معناتها انك تستضعفه وانك تاكله في حقه، واللين هذايا مش معناتها انك تواجهه بالتزامه الديني، فوقت في عظم ما يكون رفعة ونقطة إيجابية يحس كأنه نوع من أنواع الضغط المسلط عليه، وأنه إذا كان باش يطالب بحقه فبش يعطي صورة غالطة عن الدين. راهو بالضبط اللي قاعد يصير هذي، كما المتدين الذي يرفض لشكله في بعض المهن. راهو أنك تكون موجود. متدين اليوم وقت اللي تمشي تقدم المهنة من المهن في السيفي متاعك أو في شكلك أو في هيئتك أنك متدين، فيحكم عليك بالتطرف والتعصب. شفت السلاح ذو حدين، شفت المانيبولاسيون اللي نحكيو عليها، التلاعب العاطفي وقت اللي حاجتي باش ناخذ منك
1: انت جبت منفعه
0: اي وقت اللي حاجتي باش ناخذ منك منفعه، تولي انت متدين وانسان لين وتو نجي عليك وتو ناخذ حاجتي باقل باقل الاثمان. ولكن وقت اللي باش نوظفك، والا وقت اللي نحكيو على استحقاق، ماهوش كان الاستحقاق الوظيفي، راهو نحكيو على استحقاقات حتى اجتماعيه، على خاطر متدين نخليوه في نقصي أو نتجنبوه أو نبتعدوا عليه.
1: عبير خلينا نحط نقاط على الحروف، وذي فرصة والله الحمد لله اللي ربي سخرنا الوقت باش نحيوها. رغم فماش كلمة المتدين ما ثماش،
0: ملتزم.
1: لا لا الملتزم ما ثماش المصطلح هذا راهو من معناتك باش نحكيه أصول راهو المصطلح هذا المتدين ذلك الرجل متدين ذلك الرجل ملتزم راهو ما ثماش. فما إذا كان باش نحكيه على التطبيق اليومي متاع التعاليم الدينية متاعك بينك وبين الله عز وجل أو بيني وبين ربي فيما يتعلق بصلات وصيام وزكات وكذا وغيره ومساعدة فقراء ومساكين هذا أصول وجوبا يلزمها تتوفر في كل مسلم في كل مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاه جبريل عليه السلام قال له يا رسول الله قال له يا محمد يأتي زمان على أمتك يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قال له أتضيع أمة الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في جبريل يعني ما كانش يتصور لحظة مثلا أنه فما مسلم بشيجي على وجه الأرض ما يصليش يعني ما كانتش مطروحة المسألة. إذاك عايش ولينا اليوم ولينا نحكيه على مسلم يصلي ومسلم ما يصليش ولينا مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم مسلم متدين ومسلم غير متدين التصنيفات هذه أصلا غير موجودة حبيت نقولك لأنه الأصل أنه هذيك من البديهيات عند كل مسلم ولينا حتى البديهيات ولينا نشكوا فيها ولينا نصنفوا الناس هذا مدين اخويا مذهبي ما نخدموش معايا يا اخويا مدين سيب علينا تطلعش عنده حكايه تطلعش كذا ولينا نخموا هكا نحن مع الناس
0: نخموا هكا لانه في مجتمعنا ونظريات علم الاجتماع مبنيه على هذه التصنيفات شكلا ومضمونا. نحكيه على اخطر من هكا انت لاحظ كل فتره من الفترات تتسم بشكل يكاد يكون موحدا بين الناس. في فترة نلقاو البلاد كلها تتجه نحو الالتزام والتدين نحو الدعوة الناس الكل تحكي باسم الدين لمن له ولمن لا يحق أو ليس مؤهلا لذلك. ونحكيه في فترة أخرى يتم فيها تغييب الدين تغييبا كاملا كأنه نوع من الوصم كأنه التدين هو مدعاة للإقصاء كأنه الالتزام حاجة تخوف. فما ديما توجهات جماعية تفرض نفسها حسب تحولات والتحولات هذه راهي تحولات تلقى فترات تلقى ما يعرف بالعشريات اللي وصلنا نحكي عليها في تونس في دراسة في, في, في علم الاجتماع نقولوا أنه السلوك المجتمعي يتغير حسب فترات حكم أو حسب فترات انسياق مجتمعي عام. فالفكرة هذه تخلي الناس تنساق وراء القالب الجاهز المقدم لها. أنا وقفتني
1: لحظة بركة عبير أنت ربطت باش ما ننساش فقط أنت ربطت الخطاب يتلون ويتغير حسب الفترات وكلامك صحيح 100%. إذا كان ناخذ نحن وسائل الإعلام عموما في تونس مثلا سواء القنوات التلفزية أو القنوات الإذاعية باختصار او استثناء قناة الانسان قناة مختصة في الشأن الديني او اذاعة الزيتونة الاذاعة المختصة في الشأن الديني اعطيني انت سميلي اذاعة اخرى عامة يعني مخصة حي الزمني لباس به يتعلق بالخطاب الديني اللي هو جزء من هويتنا وجزء من أصولنا على مدار العام بخلاف شهر رمضان المبارك. نحن بفضل الله تعالى هك شوف في الرياضة نحن رقم واحد في الفن نحن رقم واحد وذا مش نحكي أرقام رقم واحد مش شعار هكا رنان نحن رقم لا نحن رقم واحد فعلا يعني في الرياضة الحمد لله ما شاء الله في الفن في الجانب السياسي والتحليل السياسي سواء الوطني والعالمي كما عنا من نص نهار حتكش الساعتين مع ابتسامة بن شويخة الجانب الديني موجود بفضل الله تقريبا على مدار أسبوع كامل سواء مع أختي إيمان سكوحي في صباح أحيانا سواء في الرفماق اللي هو البرنامج الأول في تونس موجود الخطاب الديني بالرغم فما جو آخر وفرهيد فما البرهان اللي هو كل نهار سبت وحد مش نقول أنا نعاود نقول ما هوش برنامج ديني بقدر ما هو برنامج فكري ومش تبرؤا من الكلمة بل هو برنامج يتعلق بكل مجالات الحياة من منطلقات قيمية ومن منطلقات أخلاقية بل لا نستحي أن نقوله من منطلقات دينية وشرعية؟
0: أنت لهنا جاوبت، لأنه وقت اللي نقتنع، وقت اللي نتصالح مع قناعة راسخة أن الدين يهم كل جوانب الحياة، تو نلقاو الدين ركيزة في كل تفاصيل.

0: ما فماش برامج دينية. وانت جاوبت وقت اللي قلت انه البرهان ما هوش برنامج ديني، هو برنامج يتحدث عن كل مشاكل، ولكن لاحظ انه البرهان يعود في كل مرة مع كل حقيقة علمية، مع كل ظاهرة طبية، مع كل واقع نعيش فيه، في نبض الواقع وحتى من خلال ضيوفنا. وين يرجع مرده؟ وين؟ إلى ما قال الله وما قال الرسول. فأحنا قاعدين نعيش في الحياة إثباتات لما جاء به الدين الحنيف، ماهوش العكس. وديننا راه متغلغل فينا، ولكن احنا اللي ما احناش متعايشين معاه، احنا اللي حاطينه في زاويه مقصات نمشي ولها في وقت الحاجه ونبتعد عنها في وقت الانغماس في الحياه. هذه النقطه اللي يلزمنا نقف عليها ونقولوا بانه الخلل في تعاملنا مع الدين، ماهوش في الدين. الدين عمره ما كان التزام او انفلات، الدين راه معانا، لكن يلزمك انت تنظر له من هذا المنظور وتقتنع به من هذا المنطلق.
1: شفت، انطلقنا من موضوع التسويق ومنطلقنا من بعض، شوف معناتها موضوع كبير ياسر، شوف قديش من دوسي حليناه في أقل من ساعة عبير فيما يتعلق بالخطاب الديني والاستغلال الرقمي للقداسة والتسويق والتلاعب الرقمي ووسائط كما قلت أنت الوعظ المفخخ أحيانا. ومع ذلك نقول أنه التونسي ما تخافش عليه، التونسي فطن، لست خبا ولا الخب يخدعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. على كل حال موضوع شيق، ما شاء الله عليك، حتى في حتى مش في الإعداد فقط، ما شاء الله تخمت أو نشوف
0: يظهر لي مهارات الإعداد. نسيتك المهارات الأكاديمية الأساسية.
1: نجم تقول نجم تقول هاك ذكرتني بالمهارات الأكاديمية. شكرا عبير مرة أخرى. نحب نقول يا ربي في هالدقائق المعدودة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يدخل الفرحة على كل بيت تونسي، على كل بيت تونسي، وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، والله لا يحرم أم من زغريتة البكالوريا، والله لا يحرم أم من تعنيقة ولدها حال البكالوريا وكالدمعات اللي هذيك، بالرغم كما قلنا قبل اللي البكالوريا ليست إلا محطة من محطات الحياة، واللي راو الفشل أحيانا في البكالوريا مش نهاية الحياة، راو ربما تكون حافز لبداية جديدة ونجاح آخر في مجال آخر في اختصاص آخر، أو ربما عثرة تنجم من خلال
0: أتفضل. فما في بعض الشركات فما ناس تعتبر أنه الإخفاق في الامتحانات الوطنية وطريقة تجاوز هذا الإخفاق هو نوع من المهارات الحياتية اللي على أساسها يكتسب المتقدم لهذه الخطة أفضلية على غيره، لأنه المعتاد على النجاح عنده ما يسمى بعقدة النجاح، المتعايش مع الفشل يعرف كيفاش يقوم
1: من اللي حتى أم مش تسمع الكلمة الجملة هذه على أهميتها الأكاديمية، أما حتى أم هي مش تسمعك تقول لك
0: إن شاء الله ربي ينجح الصغيرة
1: حتى الكل. بالرشا نحب ولدي
0: إن شاء الله ربي ينجح أمين وربي يفرحهم أجمعين،
1: إن شاء الله ربي يفرح وليداتنا الكل، وإن شاء الله ربي يفرح زينوبة بنت أختي وأيضا ياسين ولد أختي في البكالوريا. إن شاء الله نخرج من هنا نسمع الخبير الباهي على كل ولاد التوانسة الكل. شكرا فاروق في الإخراج، وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، عبير في الإعداد، وأيضا شكرا ضيفتنا على هذا المحتوى المتميز. نلتقي بإذن الله تعالى غدا في حلقة أخرى من برنامج البرهان، البرهان اللي ما زالوا ثلاثة حلقات فقط كما قال البعض علشان يوتيوب علاش مش في الصيف، الغالب نرتاحوا شوية ونرجعوا أكثر قوة بإذن الله تعالى في البرمجة الجديدة. ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. نلتقي بإذن الله تعالى غدا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: البرهان ببليسيتي ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء.

0: صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: مجاز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. أجريت صباح اليوم ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي بولاية قبيلية عملية تصوير للقلب بالصدى المريء وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب في إطار يوم طبي انتظم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المكني أن تصوير القلب بالصدى عبر المريء هي تقنية جديدة أصبح بالإمكان القيام بها بولاية قبيلية بعد الدعم الذي وفرته وزارة الإشراف لقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي عبر تجهيزه بآلات متطورة للتصوير بالصدى تسمح بالتشخيص الدقيق لبعض الوضعيات المرضية التي تمس القلب. مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يعلن عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية بقسم أمراض القلب في خطوة نوعية تعزز قدرات المؤسسة في تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين وفق بلاغ صادر عن المستشفى. جامعة قرطاج تعلن عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الجامعة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. على صعيد دولي مقتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا بشمال غرب باكستان وفق ما أعلنت اليوم الشرطة الباكستانية. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مصدرين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع القادم وأنه من المنتظر أن يزور الكويت والإمارات والبحرين. وذكر موقع أكسيوس في وقت لاحق نقلا عن مصدر ثالث أنه من المتوقع أن يعقد روبيو قمة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة والموعد ينطلق الآن مع ريم نور الدين في أوستار.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

America. صباح الخير، نهارك مبروك، نهارك زين، أسعد الأيام ونفى إن شاء الله اليوم. استحضر ضحكات تبنن تفنن فوح تساوح، شوف سنين تلوح ترشف من غير ما تتقشف، تبل تنشف عنق تعنق بنك دمق خمم تعمق، كنت نجم تحلق حلق سحاب فرحة تروح والطرحة لقلب والجرحة، عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة. هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة، عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح، تويرخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.

0: صباح الخير. صباح الخير، نهاركم زين. كما كنتوا تسمعوا في التصبيحة سبيسيال هذية، تتعرفوا عليش انتم ما تسمعوا فينا في ديوان فيم هذية أوستار كالعادة نهار السبت، كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين، ضيف لول ضيف ثاني كالعادة. احنا معاكم لهنا ريم نوردين في الميكرو، معايا فاروق في الاخراج، فرح في الاعداد، وحسين في الاخراج الرقمي. اليوم الدخلة سبيسيال، التصبيحة سبيسيال، على خاطر من غير ما نعمل تقديم، تو التقديم الكل تعرفوه في السويعة من زمان، في الحديث مع هالارتيست سبيسيال كيما تصبيحته، خليني نقول صباح الخير، نهارك زين، اسعد الايام، الفايبا.
1: صباح الخير، اسعد الايام، صحه علينا، ان شاء الله ديما ملمومين، ان شاء الله ديما مفوحين، ان شاء الله ديما مربخين.
0: شنو حوالك؟
1: صحه علينا،
0: والله صحه علينا، مرحبا بيك، مرحبا بيك بحضنا،
1: والله ميرسي بوكو.
0: شنو هي هالغنيه وشنو هالموندو وشنو الحقيقه؟ انا عندي تقديم كالعاده واموري واضحه، اما سرحنا، اما انسترو دنيا تيتر هذا اللي كنا نسمعوا فيه صباح الخير اللي دخلنا عليه، انسترو فايبا برشا، وفي شويه كلام كاينو الكلام الى كومباني الموزيكا، وموزيكا الحقيقه مانيش مستنسين بالكل انه رابور يصير بينا حاجه كيف ما هكا كيما تقول انت. مشروع جديد نحكيه على One Band One Sound أوبوس، كيما سمعناها برشا توا في الفوكو في الاغنيه. شنو هي الدنيا الجديده هذه؟
1: والله اول حاجه One Band One Sound هي فكره نتاع لما نقولوا احنا والمرسول اللي كنا نسمع فيه هو الاوترو نتاع الالبوم، يعني الاغنيه الاخرانيه نتاع الالبوم. دونك في الاغنيه الاخرانيه نتاع الالبوم بيان سور الالبوم سي ان كولابوراسيون كبيره صارت بينينا وسبيسيالمون جيت الخميري في كل كومبوزيتور نتاع الالبوم. في الاغنيه هذيا خاطر tout au long de l'album نسمعوا في الموسيقى ونسمعوا كيفاش الرابور راكب على الموسيقى ويحكي فيها في حكايات وقصص. مي في الاغنيه الاخرانيه انا بريفيري نخليو الكومبوزيتور يسيب لي زيموسيون نتاعو كاملين من غير حتى شوفوشمون، باش في الاخر نحاول انا جو ترادوي هاللي زيموسيون اللي هو يحب يعديهم والحاجه اللي حابين نعديوها. دونك صباح الخير سي ان ميساج اللي حابين نقفلوا به الالبوم، على خاطر tout au long de l'album قاعدين اون في دي كريتيك ونحكي في برشا، نحكي فما معناها دي سوجي كي اون ايتي تريتي في وسط الالبوم اللي معناها مش ديما يكونوا سهلين اتريتي. دونك حاولنا نلقاو ساعات البروبليم نحاولوا نلخصوا في كلمه في جمله باش نخلطوا نسهلوا على العباد، نجم تكون الكلمه هذيك المارك الانسان في حياته في حياته اليوميه ولا اللي هو. دونك مي في الاخر حبينا اموان نقفلوا كلمة اللي هي مهما يكون مهما يصير اللي مهما المشكلة اللي تصير مهما الحاجات اللي يصيروا وراك تقوم الصباح، وكي تقوم الصباح أهم حاجة أنك تكون في فورما، أبارتير من أنك تكون في فورما تو بو تريتي المشاكل اللي باش يجيوك ولا لي سيتواسيون اللي باش تتحط فيهم. دونك لا فورم هي سي لا باز، معناها لا فورم الفورما معناها وتبدا انسان ايزي في راسه ومتمكن من روحه وساقي على القاع، هو اللي يخليه انه يتريت الحاجات بالكدا،
0: هذاك اللي يخليه يعاود من اول جديد كل نهار. دونك عنده فرصه جديده. دونك طيحتوا التونسيون في الاخر، احنا بدينا من الاخر، بدينا بالاوترو، الاغنيه ماشيه ماشيه ماشيه
1: والله، عملت حتى جوانح طارت
0: طايرة. أي العبيد هك تشوف بيان سور تاول ريزو سوسيو عندهم قيمة كبيرة برشا، انت عشت معنا العشرين سنة هذوما مش شوية، فايبرك تعمل في الموزيكا عندك مدة باهية من اللي كنا حدنا حد اليوتيوب، توا تنجم غنيتك تفهم قديش طارت وعملت جوانح في ستوريات الناس في اللي فيديو تيك توك في الدنيا الكل، الناس كلها براتيك مرة في برشا عبيد تصبح الصباح بصباح الخير.
1: والله صافي بليزير، هو ابارتين انا الاغنيه خرجت راي ما عاش نتاعنا ولات نتاع العباد، اوكي احنا
0: كم بما انها نتاع العباد معناها نتاعنا احنا زاد نتاعي، اي
1: فوالا معناها ما عادش نتاعي انا، معناها نتاع الناس الكل. دونك صافي بليزير انه خلطنا عبرنا على العباد، حتى في وسط البوم كان نوصلوا بغنيه نعبروا على العباد، سي ديجا كلكو شوز اللي نتسمي وقدمنا الاضافه فيها الحاجه، فهمت؟
0: دونك قبل ما نقدموا ملا ونكملوا مع الالبوم، قول لنا صباح الخير عنا الحق احنا بما انها وليت نتاعنا.
1: صباح الخير، نهارك مبروك، نهارك زين، اسعد الايام، منفف ان شاء الله اليوم، استحفظ على الضحكة عاد، تبنن تفنن، فوح تسوح، شوف جنينة تلوح، ترشف من غير ما تتقشف، تبل تنشف، عنق تعنق، بنك دمق، خمم تعمق، وكانت نجم تحلق حلق، صحة وفرحة، طرح والطرحة، العقل والجرحة، عندك السرحة، زيد الثنية مروحة مسرحة، هيش بابا فارع، نحبك ويلع في الشوارع، عبر على رايك قولهم بين اليوم والبارح، توارخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.
0: جميل. Un message d'espoir, معناها صريح ومباشر واستحفظ على الضحكة عاد.
1: C'est plus important.
0: Le plus important. Vai pas انت مستحفظ.
1: C'est contagieux, ça معني c'est contagieux. L'énergie اللي انت بها هي معناها فما العدوى نتاع l'énergie. Donc je préfère un nadi ou l'abed بنرجي باهية que بنرجي متوسطة.
0: جميل. عندك الف حق. انا تفرجت في اخر باساجي تعملتهم ميدياتيك وسالوك يظهر لي زميلنا ثامر المكي نسلموا عليك قال لك ماشي في ثنية وليد تعملنا شوية في الكوتشينج معناها التنمية البشرية وتقول في حاجات حاجات تنفع العباد حاجات من نوع النصائح كيف ما هكا متاع كيفاش تبدأ نهارك ولا كيفاش تنجم تكون بوزيتيف في الدنيا هذية ما نتصورش انك تقصد الثنية هذيك لكن هذية اللي انت تقول فيه معناها
1: هو الرأي قل. كي نكتب فلي نحس فيه فهمت برفوار راني نكتبها الحاجة الروحي باش ننكوراجي روحي
0: نجم نتكلم في قيس معناها
1: اي نحكي مع روحي ولا ماجوريتي نتاع الوقت نحكي مع روحي فهمت ابري باش نقول واحنا نقطع من روحي معناها جانكار دي بيرسوناج باش نجم نحكي على السوسيتي اللي نعيشوا فيها وعلى الحاجات اللي نعيشوا فيهم مي نيت اني ناخذ التنميه البشريه كاطار نو سي با سا موضوع بالعكس توتي كريتيكابل وانا واحد من الناس جي انتيري اني نزيد نقدم نزيد نحسن من روحي وفوالا تو كومونس باغ انه انسان يسمع وكي يسمع ينجم يتريتي الحاجة خير من اللي أنا نسمع فيك نستنى فيك باش تكمل انتي تحكي باش أنا نبدأ نتكلم فهمت نو بالعكس نسمع ناخذ المعلومة ومن بعد من غاديك نجم جو روبوندي على الكلام اللي تحكي فيه انتي ونجمش نزيد حاجة سينو نجم
0: باش نبنيو وفيت مش كل واحد يحكي
1: بزاكت مو باش نبنيو
0: به احنا نحبو باش نوصلو نفهمو التجربة من لول فايبا حتى لين وصلنا لهال الفيزيون هذية جديدة في أوبوس اللي فيها برشا حاجات جدد ونحكيو عليهم حتى التقديم اللي أنا كنت نخمم باش نبدأ به أنت من أهم لي فيغور متاع الراب في تونس كي احنا التوانسة تعرفنا على الراب التونسي معناها كيف التوانسة ولات هي تعمل راب من أول اللي قالوا من أول اللي ضربوا من أول اللي حقوا أرقام قياسية بمنطق الفيوز حتى قبل ما يوليوا هيجس العبيد طاول الفيوز أنت صاحب أول مليون في الويب التونسي معناها أول حاجة تونسية تحطت سوير انترنت ووصلت المليون عبد شافوها كانت مع فايبا لكنك زاد حامل المشروع معناها مع عمره لكن ما عمره لكن الجري ورا الفيوز ولا الأرقام بأمارة أنك تقعد تغيب علينا بالقدي معناها تقعد ظاهر أنه ما تخرج حاجة لما تخو وقتها وتخمم فيها مليح وإلا هي فيزيون جديدة ولا مشروع جديد كما اللي وصلنا له اليوم حامل مشروع متاع كوليكتيفيتي خاطر جنرال ما عنا تواسنين معاك تخدم ديما اون كوليكتيفيتي أرتيستيك وكما قلت لك حتى كي توخر كي ترجع لنا بحاجة ديما تلقى بلاستك تستنى فيك كيما اليوم لونغوما اللي ماخذتو الأوبوس الألبوم مثلا صباح الخير اللي هي لو ترو بركة لكن زادة الغنية اللي الحقيقة حتى حد احنا مثلا العبيد اللي تبع وحتى اللي ما تبعش ننصحكم انكم تمشيوا تشوفوا الفيزيويل تشوفوا الكليب شنو هو الكليب هذاك على خاطر الحقيقة ما معناها ما استنينيش بالكل مانيش مستنسين الراب اللي يعرفوه العبيد بيت وفوق كلام وبأخف الأضرار عرفت ما فماش برشا برودكسيون فماش برشا مصروف فماش برشا الدنيا مهما كان يهبطوا لنا تراكات ما تستحقش ساعات فيزيويل انت عامل ان بروجي رهيب معناها بعبيد وبخدمة وبدنيا تو نحكيو فيها بالقدي الفكرة شكون انت حبيت تعمل حاجة جرانديوز كيما كيكا
1: الفكرة هي وان باند وان ساوند هي فكرتنا الناس كل ما فما ديما فما واحد فينا لازم هو يتقدم القدام باش يدز مع جماعة فهمت دونك كيما اسم الالبوم وان باند وان ساوند بالعربي معناها تشكيله واحده صوت واحد الفكره نتاع وان باند وان ساوند كيما انت حكيت على الكوليكتيفيتي سي كو انه هو ينجم الباتور يلعب طول ريتم بالباتري مي احنا اون بريفير كل قطعه من الباتري نعطيوها الانسان باش نفرتوا الموسيقى على لي ميوزيسيان باش من بعد نعاودوا نتلموا والحاجات هذوما سابليك حتى في الدنيا معناها في الحياه كسوا في السبور ولا برشا حاجات في الحياه في السينما اللي هو كل انسان يخدم الخدمه نتاعه اما نحملوا نفس الفكره نفس المشروع في الاخر باش نتقابلوا في النقطه اللي حاشنا بها دونك وان ساوند دونك لازم نخلطوا الصوت واحد كيما عملناه زاده في التورناج تاع الكليب اللي حكيت عليه
0: كولابوراسيون
1: اللي فرحان انا بها على الاخر مع رياليزاتريس سندا جبالي وامل مناعي كي لا اسيستي بديس شواشي كي نوزا سوبورتي في البرود نتاع الكليب اللي هو كيف تلمت الناس الكل نفس الفكره كيما خدمنا في الموسيقى خدمنا في الايماج سي كو هذه الموسيقى هذه الفكرة هاوي نحن نحب نوصله. مرحبا باللي يحب يدز معانا في الفكرة، اللي مازال يحب يزيد يبان كي يشوف الحاجات كيفاش قاعدة تصير ميسالش زيادة، صافي بليزير معناها انه نتبعوا بعضنا فاش قاعدين نعملوا. دونك خلطنا لان نخدموا الكليب هذا بيان سور سي اون ايدي دو سندا جبيري، الكليب اللي هي كي تخدوي لو مورسو دو فاسون اللي عطات اون اوتر انتربريتاسيون للكلام، واللي هو الكلام في الغنية هذية اللي هو محلول يخليك أنك أنت كل إنسان إلا انتربريت أسافة صان سما في بليزير أني نرى الغنية هذيك تمشي في ثنية هذيك، خاطر ماهوش كان كليب متاع تتراب، سي توت اون بيرفورمانس اللي معاه فيها دي زاكتور بروفيسيونيل اللي شاكان اللي صارت الخدمه تاع البيرسوناج نتاعو كومون يل فا سو كومبورتي شنو الكوستيوم نتاعو كل شيء. دونك سي اون ايكيب من دو ا جوسكا زيد، كل واحد كانت عنده التاش نتاعو.
0: الحقيقه ظاهره ياسر الخدمه فايبا، فما خدمه ابار الاخراج تاع صحه تصور ياسر مزيان، فما ممثلين وممثلين كونفيرمي وحتى نعرفوهم في الدنيا، كل واحد عنده رول، فما برشا في الفيزواليزاسيون، فما كوستيوم، فما ديكور، فما اكسسوار، فما مكياج، فما برشا بالحق خدمه بالكدي الكليب تبارك الله. كان ريتني قولي، ولكن زاد بيان سور هو الكليب اسكو باش تستحفظ على نفس ليكيب اذا باش تعمل لنا دي فيزوال اخرين من نوبوس؟
1: بيان سور ليديال هذاك هو ليديال، فهمت؟ دونك جو فورس بيرسون انا بطبيعتي، مي جو مي لو تيران باش انه الناس الكل تكون في اسباس دو كرياسيون مرتاح معناها. وهكاك اي ارتيست راهو وقت يلقى ان اسباس دو كرياسيون مرتاح يولي انتريسي، يولي ماذا بي يقول تيان في الفاز هذايا انا باش نعطي من روحي فيها الحكايه اكثر من اني جو في اكزيكوتي حاجه بعثوها لي كوموند، فهمت؟ دونك سي ان اسباس دو كرياسيون والموسيقى تعملت وتعملت على بزو معناها نقولوا نحن معناها بخدمه بالكدي وصبرنا عليه الالبوم، الالبوم كان باش يخرج عام ناول مي نو اون بريفيري نحطو ساقينا على القاع وياخذ وقته وون سو سوسي دي ديتاي ونحاولوا نقدوا حاجه بالكدي. الحاجه هذه تحست كسوا بين الموسيسيان اللي معانا ولا العباد اللي خدمت معانا ولا حتى من البيبليك حس الحاجه هذه.
0: فما دي فيزوال اخرين جايين اغنيات اخرى باهي جميل. علاش اخترت كريتني قول لي باش عملت الكليب الاول؟ علاش
1: كريتني قول لي؟ سي كيما نقولوا احنا فيه فيه فيه كوكتيل نقولوا احنا نتاع لي ديفيرونت سيكسيون نتاع ليكيب نتاع الموسيقى نتاعنا. فما الكورال اللي هي خذيت توت ان اسباس كامل على الاخر واللي هي كانت بريزونت في الكليب، واللي لعب الكورال اللي تغني في الاغنيه وهي بيدها العباد اللي في الكليب هذيك،
0: هما بيدهم اللي غنوا،
1: هما ذوكم هما سي
0: دي شانتور واللي يلقاو روحهم وميمه بن عمار ووجيه بجوي
1: فوالا. دونك يلقاو روحهم في اكسبيريونس نتاع اكتينغ ديفون كاميرا اللي هو ديجا دخلوا في افونتور جديده حتى هما وسما في بليزير انا على الاخر فهمتني ان قاعدين نقدموا ببعض avec ça تيتر سي فما حاجه هيب هوب مي ريتم تاع بلوز هكا شويه والانسان قاعد يحكي بيان سور كريتني يقول لي يحكي شويه على الفازه اللي عندنا منها في تونس ولا في العالم زاد انه نجم بنك ساق على ساق انا في قهوه ونحكي لك على المشي والجاي معناها شبيه لابس شبيه لابسه هكا شبيه يحكي هكا شو شني لابس في ساقيه شو الكرهبه اللي يسوق فيها واحنا نحكيو على العباد نحكيو على العباد. دونك خاطر في الدنيا فما الاكسيون فما الرياكسيون، دونك بلوز امبورطون انا نحاول نكونوا في الاكسيون اكثر حتى من بعد كيما احنا مانيش في الاكسيون كونت اون فا رياجير اون ايسي ان اون رياجي بكو دو بوس ندزو بحاجه. دونك انا جي فولو فير لا كريتيك نتاع السوسيتي كيفاش
0: كيما ديما فايب ديما كان فما الكريتيك في كلامك كيما ديما حتى كي تبدل المود توا نتاع الموسيقى، خاطر انت قاعد تحكي لنا والعباد مثلا اللي ما سمعوش الموس ولا مازالوا ما تعرفوش على البوم ما همش مستنسين يسمعوا انه فما كورال في غنيه نتاع راب انه فما برشا موسيقى فما باتري واضحه ياسر اما فما زاده الات النفخ نقولوا احنا الات النحاسيه فما الترومبيت وفما الساكس وفما الترومبون خدمه معناها يمكن سمعناها بالكدا في الاوترو كي كان فما نفس للموسيقى اكثر برشا. علاش هذوما الكل؟ شنو اللي وصلك باش انت قلت اه يا سيدي ما عادش انا ما عادش باش نخدم مع بيت ميكر ونعمل مورس عادي، لازمني كومبوزيتور ونخدم انسترو ونخدم موسيقى هذه الكل باش نعمل غنية؟
1: هو مش ما عادش،
0: هو موجود لكن
1: هو
0: توسع.
1: موجود مي هو واحد تشالنج يروحه زاده، فهمت؟ تشالنج يروحه يحاول يختار ثنية اللي هو ماهوش مترزها 100% باش يزيد يكتشف روحه ويكتشف حاجات جدد في الحاجه. ان الموسيقى نعمل فيها تقوي فيا انا كانسان وتطور مني انا حتى او نيفو بيرسونيل، دونك لي تشالنج هما اللي يحييوني في الحياه. دونك بيان سور بروجي كيف هذا يكولابوري مع يخدم على لي انسترومون افون الكويفر وكل شيء، زاد اللي هو تجي تحكي مع بيت في الموسيقى في تونس اللي هو السيكسيون كويفر ان جينيرال في تونس ماهيش نقطه قوتنا في تونس.
0: نحكيوا على الالات النحاسيه،
1: الالات النحاسيه ماهيش نقطه القوه نتاعنا في تونس، بل بالعكس شويه
0: احنا في تونس اسوسي هكا كالجو في الشارع هزين زهاز تهور.
1: بيان سور عندنا الكولتور تاع مجوريت النحاسيه والتراث في الكابون في الساحل وكل شيء، دونك فما منه هذاك. مي نحكي على لي ميوزيسيان وكومون ايل جو، دونك احنا لي ميوزيسيان شويه اللي ميتريزيو الحاجه هذيا، دونك تشالنج ليهم هما زاده
0: انه الكومبوزيسيون
1: تي ليبر من عند كومبوزيتور اللي هو رينومي يدور في العالم اليوم جهاد الخميري، اللي هي كومبوزيسيون تري معناها كيما نقولوها تري سانسير و تري سوبتيل اللي و بارفوا كومبلكس اللي تخلي الموسيسيان يلقى روحه في تشالنج مع روحه زاده هو. وانه il se dit tiens فما موسيقى تونسيه اللي هي بازي على الانسترومون افون، معناها فما موف ما كامله نتاع الانسترومون افون. دونك سي دي سبوار بالنسبه حتى لي ميوزيسيان، فهمت؟ حتى لي ارتيست اللي هما ولا يحبوا يوليو دي ميوزيسيان القدام سي دومونت شي لي انسترومون
0: نجم نلعبهم نجم
1: اترافير الالبوم هو سي دي تيان يفكر بيه الحاجه هذه نجم نمشي فيها انا محلاها. ابار هذا الكل اللي لي انسترومون افون يل سامبليفي ليموسيون، دونك كي تبدا عندك ميلودي انتيما كي هو يل لامبليفي يخرجها الحكايه على الاخر. صحيح. وافيك لو كوتي فيستيف نتاع نتاع الترومبيت والترومبون والساكس وتوت تو لو بوكي نقولوا نحن نتاع الانسترومون هذوما، تنجم تعبر على لي ايموسيون نتاعك وتو لي امبليفي وتحطهم بالقوه قدام العباد وهكاكا هكاكا اون اسيوم الحاجه اون اوز لافير اون لاسيوم.
0: معناها هذايا حاجه. انت شكون اللي كركر الاخر في التشالنج اكثر؟ معناها جهاد هزك لهذايا قالك يجا شوف يجا اسمع نخدموا على هذا كذا، انت هز معناها شكون اللي هز الاخر خاطر ظاهر انه فم انه عالم جديد عليك انت زاد قلت حتى انا جو ميتريس با بالكدا معناها وقعدت تشالنج في روحك بالضبط قاعد تجرب في حاجه جديده تحدي جديد حليت باب على باب جديد على حاجه جديده جمله جهاد هزك غادي
1: والله هو ما بعضنا الحقيقه ما بعضنا. دونك احنا وقتنا نعملوا في الكيزي بوب اللي هو سي لوتر كوتي تاع تاع اللي نعمل فيه توا الكيزي بوب اللي هو بني على الشعبي على الاخر. دونك واحنا في اللي نخدموا في الكيزي بوب وكل شيء وليدي هذيا ترشقت في ريوسنا كي شويه وانا جيتي تريز انتريسيان نعملها على خاطر في اللي بوب خاطر نعمل فيه راب والراب تبع الكولتور اي بوب واللي بوب خادم برشا مع لي انسترومون افون هذوما مش في تونس البرة، دونك خادم برشا معاها الحاجة هذية ودونك فما دي ريفيرانس الحقيقة. مي فالي فير كيك شوز اللي هو تونسي فهمتني. دونك اون كومونسي باللغة التونسية
0: نحكي وتونسي
1: ومن بعد جهاد إلى معناها بوسي الفكرة أكثر معناها كسوا في برا البعيدة ولا في يخرج من اللوب سيدي مرسولي موجودين في الألبوم اللي هو نحس وكي شعرة ريحة تونس في الحاجة هاي. ابري فوالا جهاد سي معناها ما نجمش نطلب ما احسن معناها انا مون افي بيان سور نجمش نطلب احسن من جهاد الخميري معايا فيها الكرياسيون هذه خاطر انا خدمنا مع بعضنا الكيزي بوب والكيزي بوب دار في تونس ودار حتى البرة من تونس ولعبنا بيه في كارتاج ولعبنا بيه في الاولمبيا ولعبنا بيه في ديسين كبار وصغار في تونس والبرة. دونك ريت لي فيم تاع الكومبوزيسيون نتاعو شنو يعمل العباد خاطر هو سيتي لان دي كومبوزيتور في الكيزي بوب زيد كومبوزي
0: دونك شاركتوا بعضكم ساعه ديجا والصحبه مهمه ياسر في الشيء هذا بما انكم
1: فما العلاقه اللي احنا مع بعضنا في الكوليكتيف دب ودبي
0: اكزاكتومون دونك جهاد منا وللدنيا وانتم كل مره الجميله وكل مره تمشيوا ديباركيو في دنيا جديده في حاجه جديده
1: اكزاكتومون هذه اول كولابوراسيون اللي انا سولو مع جهاد
0: واضح جميل فما سمعت انا حاولت نسمع المرسوات فما حاجه ما نعرفش انت بيان سور فما برشا عباد فايبا مغرومه بيك على كتيبتك على كلامك انا حطيت حتى قريت لي كومونتير شافوا العباد الموندو جديد فما ناس يقولوا لك مزيان حلو اما امان ارجع لنا للبلاد زيدنا من البلاد وما يسميوها بلاد واش يقولوش حاجه اخرى اللي هو يقصدوا الكلام اللي فيه كريتيك الكلام اللي يوجع كل المساجات يبداو ظاهرين اللي ولاو اقوال ماثوره اللي مستنسين بهم من بعد الثوره وانت جاي من عند فايبا فما ناس تحبك على هذا بيان سور كل واحد عنده سبب اذواق علاش يتبعك وعلاش وشنو اكثر حاجه تمس وعندك في موزيكتك فما ناس خايفه على الكوتي هذا
1: والله العبيد اللي خايفه نقول لهم راهو افيك ساره وعملنا ان او بي هبط بعد الالبوم بشهر اسمه ليل على كليله اللي هو سيون اسبيراسيون من كليله ودمنا اللي تنجم تاخو غردك في الحاجه هذه اللي حاجتك بها فهمت شنو دونك رانا ما خلينا حتى حد رانا عملنا وان باند وان ساوند جينا نحكيو على التيم الصحيح وعلى المبدا اللي باش نبداو بيه وباش نحكيو فيه وكيفاش باش نكونوا راح نحاولوا نكونوا مع بعضنا سوليدير سي بلوز امبورطون واكثر حاجه حاجتها بها تونس والعالم وكل شيء سي لا سوليداريتي ابري من بعد بيان سور لا كريتيك موجوده لو كسوا في الالبوم كسوا في لو بي اللي خرجناه موجوده لا كريتيك مي بارفوا لو بيرسوناج ايل شانج كيما كنت نحكي معك قبيله سي جي سي اشاك فوا دانكارني ان بيرسوناج اللي هو من سوسيتي اللي هو نحكي على لسانه وهو بور كومبروندر السيتوياسيون اللي عايش فيها والحاجه اللي عايش فيها باش اون بو فير لا كريتيك دونك لي مود تاع لي بيرسوناج يتبدلوا في الالبوم وان باند وان ساوند سيتي ان مود اللي هو ان بو كيما نقولوا احنا روبوست شويه
0: وغامق
1: شويه من بعد فرهدنا شويه عملنا كريتيك زاد على الكوره في باب عملنا وسوس خان الناس اللي هو من اللي فيه من الكلمات اللي فيه المهمين على الاخر اللي هو شيء ما يجيب السهل وما فهم شيء صعيب اللي هو في الدنيا راه ما فهم حد شيء سهل ما فهم حد شيء صعيب زاد فهمت دونك
0: كلها تحب على الجنه وين هذيك
1: كلها تبع الجنة ما كلها فما حد يحب يموت
0: فما حد يحب يموت
1: فايبا مع مادو في مع مادو ومسي
0: الحقيقة حتى نضيع الموس اخذر لي حكيت لي على لي بيرسوناج توا هذا باش يهزنا الحاجة أخرى أما لازمنا نسمعوا مرسو آخر من الألبوم نرتحوا به نسمعوا أكثر نفهموا الموندو أكثر ونرجعوا نحكيوا في هذايا الكل فايبا
1: فليكن
0: باهي شنو نحطوا آية سيدي باهي كريتني قال لي ما نسمعوها
1: هاي كريتني قلوجوا معايا بالله
0: صحيت وهذا يخليكم زادة تتفرجوا في الكليب سورتو نسمعوا الغنية ونرجعوا نكملوا أستار مع فايبا

يقول لي مان وينو وينو وينو قوم قوم قوم قوم قوم معاش وقت عاد.

0: تسمعوا أستار كون عرسبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: انتم تسمعوا في أستار عسلامة ومرحبا بيكم. نعرف اللي بارشا قاعدين يستناو في الريزولتا متاع الباك, ان شاء الله تخرجوا وإحنا معاكم لهنا باش نفرحوا معاكم, وان شاء الله الديار كلها تبدا شيخة بالنتائج اللي يستناو فيها, والتعب اللي ان شاء الله ما يمشيش بالكل بالكل خسارة.
2: ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
1: بيان سور, عندك شكون باك؟
2: لا ما عنديش في العائلة شكون باك, كما ان شاء الله الناس الكل,
1: الناس الكل فرحة والناس الكل تنجح يا ربي. كنتوا تسمعوا في كريتني قل لي الفايبا اللي الموسيقى هاكم كيما كنتوا تسمعوا شيخة كبيرة انسترو روح جديدة بالكل دونك, وتنجموا زادة تتفرجوا في الكليب, انا شادة صحيح باش تتفرجوا في الكليب مرجع في التلفزة فايبا تانا تصرفوا. الجو هذايا, الجو هذايا تحسوا طول ماشي لللايف, هذه موسيقى أوبوس تحسها متاع لايفويت متاع حفلات متاع باش نتلموا باش تجي الناس باش تسمع باش يبدا فما بوتيتر. قل لي انت صحيح ولا لا, الكورال موجود, هذوما لي كويفر موجودين, الدنيا معناها تنجم تعمل حاجه ياسر انتراكتيف وياسر مزيانه. هذايا الدنيا اللي ماشيين فيها الصيف هذا
2: وي ان شاء الله الناس الكل تكون حاضره ونعملوا جو مع بعضنا, على خاطر الالبوم عينه من اللايف, خاطر اللايف عنده ديما, خاطر ماهوش كونسير سي ان سبيكتاكل اللي هو فيه كريتور كامله معناها على وان باند وان ساوند والتيم هذاك والموضوع هذاك الكل فوالا. دونك باش يكونوا موجودين ان شاء الله التيم الكل بالكويفر بالكورال اللي معانا, بس باتري جيتار كلافيي بيركوسيون جميع الكل. دونك فوالا احنا رانا عاملين هذا الكل للناس معناها. دونك الناس كان سمعتوا بالحاجه يجي ومرحبا بيكم. بور مومون اون با انكور انونسي لا دات نتاع اللايف نتاعنا, مي اون فال انونسي بروشينمون, ومرحبا بالناس الكل رانا عملناه لكم انتوما باش انتوما تجيو تتمتعوا بها الحاجه, كو سوا تحط كرسي وتبنك وتسمع, والا كو سوا تحب تو انتيراجي مع الارتيست سور سين وكل شيء. دونك كل شيء موجود ان شاء الله.
1: الحقيقه معناها رزينا بالموسيقى وبالتيترويت برشا وكل شيء, انت تصورها زاده تصلح للسبكتاكلويت كبيره, البلاصه كبيره, المهرجان كبير,
2: هو البروجي ابت معناها احنا ماذا بينا معناها ان شاء الله كي نخدموا في ديسان كبار و فهم شيء صعيب التيم متاعنا تكبر بالكدا, واحنا اللي ابت خاطر هو كيما حكينا مبني على الكويفر والانسترومون افون الترومبيت ترومبون الى اخره, حاجات هذوما ونبنيو على ريت الفكره متاع الفانفار متاع الفرقه النحاسيه هذيك, كيفاش الناس الكل تلعب في لا ميم ميلودي فرد وقت مع بعضها, مش قاعدين يقولوا احنا يحاسبوا في بعضهم, قاعدين يلعبوا مع بعضهم. الفكره هذيك هي موجوده في الالبوم. دونك اشاك فوا اشاك فوا وقد ما فما اكثر كويفر سور سين قد ما ليموسيون تزيد تترشق اكثر.
1: دونك السبيكتاكل اللي نجم يستوعب معناها سين كبيره وجمهور كبير, وقد ما تكبر
2: ملشناي قد ما تكبر السين قد ما تقوى الموسيقى.
1: هذايا زاده هذايا مش غريب عليكم, على خاطر مثلا اركزي بوب المشروع اللي قبله عمل سبيكتاكلوات كبيره, عمل مسارح كبيره, عملته حمامات, عملته كارتاج, عملته الاولمبيا في باريس. اركزي بوب هك الروح التونسيه هك اللي بوب التونسي بالجو التونسي, انت بكري حكيت على الفستيفيتي بالدنيا والجو هذاك الكل, وعمل سبكتاكلوات كبيره برشا وديما مطلوب ومازال مطلوب.
2: اي اركزي بوب وحده ولا يخطف وحده, فهمت؟ دونك الحمد لله العباد ديما تطلب البروجي هذاك, على خاطر شاك فوا نمشي وديما نجيبوا معانا انرجي باهيه, وزيد بمرور الوقت كيما نقولوا احنا السبيكتاكل ولا في الدم, ولينا كي نطلعوا وليت فما فالور اجوتي على الفالور اجوتي الموجوده. دونك الكيزي بوب الفكره الاولانيه سي انا نعملوا هيب هوب تونسي كيما كنت تحكي انت, والهيب هوب تونسي نجم نعملوه باثنيه ديفيرونت, اخترنا اثنيه نتاع المزود احنا ولا انسترومون ميتيك نتاع تونس سامحوني. فوالا دونك اركزي بوب قعد بالكولور نتاعو, قعد انرجيتيك والعباد تحب تجي وتحتفل فيه, على خاطرو ستريبيخي احنا مسمينه ستريبيخي. دونك
1: فيه ربوخ, لا ربوخ هو ربوخ
2: هو ليه هو حفيلي حفيلي هو ربوخ معناها مي فما الكوتي بوب في الفازا سي سا معناها انو اون اسي دتر كونيكتي مع الحاجات اللي قاعدين يصيروا توا في العالم. سي تريز امبورطون انك تكون اجور كيما نقولوا احنا, فهمت؟ اجور مع الحاجات اللي قاعدين يصيروا كتير، واحنا الحمد لله كي نبداو كلنا مع بعضنا احنا مش ندوش المعلومه على بعضنا، بالعكس نبارطاجيو المعلومه لبعضنا باش نبداو اجور مع بعضنا باش كي نعملوا حاجه نعملوها مواكبه الوقت نتاعنا.
1: ان شاء الله اركزي بوبي قد يكمل
2: ان شاء الله نهار لحد عندنا في حي هلال نلعبوا في الشارع في حي هلال، دونك الناس اللي في حي هلال الكل
1: بر مهم هذا
2: ميرسي اول حاجه سي أيوة. اول حاجه ميرسي للناس اللي في حي هلال الكل واحنا رانا فرحانين على الاخر باش نجيو نلعبوا بحذاكم وهيا هجوم وقولوا نحنا هيا لنا جايينكم بالذمه باش نحفلوها. الفيستيفال بدا البارح وان شاء الله ان شاء الله الامور تمشي.
1: اي فايبا خلينا نحطوا في الاطار حتى العباد اللي تبع فيك على ريزو، البارح شفنا ستوري وانت مع صغيرات اللي قاعدين تبرفوا في وسط السال دو كلاس، نحكيوا على اطفال حي هلال مدرسه النجاح، والفيستيفال هو سينما الدور اللي سنه في حي هلال، دونك غدوه 21 جوان 6:30 عندكم مركز هيب هوب، فايبا باش يكون معاكم والكوليكتيف الكل والصغيرات باش يغنيوا معاكم. على شنو ما فيش نوا صغار باش يغنيوا
2: شنو انت حرقت سيربريز ساي سي
1: بون
2: دونك اي بيان سور بيان سور بيان سور سافي بليزير على الاخر مشينا في حي هلال كيما انت كنت تحكي مدرسه النجاح وفي بالنا باش نحضروا معاهم غنية زوز يطلعوا يعملوها معنا عسين يا اخي لقيناهم
1: حافظين الدنيا الكل
2: الدنيا الكل دونك يلفون بارتيسيبي معنا في تروا مورسو سور سين دونك
1: بحق
2: مالا سونساسيون على خاطر بعد تعب ذاك الكل تجي انت تدخل ليكول معناه وفي العمر هذاك سورتو اللي هو الحاج اللحظه ذي باش تمركي حياته كامله للانسان دونك ملا جاو ملا جاو ملا انرجي عندهم وفرحونا على الاخر وديجا انا ديجا نحكي واحنا بالحق هذه لازم نحضروا احنا للعرض هذا بالحق على خاطر مش عرض كيما العروض الاخرين، هذايا عرض محلول في الاسباس بوبليك في الشارع في حي هلال
1: في حي هلال اكبر الاحياء في تونس
2: اكبر احياء في تونس اللي هي حجم خرجت برشا اساتير نقولوا نحنا وبرشا عباد اللي هي نفعت البلاد هذايا دونك صافي بليزير ان سي المينيموم نجمو نعملوه مع الـ مع الـ مع حي هلال على خاطر حومه كيما نقولوا احنا تونسيه شعبيه سبونتاني تتصرف كيما هي تتصرف ماهيش عامله حتى نقولوا احنا حتى
1: زينه
2: ومكياج
1: بالضبط. علاش مهم باش نقول على خاطر عرض مفتوح، نتصور انه حي هلال كلها قدوه باش تبدا غاديك، ما حتى اللي مغروم ويحب ومتوحش يركز يبوب ويحب يشوفكم ينجم يمشي ويحضر 6:30 قلنا دونك غدوه، وصغيرات مدرسه النجاح ان شاء الله هي باش تكون لهم اكسبيريونس باش تقعد باش تذكر باش يتذكروها ديما دونك
2: ملا
1: حاجه ياسر محليها. نحييو سينما الدور على الافكار الحلوه وعلى البلايص اللي يختارون باش يلعبوا فيهم وعلى الموسيقى وتشريك الأطفال سورتو، فكرة ياسر مزيانة. دونك غدوة في حي هلال تلقاو ركز يبوب تلقاو فايبا والأطفال باش يغنيو ويعملوا برشا جو، إن شاء الله نتبعوكم. هذه حاجة اش خلينا ما قلناش فايب
2: انتي باش تقولي
1: هي نعرف عرفت شنو باش نحكي معاك اكثر بيان سور الوقت ما يكفيش ولا رانا زاد سمعنا من اركزي بوب ان شاء الله تو بعد شويه ذكروني في الباك وتلامذة تو نقرا في الحوار الكل نتاع الاصدقاء على الباك. انت بكري حكيت لي على لي بيرسوناج، كي حكيت لك على الكريتيك قلت لي كل مره بيرسوناج باش نوصل به الميساج ويتبدلوا كذا، نزيد عليهم الكليب اللي فيه تمثيل فيه ممثلين فيه ليبسينغ فيه ناس قاعده تتقمص في حاجات، يظهر لي فما برشا من فايبا الممثل اللي قاعد يخرج في البروجيات الموسيقيه الجديده، خاطر فايبا راهو ممثل.
2: اي بيان سور انا نحاول معناها انا بيرفورمور معناها جو بيرفورم معناها الموسيقى ستوديو هي حاجه من الحاجات اللي بيرفورمي فيهم، فما ستوديو فما سين فما الخشبه نتاع المسرح زاده اللي الحقيقه سي اون اكسبيريونس جديده بالنسبه ليا انا، مي روحي نعمل فيها عندي سنين الحكايه على خاطر فهمت اللي انا عندي سنين نعمل في التياتر نعمل فيه في ستوديو في الموسيقى دونك سي امبورطون انه الارتيست يكون ملتي ديسيبلينير وانه يكروز ديفيرون فورم دار في نفس لوفر دونك طيارة على الاخر وماذا بيا نزيد نكروازي اكثر اكثر اكثر فورمات نتاع فن في الحاجات اللي نعمل فيهم دونك سوا تياتر سينما موسيقى دانس سيرك هذوما الكل دونك حاجات اللي انا يعجبوني ونحب نكروازيهم في الار نتاعي باش الانسان اللي يتيح بالموسيقى نتاعنا يلقى حاجه يسمعها نتاعها يسانسبير منها، يسانسبير با من الكلام، يسانسبير من الموسيقى، من البرفورمانس نتاعها،
1: يلقى حاجه اللي تشدو.
2: فوالا اكزاكتومون.
1: فايبا نحكيت شويه مع لي بارتنير والعباد اللي خدمت معاهم كممثل، انا الحقيقه نعرفك اكثر في الموسيقى. مثلا انت توا ما قلت حاجات اللي جاوا بار اكزومبل على لسان زياد لتايم، نحيوه المخرج، انا كلمته باش حكيت معاه على هريسالاند اللي انت كنت موجود فيها، حسب زياد وعلاش يخمم انه انت يرى فيك معناها ممثل يحب يكون معاه وكل شيء. هو يرى انك عندك مقاومات الارتيست البوليفالون، واللي انت عامل مسرح، الكلام اللي قلته انت بالضبط، عامل مسرح من غير ما عامل مسرح، معناها بالنسبه لي عندك الكتيبه، عندك القواله، عندك البوستور، عندك الفاس كاميرا، وعندك السنسيبيليتي، هذه راهي خلطه كبيره ياسر، والخلفيه اللي نتاعك ملونه. انت فايبا ماكش ما تعديش وقتك تسمع الموسيقى كهو، انت تتفرج، تسمع، تمشي للغالري دار، تتفرج في البانتور، تحب الدانس، الدنيا الكل.
2: وي هو راهو من بعد اللي باش تعمله هو خارج من انت شنو عشت وشنو شفت وشنو سمعت وشنو ريت وشنو خالط وشنو وين تحركت.
1: اما الفرق في انه تنجم تخرجوا ولا لا؟
2: اكزاكتومون. دونك من بعد باش نعبر عليه هذاك الكل، سي لا سي ما ميسيون فانت كونت، معناها انا خالط العباد في الشرائح المختلفة متاع الشعب، ونحاول جدا تاكت الحاجة اللي تحب تقصدها العبيد ولا تحب تحكي عليها العبيد، تديك تولي انرجستري في راسي، ومن بعد المومون اللي باش نكتب فيه نحاول ماكسيموم اني ما ننسى حتى حد. ومش سهل باش تحكي عن الناس الكل، مي اشاك فوا ونسي باش نتريتيو حاجة من الحاجات. دونك بيان سور التياتر تجي تقول عملته في الشارع اكثر من اني عملته في التياتر بيدو في الخشبة، يعني على الخشبة.
1: خلينا نقولوا للعبيد اللي فايبا تعرض، انت ممثل في مسرحية بينومي بلس ان، العزيز الجبالي، عملتوا برشا عروض تبارك الله في تونس بالقدا، والبارا كيف كيف مازلتوا كي خرجتوا بعرض باريس. عزيز الجبالي وزياد لتايم، زوز مخرجين اللي راهنوا عليك وزوز خدمت معاهم كممثل، زوز يراو انه عندك زادة حاجة مش موجودة عند الناس كل، اللي انت تنجم عندك لي دو فولي الكوميدي والسيريو، اللي تنجم تصير بهم هذا وهذا، تنجم تعطيهم هذه وهذيك. وعزيز كيف كيف، عزيز الجبالي نسلموا عليه برشا كيما نسلموا على زياد لتايم، يقول انه من اهم الحاجات زادة اللي خلاوه يحس انه قرار الاختيار نتاعو صحيح برشا، زادة هو فرحان ياسر اللي هو خدم معك، انك متصالح مع روحك وتحب تخدم حاجة تشبه لك بغض النظر على أي حاجة أخرى اللي تنجم تبدل في ثنية الفن، الأرقام، الفلوس، صغير ولا فايبا يحب يعمل حاجة تشبه له. ومن اللي طلعت شخصين عزيز يقول اللي هو فرح ياسر بالاختيار اللي عمله.
2: وي بكمانسي اشترت فدليكا بالمجد في غنية في الألبوم اسمها إشبش. نقولوا بديت بفدليكا واشترت فدليكا بالمجد، علاش؟ معناها الكريتيك لازم ديما، معناها بالنسبة لي الكريتيك ديما موجودة. من بعد انت كيفاش باش تقولها، وكيما حكينا قبليك على البيرسوناج، ساعات البيرسوناج يضحك، ساعات البيرسوناج يغمقك، فهمت شنو هو؟ مي هو مبنية على كريتيك الحكاية، هي اللي فما كريتيك. واشترت فدليكا راي بالمجد، وكان ما جاش لي بالمجد راه ما ضحك عليها حد، وراه ما بكي عليها حد، وراه ما تحسس منها حد، وراه ما تعلم منها حد. فهمت؟ دونك كله مبني غاديكا انه انت تشوفي لا كريتيك ابري كيفاش باش تسربيها الكريتيك هذه، تسربيها في انه في الاخر نضحكوا، اما كي نضحكوا نقعد ديما نتفكرها النكته هذيك، وانا متفكر النكته، تفكرت العبره تاع الموضوع، والا نحكيوها بان طون سيريو وان طون انجاجي اللي كي تو مارك، فهمتني؟ واللي انت تو دي وي سي كوم سا كو سا دو اس باسي سي كوم سا كون دو فير.
1: قيس قل لي تفرح شنو تحس ان فيت كيف عبيد تقول عليك حاجات بوزيتيف، كيف ما هكا نحكي على البروفيسيونيل اللي قاعدين يراهنوا عليك، حسيتك ما عندك شيء
2: ولا مع الشكر دو بروفيل اللي هما اللي هما من لي رار بيرسون كي اون ديتيكتي الحاجه اللي فما في وسط قيس. مش نحكي على فايب، انا نحكي على قيس اللي هما سي يعني سباس دو ليبرتي. يقولك هو انسان معناها انا عندي في تخمينتي في راسي سي كو الرتور اللي باش يجيني من العباد سي اون رياكسيون كيما حكينا قبيليك. جي انتري اني انا نكون في لاكسيون تاعي سانسير لو ماكسيموم، ومن بعد لي رياكسيون باش يكونوا عادي مهما يكون شكون فما البيف شكون فما الخايب
1: مي التعليم حر في
2: الاخر في البلوز امبورتون انك انت تكون انت لو ماكسيموم دونك فوالا جيسي باش نكون انا الماكسيموم مانيش حاشم مانيش خايف
1: يمكن
2: مش نعدي هذيا للعبيد حاشم صحيح. وخايف وما عنديش ثقه في روحي وهذوكم الكل هذوما حاجات ما حسيتوش بهم البيبليك ابري تو معناها
1: تو مثلا كيما المخرجين هذوما اللي شافوا فيك هذيا وما خافوش على خاطر نتصور انه ينجموا يكونوا فما صناع سينما انت مازلت ما عملتش سينما ان شاء الله تعمل ولا نحكي تلفزه ولا مسرح ينجموا يخافوا يقولوا فايب رابر ينجم يكون فريستايل في حياته في الدنيا الكوتي نتاع الدوغري نتاع البروفيسيوناليزم يحكم ياسر في انه نخدم مع الممثل هذاك ولا لا انت كيفاش في الخدمه
2: المبدا المبدا على المبدا تبدا معناها
1: منظم
2: مبدا حكينا تفهمنا أيوة. تفهمنا بعد ما عنيش عشان ندوروا في الحياسه وأهم حاجة الوضوح هو به يعني نحكيه مع بعضنا الوضوح به يجي نحكيه كل شيء يجي نفهمه بعضنا أحنا منا نوع
1: منظمة تجي في الوقت تحفظ
2: والله العبيت سلو العبيت تحكي في الموضوع هذا أنا الحقيقة أنا رني إنسان مريقل نجي في الوقت منظم بالعكس نحب شكون أنا وفيت حتى كي ندخل في خدمة في خدمة وفي كيما نحن في التورناج في الموسيقى كل شيء ديما نبني على أكثر إنسان ديسيبليني موجود يعني نلوج على أكثر إنسان ديسيبليني موجود ومخه فوقه ونحاول نشالنجي روحي معاه
1: شد الريتم نتاعو
2: مش الريتم نتاعو هو هكاكا هكاكا نبدا مريقل
1: الحقيقة به النصيحة
2: نلوج على أكثر إنسان مريقل ونمشي خاطر الخلط مهمة رأى.
1: في الآخر تخلط تلقى روحك أنت أكثر إنسان مريقل فيها كانت تشد اثنين
2: والله إن شاء الله كل ما بعضنا مريقلين وخلي نقدموا الكل ما بعضنا ونعملوا حاجات بالقدي يبدأوا وكي الغفلات البروفيسيوناليزم نتاعنا
1: وحاجة أخرى زادة كيف يقولوها حتى اللي مثلوا معاك معني العبيد اللي يبدأوا في السيت معاك أنه عمرك لا تجيب انرجي خايب
2: ما عنديش علاش ما هيش خدمتي نجيب انرجي خايب خدمتي يعني نجيب
1: ليه تنجم تكون متقلق معناها
2: متقلق متغشش معناها فهمت شنو هو هذا كله خليه اكوتي ومن بعد خاطر انا نخدم في خدمه ارتستيك وكيما حكينا قبيليك اهم حاجه انك تكون في فورما باش نجم تقدم حاجه بها يا خاطر في الحلقه تعمل فيها للعبيد العبيد راهم في بالهمش بيك انت ما خلصوكش ولا متعارك مع البروديكتور ولا ماكش متفاهمه مع الرياليزاتور ولا دي كل عبيد في بالهمش بيك عبيد تفرج عجبتني ما عجبتيش نبدل معناها
1: صحيح.
2: معناها انا نخدم للعبيد مانيش نخدم للبروديكتور ولا نخدم باش نرضي
1: ينطبق على اي خدمه
2: إذا البيبليك هو هو اهم حاجه بالنسبه لي انا
1: ديما جود فايب
2: ديما ان شاء الله ان شاء الله من بعد البرة جيسي باش نحاول نكون واضح زيادة ونحاول نكون انسان نحترم الناس الكل معناها تجلس الناس الكل نحترم الناس الكل وعمري ما صارت لي مشاكل معناها جايه مني انا مع العبيد معناها ديما حتى كان صاروا حاجات ديما تلقاني انا طيحت من روحي طيحت من بعد لين ما عادش نطيح من روحي فهمت
1: قيس اخر حاجه نسالها لك كنت تغمض عينيك وتخمم في ابعد رول حاجة ما تشبه لكش خاطر مثلا في بينومي انتي شبه لك شوية معناها جبت من اللي عايشه رول اللي بشي خرجك جملة من زون دو كونفور حاجة تراها بعيدة طوى اما تقول والله نحب نلعب الرول هذاك نحب الرا روحي نجم نعمل حاجة كيكة ترا معناها بخيالك وانت نجم توصل
2: لا يا محلية سؤالك لازمني شوية وقت شخامة فيه
1: حاجة تشبه لكش بالكل
2: حاجة ما تشبه ليش بالكل
1: معناها رول بشي خدمك بش تحس وتشالنج كبير الصعيب هاول تحس

0: عندهم امباكت ريال معناها في السوسيتي. دونك ميم سي ما نرش روحي انا كانسان هكاك، مي ما لا بوفوار عنده ما لا ريسبونسابيلتي سورتو. ان شاء الله ربي معاه
1: نشوفوك ان شاء الله في هذايا فايبا شويه الوقت. الحقيقه مازال عندنا برشا ما نحكي ونورتنا
0: عايشك حتى انتم نورتونا وان شاء الله ديما منورين.
1: ان شاء الله ديما منورين. تو نسمعوا يا منورني
0: يا منورني
1: يا منورني.
0: نسمعوا في تشيلينغ مع تيجا بلاكنا. نسلموا عليه على الاخر، نسلموا على الدب ودب.
1: وزادة باش نسلموا على الناس الكل اللي اللي بديت صغاريت في ديارها على خاطر نتيجه الباك خرجت. ان شاء الله مبروك.
0: ان شاء الله مبروك عليكم. ان شاء الله مبروك عليكم. هيا صحه لينا، عنقوا بعضنا واللي نجح يعطيه الصحه. وهذه البدايه ومازال مازال سانسيني اللي انت كي تحب تعمل حاجه راك تعملها. دونك خمم توا مع روحك، شوف شنو الهدف اللي تحب تمشي له. اهم حاجه انك تعرف روحك وين ماشي. خاطر كي تعرف روحك وين ماشي، الحاجات اللي باش يجيو سيدي دودان حاجات اللي هما ما في الاخر، تعرف روحك وين ماشي. فازي فونس وين تحب تمشي. كان ما تعرفش روحك وين ماشي، تحس روحك باهي في القرايه، ما تعرفش روحك وين ماشي. السيف سني بانك ريال مو وصل العباد اللي تحسهم عندهم دور باهي في الحياه. اسالهم قول لهم دابري مون بروفيل زعما وين نمشي، وزيد اسال روحك. خاطر في اخر حلقه سؤال دائما تنجم تجاوب عليه كان انت اعرف روحك وين ماشي، ومن بعد فونس تتعب تيغ اما في الاخر فازي. المهم تعرف روحك وين ماشي.
1: هذه نصيحة فايبا لكم الكل اللي نجحتوا في الباك. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله منورين عائلتكم منورين خدمتكم ونجاحكم ديما هكا، وتعملوا اللي تحبوا عليه. الناس معي منورني، ونكملوا في الساعة الثانية نحتفلوا معكم نتائج الباك مع ضيفنا الثاني في أوستار. ما تمشيوش بعيد.
2: قولش باش تاكل باش تخلي، قولش باش تشويش باش تخلي، قولش باش تطيح باش تعلي، بكساوي وسويري خليهم ديري لهديري. ما مرش بيري ماكش باش ترجع بالدويري، جيريش باش تجيري يا منورني ما غير ما تبرني وتبرلي. غير الوقت مكبرني خسرت وما خسر لي وقدرني مرحمني. ربي يعطينا حسن العاقبة، فم عباد مسلكتها وفم عباد متعاقبة. ربي يعطينا حسن النية،

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: ديوان فهم فلاش نيوز.
6: مجزوة الواحدة بعد الزوال ديوان فهم. مع السلامة. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار موفى مايو الماضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. منسقة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالمغرب العربي ألفا بورصالي تكشف عن تفاصيل مبادرة تم إطلاقها بالتعاون بين سفارة سويسرا في تونس وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، تهدف إلى فتح آفاق واسعة أمام الكفاءات التونسية الشابة عبر توفير حوالي 40 فرصة تطوعية مهنية ومجتمعية داخل مختلف

0: وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بتونس حسب ما صرحت به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
1: المبادرة هذه اللي أطلقناها في 2023 واللي بدينا نحلو في الفرص من 2024، الهدف منها وأنه تخلق جسور للشباب والشابات التونسيات من جميع أنحاء الجمهورية بين الحياة الدراسية والحياة العملية. الهدف نتاعها هو أنه تسهل الإدماج نتاعهم وتعطيهم تجارب مهنية أما زادة تجارب حياة مع وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في تونس. المجالات هي متعددة ومختلفة، تخص بالذكر مجالات التنمية المستدامة.
0: وفي أخبار العالم، زلزال بقوة 5.8 درجات يهز جزيرة كريتا اليونانية اليوم، بينما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن. وقال المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل إن الزلزال وقع جنوبي غربي مدينة في جزيرة كريتا. وزير الخارجية الإيطالي يعلن إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على خلفية التوتر بين زعيمي البلدين، وأتى قرار الإلغاء بعدما اتهمت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختلاق رواية عنها أمس. وكان ترامب صرح لقناة تلفزيونية إيطالية بأن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه في قمة مجموعة السبعة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من الجسم، وعودة إلى أستار في أمان الله.
2: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان فم كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فم صوتكم.

0: يا سيدي زارتنا البركة، مرحبا بيكم اللي رجعتوا معنا تابعوا فينا في ساعتنا الثانية من أوستار. اليوم السبت 20 جوان، زارتنا البركة كما كنتوا تسمعوا، والبركة اليوم زارتنا بقدوم نور شيبة بحذنا. بونجور،
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا ريم، مرحبا، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، تحية لديوان فام الفريق العامل معاك.
0: مرحبا بك.
1: سعيد جدا باش نكون موجود معاكم اليوم.
0: يعيش.
1: إن شاء الله نعديو بعضنا وقيت حلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله حلو كما الأغنيات كنا نسمعوا بالطبيعة بدينا بناس الجنوب، لكن
1: زاد الأغنية الحدث.
0: الأغنية الحدث تحب تبدل الكرسي خذ راحتك. دونك شنو باش نقول؟ ناس الجنوب الأغنية الحدث، لكن زاد كما الأغنية هذي أغنيتك القدم الكل هم نور، مازالوا ديما عندهم بلاصتهم والعباد تسمع فيهم وفي الراديو نسمعوهم وفي الفروحات بطبيعة نسمعوهم ناس الجنوب. دونك غنية الحقيقة الغنية مزيانة هتا ونحكيو عليها، لكن أنا حبيت نسألك من الأول على الفور ميدياتيك حولها، على البروموسيونيل. نور تعاد مشيت لفل واحد آخر في الترويج للمشاريع متاعك، خاطر هذي ماهيش ما تحسيش غنية كهو، ماهيش غنية ومتعدية، هذي مشروع هذيك علاش خذيت إيكو كبير في كل ما هو ترويج لها.
1: ما دامنا احنا في عصر قبل كل شيء نحب نعطي معتها لكل حد حقه في العمل هذا، نحب نقدمه اللي هو ناس الجنوب اللي شاركوني فيه زوز فنانين من الجنوب التونسي، فنانين معروفين في جهاتهم في الجنوب وعندهم شعبيه كبيره وعندهم نجوميه، الفنان كلينت ليغ والفنان محمد الجويني، واستضفتهم في هذا العمل اللي كتبوا الشاعر الكبير جليدي العويني ولحن الشاعر الكبير كذلك رضا شعير وتوزيع محمد الرزقي ريزغوس. بارك الله، معناتها الاخراج زاد نتاع الكليب زوز مخرجين. اول مره يظهر لي زوز مخرجين في كليب،
0: كل شيء بالكبير.
1: ياسين طلال وياسين طلال ويانيس طلال وياسين طبقه
0: لسامي قرار بعضهم. ياسين وياسين عندك حق، سلموا عليهم زوز لحقيقة كبيرة.
1: أي؟ الحقيقة متاع ربي هو معناتها ترويج مدروس، لأنه في حجم المشروع مش مجرد أغنية أو مجرد فيديو كليب أو مجرد فيتيرينك، هو مشروع بديت نخدم عليه من خلال هذا العمل، والعمل هذا المشروع هذا سيقدم إلى وزارة الثقافة حتى، لأنه يعني مشروع كبير بصراحة باش تخدم مع برشا فنانين في جهاتهم.
0: أيوة،
1: ما ينجمش الفنان
0: في جهاتهم، معناها باش تمشي الجهات الاخرين
1: اكيد. بدينا بالجنوب التونسي، ماشيين ان شاء الله للساحل، باش نمشيو للوسط، ماشيين للشمال الغربي، كذلك في تونس العاصمه باش نمشيو حتى نشوفوا الناس اللي معروفين في الحياه الشعبيه من اللون اللي يتغنى عند الشباب وغيره، ما نحبش نحرق المفاجاه. فهذا مشروع يخليني انا اليوم نقول فما فنان مشروع ومشروع فنان. فنان مشروع كان نور شيبة، فنان مشروع فنان، كان مشروع فنان ولا يتغير هكا كذا، من كرة الأطفال للشباب المدرسية يعني للتدرج العادي اللي يمر به أي فنان، للنجومية اللي الحمد لله حققتها في بلادي تونس، وديما نقول راهو مازلت ما حققتش برشا حاجات بارابور للشيء اللي نحلم به. فاليوم ولا عن الفنان هذا يكبر
0: صاحب مشروع،
1: ولا صاحب مشروع
0: يحمل مشروع.
1: نعم،
0: موسيقي.
1: مشروعي أنه نسلط الضوء أنا، لأنه السماء تتسع إلى كل النجوم، ومشروعي أنه نسلط الضوء وندخل للجهات، خاصة سناب نحتفل بالعشرينية 20 سنة في الميدان الفني.
0: مازلت كي قلت أنا نرى روحي مازلت ما عملتش حاجة كبيرة، لكن 20 سنة فيها برشا خدمة،
1: فيها برشا تعب، فيها برشا خدمة،
0: آلاف الحفلات، نتصور عشرات كان مش مئات اللقاءات الإعلامية، غنيات فروحات العباد، زاد هذيك كيف كيف تبني درجة الخدمة بتاعك 20 سنة
1: فيهم
0: وتبارك الله عليك ما يظهرش الحقيقة.
1: الحمد لله، وبديت بكري لما حالة.
0: أيوة
1: بديت بكري برشا، 20 سنة باش نحكيوا عليهم في وقتهم، لأنه
0: حتى هم عندهم مشروع يظهر
1: إن شاء الله، باش نكون إن شاء الله ناويين على ربي، احنا راهو ننويو والباقي العمل بيد ربي، معناتها
0: من نوفمبر أكتوبر نوفمبر
1: إن شاء الله باش يكون فما حدث مهم جدا، حتى نشوف شنو عم، لأنه باش تمشي التجارب أخرى كذلك، والمشروع هذا سيتواصل اللي نحب نرجع لك نقول فيه أنه باش نخدم مع الفنانين اللي في جهاتهم هما، اللي معروفين في جهاتهم بلهجتهم هما، بالهنك الموسيقي متاعهم، باللباس متاعهم، وأنا كذلك باش نمشي لجهتي اللي أنا يعني بالساحل.
0: بالطبيعة
1: ساحل معناتها ساحلي اكيد وما حبيتش نبدا بالساحل باش يقولوا خاطر الساحل. باش
0: نقول لك علاش بديت بالجنوب حتى
1: هذاك انا ما حبيتش نبدا بالساحل خاطر ما نحبش ما كذبش عليك
0: ما تحبش التعليق هذاك يتقال ولا انه ينسبوها لانه
1: خاطر وهاو تو بديت بالجنوب قالوا شبيه بدا بالجنوب
0: لا بالعكس اكيد
1: معناتها الحقيقه نتاع ربي بديت من الجنوب على خاطر الفكره نتاع المشروع جات من الجنوب لانه وقت اللي مشيت نصور في نوع عليكم في توزر الحفاوه اللي لقيتها والاستقبال اللي لقيته والكرم اللي لقيته كما نلقاه في كل الجهات راهو الحقيقه نتاع ربي اما الحقيقه يعني المره الوحيده اللي قعدت مده طويله باش نصور الكليب وكل شيء في الجنوب التونسي فكانت الاغنيه اني نغنيها وحدي
0: دونك عشت معهم ناس الجنوب وعطاوك الفكره
1: لا ما عطاونيش الفكره
0: معناها الفكره هي موجوده لكن بين بشنو تبدا غادي كتقول
1: الفكره اللي انا قلت خلينا نربط بنوع عليكم فهمت كيفاش العمل اللي هو من شنيه البلاد اللي صورت فيها معناتها الفكره انا نتاعي لاني انا صحيح هما ألهموني بالفكرة ألهموني بالفكرة وقلت علاش لا أنا معناتها سيرتو شفت اللي يسمعوا غديكا في برشا معناتها كي قعدت غديكا فما فنانين زاد برشا فنانين معروفين في صحيح. في الجنوب التونسي
0: مهمين غادي
1: مهمين برشا مش معناتها راني اخترت كيلان تليق
0: ومحمد
1: الجويني يعني فما كان هما فقط فما تبارك الله برشا فنانين صحيح. وبرشا نجوم وناس تغني بالحق معناتها
0: وشاعوا على الجنوب وعلى ليبيا زاده ومطلوبين برشا ويخرجوا يغنيوا غادي
1: مطلوبين ولكن هي الصدفه في حد ذاتها هي اللي خلتني انه يكون العمل هذايا فيه محمد الجويني وكيلان تليق كيلان تليق الحقيقة يوزع عند نفس الموزع اللي هو محمد رزق ريز جوس واللي هو ديركتور ارتستيك متاع الفرقة متاعي وقائد الفرقة سمعت حاجة مزيانة برشا اللي هي صاحب الرسالة وأعجبت بصوته ومحمد جويني جاي حضر لي في حفلة متاعي معناتها في كضيف شرف حضر في باريس وحكي عليه الموضوع هذا فهي كنتش نغنيها وحدي ناس الجنوب
0: أي.
1: وأنا أعطيت الفكرة لفكرة الأغنية فكرة الأغنية كلام جليد العويني قلت له سجليدي عندي فكرة متاع أغنية لأنه أنا عكس ما يتصوره البعض أنا عمري ما خذيت أغنية جاهزة
0: ديما أنت الفكرة أنا عمري وتمشي عمري تحكي مجاني فيها مع الشاعر
1: ما عمري ما جاني ملحن ولا
0: وقال لك أسمع هذه ولا أقرأ هذه
1: قليل برشا وما نشحوش الحقيقة متاع ربي ما لازم نذكرهم
0: تحبها تخرج من عندك أنت
1: زوز ولا ثلاثة أغاني خذيتهم اللي هما كاملين قلب واحد قالب يعني
0: سمعوا هيك حاضرة معناها
1: وسجلتهم بطريقة ما نشحتش معايا
0: بالطبيعة من غير ما نسألك شنو هما الأغنية
1: ما غير ما تسألني على خاطر
0: هما ثلاثة هات واحد قولي مهم راهو مش
1: العباد في الكواليس لا ما نحبش ما هو زاد
0: فما عباد تحبها اكيد عندك عندك
1: ألف تحبها اما انا لا
0: الفكره تخرج من
1: أما
0: عندك
1: انا لا هما هما هما تسمعوا وعملوا نمبر دو في بي في يعني كي تقول مليون مش
0: مهم.
1: شوي
0: لا مش شوي
1: يعني تعمل غنية تعمل مليون
0: لا في المارشي التونسي برشا مليون ولكن
1: وخاصه في الوتري مش راك الراب والجو هذاك ولكن انا حبيت اكثر كنت نتصور تعمل اكثر فيوز للاغنيه هذه فانا كلمت جليد العويني قلت جليدي عندي فكرة. عندي فكرة متاع أغنية نحبك تكملها لي الناس هي كانت بنات الجنوب
0: أيوة
1: نعطيك سكوبات هي كانت بنات هي. الجنوب تعداش غزالي بحذاك فهمت
0: وذي جاتك الفكرة أنت في توزر
1: لا لا كي جيت هوني كي جيت هوني في توزر نخمم في نوع عليكم
0: باهي كانت بنات الجنوب
1: بنات الجنوب ومن بعد دخل الملحن الصديق العزيز رضا شعير قال لي لا نخليها اشمل واكبر ناس الجنوب
0: هو سي جليدي مشى معك في فكره بنات الجنوب من الاول
1: ومن بعد قلنا اهل الجنوب قعدنا ما بين بنات الجنوب واهل الجنوب ومن بعد اخترنا انه تكون ناس الجنوب,
0: ناس الجنوب.
1: فالحقيقه نتاع ربي لانه هي شنية الفكره نتاع الاغنيه هي الاغنيه نتاع معناتها شخص انسان مشى للصحراء مشى في سياحه ينجم يكون في سياحه داخليه واحنا يشجع السياحه الداخليه
0: صحيح باهي الفكره
1: فمشى مع غزالته حبيبته صديقته حبيبته زوجته اللي هو حسيله كل واحد وشنو هو اموره فضعت
0: شردت
1: بجمال الصحراء التونسيه الريم انت ريم وتعرف
0: ربي فضلك
1: انت دور لي زاد ابوك مشى للصحراء باش تسمى كريم
0: مثلا مانيش نقول لك كيفاش سماوني تو في الكواليس حتى انا
1: معناتها مشيت للصحراء ضعت وهو معناتها شكون مش يسال معناتها فبدا يسال بالبلاد للبلاد للبلاد. وتسميات البلدان هذه كانت
0: الحقيقة جميلة، الفكرة خطرها تجمع العبيد كلها تحب تسمع حاجة اللي تحس بالانتماء لها، معناها الناس الجنوب في المطلق لكن زادة بالبلاصة بالبلاصة، هذه مهمة وهذه خليت العبيد يسر استقبلوها برشا حب الغناية اللي في الفيديوهات على التيك توك.
1: توا فما تقريبا 13000 فيديو في أقل من شهر، معناتها عمل كبير برشا.
0: لا منتشرة بالقدام القدام، يعني حتى اللي ما حدش الغناية وسمعها ولا ما صادفتوش في الراديو أكيد يعرفها على خاطر باش يكون سمعها
1: ناجحة، وخاصة يعجبني أنه في ليبيا ناجحة كذلك.
0: أي.
1: في بارك الله معناتها في خارج مهم. تونس التونسي يحطوها والنجاح هذا نجاح هو نجاح الأغنية التونسية
0: أكيد
1: بكل صدق، معناتها نفرح برشا كي كل فنان تنجح الأغنية، ننجح برشا نفرح برشا كي كل عمل موسيقي تونسي في زمن هال العولمة هذه والديجيتال وهالشيء اللي جاينا من برا.
0: والحقيقة عندها أكثر من سفير، أنت باش تغنيها وكيلاني باش يغنيها ومحمد باش يغنيها،
1: أكثر واحد توا مستفيد بها ومتمتع بها جريدي محمد الجويلي، لأنه تبارك الله برشا أفراح في الجنوب ولا فرحان للنجاح هذا
0: إن شاء الله ديما فرحانين.
1: ويقولوا لي سوى غنيتك غنيتك، نقول لهم غنيتي ولكن هما ضيوف شرف معايا ونحبهم، نقول لهم صوروا
0: غنيتهم،
1: صوروا الغناية غنيوها ادخلوا بها في الأفراح، نحب معناتها
0: مهم انهم يعاونوا توصل غاديكا. ومهم زاد انت كيف استضفتهم معاك انه حتى الساحه هنا يمكن اللي ماهيش مستنسه بيهم تعرفهم، خاطر كيلاني سليق مثلا معناها صوت مهم جدا ومحترم زي. وعنده برشا حاجات مسموعه بالكدا على اليوتيوب، معناها مثلا العباد اللي مش مستنسه وشافته معاك في صحيح. في الغنية يحطوا يوتيوب ويكتشفوا قداش هو مسموع، معناها
1: مسموع. مهم زوز مسموعين وزوز نجوم
0: صحيح.
1: الحقيقه بتاع ربي، وانا فرحان برشا اللي معناتها كانوا معايا في عمل على خاطر هم أصحاب معناتها في الدنيا وعمرهم ما خموا يعملوا عمل مع بعضهم. واليوم معناتها المسؤولية صعيبة برشا، أنه زادة باش يكون فما بدينا نحكيه مع بديت نحكي مع فنانين في الشمال الغربي، بديت نحكي مع فنانين في الوسط في الساحل.
0: حتى نحاول معاك بعد الفاصل فماش ماني خوما نكسكوب واحد آخر وقدوا معنا معنا نور شيبة، هنا راجعين في ساعة في ساعة الأوستر.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: اسمه أوستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
0: مرحبا بكم مره اخرى، قلت لكم باش نرجعوا في ساعه في ساعه نواصلوا مع ضيفنا نور شيبة، قاعدين نحكيوا على المشروع الفني اللي طوى الجمهور، احنا الكلنا اكتشفنا منه الناس الجنوب لكن طوى مازلنا كي كلنا نحكيوا على انه مشروع كبير ويستحق يستحق انه يكون مشروع معناها تتدخل فيه المؤسسات يتقدم لوزاره. قل لي كيفاش ناوي؟
1: هو في العاده أنه نقدموا ملف لوزارة الثقافة
0: بي؟
1: لكن أنا عكست الآية وعكست طريقة العمل.
0: إيش عملت؟
1: وريت حسن النية خاطر فما برشا أعمال تقدم في ملفات وخذت دعم وما تعملتش للأسف.
0: دوك حسن النية
1: ملف كبير برشا
0: بديت قبل،
1: فأنا وريت حسن النية أنا بديت العمل وصرفت واستثمرت في العمل هذايا باش نظهر للسلطة الشراف أني أنا جدي
0: وماشي فيه المشروع
1: والمشروع هذي والمشروع هذي باش نجيهم مشروع نجاح وسيقو.
0: فهمتك.
1: فأنا ما نحبش نقدم مشروع
0: هذي ضمان للنجاح، معناها مسبق أنت قدمت
1: طول أنت تمشي البنك باش تاخذ قرض ما تعطي ضمانات ولا باش تاخذ قرض
0: صحيح.
1: كيف زاد
0: هزيت الضمد انت
1: انا هزيت الضمان هزيت الضمان معناتها باش قاعدين نخدموا في الملف والوزاره ما نتصورش معناتها اذا كان عمل كيف هكا باش فيه فنانين وكل شيء مش باش تقرا له حسابه لانه عمل كبير برشا لانه باش يتوج بعرض كبير برشا يلم النجوم هذوما الكل في جهاتهم ما عليها التصويره.
0: الحقيقه صحيح لازمها نتصور بعد ما يتلموا الكل ونشوفوا الاجزاء نتاعو الكل ويغطي الجهات الكل، لازم نتفرجوا فيه في مسرح كبير وطني شامل ودوروا بيه زاد في في الولايات الكل حقيقة. نور معناها نجاحك ولا ثقة وزارة الثقافة فيك ما موجودة معناها مبنية. مثلا لازمني نذكر أنه ما عندناش برشا من اللي اختتمت أنت نور شيبة شهر التراث في جندوبة، حفلة حكينا عليها لهنا، حفلة جميلة برشا. قبل ما تصدر الغناية أنت اختتمت شهر التراث وفي بلاصة ياسر مزيانة في شمت وفي جندوبة.
1: طبعا هو شكرا للوزارة، وزارتنا وزارة الثقافة اللي أعطتني الثقة الكبيرة هذه. يعني اختتام شهر التراث مش لعبة،
0: صحيح.
1: مش حدث عابر،
0: شهر كامل من الاكتيفيتي والحفلات والعروض في كل بلاصة في تونس، ثم الاختتام من نجم يكون كان تتويج كبير.
1: نعم، هو حدث وطني قبل كل شيء، والافتتاح كان بالرشيدية والاختتام بعرض الرقوبة. الرقوبة اللي هو وقت عملنا أول عرض لافون بريمير معناتها في شمتو، وكان تحدي كسبناه. تحدي أن وزارة الثقافة ترهن على الفنان التونسي، ربما لأنه ساعاتي ماذا بيهم مجموعات كما الرشيدية أو العروض كيف، ولكن رهنت على نور شيبة وكان كنا في مستوى الحدث هذا الوطني
0: وبعرض جديد
1: وفي يوم الصعيب برشا اللي هو يوم الاثنين وتزامن الامتحانات، وفي منطقة أثرية وفي موقع ومتحف أثري بعيد على مواطن العمران. معناتها
0: العبيد لازم تتنقل باش تجي،
1: يعني كي تلقى روحك فما 4,000-5,000 عبد موجودين قدامك،
0: معناها يلزم بخي لابين ركبوا خذوا كراهب وجاوا مش مسرح في وسط مدينة.
1: فما ناس جت على سقيك معناتها عشرات الكيلومترات. فالحقيقة متاع ربي هذا نجاح، وهذا نجاح يحسب لوزارة الثقافة لأنها اختتمت اختتام يليق بحجم هذا الشهر شهر التراث. وكذلك أنا الحمد لله نجحت في أنه سوقت العمل متاعي اللي باش نكون موجود فيه في المهرجانات الصيفية اللي هو عرض الرقوبة، اللي هو عرض نقول الرقوبة نقول حاجة مستمدة من التراث، بيت الشعر على الرقوبة.
0: صحيح.
1: الرقوبة هي قبل كانوا فيها برشا حاجات يختاروا البلاصة العالية لأنه يحبوا يعملوا فيها اللمة والغناء والملالية والعروبيات والصوالح في كل بلاصة، لأنه ديما البلاصة العالية هي تعطي الصداء باش الصوت يتعاود.
0: صحيح.
1: فالرقوبة معروف معناتها هي مكان
0: عندها الرمزية هذه بتاع الاحتفال. أي.
1: وكذلك فما لباسنا التقليدي، فما معناتها برشا حاجات اللي فما أغاني نور شيبة كذلك اللي موجودين. وإن شاء الله العمل هذا ما حبيتش أنا، حبيت أنا كلمة شمتو هي اللي تظهر في الاختتام.
0: أي.
1: وقلت عرض للفنان نور شيبة حتى في الدعاية وكل شيء.
0: صحيح طوى باش فهمنا الأول.
1: فما حبيتش أنا لأنه التركيز على موقع، حبيت الموقع أهم مني أنا بصراحة.
0: الحقيقة الموقف هذايا نور مش أول مرة نسمع لك حاجة كيف ما هذه، تفضل تخلي الضوء على حاجة غير حاجة، توخر التالي باش تخلي الحاجة تاخو حقها وكل هذا. شنو هذا في طبيعتك؟ معناها أنت متواضع، أنت متسامح، قلبك كبير، تخلي العباد تقسم معك النجاح. ما فهمتش الحقيقة.
1: والله عظيم انا قلتها في غنية ورحمة بابا هذيك تحكي علي انا
0: عايشك
1: تعيش وترحب. ورحمة بابا قلبي كبير وللناس تحب نحب الخير للكبير والصغير واللي يدبي على حصير. يعني انا في اخر في في في نهاية المطاف نحس اللي الدنيا صعبت شوية، واللي الناس ولات تحسب برشا، واللي معناتها خلينا منش ندخلوا في التفاصيل باش نحكيوا على الميدان والدنيا وكل شيء، ولكن انا نحب ديما الجانب المضيء نغزر له. ديما ما نحبش نسبق روحي، ديما نحب نسبق
0: غيري. شو بريفير تكبر قلبك؟
1: ديما نكبر قلبي. سواء في ناس الجنوب شفتوا كيفاش قدمت الفنانين اللي معايا.
0: صحيح.
1: سواء في المهرجان اختتام شهر التراث ما حبيتش نذكر اسم العرض باش المتحف يظهر. فانا وديما رابح راني في الحكايه دي. على قد واحد ما يكبر قلبه على قد ما يربح راه. ما نحبش
0: ولو انه هو موقف ولا ويحترم، بالعكس تتشكر عليه. لكن ما نعرفش مثلا كان في اختتام شهر التراث قلنا ولا اعلنتوا انه اختتام شهر التراث بعرض الرقوبه لنور شيبة، معناها كنت تنجم بتتخ انت تزيدت شويه، يمكن كانت ما تنجمش ما تعملش مشكله ما تغطيش على شمتو بتتخ
1: ما كيفش برشا عرض جديد.
0: أي.
1: ومتحف شمتو اللي هو بصراحة أنا عرفت وقت المهرجان
0: بالحق مكان مهم ياسر جميل
1: نعرف معناتها اللي
0: أنت اكتشفته وقت
1: اللي برشا توانسة
0: حبيت الناس يكتشفوه كيف اكزاكتو
1: نحكي على المتحف مش منطقة شمتو. نعرف منطقة شمتو
0: الموقع الأثري
1: والمتحف. فأنا حبيت الناس خلي ياسر خاطر في اللافيش شهر التراث وخد دورة 35
0: وشمتو
1: واختيتين ونور شيبة باش يكون. خلي في العقل قلت تو كيف أنا ينجح العمل خلي يشوفوا العرض هذايا تيما وسامحني تيما خو احنا ولدونا وبعد سماونا فمشي واحد فهمت كيفاش انا نمشي بال
0: جيت نقولوا بو اي
1: هو شنو بون
0: اي هكا ولا ولدونا بعد سماونا
1: ولدونا بعد سماونا وبعد وبرشا ناس سموهم اسماء قبل ما يتولدوا ومن بعد كي يتولدوا بدلوا بدلوا رايهم فهمت يا برشا
0: دونك خلينا العرض ينجح ومن بعد
1: انا قلت خلي نخدم على المحتوى
0: فهمتك
1: وخلي نخدم على العرض ومن بعد العرض هذايا
0: أو ما شاء الله بالشيخ وإن شاء الله البريق اللي يستحقه الكل بما أنك هو العرض اللي باش تمشي به للمهرجانات الصيفية وتعمل به إن شاء الله دورة كبيرة بديت تكون فما تواريخ فما عروض في
1: إن شاء الله عندنا جولة باهية إن شاء الله جولة محترمة في المهرجانات الصيفية والدولية
0: أيوة
1: طبعا إن شاء الله باش يكون فما برشا جو
0: يا متحفظ ياسر انت برشا متحفظ
1: على خاطر
0: كل مره تجي تقول حاجه وتدير
1: مدبيا نحب نعلن على معناتها الجوله في المهرجانات الصيفيه ان شاء الله معناتها الفريق الكل اللي قاعد يخدم في العمل هذايا اللي نوجه له تحيه على راسهم مدير الانتاج ومدير اداره اعمالي اخويا لطفي الرياحي كذلك ليكيب ارتستيك الكل معناتها الناس اللي قاعدين يخدموا باش نحضروا عرض مزيان برشا كيما عملناه في شمتو وخير ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: لانه فما برشا اضافات فما غنية جديده تعملت ناس الجنوب
0: صحيح.
1: فما برشا يعني حاجات جدد تتعمل ان شاء الله التوانسه مستحقين فرحه التوانسه تعبوا برشا الحقيقه نتاع ربي وتعدى علينا برشا احنا التوانسه فنتصور انه متنفس هذا معناتها يكون على الاقل متنفس باش الثقافه في انقاذ الفن انقاذ الوطن
0: صحيح
1: فماذا بينا وقيت باش حتى التوانسه اللي يجيو من برا حتى ضيوفنا اللي يجيونا من ليبيا والجزائر
0: صحيح.
1: معناتها يكون فما متنفس باش
0: خاصه المهرجانات اللي تبدا في مناطق داخليه وفي
1: نعم.
0: مناطق صغيره انت نعم. تبارك الله نور من اكثر الفنانين التوانسه اللي يعرفوا مهرجاناتنا التونسيه الكل
1: انا درتهم الكل الحقيقه
0: اي
1: درتهم الكل
0: يظهر لي بعد ما غنيت في مهرجان الصحراء في دوز سكرت المهرجانات الدوليه الكل في تونس
1: اي فوالا بعد كملت المهرجانات الدوليه الكل يعني غنيت من قرطاج حتى شي التطاوين الحمد لله هذا مكسب زاد
0: هذه حاجه مهمه كي تقول لي 20 سنه وما عملتش فيهم هذه حاجه كبيره ياسر
1: وانك
0: معناها التوينس الكل وصل لهم نور شيبة وغنى لهم في المدن نتاعهم وفي المهرجانات نتاعهم
1: كل غنيت لهم والكل مشيت لهم وكل فرحوا بيا والكل نجحت فيهم مهم برشا
0: صحيح.
1: مش مهم انك انت تمشي تغني في مهرجان وتمشي تغني في مهرجان
0: تحبش تغني في مهرجان قدام مدارس فارغه
1: لا ايجا نقول لك اذا في ساعات جاتنا ظروف في
0: يصير ساعات
1: شوف ايجا نقول لك باش نحكيوا على حكايه المدارس الفارغه انا الحمد لله معناتها ناس تعرف نور شيبة شنو جمهوري ما شاء الله لسنوات عديدة مساندني ويحضر لي والعباد تجيك تجي المهرجان نور شيبة تعرف روحها باش تخرج متفرهدة وتشافت حاجة مزيانة ولكن ساعات راهو بدا فنان يمشي المهرجان وما يجيش الجمهور تسامحني فما فنانين عرب مشاو المهرجانات
0: صحيح.
1: وما جاوش لأنه ربما الدعاية تكون ناقصة
0: صحيح
1: ربما أسعار التذاكر تكون مشطة جدا التنظيم فما مشاكل في الإدارة متاع المهرجان
0: فما برشا معايير ينجموا يدخلوا يبدلوا
1: صحيح فإذا كان نغزر المهرجان إذا كان توفرت كل الظروف الدعائية واللوجستية
0: والأسعار في المتنة والدعاية
1: صحيح. والعمل الذي ما جاش في جرته برشا عروض معناتها كبيرة وكذا وكذا وما ينجحش وقتها ولكن صحيح. معناتها بالنسبه لي انا نقول انه فما ظروف زاد كذا
0: صحيح دونك مهم انك
1: فأنا الحمد لله
0: نجحت فيهم مش عرفتك هو ما نجحت فيهم العروض
1: والنجاح هذايا هو هديه من الجمهور التونسي الحمد لله
0: الحمد لله نور خلينا نخرج زاد فاصل صغير نحبوا نسمعوا اغنيه اخرى ليك انت ونرجع نكملوا الجزء الثاني من ساعتنا الاخرانيه من اوستار خليكم معنا
5: بوبليسيتي

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين
1: أنا سلطان كنت تسمعوا فيها النور شيبة ورجعنا باش نكملوا معاه الحوار في أستار كمزلنا كيكون نحكيوا على التواضع خاعدين لك أنا سلطان
2: أنا السلطان مش كيف سلاطين زمان لا عندي جاه فيها تواضع
1: متواضع حتى
2: إيش قولك ريت ريتني
1: ريت ظلمتك ليه ولا ليه
2: لا عندي جاه لجواري في كل مكان
1: تفضلك معك
2: يعني هو إنسان سلطان في الحب فالحب عنده سلاطين ومن الحب ما قتل
1: هاي نزيد معاك ولا يزي في البركة الحقيقة كنت نخمم باش نسألك ساعة المشروع لازمنا نتبعوه نعم. ولازمنا نستناه ولازمك أنت ظهر يظهر لي باش تحب تعلن وحدك باش تعمل لنا كونفرنس دو بريس
2: أكيد باش نعلنوا على الأسماء المشاركة ربما ونحبش نعلن الأسماء في كل من المشاريع يعني في كل جهة ماذا بيا باش يطول شوية
1: ليه الحقيقة حبيت نسألك تحسوا لازمه معناها باش في الأخر يتوج والعرض
2: باش يطول شوية
1: عامين قديت تعطي
2: إذا كان نهبطوا في كل عام زوز غنيات زوز أعمال
1: سافا بروندر دو تون
2: تنجم تقول عامين على مستوى عامين ولكن عمل كبير
1: الحقيقة فيه برشا جهد وبرشا اختيار زيادة وبرشا خدمة أكيد باش كل جهة تاخو حقها والناس الكلها في تونس الكلها معناها تجتمع حول المشروع هذا إن شاء الله بالتوفيق طموح على خاطر المشروع
2: وإن
1: شاء الله
2: عجبك بصراحة
1: ولا الحقيقة مزينة برشا الفكرة أنا ديجا كان سؤال ما كنتش نعرف المعلومة كنت نعرفه باش نقولك بديت بالجنوب باش نراو البقية متاع الجهات ولا لا دونك هذايا المشروع اللي يعلنوا نور شيبة باش نعرفوا بالمرحلة مع فنانين من الجهات الكل باش يكون عنا غنيات باش في الاخر ينجم يتوج بعمل وطني ان شاء الله يلقى النجاح
2: ونعطيه فرصة زادة للنجوم اللي في جهاتهم باش يظهروا
1: باش يظهروا
2: لا هما تبارك الله ضوين
1: ما كيما انا على اساس الكلمة اللي
2: ولكن
1: قلت
2: زادة لا
1: السماء تتسع لكل النجوم
2: زادة يكون معناتها الحمد لله معناتها انا شعبيتي موجودة ونجوميتي في كامل تراب الجمهورية ويعرفوني انا في الجنوب
1: فتنجم تعاون بها تخدم بها
2: ولكن زادة ماذا بيا معناتها ان نمد يدي باش نقول زادة فما نجوم وفما فنانين داخل الجهات قعدوا في جهاتهم يغنيوا في الهنك نتاعهم ولكن زادة ما فيها بس انه نخدموا معاهم علاش لا
1: حبيت نسألك بما أنه توا قاعدين نعيشوا على وقع الإعلان ولا ماهوش إعلان رسمي تسريبات كل مرة الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في المهرجانات نسمعوا الافتتاح باش يكون كذا الاختتام كذا مهرجان كارتاج ولا الحمامات ولا حتى المهرجانات في العالم العربي فنراو في فنانين كبار في القيمة وكبار في العمر نحكيوا على فنانين قدم معناها من أجيال سابقة ومازالوا باش يحيوا مهرجانات مثلا مازلنا كي كنا نقراو على الريزو أنه ميادة الحناوي الفنان هنا الكبيرة تنجم تكون حاضرة في مهرجان كارتاج كان فما حفل الجورج وصوف مبرمج حفل خاص ولكن شفنا الأسباب أنه ما تم إلغاءه في آخر لحظة لهنا في تونس شفنا زيدا الانترفيو متاع صابر الرباعي الفنان الكبير اللي مازال كيف خرج في انترفيو في قناة عربية وقال اللي هو رغم أنه في أوج العطاء معناها يرى أنه 5-6 سنين أخرين يزي فيه البركة ويخمم في الاعتزال حسب صابر الرباعي يحب يقول ما نحبش نوصل لمرحلة العجز الفكرة هذية انت مازلت صغير نور 20 سنة قلنا سنغفلت با مازلت تنجم تعطي اكيد لكن بقى القدام معناها 20 سنة اخرين مثلا الفكرة هذه تتبناها ترى انه عنده حق يخمم يقول ما نحبش نكمل نواصل المرحلة اللي انا الصورة متاعي سوديغراد امكانياتي تنقص نقعد كيني نغني لأغراض اخرى مش للغناء
2: والله موضوع هذا كبير موضوع هذا كبير برشا هو راهو حتى الفنان في أوج العطاء متاعو تجيه ظروف وتجيه عراقيل وتجيه مصائب من المهنة متاعو اللي هو ممتهن فيها تخليه يعتزل حتى قبل ما
1: يوصل للعجز اللي يحكي
2: عليه قبل كل شيء إنسان باش يقول بعد 5 أو 6 سنين حتى نعيشوا الغدوة احنا الساعة
1: صحيح
2: ربي يمد في أنفاسه هو أخويا وصديقي الفنان الكبير صابر الرباعي ويعني صابر نحبه برشا ولكن نعرف أنا حاسس بالكلمة متاعه اللي قالها لأنه مش حتى كان العجز أو غيره صابر تبارك الله معناتها رياضي واستحفظ على روحه ونجم يقعد يغني حتى معناتها كان ربي يعطيه عمر وإن شاء الله ربي يعطيه عمر في الخير
1: لكن تتفهمها معني الفكرة مقبولة عندك
2: ولكني أنا ما أكذبش عليك اللي وجعني أنه العبيد سلمت في في الاعتزال وقالها 5-6 سنين تي بيان سور راهو في الانترفيو قالها هو راهو ان شاء الله كان عشت وبين قررت نفسه بيان سور كان
1: صحيح.
2: انت ضامن عمرك انت كذا
1: هذا كتعليق الجانبيه
2: فما
1: تخرج على الموضوع لكن الفكره انت انه الفنان
2: نريض شويه في السرعه في ياسر بصراحه
1: نعسوا
2: على بعضنا ياسر نعسوا على بعضنا ياسر ياسر فما خيوبيه مجانيه معناتها فهمت فالانسان كيف يقول بيان سور يقول كان ربي عطاني عمر كان ربي عشت هو طول الإنسان يبدأ في أوج العطاء متاعه
1: صحيح
2: إخي أنا سامحني كل يوم نخمم في الاعتزال ونقول يزي ولكن التزاماتك
1: علاش تخمم في الاعتزال؟
2: تخمم على خاطر الميدان صعيب لكني ما نحبش نعتزل أنا
1: أنت ما تحبش لكن فما حاجات تنجم تلزمك
2: مازلت نحب نقدم مازلت عندي مشروع مازلت عندي مشاريع مازلت عندي التزامات كذلك عندي عائلات معناتها استرزق من المهم من اسمي ومن فني ومن خدمتي عندي التزامات عائلتي لاني انا نخدم على عائله عندي معناتها غدوه كذلك ان شاء الله معناتها وانا شكون عندي عائله
1: ان شاء الله
2: عندي ان شاء الله بقدره ربي فال متعب برشا الميدان الفني مرهق كل الحاجات معناتها انت صحيح تفرح في الناس تعمل في مجهود مش تزرع الفرحة وتقدم غناية
1: لكن زادة من صميم خدمتك أنك ما توريهمش المشاكل
2: توريهمش لأنه ميداننا وعر برشا وطريق وشيكة وكل واحد كيفاش خلص فاتورة النجاح كل واحد كيفاش
1: تحكي
2: خلص
1: بمرارة.
2: نحكي بمرارة طبعا نحكي بمرارة لأنه
1: خلصت فاتورة غالية
2: خلصت فاتورات غالية برشا فاتورات غالية لأنه نجحت أنا كان جيت أستاذ كيفك ولا أعلمي كيفك ما يصير ليش برشا حاجات صاروا لي مثلا ولا ف انا ديما نقول راني انا يا ناس راني النجاح يجيب لك برشا اعداء النجاح يجيب لك يولد لك برشا اعداء برشا اعداء تحب ترتاح منك باش تاخذ هي البلاصه ما غير ما ندخلو وهذا موجود في التاريخ في تاريخ الفن وفي تاريخ لانه الشهره شنو الشهره هو منصب راهو الشهره النجوميه هي منصب
1: منصب
2: هي منصب كيما المنصب تلقى زاد النجوميه منصب واحد يعني عنده بلاصة عنده كرسي في قلوب في البلاصة هذيك فما ناس تحب لا يلزم ينحيك أنت بالشد بلاصك ولو أنه أنا يا ناس والله العظيم والله العظيم ورحمة بابا الغالي
1: صدق الله يرحمه
2: أنا راني ما عنديش حتى ما ننافس في حتى حد وما عمري ما جريت حتى حد راني ننافس طموحي وأفكاري ومشاريعي وأحلامي أنا كي نحط راسي على المخدة أول حاجة نحب نرقد مرتاح وثاني حاجة نبدأ نتعارك أنا والفكرة أنا والحلمة أنا والحاجة اللي نحب نوصل لها على خاطر الإنسان اللي يبدأ ينافس ويعارك والدنيا يقعد ليه بغيره ما يتلهاش بالأفكار متاعه بمشاريعه فأنا ما نكذبش عليك أنا مسالم برشا ما نعرفش علاش الناس تهجمني والناس في مخه اللي انا نفس فيها واللي وانا جيت بكري برشا
1: توا الحاجات هذوما نور نعرفوا فما ازمات اللي تعديت بها ونعرفوها والحمد لله انت خرجت منها مازال هذا الاحساس ما تحسش اللي انت تجاوزتها معناها توا في وضعيه ما خير مازال يقعد يعيش
2: الظلم ما يتنحاش وطبعا انا عندي موعد ان شاء الله كنا باش نموتوا كما قلت انا كما قال معناتها انسان باش نعيشوا ان شاء الله باش نعيشوا نجم باش نموت ورانا كلنا باش نمشيو وباش يجي يوم الحساب
1: باش
2: نلتقي وفما ناس ظلمتني باش تاخذ حسابها
1: ما تسامحش
2: لا ما نسامحش نجمتش حبيت تحب الحقيقه حبيت نسامح ونعفس على قلبي ما نجمتش لانه الظلم اللي تعرضت له من حتى لقاء كتب فيك حرف لا هذاك حقي زمني ناخذه نهار اخر هاني مشكلتش في
1: كنت الدليل. هكا قبل ولا بعد ما تظلمت وليت ما تعرفش تسامح
2: كنت نسامح برشا اما كي تعدى علي الشيء ما حبيت نسامح ديما نقول اما لا كي نصلي ونسجد ندعي بصراحه ما دعا يخرج من قلبي والله في لحظه صدق نحكي معك نحب نسامح نقول اما الناس هذوما اللي صدقوا اول حاجه اللي صدقوا على خاطر مش العيب في اللي قال واللي كتب واللي عمل الحمله واللي كذا
1: تلوم اللي صدق زاد
2: اي ذاك باش ما نسامحوش هذاك
1: أكثر من اللي قال؟
2: إيه خاطر اللي قال ينجم يقول وحده ما يسمع حتى حد أما أنت تشارك وتصدق وتبرتجيل وتكتب وكذا لا
1: ما تتصورش اللي هذا
2: نهار آخر ستلتقي الخصوم
1: وهو كذلك
2: وأنا ندعي في كل صلاتي حقي ناخذه من عند ربي
1: ما تقولش كنت تخفف منه هذا يا نجم
2: ما نجمتش حاجة قوة مني
1: لا يمكن مع الوقت
2: دعوة المظلوم يرفع عنها الحجاب ويستحي الله أن يردها وتطلع إلى سابع سماء شو محلاها ربي وانت تقول ما ربي قال لك ادعي، انت مظلوم ادعي. فانا نتصور انه
1: هذا الكل الظلم اللي تعرضت له الكل من الفن،
2: كل
1: من الناس الفن.
2: لا لا لا لا، انا كل شيء نسامح. عطيتك فلوس وما رجعتهم ليش مسامحك؟ قلت فيا ما نعرفش، اما في حاجات معينه، في حاجات تمس السمعه وتمس الاسم وتمس القدر
1: احكيو على تجربه السجن
2: وتمس، مش لازم ندخل في التفاصيل ما نحبش نرجع لها، اما تظلمت برشا وما نسامحش. حقي ناخذه في الدنيا. انا ندعي، انا ما عندي منعم في شيء، انا نسجد نصلي ندعي ونهار اخر باش نطلق باش نموت والناس الكل باش نبعث
1: بعد عمر طويل يا نور. وبعد ان شاء الله
2: ما نركزوش عليه بربي جماعه الديجيتال بعد بكل لطف، بكل لطف، خاطر انا جيت نحكي على مشروع.
1: لا ما فما حتى لا بالعكس،
2: ما نهبطوش،
1: لا حقيقه ما حبيناش،
2: ما نحبش يركزوا علينا. انا حكيته لك خاطر في لحظه صدق
1: واضح
2: جاوبتك، ما كنتش نزقزق، اما ذا بيا ما تهبطوش.
1: باهي يا سيدي، هاو فيسبوك فيك وهاو كان
2: نوجه لهم تحيه جماعه الديجيتال اللي هم اصدقائنا. لا باش نقول لك حاجه،
1: فهمتك عندك حق،
2: معناتها
1: عندك حق
2: باش ما يكونش هو
1: هاو كان اللي يسمع اسمع اللي يرجع للحلقه كامله ينجم يسمع معناه من غير ما نزيدوا الحط عليها.
2: انا ماذا بيا، انا جيت على خاطر مشروعي على خاطر المهرجانات
1: هذاك فاش قاعدين،
2: ولكن انا يا ريم
1: نعم
2: وفي ديوان فهم كنت صادق صدوق في
1: وهو الحلقة. كذلك هذايا اللي نحبوه فيك نور. خلينا نرجعوا للفن، للغنيات، للمشاريع. الحقيقه الكلام هز بعضه، لكن مكتوب السؤال ولا محضر ولا حتى شيء،
2: ذو شجون،
1: ذو شجون هكاك بالضبط. والله الاهم من هذا الكل نتمناو لك بالحق انه تتجاوز،
2: والجهد
1: الجهد نتاعك الكل يكون.
2: لا انا تجاوزت، انا تجاوزت، انا تجاوزت بالعكس، انا من ضعف عملت قوه ونخدم وناجح والعباد تحبني
1: ورجعت وقفت
2: والعباد راهي يسمع سيدي تيتا الناس راهو ما تصدقش راهو بمرور الوقت تتاكد راهو تنجم تصدق يا كذا من بعد مهم سيدي تيتا. انا نعمل حفله المسرح يتعبى، عملت حفله 8:30 نتاع الليل في الخلاء المخلي في منطقة أثرية، ناس تعدي في الامتحانات
1: وجيت
2: العباد بيهت كيفاش العباد يضوء. يحبوني الناس، أنا راهو الناس اللي عاملين مجهودهم حتى اليومين هذا باش يكرروا فيها التوانسة، التوانسة تحبني خاطر تعرف أنا أصلي وتعرف تربيتي وتعرف أخلاقي وتعرف أنا منين جيت. جيت من المسرح وجيت من الإذاعة وجيت من الثقافة، ما جيتش راني من غادي، فهمت؟
1: صحيح.
2: فأنا ما نكذبش عليك، الحمد لله خلصت فاتورة النجاح، إن شاء الله هالنجاح هذا يزيد اللي قاعد نحقق فيه، ما نخلصش فاتورة واحدة أخرى.
1: لا لا اللطف عليك، أهم حاجة النجاح هذاك يكون هو الطريق للتعافي.
2: إن شاء الله تكون عنا جولة كبيرة
1: بالضبط، نستناوك تعلن على التواريخ وعلى المهرجانات اللي إن شاء الله والعروض اللي باش تقدمها سناب عرض الرقوبة، وإن شاء الله يكون في أكبر عدد ممكن من الجهات التونسية وفي أكبر المهرجانات الدولية في تونس. أكيد باش نكملوا بغنية ورحمة بابا، لازمنا نسمعوها من أغنياتك الجديدة والمهمة. الحقيقة نور أنت هكا هذا طبيعتك، أنت في الأخر باش تحكي بصدق والعباد تعرفك والعباد يحبوك.
2: والله نقول لك حاجة، ممكن أنا راني اللي كيما أنا راه
1: اللي فما فما
2: اللي فما فما اللي على قلبي على لساني
1: هذا هو،
2: ونحب الخير الناس كل وربي يوفق الناس كل، وهذه فرصة باش نقول مبروك للناس اللي باش تنجح في البكالوريا
1: ان شاء الله. يا رب نجحت، الناس كل فرحانه بديت
2: وحتى اللي ما نجحش راه نقول له ما يسالش راه الدنيا ما زلت تتواصل، وفما برشا ناس ما نجحوش في البكالوريا وحق ونجاح كبير برشا، وكما فما ناس نجحت ونجحوا في حياتهم. فالبكالوريا صحيح هي امتحان، اما احنا مهولينه برشا في تونس
1: هو على خاطره يمكن اول امتحان كبير في حياه الصغير.
2: بينا كان نقول لك حاجه، كان نخليوها البكالوريا حاجه عاديه تونس كل تنجح
1: من غير ما يصعبوها ويهولوها،
2: ما يهولوهاش. خلي انا بالنسبه لي انا الباك صحيح حاجه مهمه، تعرف وقتاش الحاجه بالنسبه لي انا كيف وقت اللي واحد ياخذ الشهاده ويخدم، يخدم يمشي ياخذ شهاده ويخدم، وقتها اخويا فلان على العمل، العمل اكثر
1: العمل عباده بالحق. اي وقتها باش يثبت زيته
2: برشا، هي صحيح فرحه
1: صحيح.
2: اذا كانت عندنا فرحه سيزيان فرحه الباك زاده مهمه صحيح. برشا صحيح. ولكنك الضغط اللي نعملوه للتلامذة قبل هو اللي يخلي برشا ناس ربما
1: الحقيقه موروثه.
2: ان شاء الله مبروك
1: على ان شاء الله مبروك على الناس
2: ان شاء الله ربي ينجح الناس كل في مختلف الامتحانات اللي
1: ان شاء الله، وان شاء الله موسم ناجح لك انت نور. كيف نستناو المشاريع هذه الكل كسابوتي الكارتيس وان شاء الله المشروع نتاع الجهات زاد كيف الله. كيف بعد بوتيتر بالك هو هو اللي نرجعوا به الكارتاج ونعاودوا نشوفوك مره اخرى على على مسرح كارتاج ان شاء الله نتابعوا معك جديدك كي تعلن عليه اولا باول وان شاء الله تعاود تكون بحذنا السفيه هذه باش نحكيوا على المهرجانات قل لي
2: الديوان فاهم معناتها كي نقولوا ديوان نقولوا الديوان نقولوا صفاقس نقولوا تونسي فالغنيه هذه غنيت بين ايدي امينه وجه تحية الفريق العام بعد الكل
1: ولا
2: ناس الجنوب إن شاء الله
1: ربي فضلك مرحبا بك يا نور عايشك مرحبا بك
2: وتحية كبيرة ليك ونحب تحية لأختي أميمة كذلك العياري طبيعة. اللي نقولها مبروك من زادلك وإن شاء الله يتربى في عزك
1: وإن شاء الله ترجع لنا بخير
2: وإحنا علاقتكم في ديوان فهم وعائلة واحدة بحق
1: ربي فضلك نور ربي فضلكم الكل اللي تبعتونا اليوم وكملتوا معنا سمعتينا دوما إن شاء الله نهار بالفرحة يتكلل والصغاريد تكون في كل دار وكما مستنسين نفرحوا مع نور نخليكم مع أغنية كيف كيف هذا يا أستار إن شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في آخر عدد من أستار في البرمجة الشتوية ونتقابلوا إن شاء الله في البرمجة الصيفية في لمن وباي باي.

0: أريد طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز وثانية بعد زوال ديوان فام. عسلمة. نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الحق الهمامي تؤكد وجود النقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية، داعية إلى مراجعته وتطويره بما يضمن وضوح الصلاحيات والعلاقة بين مختلف الهياكل المتدخلة ويحد من حالات التداخل واللبس في الاختصاصات، حسب ما صرحت به لديوان فام في ندوة وطنية نظمها المرصد اليوم حول تقديم توصيات بشأن الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآليات سحب الوكالة.
2: ضرورة مراجعة الإطار القانوني باعتباره فما تنازع في الاختصاص، هناك أيضا لبس في تطبيق القوانين، أيضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، التوصيات المتعلقة بالتكوين وبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية، أيضا هناك توصيات متعلقة بالتنسيق بين المجالس، إذ تبدو العلاقة بين المجالس كما سمعناه من النواب علاقة تقيد تكون منعدمة، يعني فماش تواصل فماش تنسيق بين حتى بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية. هذا قناء اللي فما إشكال في الناحية هذه، ولهذا يتطلب المراجعة. أيضا هناك توصيات متعلقة بآلية سحب الوكالة واختلفوا حولها، هناك من يرى أنها آلية ديمقراطية فيها إنصاف وفيها مراقبة من قبل المواطنين، وهناك من يرى فيها تعسف على نواب ذي لأنه فما حاجات هو ما عندوش فيها حتى دخل، وشروط سحب الوكالة في حد ذاتها هي شروط فضفاضة.
1: ارتفاع صادرات زيت الزيتون من حيث القيمة بنسبة 43.9%، كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8% موفق مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتستأثر

0: إسبانيا بنسبة 31.4% من صادرات زيت الزيتون التونسي، في حين سجلت ألمانيا زيادة طفيفة بنسبة 0.5%. في المقابل تراجعت صادرات التمور بنسبة 3.5%، كما شهدت صادرات القوارص انخفاضا حادا بنسبة 60.2% خلال الفترة نفسها. رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي يكشف أن إنتاج الدلاع البدري يقدر هذا الموسم ب 33,000 طن، ويقدر إنتاج البطيخ البدري ب 16,500 طن، والخوخ البدري ب 11,850 طن، كما ينتظر أن يصل إنتاج المشماش إلى 1,750 طن، بالإضافة إلى حوالي 8,750 طن من اللوز، فيما يقدر إنتاج العوين البدرية ب 370 طنا، والعنب ب 10,500 طنا، وإنتاج الطماطم تحت البيوت ب 43,000 طن، وإنتاج الفلفل ب 12,000 طن، ويقدر إنتاج البطاطا ب 39,600 طن، حسب ما صرح به المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد نقلا عن الحرس الثوري بأن بحرية الحرس الثوري حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، موضحا أنه إذا لم تلتزم السفن بالمسار البحري فإن مسؤولية أي حادث تقع عليها. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي أن المبعوث الأمريكي توجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني، فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان FM عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100، سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
2: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد، تونس اليابان. تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة، هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي، مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني، انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8، مالا كونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا التونسي دونك يواجه المنتخب الياباني اليوم في المباراة رقم 1000 في سجل المونديال، ليلة 5 متاع الصباح فجر الأحد. دونك مباراة يحضرها جاني انفانتينو، عديد الوجوه الرياضية المعروفة في كرة القدم العالمية، وحتى توانسة وعندهم بالماريس في الكوب دي موند. مباراة مهمة جدا في تاريخ الفيفا، قميص خاص بالحكام طاقم التحكيم في المباراة هذه. الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول أنه اختار كوفاتش وفق المعايير الفنية المعتادة لاختيار أفضل الحكام في مثل هذه المباريات. كوفاتش والحكم الروماني واحد من أفضل الحكام في أوروبا وفي العالم، عنده عديد المباريات حتى في اليوفا تشامبيونز ليغ الأوروبية. منتخبنا الوطني التونسي كان استكمل تحضيراته البارح وفجر اليوم، عمل الحسرة التدريبية الأخيرة وقبل هذه المباراة. بالنسبة للتشكيلة إيرفي رونار، وقبل ما نحكيو التشكيلة، إيرفي رونار كان تحدث في الندوة الصحفية البارح على المباراة وتكلم على مواجهة المنتخب الياباني.
5: Le plus important, c'est les joueurs, c'est la mobilisation générale. c'est la prise de conscience qui va être le plus important. Et la détermination qu'on va avoir demain en rentrant sur ce terrain. Maintenant, il est facile de parler. La précédente question, j'ai entendu magicien, il n'y a pas de magicien. Il y a du travail, il y a une préparation. Et après, être bon et efficace au moment opportun. Avec ballon et sans ballon, être bien organisé, être généreux dans les efforts offensifs et les efforts défensifs. Jouer comme une équipe qui est déterminée à avancer ensemble, à défendre ensemble et à attaquer ensemble. Et c'est ça la clé du match.
4: بالنسبة للتشكيلة تشكيلة المنتخب ما زالت مش واضحة إلى حد الخطة اللي بشي لعبها إيرفي رونار بين أربعة في المحور أو ثلاثة في المحور. مبدئيا كل الفرضية ممكنة في صورة اللعب بثلاثي في المحور ممكن نلقاو الطالبي رقيق وديلان براون نجم يكون تروازيا ماكسيال وهذه الفرضية الأقرب ديلان براون أو إدما عروس والأقرب براون قبلا في الكاج مش نلقاو أيمن دحمين العابدي على الجهة اليسرى فاليري على الجهة اليمنى بأكثر حظوظ بارابور لنفيتي لأنه حتى نفيتي نجم يكون موجود مكان فاليري على الجهة اليمنى مع حنبع المجبري وليس الاسخيري في وسط الميدان ثم الياس سعد أنيس بن سليمان كأجنحة هجومية ومعها في رسوات كقلب هجومة. نختم بالمونديال وكأس العالم أبرز النتائج البارح واليوم كذلك أبرز المباريات. البارح الولايات المتحدة الأمريكية كانت فازت 2-0 على أستراليا. سكوتلندا تنهزم مع المغرب. منتخب المغرب 1-0 ضمن التأهل بونتو السايباري كالعادة. والبرازيل 3-0 على هايتي في المباراة هذه رافينيا يخرج مصاب منذ الشوط الأول. تركيا 1-0 مع الأوروغواي تنهزم وتغادر رسميا ثاني المنتخبات اللي تغادر المونديال. كيف نحكيه على منتخب هولندا منافس منتخبنا هو المنتخب السويدي في مجموعتنا مجموعة السادسة اليوم يواجه السويد تلقى من 6 متاع العشية. كيف في مجموعة أخرى المجموعة السابعة ألمانيا الكوت ديفوار 9 متاع الليل في نفس المجموعة كوراساو والإكواتور الليلة ماضي ساعة متاع الصباح. منتخبنا الوطني التونسي 5 متاع الصباح يواجه المنتخب الياباني. فلاسبورو فيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام بالعريف نص وفي جابر تقديم رامي فراتي.
8: هل سمعتم بالرجل الذي ابتلعته الأرض ولا يزال يعذب إلى يوم القيامة؟ فاستمعوا إلى هذه القصة.
9: وقت اللي نسمع اسم قارون أو الحاجة تجي في بالنا هي الثروة والكنوز اللي لا تحصى ولا تعد. أما شكون هو قارون بالضبط وشنية حكاية مال قارون؟ كيفاش راجل من قوم موسى عليه السلام ولا واحد من أغنى الناس في زمانه لدرجة اللي الناس الكل كانت تحلم تعيش نهار واحد كيفه؟ كيفاش الثروة متاعه خلته يحس روحه فوق الجميع وخلت الناس الكل تحسدوا على الفلوس اللي عنده؟ والأهم من هذا الكل كيفاش ولت ثروته هي نفسها السبب في نهايته؟ بين الذهب والغرور بين النفوذ والطمع تتخبى قصة من أغرب القصص، قصة راجل مشى في باله لفلوسه تنجم تحميه من كل شيء، أما القدر كان عنده رأي آخر. لكن وسط التساؤلات هذه الكل على قارون يقعد السؤال الأهم، وين مشات الكنوز هذه الكل؟ وهل ما زالت مخبية في مكان مجهول تستنى شكون يلقاها؟ أسئلة كبيرة وإجاباتها ما زالت ضايعة بين الحقيقة والأسطورة، وما زالت تستفز خيال الباحثين وعشاق الحكايات الغامضة. اليوم مش نحاولوا ندخلوا للعالم هذا، عالم قارون ومال قارون. حلقتنا في بول عريف هي ثنية والجوجل مابس اللي باش نتلموا فيها ونشدوا ثنية موعدنا دبا دبا ونجاوبوا على الأسئلة ذي الكل على طريقتنا.
8: إنه من قوم موسى كان غنيا إلى درجة أن مفاتيح كنوزه كانت تحتاج إلى رجال أقوياء لحملها، لكن بدلا يشكر الله قال إنما أوتيته على علم عندي، فتكبر وتباهى وخرج على قومه في زينته فانخدع به الناس وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لكن أهل العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير، وفجأة حدث شيء مرعب إذ أمر الله الأرض فابتلعته. لم يسقط فقط، بل اختفى بالكامل هو وكنوزه وقصره.
9: قبل كل شيء خلينا نحط قصتنا في إطارها المكاني والزماني باش نسافروا مع بعضنا لمصر القديمة في عصر الفراعنة تقريبا في القرن 13 قبل الميلاد، وينعاش في وقتها راجل كان اسمه يتقال كل ما يذكر مصطلح الثروة والجاه والنفوذ. احنا اصلا نفتكوا بها كي نحكيوا على الفلوس ونقولوا فلان ما شاء الله عنده فلوس مال قارون.
10: فاش قام مدام هالكدوات الكل؟ هو مدام قارون
11: ومام حبيت نحرر وقت الغونديفو، قلت نعمل شوية شوبينغ. يخي نسيت روحي
10: تريب يا
9: اي. وحتى فما حلقة في شوف لي حل كانت فيها ندرة لملوم كذا ضيفة شرف ولعب الدور مدام قارون، المرأة المهوسة بالشوبينج وتصرف في فلوس قارون. قارون ينتمي لقوم بني إسرائيل عصر النبي موسى عليه السلام، وتقرب من فرعون ونجح في بسط نفوذه والثراء الفاحش متاعه، اسمه ذكر القرآن الكريم والتوراة. واختلفت الروايات حول أصله، أما اتفقت الكل على حاجة واحدة، النهاية متاعه، النهاية اللي كانت صادمة وتحولت إلى لغز. قبل ما نحكيه عن النهاية الغريبة والصادمة لقارون لازم نرجعه للبداية. حسب ما ورد في القرآن الكريم قارون كان من قوم موسى عليه السلام، وكان من بني إسرائيل، وبعض العلماء قالوا أنه كان من أقارب سيدنا موسى عليه السلام، وكان معروف بمعرفته واطلاعه على التوراة. لكن مع مرور الوقت اتبدل حاله، خاصة أنه من الأول كان من عائلة غنية وعرف كيفاش يزيد يستثمر رزقه ويخليه يولي أضعاف أضعاف، وبدأ حب المال والدنيا يسيطر عليه. ورغم أنه عاش في زمن فرعون إلا أنه كيف كيف كان طاغي ومتجبر ومش ناقص ثراء وجاه ومال، ولكن قارون نجح باش يصنع روحه إمبراطورية كبيرة بفضل الثروة الخيالية اللي كسبها. وخلينا متفقين أنه كان غني بدرجة ما يتخيلهاش العقل، ربي سبحانه رزقه بثروة هيلة ما كانتش عند أي إنسان آخر في زمانه. والكلام هذا ما جابهوش الناس مريوسهم، وين القرآن الكريم وصف حجم ثروة فرعون بالآية.

0: العصبة أولي القوة.
1: في سكون الليل المطبق على صحراء مصر، حيث تتوارى أنفاس المستضعفين خلف جدران الطين، كان هناك عبء يتجاوز حدود الطاقات البشرية. رجال من أولي البأس والقوة تقطر جباههم عرقا وتتقوس ظهورهم ألما تحت وطأة أثقال لا تكاد تحمل. لم يكونوا ينقلون ذهبا ولا فضة، ولم يحملوا تماثيل من ياقوت، بل كانت أجسادهم تنهار تحت وطأة مفاتيح فقط، مفاتيح صنعت من الجلود الغليظة في محاولة يائسة لتخفيف وزنها. ومع ذلك كانت البغال تتعثر في مشيتها من فرط ما تجر فوقها. وإذا كانت هذه هي معاناة حمل المفاتيح، فكيف كان حجم الخزائن؟ وكيف كان جبروت صاحبها وثروته؟
2: يعني حتى مفاتيح الخزائن متاعه وحدها كانت الكلها من الذهب الخالص وثقيلة، لدرجة انه حتى مجموعة من الرجال الأقوياء كانوا يتعبوا باش يهزوها. لكن الثروة الكبيرة هذه ما زادتوش شكر الربي اللي عطاها الرزق ذاك الكل. ونسى اللي ربي يبسط الرزق لمن يشاء، اما زاد في لحظة ينجم يخلي الحال يتبدل. ثروة قارون خلته يتحول لشخص متجبر. الشخص ذاك كان متكبر والتواضع مش موجود في قاموسه. بالعكس السيد ولا يحس في روحه أنتو شابل إله عنده مملكة وجاه وقدر وكذا وثروته يعمل اللي يحب فينا. الثروة الخيالية خلته يتكبر على الناس الكل وحتى المقربين منه، وفما حتى برشا منهم كانوا في لحظات الصفاء يستغلوا الفرصة وينصحوه ويقولوله رد بالك من الغورو، راهو ربي ما يحبش المتكبرين، يهديك يا قارون في قرا وضعك. يا ولدي استعمل المال اللي عطاه لك ربي باش تعمل الخير خير لك، وفكر في الاخره يا ولدي يهديك. والاهم من هذايا انه ما ينساش نصيبه من الدنيا ويعيش ويتمتع، ولكن احسن كما احسن الله اليك. قارون كان معمي معسي وديما يرفض النصيحة، وكيف كثروا عليه في مرة من المرات هاجوا ماج وقال لهم حرفيا الثروة هذه أنا اللي عملتها، الثروة هذه ما عطاها لي حتى حد، وصلت لها بالعلم متاعي وبالذكاء متاعي، رزقي أنا اللي صنعته وسعيت له، ما رزقنيش بها ربي، تراه أطلبوا أنتم ربي وشوفوا يرزقكم شي حتى ربع ولا 10% من اللي عندي. بيان سور دخلنا في مرحلة الكفر، قال له ما كذا واحد كان عندكم فلوس هاي تفضل وين وادعي وتراه خلي يجيكم الفلوس. استغفر الله يا ودي مطرش بيه. كلام كما قلنا مليان ومعبي كله كفر بالطبيعة. كلام قارون ما كانش عارف انه باش يدفعوا للضريبة اللي ما شاء الله باش يكون عبرة لمن لا يعتبر. السيد الجاه والثروة عماله بصيرته خلاوه مقتنع اللي الفضل يرجع ليه وحده، ونسى انه ربي هو اللي رزقه بكل شيء. ومع الايام الشيء زاد بيه القدام. قارون ولا يحب يزيد يبين ثروته للناس ويستعرضها قدامهم، وفي نهار من نهارات قرر باش يخرج في موكب مهيب لابس أفخم الملابس وأغلى المجوهرات ودايرين به الخدم والحشم، الذهب والزينة في كل مكان، وبدأ يدور بالموكب متاعه في قلب البلاد قدام عينين الناس الكل. نهارتها كان تقريبا جامع أكبر الكنوز متاعه، وأمر الخدم متاعه باش يهزوها في صندوق مكشوفة. راك الصندوق دي كابوتابل كلها ذهب وكذا، يمشي وباها وراهم في رسالة واضحة للناس الكل مستحيل توصلوا تملكوا حتى شوية من اللي أنا نملكوا.
3: كان قارون من قوم موسى عليه السلام، وقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فانبهر الناس بثروته وقصوره وزينته، وظن كثير منهم أن المال دليل رضا الله ومحبة الدنيا، لكن القلوب المؤمنة كانت ترى ما وراء الذهب والبريق. قال تعالى في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى.
2: وقتها برشا ناس من اللي يحبوا الدنيا قالوا يا ليت يا ريت يا ولدي أتمنى كان جعلنا حتى شوية كما اللي عند قارون. السيد هذايا قديش محظوظ. لكن رغم هكا فما ناس قالوا بالعكس هذايا ابتلاء من عند ربي، كيما قلة الرزق ابتلاء، حتى بسط الرزق هو زادة ابتلاء، على خاطر ربي كيف يرزق شخص من غير حساب أكيد فما حساب باش يتحاسبوا من بعد ويشوفوا بينصير وينصرف الفلوس هذيك وكيفاش اتصرف فيها، وهل عاون غيره ولا تكبر وتجبر. الفلوس هذيك هي أكبر امتحان لقارون، وعلى ما يبدو ما نجحش فيه.
4: قال يا أرض ابلعيه وداره وجنوده. فغضب موسى فكلمه الله، قال يا موسى لقد أذنت للأرض أن تطيعك في قارون، فمرها بما شئت.
2: في لحظة ما كانتش على البال ولا على الخاطر، ما فما حتى حد كان يتوقع في اللحظة ذيك. وفي عز ما كان قارون يمشي على الأرض بتكبر وهو يستعرض في ثروته في الموكب متاعه، ربي خسف به الأرض اللي في لحظة تشقت وبلعته بكنوز الكل قدام عينين الحاضرين الكل. وبعد ما بلعته الأرض رجعت كيما كانت، تقول عليها لصار لا تعدى فوقها قارون يا ولدي تفشت بلعت. وفي لحظة قارون وثروته الكل أرضه كانت لهم بلاعة حرفيا، يعني لا نفعته لا فلوسه لا ثروته لا الخدم لا اللي دايرين به لا حتى حد. اللي صار كان درس بأتم معنى الكلمة، خاصة للناس اللي كانوا حازينه ويتمنوا يكونوا في بلاستو. والقصة يا عزيزي المستمع ما كملتش لهنا على خاطر السؤال قعد وين اختفى مال قارون، وعلاش حتى ليومنا هذا حتى حد ما نجم يوصله بعد السنين هذه الكل وبعد الحفريات اللي تعملت وكذا وما زالت قاعدة تعمل، يودي الفلوس وين؟ وانا نحب اقولك يا عزيزي المستمع اللي هذا هو اللي باش نعرفوه في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بول عريف. احنا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش ايش تبعد يا ولدي، هاي جاري اهو ونجي نكملك الحكايه. يلا
5: بول عريف،
6: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الاحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة، هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00، مالا كونوا في الموعد وشجعوا النصور. ديوان FM صوتكم.
7: ديوان FM تعيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معاكم ومنكم ديما قراب، لتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معاكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
5: بول عريف،
2: رجعنا لكم على ديوان FM في بول عريف. وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في واحدة من أشهر القصص المذكورة في القرآن، قصة قارون ومال قارون. القرآن الكريم ذكر قارون بصريح العبارة 4 مرات توزعت على 3 سور قرآنية، ونظهر اسمه مرتين في سورة القصص، واللي حكيت بالتفصيل على الحوار اللي دار بينه وبين قومه وعلى الخارجة متاعه بالزينة والبهرج والموكب اللي أبهر الناس، وذكرت نهايته اللي استحقها بيان سور واللي حكينا عليها في الجزء الأول من حلقتنا. والمرة الثالثة جاء اسمه في سورة العنكبوت تذكر في نفس السياق مع فرعون اللي كان هو زاد يرمز للتكبر والعناد والكذا والشقلفهم. والمرة الرابعة والأخيرة كانت في سورة غافر، وان تذكر اسمه مع المشكين في دعوة النبي موسى عليه السلام واللي اتهموه في وقتها بالسحر والكذب. وحتى في التوراة تحديدا في سفر العدد اتذكرت قصته ولكن موش باسم قارون، معروف باسم قورح وهو الاسم العبري لقارون في التوراة. مذكور زادة غاديكا في التوراة أنه الأرض انشقت وبلعته هو واللي معاه، وهذه النقطة اللي تشترك فيها التوراة والقرآن مع اختلاف بعض التفاصيل على الرواية القرآنية. لكن السؤال اللي حاير الناس من وقتها وحتى لليوم هو شنو اللي صار للكنوز متاع قارون؟ على امتداد القرون خرجت ورشة رواية وأساطير على الموقع متاع خسف الأرض بقارون، فما باحثين يقولوا أن الكنوز مدفونة تحت النيل. والاعتقاد المنتشر بين برشا ناس اللي الفلوس والذهب متاع قارون موجودين في قاع بحيرة قارون. البحيرة ذي وين موجودة؟ موجودة في محافظة الفيوم في مصر، لكن في الحقيقة هذه ما هي إلا مجرد مغالطة وإشاعة، على خطر البحيرة ذيك كانت تسمى بحيرة ميريس وتبدل اسمها في العصور الإسلامية لبحيرة قارون بيانسور نسبة لي وللاعتقاد السائد. ولكن الأبحاث الجيولوجية والحفرية الأثرية الكل أكدت إلي البحيرة طبيعية وما فما في قاحة حتى شيء، لا ذهب لا كنوز لا كذا، لا فما حتى شيء يرجع لعصر سيدنا موسى عليه السلام. بخلاف الرواية هذه فما اللي يقولوا إنه كنز قارون وممتلكاته الكل موجودة في أماكن سرية في مصر القديمة، وحتى بعض الباحثين حاولوا يربطوا بين عدد بالاكتشافات الأثرية وقصة قارون. وفما حتى أساطير شعبية تقول إنه الجن يحرس في الكنوز ذي وما يخلي حتى حد يقرب لها. وظهرت زادة روايات أخرى تقول إنه قارون كان يملك معرفة خاصة بالأسرار والعلوم وإنه كان قادر على تحويل المعادن العادية لذهب وكان ساحر. ولكن المؤرخين المعاصرين يعتبروا الرواية ذي مجرد أساطير ما عندها حتى دليل تاريخي، ومن أغرب الروايات اللي تنقلوها بعض المفسرين إنه الأرض ما زالت قاعدة لليوم تبلع في قارون وبش تقعد تبلعه تدريجيا حتى يجي يوم القيامة، يعني هو ما زال قاعد يغوص في أعماقها بشوية بشوية، وهذا عقابا لي على اللي عمله. ولكن الرواية هذه ما وردتش في حتى مصدر صحيح، وهذا ما يخلينا كان نقوله إنه أنا ما تجمش تكون واقعية، ولكن احنا ما بيصير نمشي بالمصادر، فهمتنيش ولاش؟ وحتى لليوم فما حتى دليل أثري مؤكد يثبت العثور على كنوزه، وهذا اللي خلى قصة قارون مش مجرد حكاية رجل غني مغرور وجاحد للنعمة، الغرور خلاه يخسر كل شيء كريمك على وجه الأرض واستحق أنه ينتهي به تحت الأرض. قصة قارون ما وقفتش عند الكلام اللي ذكره القرآن الكريم أكهو، ولكن على مر السنين اهتموا به برشا علماء ومؤرخين ومفسرين، وكل واحد منهم حاول يفسر الشخصية ذي ويكشف الأسرار اللي تحيط بها. من أشهر المصادر اللي حكيت على قارون بخلاف القرآن الكريم وتحديدا سورة القصص اللي تعتبر المصدر الأساسي والأوثق للقصة، نلقاو الإمام الطبري بكتابه جامع البيان اللي ذكر فيه برشا تفاصيل على نسب قارون وعلاقته بموسى عليه السلام، وانقل برشا روايات قديمة حول شخصيته، كيف كيف الإمام القرطبي اللي في تفسيره وابن كثير في الكتب متاعه البداية والنهاية وقصص الأنبياء، كيف كيف فما الثعلبي في عرائس المجالس وابن الأثير في الكامل في التاريخ. أما في التراث اليهودي فنلقاو شخصية قورح أو كورح في سفر على عدد من التوراة كما قلت لكم، ومن بين أكثر القصص اللي ارتبطت بقارون رواية ذكرها الطبري والثعلبي وابن كثير تقول إنه الحسد سيطر عليه، وخاصة بعد ما شاف المكانة الكبيرة اللي وصل لها موسى عليه السلام. وتحكي الرواية إنه قارون حب يشوه صورة النبي موسى عليه السلام وصل قام بإغرام رافاتنا برشا فلوس باش تتهمه قدام الناس الكل بالفاحشة، ولكن وفي لحظة اللي وقفت فيها المرأة قدام سيدنا موسى خافت من ربي واعترفت بالحقيقة وكشفت المؤامرة اللي دبرها قارون. ورغم شهرة الرواية هذه ولكن فما برشا علماء اعتبروها من الإسرائيليات وما نجموش نجزموا بصحتها بشكل قاطع، ولكن الرواية تبين إنه قارون ما كانش سوي نفسيا، وإنه رغم الجاه اللي عنده ما كانش مرتاح وعمره ما حس بالسعادة، ورغم اللي عنده الفلوس هذيك الكل ولكن ديما كانت عينه على اللي عند غيره. رغم الاختلافات والروايات، الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش خلاف فهي إنه غرور قارون كان السبب الرئيسي في هلاكه. مع عدم التمكن من العثور على الكنز المدفون زادت ظهرت زوز روايات أخرى، واحدة تقول إنه قارون هو نفسه كروزوس، والأخرى تقول إنه هو نفسه الفرعون المصري أمنحات الثالث، واللي هو قارون ما عنده بهم حتى علاقة لا من قريب ولا من بعيد. بالنسبة لكروزوس معروف في التاريخ باسم كروزوس، هو ملك حقيقي عاش في القرن السادس قبل الميلاد في مملكة ليديا اللي هي اليوم في تركيا، وكان مشهور بالثراء الكبير برشا لدرجة انه ولا رمز للغناء، ووقتها نهايته كانت سياسية. ايش يصار له بالضبط؟ هزموه الفرس بقيادة كورش الكبير، ومن بعد ولا مثال عند الاغريق على انه الثروة ما تحميش من السقوط، وانه القدر اقوى من المال، وقصته تشبه القصة قارون، ويمكن هذا هو سبب الخلط ما بيناتهم. أما بالنسبة لأمن محات الثالث، هو فرعون مصري عاش في الدولة الوسطى في مصر القديمة تقريبا في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وكان حاكم قوي برشا وخلى وراه أثر كبير في مشاريع الزراعة وتنظيم مياه النيل، كيف كيف في علاقة ببناء السدود والخزانات، وكان غني برشا، ولكن تاريخيا ما عنا حتى مصدر يقول أنه نهايته كانت مأساوية ولا مرتبطة بعقاب إلهي، بالعكس وفاته كانت طبيعية في إطار حكم فرعوني عادي وعادل. معناها خلينا متفقين أنه رغم اللي الشخصية الثلاثة يربطهم عنصر الثروة القوة والسلطة، ولكن مش نفس الشخصية نهائيا، وكل واحد فيهم ينتمي لحضارة مختلفة وزمن مختلف وقصة مختلفة. التشابه الحقيقي ما بيناتهم هو في الفكرة العامة لا أكثر لا أقل، أنه الإنسان مهما نوصل ومهما نجمع مال ولا قوة يبقى مصيره في النهاية مش بيدي هو، يبقى ديما مصيره في يد ربي سبحانه وتعالى اللي يحدد القدر متاعه.
8: ارضوا بما قسم الله لك، لأن أصحاب الدنيا أيام قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فلما أصبح الصباح وخسف الله به وبداره الأرض وبكنوزه وبأمواله، سبحان الله العظيم، تبين لهم أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
2: وفي النهاية أيًا كان المكان اللي بلع ثروة قارون مش هذا هو المهم، المهم هو أنه القصة متاعه قاعدة خالدة لليوم، خالدة باش تذكرنا أنه الفلوس ما هي إلا مجرد وسيلة لقضاء أمورنا، وكانت تحولت لغاية العقبة ما تنجم تكون كان وخيمة. وإحنا هك بالعبرة ذي والحكمة ذي كنا وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. شاء الله نتقابلك العادة في نفس الموعد نفس البلاصة دي وين فام سبت واحد مساعتين مريق البابا مريق لين يا باشا. يلا سيدي إلى اللقاء وباي باي تشاو.
5: بولعريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي. ديوان فام،
1: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان افام فلاش نيوز،
3: موجز وثالثة مساء. ديوان افام، مع السلامة. وزارة التربية تكشف أن الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا سيكون يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إرسال النتائج عبر خدمة الإرسالية القصيرة الاسماس حال جاهزيتها حسب ما نقلته التلفزة الوطنية. المديرة التنفيذية للشبكة التونسية لتنمية الموارد الرقمية للتربية والتعليم هيلا النفطي تفيد بأن برنامج ستوري تيلينج فور تشينج يعد تجربة تربوية دولية في مجال التبادل الافتراضي، جمع التلاميذ من تونس والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ضمن مسار تكويني يهدف إلى تنمية المهارات اللغوية والرقمية والتواصلية لدى المشاركين، حسب ما صرحت به لديوان فام على هامش حفل تخرج الدفعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.
4: قمنا ببرنامج هذايا اللي هو يعاون التلميذ على ممارسة تعليم باللغة الإنجليزية، لكن أكثر حاجة هي تنمية قدراته وتنمية كل المهارات نتاعو الحياتية حسب احنا اللي نخدموا عليه، حسب أهداف التنمية المستدامة. راه تعلموا كيفاش هما يقوموا بفيديو بتقيقها معناها صعيب، لكن بعد التكوين نتاعهم صبحوا ينزلوا يقوموا بهالفيديو هذي ويكون على مشكلة اللي تكون في المحيط نتاعهم، مشكلة أكثر حاجة هي بيئية. احنا نحبوهم يكونوا واعيين بها نتاعهم، يلقوا حلول للمشاكل البيئية اللي تتعرض لهم في الليانات نتاعهم. احنا قاعدين نقولوا باستعمال التكنولوجيا الحديثة لأهداف تربوية.
3: جمعية تونسي للعلوم التشاركية تحذر من نقل أعشاش السلاحف البحرية دون وجود خبير، معتبرة أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تلف البيض وخسارة كامل العش، وأن أن تحريك غير مدروس للبيض قد يؤثر عليه سلبا. والجمعية توصي بالامتناع عن لمس العش للحفاظ على سلامة البيض وتحديد أو تطويق المكان بعلامة والاتصال بأقرب جمعية بيئية مختصة وفق بلاغ صادر عنها. وفي أخبار العالم، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعلن عن إغلاق مضيق هرمز بسبب الانتهاكات الأمريكية للبند الأول من مذكرة التفاهم، وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ويحذر من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. فيضانات تجتاح مدينة دالاس بولاية تكساس بعد الأمريكية

0: الملكية بعد أمطار غزيرة وعواصف رعدية ما أدى إلى غمر الطرقات بالمياه واحتجاز العديد من المركبات وسط استمرار سوء الأحوال الجوية. وصدر تحذير جوي لجميع سكان دلاز تمت دعوتهم من خلاله إلى البقاء في منازلهم إلا في حالات الإخلاء الضرورية بسبب الفيضانات المفاجئة. ويشار إلى أن مدينة دلاز هي أحدى المدن الأمريكية التي من المبرمج أن تستضيف 9 من مباريات كأس العالم. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالقاسم في أمان الله.
1: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطن انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما نكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز ورابعة مساء. ديوان افام، عسلامة. الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات أمين سليم يكشف أن البنك نجح منذ انطلاق نشاطه سنة 2008 في استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية التونسية المحفوظة ببنوك الجينات الأجنبية، من بينها 1705 عينات من بذور الأعلاف تم استرجاعها من بنك الجينات الأسترالي في إطار المحافظة على الموروث الجيني الوطني وتعزيز السيادة الغذائية. وأوضح سليم في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن البنك أنشأ قاعدة بيانات وطنية لتوثيق الموارد الوراثية الزراعية والحيوانية، كما عمل على جمع وحفظ وتوصيف آلاف الموارد الجينية المهددة بالاندثار وإعادة إدماج الأصناف المحلية في المنظومات الزراعية وتوزيعها على الفلاحين، إلى جانب تنفيذ برامج ميدانية لحماية التنوع البيولوجي. سوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل تشهد حركية تجارية لافتة مع انطلاق الموسم السياحي، تزامنا مع توافد أعداد متزايدة من السياح الجزائريين والأوروبيين الذين يقبلون على اقتناء المنتوجات التقليدية التي تعكس خصوصية التراث التونسي، حسب ما صرح به عدد من بائعي الصناعات التقليدية في الريبورتاج التالي لمراسلة ديوان افام بالجهة ليلى بن سعد.
4: المنتوجات جبايل شليك ارتيزانا يشريو كل حقيقة ربي يشريو، ما نكذبوش على الناس، يشريو معنا كل شيء ويدوروا دولاب مرة هكا مرة هكا.
5: فوق الخمسين سنة في الجلد، هذه خدمتي سبيسياليتي بتاعي، والحمد لله سوق الصناعة التقليدية بنظام كبلدية مش منظم السوق، فهمت؟ انتصاب الفوزوي نحيو
4: حركية جاية كان مع عند الأرجيريان وشويون اللي بيع وشوية شوية توريست موجود في نابل، موجود في الحمامات، ما إلا ما يخش اقتصاد تويك لحد الآن متوسط مش الفوق مش اللطف.
3: وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن حركة السفن في مضيق هرمز ازدادت اليوم مع استمرار الدعم لحرية المرحة، معلنة عن عبور 55 سفينة مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. قيادي في حزب الله يقول إننا نمارس حقنا في الرد على اعتداءات الاحتلال من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار، موضحا أن تصعيد العدو يسعى إلى تكريس حرية الحركة خارج إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.

0: ثاني مباريات في المونديال. فجر الأحد تونس اليابان، تابعوا معنا على ديوان فم كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النصور. ديوان فم صوت
1: متوحش أيام زمان، أيام يليل عين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتزعتي طلع كل سبت وحد من 9 للنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز.

0: UNFM Flash News.
1: مجزء الخامسة مساء دي UNFM عسلمة. تنفيذ حملة بشاطئ شط مريم لتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ أسفرت عن حجز عدد من الواقية الشمسية، إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشاطئ ومعدة للكراء دون ترخيص. وشهدت ولاية مدنين اليوم تنفيذ معاينات ميدانية مشتركة شملت عددا من الشواطئ السياحية والعمومية بمعتمديتي جربة حومة السوق وجربة ميدون، أسفرت عن تحرير عدد من محاضر المخالفات المتعلقة بالإشغال غير القانوني للملك العمومي البحري والتعدي عليه، فضلا عن تنفيذ عمليات إزالة وحجز لعدد من التجهيزات المنتصبة بالمواقع المعنية في مخالفة للترتيب الجاري بهالعمل. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل تدعو إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وغويل تشدد في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء على أن التحول الديمغرافي يفرض تحديات متزايدة على مستوى السياسات العمومية، داعية إلى تغيير الصورة النمطية للمسنين في وسائل الأعلام والإنتاجات الدرامية. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين في غارات الاحتلال أمس على جنوب البلاد وشرقها. وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 4057 قتيلا و 12121 مصابا. الرئاسة الإيرانية تقول إن اجتماعا برئاسة الرئيس الإيراني وبحضور رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وسبل صون المصالح الوطنية الإيرانية. وأضافت أن المجتمعين قيموا الظروف التي عقبت الحرب الأخيرة وبحثوا سبل تعزيز قدرة البلاد على الصمود وتقوية الانسجام بين المؤسسات وتسريع تعويض الأضرار وإعادة بناء القدرات التي تضررت خلال الحرب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بلقاسم في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: ديوان اف ام.

0: ثانية سكسكيوز مين من الجميع، لأنه أنا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما عندي. سمعوا
1: شغلي
0: أسمع.

0: بوبليسيتي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: الكليات القصيرة، والنسبة العامة للنجاح تبلغ 35.67%، فيما بلغت نسبة المراقبة 32.43%، من جملة 154,928 حاضرا في امتحانات البكالوريا. وبلغت نسبة النجاح في شعبة الأداب 24.24%، فيما بلغت نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 79.41%، وبلغت نسبة النجاح في العلوم التجريبية 42.27%، ونسبة النجاح في شعبة الاقتصاد والتصرف 26.22%، وشعبة النجاح في علوم التقنية 37.62%، وعلوم الأعلامية 44.42%، وشعبة الرياضة 70.32%. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026-2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح بن صالح أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه، مركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية بجا والمنستير وأحدث ولايات الجنوب التونسي الذي رجح أن تكون ولاية تزر. وفي أخبار العالم، أعوان الحرس البحر في الأخبار الجهوية عفوا أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل يتمكنون البارحة من إحباط عملياتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين، من بينهم امرأة وابنها البالغين من العمر 6 و8 سنوات، مؤكدا ان التحريات ما زالت متواصله مع الموقوفين من اجل اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه في شانهم. وفي أخبار العالم، توقف حركة مرور السفن في مضيق هرمز عقب إعلان إيران إغلاقه عصر اليوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إن إغلاق المضيق جاء بسبب ما وصفه بجرائم الكيان الصهيوني في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها بشأن وقف إطلاق النار، محذرا السفن من الاقتراب من مضيق هرمز وقائلا إن أمنها سيكون معرضا للخطر. القناة 12 العبرية تفيد بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، مضيفة أن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. وقالت القناة 12 أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج استاد الديوان في أمان الله.
1: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: Radio NAFA. Stade et Duel. Stade et Duel. كنهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
1: أهلا وسهلا بكم على سلامتكم الناس الكل في موعد رياضي جديد من تو حتى للثمانية، متابعة كالعادة للمونديال 2026. آخر أخبار منتخبنا الوطني قبل 16 ساعة بالضبط من مقابلة حاسمة جدا ضد منتخب اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة. نحكي زاد على آخر أخبار الفرق في تونس، آخر أخبار الميركاتو، هذا أكثر في استاد الديوان من تو حتى للثمانية كالعادة. نفس ليكيب ياسين بوشعالة، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد أمين، مساء الخير أنيس، مساء الخير فوزي، الأخوين فريجيز، عبار ونادر، السادة المشاهدين والمستمعين، إن شاء الله ألف مبروك. حاب نتمنى كل التهاني وكل التباريك لصغيراتنا اللي نشحوا في الباك، والصغيرات اللي كسوا كونترول ولا ريفيزي دفع الله ومكان عظم، وإن شاء الله بيحاول الله الفرحة تكون موجودة وقريبة إن شاء الله لبنان وابناء شعبنا.
1: وأنا نضم صوتي لصوتك، ألف مبروك أكيد للناس الكل اللي نشحت، ونحب نقدم التهاني للخال زاد، مبروك ونسب نجاح ابنك.
2: أي مبروك الخال،
1: مبروك خال، تحية ليك، مساء الخير مرة أخرى.
3: تحية لجميع المستمعين والمستمعات الموجودين معنا في البلاتو، ياسين ونيس وانت ونادر وزعبار. بالنسبة لي أنا حب نهني أول حاجة، مش نهني أنا روحي، نهني المدرسين الابتدائي الإعدادي الثانوي اللي درسوا ابني، يعني الحقيقة هذا ثمار بتعمل كبير ياسر، مش سهل. يعني ولدي تعدى ابتدائي مدرسة المساعدين ثم الجموسي ثم المعهد الرياضة، معهد الرياضة يعني هو اختصاص جيدو، يعني متحصل على الميداليات، حزام أسود
1: ما شاء الله.
3: اليوم الثمار بتاع هذا الكل، هذا الكل ما يتحقق وما تقول حاجة ممتازة إلا مش اجتياز البكالوريا. نحب نهني ولدي محمد الهادي والكل اللي وقفوا مع محمد الهادي، والمدربين بتاع جيدو اللي درسوه من المدرسة الابتدائية للإعدادي إلى الثانوي، وإن شاء الله بالتوفيق للجماعة الكل ناجحين، وإن شاء الله اللي ما تنجحش إن شاء الله تدخل الزغريتة في الكونترول، وراه مش حتى لا قد الله الواحد ما نجحش يجم يعود يدارك، وإن شاء الله بالتوفيق لعبد الكل. ونهار بالنسبة لي نهار امتياز بالنسبة لي أنا، خاصة أن موسم الدراسي الفارط، يعني ابنتي فاطمة يعني توجهت إلى الطب، يعني وأنا عندي زوج صغار، محمد هادي كمل يوم نجح هنا تسمى كمهمة كأب أنا والزوجة متاعي، يعني عملنا نسبة 50% إن شاء الله يتوجهوا يختاروا هما، وإن شاء الله ربي معهم. أصعب مهمة هي للصغير هي البكالوريا، الحمد لله ربي مهمة نقول نسبيا نجحت فيها أنا والزوجة بتاعي، والحمد لله ربي.
1: ألف مبروك خال مرخ ثانية
2: سابقا. مرحبا محمد أمين، مرحبا فوزي ياسين نادر زعبار والناس كل اللي تابع بينا في استاد الديوان. مبروك للخال، مبروك لمحمد الهادي نجاح، ومبروك للتوانسة الكل، لأبنائنا الكل اللي نجحوا اليوم في البكالوريا، حظ أوفر في دورة المراقبة.
1: حياة مستمرة، حياة مستمرة،
2: حياة تستمر أكيد،
3: مش حابل وبابل.
1: لا حابل وبابل ريت خليها في الأوفر.
2: أبنائنا الكل نتمنوا لهم النجاح، يعطيهم الصحة إن شاء الله، اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة الأولى هذه في دورة المراقبة يلحقوا على زملائهم وأصحابهم. نحب نهني الأولياء الكل بنجاح أبنائهم، التوانسة الكل اللي عندهم صغيرات ونجحوا، دينا بوجلبان ابنة صديقي زاد حب نهنيها في نجاحها في بكالوريا، وبنت خال زوجتي ان شاء الله، ان شاء الله التوانسه الكل فرحانين، ان شاء الله يفرحونا زاد الليله في عقاب الليل.
1: مش عقاب وصبيح،
3: ظل النتائج معتبر، يعني حسب اللي زيكون نسمع فيها من
1: النتائج هذيك في، خلينا في الكوره خال، خلينا في الكوره
3: على النتائج متسرشه، والنتائج مربوطه حتى بالكوره.
1: وين مربوطه بالكوره؟ شنو دخلنا في الكوره؟
3: يوم خاصه الصباح كيما ودي غدوه يمشي، غدوه الصباح يمشي يتفرج.
1: واضح واضح. اذا كيما العاده معنا مشكون نادر بن شهيد على مستوى الاعداد، خراج فني محمد زعبار، كالعاده تلقاونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا على السيت رو دبليو في بوان ديوان اف ام بوان نت، عنوان لاخر اخبار كاس العالم. نحب نذكر زاده بدايه من الساعه 34 دقيقه صباحا استوديو خاص اليوم على ديوان اف ام، خاص بمقابل تونس واليابان، مقابله رقم 1000 في تاريخ كاس العالم. كالعاده احنا ديما وراء المنتخب في السراء والضراء، على امل انه نشوفوا رياكسيون، نشوفوا كره قدم تشبه لكره القدم اللي يلعبوا فيها حتى المنتخبات الافريقيه والعربيه. يزي في البركه كان عليا، مانيش طالب انه معنا نربحوا اليابان وهولندا، على الاقل نقدموا كره قدم محترمه تشبه لكره القدم اللي قدموها برشا منتخبات عربيه اتسمت بالشجاعه الهجوميه. على الاقل نمشيو الى المكسيك، منتخبنا انهى استعداداته للمقابله رقم 1000 كما قلت في كاس العالم ضد اليابان في اطار الجوله الثانيه من مواجهات المجموعه السادسه غدوه الاصباح بدايه من الساعه 5 صباحا بتوقيت تونس في استاديو بي بي في في مدينه مونتيري. حاليا في المكسيك دخلنا في يوم المباراة، نمشي إلى حاتم جزبار. صباح النور ومساء الخير لهنا حاتم.
4: صباح النور أمين، تحية ليك ولكل السادة المستمعين، إن شاء الله تكون تسمع فيها بالبيه.
1: أي صوت خمسة على خمسة تفضل.
4: هاي بيه الحمد لله. لا ديجا ماني أمين قاعد نعم. نجرب الماتريال تو فهمتني باش تعرف
1: حقك.
4: أي نجرب الماتريال ما تعرف بعد يبدأ عندنا تعليق خويا الأمور كلها تولي منظمة دونك الحمد لله. الصوت خمسة على خمسة الأمور باهية. تسمع فيها مين؟
1: نسمع فيك حاتم. إذا منتخبنا كما قلت أنهى بالطبيعة سرداته لمباراة منتخب اليابان مقابلة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. أنت كنت معانا على مستوى التعليق في مقابلة السويد، الحقيقة أبدعت رغم الحزن، الحقيقة أبدعت يعني كنا حكينا في كل شيء في المقابلة ذيك. بالطبيعة اللي صار من بعد صار بالطبيعة تغيير المدرب، جاء إرفيرونار الجديد حسب ماريتنتي في أفكاره وفي كلام إرفيرونار مع المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة كما قلنا مهمة، لأنه لا قدر الله في صورة الهزيمة يعني المغادرة من الدور الأول.
4: وقبل البداية كل ما نحكي عن المنتخب حبيب فرتاجي معكم زي الفرحة حبيب فرتاجي محمد الهادي الخميسي ديجا بعثتنا مساج للخال أول ما شفنا الخبر، إن شاء الله ألف مبروك رو محمد الهادي بسم الله ما شاء الله إنسان متألق وأخلاقيا. خلينا من القراية بإذن الحمد لله متأكدين أنه إن شاء الله بالنجاح، ولكن على المستوى الأخلاقي محمد الهادي من أحسن معرفتي في حياتي، ان شاء الله بالبركه وان شاء الله ديما متالق يا محمد الهادي. دونك نحكيوا على منتخبنا وبالطبيعه ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله الف مبروك لكل الناجحين وان شاء الله بالتوفيق بالطبيعه اللي ما سعفهمش الحظ سوى في دوره المراقبه والا العام الجاي ان شاء الله زينا مره اخرى. على كل منتخبنا الوطني التونسي امين كما قلت بعد الهزيمه الاخيره قدام منتخب السويد، انا ديجا قاعد نتابع السويد هولندا واحد بلاش تو للمنتخب الهولندي متقدم على السويد. دونك نحكيوا على منتخب التونسي اللي كمل تحضيراته البارح، طبعا التوقيت امين 11:15 نتاع الصباح ساعه تقليله تفصلنا عن المواجهه امام منتخب اليابان في استاديو بي بي اي، مقابله حاسمه ومصيريه بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي. بالنسبه كنا نرجعوا مع التعاقد مع إرفيرونار، كنا متاكدين امين انه باش يكون عنده عمل كبير على من الناحيه الذهنيه وعلى الصعيد الذهني، وهذا هو اللي خدم عليه تقريبا إرفيرونار صاحب الاطار الفني المساعد. بالحقيقه العمل الكبير ايضا اللي كانوا قاموا به اللي بقاوا لهنا حليم الكشاوم في المستوى الاداء، وهبي الخزري ايضا المدرب المساعد، وايضا زياد الجزيري وخليل شمام اللي مهمتهم اداره رياضيه كانت خدمه كبيره بطبيعه الحال باش يزيدوا يحضروا اللاعبيه منتهى الموقع يكونوا اقرب من اللاعبيه. الاجواء الحقيقه كانت ممتازه بارابور بعد المقابله بعد 24 ساعه والا 48 ساعه اللي بعد مخلفات مباراه السويد، ولكن هذا الامور الاخبار ديما تجينا من داخل مقر الاقامه، الامور على العالم العربيه حاطين في قلوبهم حتى في التصريحات يحبوا يتجاوزوا مخلفات الهزيمه الاولى، وهذا هو المطلوب لانه إرفيرونار حتى حكينا مع بعض اللاعبين لو امين تغير الديسكور وكي سمعناه البارح حتى في الكونفرنس بريس كلامه مهم. شفنا الفيديو اللي كان على جامعه التونسيه كره القدم وقت اللي حكى مع اللاعبين وايضا حتى في الكونفرنس بريس، أنا أحسن كلمة عجبتني قالها إرفيرونار قال إذا ما ناش جايين باش نربحوا ما عندنا على الجايين ما باش نروحوا خير. هذه الكلمة اللي تخليك مع أنه ظاهر أنه بطبيعة هو حتمية انتصار ضروري، ولكن يكون عندك أنترونير أمن الموح هذا بوتو ثاني المنتخب الهولندي اثنين بلاش
1: أنت سابقنا حاتم
4: قدام السويد
1: انت سابقنا في بروبي مره اخرى، بروبي مره اخرى هو صاحب الهدف الثاني ثنائيه لبروبي اللي هو الاختيار اللي عمله رونالد كومان في بلاصه سامرفيل، العب بمالن وبروبي في الهجوم وراهم كاكبو دونك دوبلي لبروبي. تفضل حاتم.
4: بلاش دونك منتخب هولندا قدام السويد كما قلت سبيتش كان مميز الحقيقه من المدرب الوطني إرفيرونار وخدم خدمه كبيره مش وحده بطبيعه ستاف تكنيك اللي معاه. نجيو لهنا على مستوى الاختيارات اللي قلناه امين راهو قاعد يتبدل كل ساعه كل نهار كل اربع سوايع كل تعرف الاولاد معاك ايرانيو ياسين انيس تتغير الفكره تتغير الملامح راهو بمجرد ممكن معلومه جديده بمجرد رسم تكتيكي جديد للمنافس يتبدل كل شيء. الحاجه المؤكده انه ايمن دحمان مش يكون في حراسه المرمى، والحاجه المؤكده ايضا انه ثلاثه ملعبيه في الاكس يحكينا احنا اليوم نلعب جورجي اليوم المقابله معناه
1: جديدة المعلومه هذه يا حاتم معاك نسام قدر موجود هنا
4: ثلاثه في الاكس باش يكونوا يعني الحاجه المؤكده انه ثلاثه ملعبيه في الاكس باش يكونوا موجودين. نقول لك علاش لانه اليوم نحكي لك ساعه عندي ساعه تقريبا مع العشرة وربع عملنا شويه اتصالات بتحاولش نعرفوا ملامح التشكيله تكتم كبير على التشكيله من إرفيرونار هو ديجا قالها. شنو قال في الكونفرنس بريس ترجعوا قال انا ما نجمش نعطي ملامح نتاع تشكيله والا شكون باش يلعب شكون ما يلعبش. باش نخلي الملاعبيه الكل حاضرين، باش نخلي الملاعبيه الكل جاهزين ذهنيا وبدنيا. معنا اليوم الملاعبي ما يعرفش روحه باش يكوروا الا لا، ولكن الاكيد انه فما ثوابت، ثوابت تتغير
1: اللي هي حاضر.
4: بمعنى الطالبي باش يكون اسعد دحمان كما قلنا هذاك مؤكد
1: في الكاج
4: اساسي في الكاج، ثلاثة ملاعبية في قلب الدفاع اللي هما منتصر الطالبي، أيضا باش يكون معاه عمر رقيق، بقات ما بين ديلان برون وآدم عروس. المعطى تاع ديلان برون موجود وبقوة. معناها شوف اليوم كما قلت لك أنا لخصت، معناها قال ما فما حتى حد يعرف تشكيلة بخلافي أنا، لأنه نحب نخلي الملاعبية كلها حاضرين، ولكن ثلاثة ملاعبية في اللعبة سريع أكيدة. منتصر الطالبي وعمر رقيق تبقى ما بين ديلان لبرون وايضا ادم عروس. شكون باش يلعب مازال فما ما نعرفوش لحد الان. به الجهه اليمنى اكثر واحد لعب على الجهه اليمنى هو معتز النفاتي، اكثر لاعب لعب هو معتز النفاتي، واكثر من شارك كما نقولوا في التشكيله
1: في السيانس ترونال كل معتز النفاتي.
4: معتز النفاتي الاقرب هو باش يتولى الجهه اليمنى
1: اكسنتري دروا،
4: الجهه اليسرى علي العابدي، الجهه اليسرى علي العابدي وسط الميدان. بقول لك نعطيك معطى امين، نعطيك معطى معطى ممكن يستغرب منه الناس، يستغرب منه الناس اللي حتى الولاد اللي معاك. جرب حتى راني خذيره في اللاكس،
1: واضح.
4: جرب جديد يا جرب حتى راني خذيره في اللاكس، راه قاعد يجرب. انا نقول لك ليه كل يوم تعطينا تشكيله كل يوم تعطينا فورماسيون، راه جرب كما قلت لك حتى راني خذيره في اللاكس. نزيدك معطى اخر وسط الميدان، حنا بعد مجد مرة يلبس ومرة ما يلبس،
1: مرة يلعب مرة
4: يلعب. أكيد إنه إحنا بعد مجبر مش يكون موجود. أنيس بن سليمان موجود، سمحني محمد الحاج محمود.
1: أي.
4: محمد الحاج محمود مش يلعب المقابلة. الجهة نجيو كابونتا راس حربة، نرجع لك على كل وراي. في راس شوات مش يكون أساسي في المقابلة.
2: وسخيري.
1: سخيري سخيري حاج محمود.
4: أي
1: سخيري تيتولير. وحنا حاج محمود.
4: سميت السخيري، قلت لك السخيري مؤكد. السخيري مؤكد
1: مش كامل يسموه
4: محمد الحاج محمود بحظوظ وافرة باش يكون هو ايضا اساسي. بونطا باش يكون في راس شواث. الكل وراء نلقاو الياس سعد، الياس سعد و سيباستيان تونكتي
1: الاقرب.
4: راه ديما كيما نقول بحظوظ متساوية الناس الكل، لانه يعني كل ما يقرب
1: منافسه كبيره. معناها فما منافسه كبيره بين بين بين كامل الفريق باش يكون اساسي.
4: اي منافسه كبيره امين، منافسه كبيره. ونزيد نقول لك حاجه، انه راهو ايرفيرونار قاعد يربح في الوقت. يتمنى ايرفيرونار لو المقابله غدوه.
1: صحيح.
4: يتمنى نحكي لك غدوه، نحكي لك بتوقيتنا احنا.
1: اي اي ديما انا
4: زايد نهار. المقابله لو كانت نهار الاثنين باش يزيد وقت باش يتعرف اكثر. لانه مش بس الاولاد قدامك. معناها يعرفوا انه في 4-3 ايام اوكي فما معاه لي اسيستون باش يعاونوا باش يعطيوه برشا افكار، ولكن الحاجه المؤكده انه ماذا بيه يزيد يربح وقت. تعرف فيزيوناج منتخب جابون عنده شويه غيابات، عنده بعض الغيابات نجم تاثر عليه اليوم.
1: مؤثره الحقيقه
4: هذا بالنسبه اي المباراه تحكي على المقابله رقم 1000 ما بين في المونديال ما بين تونس واليابان، باش تكون اجواء كبيره وكبيره برشا وحضور عدد كبير من الشخصيات. 90% باش يكون جياني انفانتينو حاضر في المقابله هذه. معناها اليوم معناها الحقيقه مقابله مصيريه لمنتخبنا. هذه نحكيو على المصيريه حتى بالريزلتا نتاع هولندا والسويد اليوم في بلاش
1: اصبحت مصيريه 100% تو
4: صحيح اكزاكتو. تمنينا الحقيقه لو انه تكون فما نول ما بين هولندا والسويد وتبقى ديما الحظوظ نتاعنا قائمه، ولكن بالانتصار حال الحالي تاع منتخب هولندا قدام السويد تبدا مقابله مصيريه وحاسمه. هذا المعطى اللي كما قلت لك نحكيو عليه. بالنسبه للاجواء اللي في مدينه مونتيري البارح، انا ظنينا انه الحقيقه بعد الهزيمه تسمع بعد الهزيمه ديجا حتى في الديكلاراسيون ما عادش باش نجيو تغششنا والمنتخب عامل فينا، لكن الطبيعه نتاع مونتيري
1: غش نتاع محبه هذاك هو غش محبه.
4: اي صحيح معناها المحبه صحيح اللي يحبك يتغشش عليه يلومك اللي يحبك. معناها اليوم المنتخب شفنا اجواء البارح في ماكرو بلانتا لهناك وشفنا التجمع بتاع الجماهير وبدات اليوم الجماهير تتجمع مره اخرى وفما رحلات داخليه وفما رحلات من كندا والمكسيك وايضا الولايات المتحده الامريكيه. شفنا جاريه توصيه جات من اوروبا وشفنا عباد جايه باش تحضر المقابله هذه. دونك كما قلنا ايضا بالنسبه للجمهور الياباني، الجمهور الياباني موجود حقيقه باعداد كبيره وكبيره برشا، تعرف اليابانيين وحبهم للفواياج والاجواء اكثر منه كوره،
1: ما هو جاليا متنقله
4: بالنسبه اي صحيح معناها هما جاوا بالنسبه للجمهور الياباني موجود باعداد كبيره وكبيره برشا باش يكون تجمع للجماهير الستة متاع العشية، لأن المقابلة الأمينة هي العشرة متاع الليل، مش يكون التقاء الجماهير في نقطة ماكرو بلازا كالعادة البرتير من الستة متاع العشية، من ثم مش يكون انطلاق بالحافلات نقل مجاني بطبيعة إلى ملعب بي بي في اي استاديو. هذا
1: واضح
4: المعطيات بالنسبة للأجواء وغيره. على مستوى التشكيلة كما نقول ما برشا غموض، وكل مرة تبدل المعطيات المصادر متاعنا تقول هذه هي، ولكن النجم نزيدو معناها النجم يكون ايضا كما قلت فاليري موجود على الجهه اليوم طال في فاليري رقيق العادي، معناها اليوم برشا حاجات قاعده تتغير امين، والمعلومه الاكيده والمؤكده انه عند الناخب الوطني ارفي رونارد تبدل الحوار، حتى حسب مصادرنا كما قلنا تبدل الحوار ما بين فرق كبير ما بين الحوار الحقيقه ليس لوما لصبري لاموشي، لا في الاخير هو خدم خدمته وتونسي وربي معاه وربي ان شاء الله يلقى الخير، ولكن تغير الحوار ما بين صبري لموشي وفيرونا. الجميع كما قال هو في الكونفرنس بريس ما نحبش نقول تشكيله، فما حتى حد يعرف تشكيله، نحب الملاعبين كل جاهزه. التشكيله تعرفوها شنو قال؟ التشكيله باش تعرفوها قبل بساعه من المقابله، هذا شنو قال فيرونا في الندوه الصحفيه اللي كان عقدها البارح. كي تشوف الياس الصخيري الياس الصخيري الحديث نتاعو فما لوم على روحه، فما كلمة قالها ممتازة جدا، يا إما أنا غلط قال في ماتش السويد أنا غلط، يا إما باش نقوم نهز روحي ونواصل، يا إما باش نغادر معناه وأنا باش نقوم نهز روحي ونواصل. هذا شنو قال؟ شرى الكلام هذا الكل والأجواء اللي قاعدة تجينا من مقر الإقامة، ملعبية لحمة واحدة، المكتب الجامعي قاعد يتحدث معاهم، الإطار الفني قاعد يحكي معاهم، الناس الكل موجودة متحدة، جمهور هنا أكثر كلمة قالت بربي خذونا بعين الاعتبار وشوفونا، أما تعبنا وجينا وقطعنا آلاف الكيلومترات ما تخيبوناش، خليونا على الأقل شوية أمل شوية فرحة قبل المقابلة القادمة ضد منتخب الهولندي. هذه الأجواء أمين بتبيعها أي. وإذا عندك أسئلة أخرى
1: أي. ومع كنيسة عبد القادر بوجلبان عنده ملاحظة.
2: مرحبا حاتم، يعطيك الصحة على التغطية الممتازة كما العادة، عودتنا بتغطية ممتازة وثرية وكل التفاصيل تقريبا تحكيهم لنا. انت تو اليوم فاجأتني الحقيقه كي قلت لي المدرب باش يلعب بخطه 3 في المحور 3-4-2-1 تقريبا، هي نفس الخطه اللي يلعب بها المنتخب الياباني اللي شفناه كونتر هولندا. دونك هنيا وكانه المدرب قاري حساب سيفري، معناتها نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا، لكن قرا حساب سورتو المنتخب الياباني خاصه قوته انه كي يتبدل الخطه نتاعو إيه وتتحول.
4: انيس تتفاعل معك لحظه برك سامحني انيس معذره منك، انا معطى اخر مثلا
1: أي
4: جت معلومه اخرى معناها عطاير هذيا دحمان كيما نجمو نلقاو فاليري اكسيال طالبي فاليري رقيق طالبي فاليري رقيق هو عبدي نفاتي صخيري حاج محمود
2: هو واضح
4: عبدي نفاتي صخيري حاج محمود حنا بعد بن سليمان شواط ريت علاش قلت لك مثال حكيت منذ قليل هي تغيرت مره اخرى الصور نعاود لك دحمان طالبي فاليري رقيق عبدي نفاتي صخيري حاج محمود حنا بعد بن سليمان شواط هذه بتروا كتروا معناها بلغه الكور
2: هو الواضح انه الخطه تاع 3-4-2-1 وسيستقر الراي
1: كما تلعب
2: المدرب يلعب بثلاثه في المحور
1: نفس الشيء
2: بقى لشوات جوار مازال هو قاعد يعاين في الملاعبيه وقاعد يحاول يختار البروفيل اللي يناسب الخطه واللي يناسب لتات فورم تاع الملاعبيه واضح كيف كيف انه المدرب انا حسب رايي في منطقه وسط الميدان على الاقل له حنا بعلو سخيري نتصور هما الاقرب باش يكونوا موجودين قبل حاج محمود في الدفاع وفي المحور ثلاثي المحور نتصور رقيق طالبي لا بوسيبيليتي نتاع فاليري كون تروازيام والا عروس اقرب من فرضيه نتاع برون ما نعرفش علاش يمشي في لوبسيون نتاع برون اللي هو بعيد بارش على الكومبيتيسيون اون اتاك شوار والا مستوري مع توناكتي مع سعد والا العاشوري هذوما دي زوبسيون والا حلول متوقعه الحقيقه ماهوش معناتها غريبين علينا مع بيان سور توا نحكيو اكثر في التفاصيل التكتيكيه من بعد. هلا
4: هي أنا... كما قلت لك شوف هي حاجه بركه قبل ما اعطيك كلمه ياسين علاش قلت لك لو قاعد يجرب مثلا نعطيك الفكره الاولى اللي كان جابها انفيرونا فكرة كما نقولوا الأربعة سنين ثلاثة واحد اللي مستانس يلعب معاه في زامبيا وكوت ديفوار والسعودية والمغرب عنده لي زاكتور اللي باش يطبق بهم الخطة نتاعو لكن هو شنو في مخه مثال انه اليوم كي عملنا الكاليفيكاسيون للكوب دي موند ما قبلنا حتى هدف هذا وإلا لا
2: صحيح
4: يقول لك هو اليوم يقول لك انا اليوم وقت اللي يكون عندي رباعي الدفاع اللي هما مستانسين بهم منتصر الطالبي وديلان برون وعلي العابدي وينفاليري ومعاه ايمن دحمان الحارس ايمن دحمان يقول لك انا علاش اللاكس هذا ما رجعوش يلعب مع بعضه لانه تعرف اللي زاكسيون اللي لاتيرو يكون عندهم كوميونيكاسيون بين بعضهم مع الجارديان بيوتو وغيره جرب القى ربما سونون فيزيولوجي نتاعو مع المنتخب اليابان بان القى انه ربما حتميه اللعب بثلاثه ملعبيه في اللاكس تعرف المنتخب الياباني والقوه الهجوميه اللي عنده دونك اليوم نحكيو على منتخب محترم جدا شنو ما كما قلت انت لي زوتي باش معناها المنتخب الياباني توقف منتخب اليابان يعني كي نحكيو على منتخب اليابان الحقيقه مع المقابله الاخرى مع الاستاتستيك وديما نحكيو على الاستاتستيك عندهم لعبيه اللي معناها ويدا او كوكو مايدا عندهم لعبيه سورتو في الخط الامامي اللي الحقيقه منتخب محترم لانه منتخب اليابان ايضا بثلاثة أربعة اثنين واحد هذه لعب خطة الإخرانية كونتر منتخب الهولندا وشفنا المقابلة اللي كان عملها لذلك هو شاف البيزنج بتاعه وربما أخذاء واستقر الأمر إنه يش لعب تروازا كسيو
1: تفضل سيني
2: بو أنا حاتم حبيت أشكرك على التغطية برافو عليك يعطيك الصحة وسي تري سابورتون عطيتنا دي دوني اللي بالحق نجمو نتناقشوا فيهم ونحكيو مشاش خليها تكون كوزري بيناتنا لانه قربك انت خليك المعلومه ديما صباح للمعلومه ونجمو نحكيو ترى بالنسبه لي انا نشوف انه المدرب كان فيجيلون وذكي لانه بالنسبه لي صحيح وعنده القناعه نتاع الديسبوزيتيف نتاع 4-2-3-1 وهي حاجه عاديه نعرفوها عند ريفينو رونار لكن حسب الدياغنوستيك وحسب الفيدباك اللي عملوا على منتخبنا والخاصيات اللي اصبح مالوريزمون النقاط السلبيه اللي عند المنتخب اول حاجه بالنسبه لي حاتم نشوف انه اختياره ولا تعويله على ثلاثة في المحور ستدير انه بالنسبة لي ما فماش اطمئنان لمردود المنتخب اذا كان يكون رباعي يعني يكون زوز في اللاكس هكاهو دونك بالنسبة لي يشوف انه فما مساحات كبيرة فما بطء فما لونتور دونك سي تيتو في نورمال باش انه خليه يخمم في في في يدخل دون لوبليغاسيون تاع لعبي محور في الثالث حاجة اخرى زادة حاجة اللي عجبتني انه ظاهر انه قرا كما ينبغي ولا المقابلات اللي عملها سيرتو في اخر ثلاث سنوات مع المنتخب السعودي يعرف اكزاكتومون ديجا قال مدرب المنتخب اليابان انه ايرفيو يعرف بالباهي منتخب جابون دونك الفريق هذا فريق يلعب صحيح يلعب بالكات 3-2-1 فريق هذا بدني ممتاز يحب الالتحامات يريزيستي ديجا اكثر اهدافه في يعني بعد دقيقه 80 سي توتا في نورمال يعاول برشا على الجانب المدني كيف على مستوى صناعه الهجمه يرتكز على المهاجم المحطه والملاعبيه اللي سجلت اغلب الهدافين نتاع المنتخب الياباني ملاعبيه نتاع وسط ميدان تتخلق في الهجمه دونك بالنسبه ليا سي تري امبورطون بالنسبه لي ريفيرونا كيفاش يخمم دونك بالنسبه لي لازم يحاول انه يمنع يعني وقت الهجمه في اخر مراحلها اللي هي باش تركز على المهاجم المحطه نتاع المنتخب الياباني هذاك علاش بالنسبه ليا يشوف انه بترانزي بان ديسبوزيتيف بلوز او موان با يحاول يسكر لي زانترفال لكن اهم حاجه بالنسبه لي هي لا ترانزيسيون دونك وي ما يفتك الكره دونك ينجم يكون سريع في التحولات لازم هنا دونك لو بلوز امبورطون هو الشوا نتاع زوز ملاعبيه لي دو ريكوبيراتور اللي باش يكون اكيد واحد منهم صقيلي الثاني شكون اسكو حنبال اسكو بن سليمان اسكو الحاج محمود اي سيرتو بالنسبه لي انا لي كلاي نتاع المقابله هذه هي لي دو زيكسونتري اللي مالوريزمون خانونا في المقابله الفارطه دونك سواء نفاتي على اليمين والا على العابدي مهمتهم كبيره في عمليه التحول الهجومي لانه كي تفك الكره لازمك تمشي وترتد للامام وتحاول تستغل ديزيكليبر اللي يكون فيه المنتخب الياباني حاجه اخرى البروفيل واختيار المهاجمين احنا نجمو نقولوا كيما حكيت انت وحكي انيس قال قلنا 3-4-3 يكونوا زوز موجودين وزوز اكسونتري الزوز اللي باش يكونوا امامهم اسكو باش يكونوا داخلين للعمق اسكو يكونوا ملاعبيه نتاع وسط ميدان او نحاولوا هنا ان مع المهاجم المحطه اللي باش يكون عندنا
5: ان بروفيل نتاع جوور دو دو دو بروفوندور يعني ملاعب سريع ويمشي للامام كيما كيما اللي ساعات كيما ينجم يكون تونيك دونك سي تري امبورطون الشوا نتاع الملاعب الثاني يمشي يكون مع راس مع قلب الهجوم المحطه دونك بالنسبه لينا لازم نعرفوا كيفاش نلعبوا بالذكاء اي سيرتو نركزوا برشا على الجانب البدني والاكيد والثابت انه المباراه هذه باش تكون مباراه التحامات ومباراه بدنيه بامتياز دونك بالنسبه ليا
4: ياسين بربي جيس من تعامل ما شاء الله عليكم أنا نحكي برشا كريتيك مثال المقابلات الأخرى بتاع منتخب اليابان نحن لو كان ناخذوا كمان ثم أرقام تحكي الكرة أرقام طبعا لكن شوف المقابلات الأخرى بتاع منتخب اليابان سواء لعبتها كونتر هولندا سواء لعبتها كونتر إيسلندا في المقابلة الودية سواء لعبها كونتر المنتخب الإنجليزي انتم تبعوا حتى في الليبيان أي ريان أنا نجم نقول اليوم إنه ماتش بتاع اليوم الحقيقة ماتش بتاع الرمى بالرأس ماتش بتاع الرابع بالراس وقادرين ماركيو منتخب اليابان مثلا حتى في الانديويات في الهواء عندنا لاعبيه احنا التاي تاع لاعبيه معناها قادرين كان لاعبيه بارابور ديما منتخب اليابان مثال مثال نعطي لك انا منتخب الياباني في المقابله الاخرى في الانديويات ايريا معناها من 28 دويال في الهواء ياسين ربح سبعه 25%
1: معناها نسبه نجاح اما سجلوا عن طريق ركنيه زاد
5: اما سجلوا عن طريق الهدف الثاني كان عن طريق ركنيه
4: فوالا فوالا معناها اليوم علاش قلت لك انا اليوم انه كيما انت قادر راه منتخب اليابان 8 كيلو وقادر تربح معاه الدويال لانه ماتش تاع دويال كيما قلت انت ماتش تاع دويال ماتش تاع جريتا تاع حرب شكون عنده حرب بالكرة بيان سور شكون اقرب الكرة شكون الخير اقرب الكرة اقرب انه يفتك الكرة لكن في الدويال اليوم معطى باش يكون مهم جدا الحقيقة ان شاء الله كيما قلنا اللاعبين ياخذوا بعين الاعتبار عندنا منتصرات رياضة الغرب
1: واضح انقطاع الصوت نتاع حاتم جزبار في انتظار نعاود يكون موجود الغالب خالد انقطاع الصوت مش مني
3: بالنسبه
1: انقطاع الصوت من المصدر
3: انا حبيت
1: ونعم حاتم
3: حبيت نتفاعل مع حاتم يعني يكون ياسين وانيس حكاوا على الامور الفنيه الامور الفنيه تربطت يعني باقاله المدرب ومدرب جديد يعني نفس جديد ياسر عند اللاعبين
1: ان شاء الله هذا اللي نتمنى
3: هذا هو بتبعنا وكله الرجل
1: هذاك المنطقي
3: لكن هذه الرجل النفسيه من عيار ثقيل يعني الحقيقه المدرب باش يخلي البصمه حتى تقول لي 3 ايام ولا 4 حصص تدريبيه هذا اللي هو ما دام مدرب محترف هذا اللي تبع تونس قبل ويجي يتبع كل شيء انا بالنسبه لي حبيت حاتم نساله نفسيه الجماهير يعني
1: بعد شبه.
3: يعني كيفاش بعد الخيبة
1: قال حاتم قال وقال مش يجيهم أنا قال بالرغم
3: أنه صار خيبة المدرب. مش يجيهم يعني تغيير المدرب سمحني
2: بعد
3: الخسارة
2: بعد سمحني فوزي جيت نتفاعل في معك
3: ليه بكمل فكرتي
2: هو
1: تفضل
3: بعد تغيير المدرب حتى الأجواء في تونس يعني حتى في المقاهي في الحديث الكل يعني جماهير نفسية ارتاحت نفسية خير من اللي كان صبري لموشي واليوم نحكيوا على فريق يعني مازال المباراة تامة 90 دقيقة حتى الخمسة بتاع الصباح يمكن الجماهير اللي واكبت المباراة واكبت المباراة يعني ما في مباراة الأولى يعني ساعتين متاع الليل مرة هذه خمسة الصباح باش تلقى بعدات غفيرة العباد يمكن تصبح يمكن تقوم بكري هذا هو الأهم في الشيء هذا هي الجماهير والشعب التونسي يعني يترقب في تغيير يعني نوعية اللعب لما لا الانتصار 90 دقيقة أنت تشوف حنابال ولا في التصريح متاعه يعني تشوف كيفاش يتكلموا مع المكتب الجامعي يعني ما اتفقوش كيفاش التصريح متاعهم أنا بالنسبة لي أنا الأمور الفنية ظهر لي خاصة يعني بالمدرب الجديد يعني يعرف كل شيء كل كبيرة وصغيرة على المنتخبات الإفريقية أنا المنتخب التونسي قادر باش ينتصر مش باش يعمل مباراة يعني المهم ما يخسرش خمسة لا 90 دقيقة قادرين اللاعبين المنتخب وخاطر هم عندهم الحوايج لكن مش كل ملاعبي في بقعته حسب صبري لموش منذ المباراة الأولى متاع الخمسة المباراة الودية خمسة بلاش يعني خليت العباد الكل محلين وخليت العباد الجماهير كل متقلق على المنتخب لكن بوجود المدرب هذا اللي كل شيء باش يكون على أحسن ما يرام إن شاء الله الانتصار المنتخب التونسي
1: واضح نرجع لحاتم قزبار تفضل حاتم
4: مرحبا بك مره اخرى امين دونك كما قلنا هذا هو الكلام اللي كان يحكي فيه فوزي الخماسي ان اليوم اوكي فما الكره والتكنيك والتكتيك وغيره لكن اكيد في الاخير والله ماتش نتاع ملاعبين معناها عندك ما عندكش معناها اليوم هما يعرفوا انه اللي طال فني عنده 4 ايام الناس الكل خلاها في فورما المونتال معناها خدموا لي برشا مورالمون حذرين الجمهور موجود، الدخلة مالو رسمو حاضر كيفو، واللي ما في الأخير ما يش باش تدخل الملعب لأسباب أمنية وأسباب خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لعبات خدمة، لعبات دي بلاسات، لعبات في الأخير نعرف الملعبية يوصلهم الصوت ويوصلهم قاعدين نخدم وسائل العالم الكل ونوصلوا في صوت باهي وناخذوا في آراء الجمهور، وما تلقاش كل يقول كلمة خايبة، الناس الكل متفائلة، الناس الكل ديما رغم المعنى الهزيمة رغم المرارة، لكن مازال فما الأمل موجود، الأمل معناه مازلنا حيين على أرضية الميدان. إن شاء الله زينا لأولادنا كما قلت له اليوم تغييرات، إن شاء الله التغييرات اللي كل مرة قاعدة تجينا ربما معلومات أخرى، وكل مرة قاعدين نشاهدوا في أسماء قاعدة تتغير، ولكن الأمر الأكيد واليقين أنه عند المدرب هيرفيرونار نستناه، وإحنا مش ناكل بعد شوي مش مع الأجواء اللي موجودة في ماكرو بلازا لهنا نكون موجودين ننقل لكم كل التفاصيل في انتظار بلاتو بالطبيعة والتعليق على المقابلة أمور.
1: واضح، شكرا لك حاتم. إذن كيما قلنا رونديفو بداية من الساعة الخامسة مع حاتم قزبار على مستوى التعليق في مباراة تونس واليابان، وفما زاد فرضية أخرى أنه ينجم يكون يان فاليري في الأكس حسب ما يقول لي الزميل الكريم مقني، أنه ينجم يكون يان فاليري زاد في خط الدفاع مع رقيق والطلبي العابدي النفرتي ديزوك سنتري صخيري حاج محمود حنا بعد بن سليمان وسعد وشواط، دونك
5: فما جرب كل شيء
3: جرب كل شيء
1: جرب كل شيء واضح انه جرب كل شيء
5: واضح قاعد يجرب هو المدرب
1: لانه زاد من حقه معناه يقول لك انا لازمني نشوف معناتها نشوف كل الخيارات الممكنه في مقابله مهمه كما هذه لازم يكون حاضر، لانه يعني منتخب اليابان صحيح هو عنده عامين ما بدلش ما ينجم في لحظه يبدل اهو
5: بيان سور. شوف التوانسه ديما متفائلين، فما برشا توانسه نعرفهم تحاول بعد هزيمه خمسه طلعوا من امريكا
3: بعد تغيير مدرب خطر
5: ما بوك مع مع
3: مع تغيير مدرب دقيقه لا انيس كان قاعد
5: مدرب خاص قبل عنده فيزا ما قبل هيك حبيت نقول من بعد ما تشلول
3: انا بالنسبه لي تحولت ونعرف كيفاش يتحول وكيفاش تنقلات نتاع الحبه رايه تمشي دوزنا واحد باش يتفرد واحد باش يمشي لكن تغيير المدرب عطا يعني
1: ان شاء الله يعطي
5: جرعه
1: ان شاء الله يعطي
5: الامل الجديد
1: الاهم عندي انا الكوره والتراه والريزلتا هي الاهم، الجمهور عين والراس بالطبيعه هذاك واجبه في الاخر، هو في الاخر يحب بلاده ويحب يسافر على خاطر بلاده. نمشيو تو نحكيو كوره على ريفيرا شنو نجم يبدل رونار في 48 72 ساعه تقريبا ملي شاد المنتخب.
5: هو شوف اول حاجه حكينا على الديسكور والسبيتش اللي هو مرتبط اسونسيالمون بال على الجانب الذهني والمونتال اللي فما ملاعبيه تمست سوا ديزون بعد ديفيت دو ديفيت دو سويت بخمسه، دونك هونيا ايرفي رونار عنده ما شاء الله من الكاريزما اللي ينجم يعدي ان ميساج بوزيتيف للملاعبيه. ودايور سمعنا كلكو زيكو وسمعنا كلكو مع تدي ديكلاراسيون طريقه سبيتش نتاعو اللي هي تري تري بوزيتيف واللي تنجم ترجع ملاعبيتنا كونسونتري 1000% للماتش هذايا، هو 1000% هو 1000
1: مباراة رقم
5: 1000 وعندها رمزية كبيرة
1: النتيجة تكون متابعة
5: مهمة برشا. دونك أنا حسب رأيي شنو يركز المدرب هذايا في الكوب دي موند هذايا فما تروا بيلي مهمين دو بيرفورمانس وسيرتو كونتر المنتخب الياباني، وإحنا شي زمنا نكون أول حاجة هو حكينا تاع المونتال واللي هو مهم برشا في الفترة هذه بالذات وللتحضير سيرتو بعد فان سيزون حتى الملاعب يراهو هيك معناتها
1: ساتوريت
5: في فوالا دو فير ان افور تقل عنده في فان سيزون مع بيان سور الريزلتا اللي عملناهم ما كانوش باين. هما زوز حاجات ولا دو فاكتور مهمين اللي هما الجانب البدني اللي هو مهم برشا، وشفنا المنتخب الياباني على 90 دقيقة يلعب تقريبا بنفس الريتم
1: ونفس
5: النسق مع مشاكلنا احنا اللي هي مش منتول هي عندها مده، مشكلتنا ما نجموش نونشيني 90 دقيقه بنفس النيفو فيزيك والريتم فيزيك مع اللي شفته انا الماتش الاول كونتر السويد ومنتخبنا وشفنا سيرتو ليكزامبل واللي هو ريفيرونس عندي حنا بعد اللي هو في الماتشويت لا بريبار نتاع الماتشويت يكون حاضر على نسبه
1: ويزيد من عنده
5: ويزيد من عنده. الماتش الاول سيرو بلون فيزيك تقريبا ما كانش حاضر وجاهز بنسبه وبدرجه كبيره. الجانب الاخر اللي هو الجانب التكتيكي هذوما حسب رايي مهمين برشا. علاش حكيت على الجانب التكتيكي؟ لانه منتخب الياباني منتخب
2: en phase défensive يلعب un schéma ou un système وفي الفاز اوفنسيف يتبدل
1: كل شيء
2: يتبدل كل شيء دونك هذا هو اللي شفناه كونتر المنتخب الهولندي
1: حتى في قبل اونيس سامحني فما فما ديزاكسيون يكون دايتشي كامادا نمره 6 يكمل هو لاتاك رقم 9 وهداف زاد خير حتى من المهاجم يكمل
2: على هو شحكينا احنا قلنا الفريق
1: عنده ديبلاسمون فونكسيون حاجه عاديه في
2: فوالا دونك انا شفت دوان لاريير دروات ليكسونتري
1: لا فرانكفورت
2: ريكسو على الكل عاود فرشت في الماتش
1: تقاتكم مثال
2: ناكامورا ناكامورا يلعب اكسونتري على الفيرانس فيرانس يلعب اكسونتري على اليسار وقت الكرة عند الادفيرسير دونك ان معناتها يولي الادفيرسير معناتها اليابان تلعب خمسة في الدفاع
1: هو يكمل
2: ومن بعد وقت الكرة تولي عند منتخب الياباني يتلانسا
1: ويتكونبليتمون
2: ان جوار دو كولوار وهو شنو علاش انا ممكن علاش ايرفي رينار خير انه يواصل بثلاثة مش خاطر اللي احنا راهو فكر اللي احنا اخر ماتش لعبناه بثلاثة لا احنا عمرنا ما لعبنا بثلاثة احنا جينا لعبنا ماتش دونك ما هوش الماتش ريفيرونس ولا روبير هو حاجتين يخليه ويفكر انه نلعبوا بثلاثة ليتات فورم تاع محور الدفاع واللي دو ميليو لي ميليو زاكسيو اللي هي ماهوش في ايتات فورم هيلة اللي تخليه يطمن ولادفيرسير خاطر لادفيرسير قلنا نلعب بتروا كتروا والا بتروا كدو ان فوالا حتى اون اتاك شفناه يلعب معناتها لي دو جوار اللي ورا لاتاكون اللي هما
1: ريتسو دوان ومايدا في العاطفه
2: مايدا نمرو 11 وكوبو اللي باش يلعب اللي باش يلعب نورمالمون اوغاوا
1: الاكثريه دوان خاطر دوان لاعب يساري
2: ممكن
1: خاطر هذاك هذاك اوغوا نوف
2: دونك شفنا وقت اللي ناكامورا يطلع طونك اكسونتري طونك جوار دو كولوار وبالنسبه لدوان يطلع مولي كارير دروا شفنا لي دو جوار اللي ورا لاتاكون يوليو اما واحد منهم يولي اما ان دوزيام اتاكون ان دوزيام اتاكون يولي حتى بال 4 4 2
1: صحيح
2: والا يلعب في لي دو ميز اسباس وهوني علاش
1: واللي هي قلت لك لي دو نتاعهم غادي
2: فوالا علاش يلعب بثلاثه خاطر في الدومي اسباس يولي فما ماركاج انديفيديوال لاتاكون عندهم لابي ولي دو زاكسيو عندهم نمرو عندهم رقم
1: دوان
2: رقم 11 اللي هو مايدا
1: دونك
2: اكسيال باش ياخذ رقم 11 والاكسيال الاخر باش ياخذ كوبو اللي هو بليسي
1: اقرب دوان مش كون
2: دوان باش يلعب دوان التروازيام اكسيال باش ياخذ دوان اما هوني ردوا بالنا من لي سينكرونيزاسيون نتاع لي بلاسمون نتاعهم نتاع لي موفمون
1: نتاعهم
2: علاش خاطر بارفوا مثلا لاعبي كيف ما مايدا يخرج من الزون هذيك إل دي زون دونك مش يفرغ دومي اسباس هذيك مش يتعدى لاتاكون دونك فما دي موفمون فما دي موفمون يعملوهم وفما تري سينكرونيزي مع بعضهم فاهمين بعضهم وكأنه ولا وكأنه معناتها ماكينة تخدم على روحها معناتها هذا هو قوة
1: الديسيبلين
2: تكتيك الديسيبلين تكتيك والأفكار نتاعهم واضحة حتى تشوف شفت حاجات شفت قلت لك لاريير ليكسونتري دروا ولا لاريير دروا وقت اللي يمشي كومبليتمون على ك جوار دو كولوار ولا ك وراء لاتاكون فما موفمون يصير نتاع ليكسونتري اللي على اليمين واللي كومبليتمون هو لاريير دروا دونك لي موفمون نتاعهم واضحين وفاهمين بعضهم مليح مع انهم يلعبوا فيك مع ريتم انتونسيتي عاليه اللي بارفوا ما يخليلكش الوقت انك
1: تفكر وتعاود
2: تبلاسي امورك دونك لازمك ديما فيجيلون ديما فايق وهذه قوه انا المنتخب
1: لازم برشا تركيز
2: سير بلون فيزيك سير بلون فيزيك اي سير بلون تكتيك اذا اون ميتريز لي دو كوتي هذوما ونجيريو ماتش
1: نجمو نوقفو
2: سير بلون ديفونسيف سيرتو نحكي سير بلون خاطر الماتش هذا اللي مش يربحنا هو لا بون اورغانيزاسيون ديفونسيف اذا اوني فراجيل سير بلون ديفونسيف نجمو نعاودو ريزولتا كاتاستروفيك.
1: سؤال ياسين منتخب اليابان ضد هولندا لعب لوكبا وكانوا عن غير العاده ولا يمكن شو نتاع المدرب هاجيمي مورياتسو انه يسكر ويعطي الكره للمنتخب هولندا ويستنى اليوم ضدنا المنتخب هذايا مش يعمل هكا كيف شي يعطينا الكره ولا مش يبادر هو بالبوزيشن
5: دو بار جوست انا بالنسبه لي النتيجه الهزيمه التاريخيه ضد المنتخب السويدي 5-1 باش تخلينا اليوم بتاتر في sur le plan mental, sur le plan psychique, راهو مهما كانت التركيز ومهما كانت الكونسنتراسيون ومهما كانت القوه الشخصيه ولا قوه التركيز عند المنتخب الياباني سي توتا في نورمال باش يكون فما شويه بون ما نحبش نقول استسهال لكن
1: عندهمش
5: في بعض ما عندهمش وما راهو ما عندهمش لكن مش يحاولوا انهم يطلعوا اكثر قدام دونك سي تري امبورطون انا شاطر برشا انيس انه المباراه
1: مش شاطر انيس
5: لا شاطر انيس بتلعب في في في دي ديتاي صغار بتات باش نختلف عليه في عمليه
2: باش يزيد مش
5: لا لا ولا
1: يزيد
5: لا ولا لا معك بحق انا ديجا عجبني برشا اهم حاجه واهم نقطه حكيت عليها انا ديجا في الـ في الـ في الـ في الانترودكسيون
1: باهي راهو النقاش هذا راهو مهم راهو
5: لو بلوز امبورطون الملاعبي اللي يتخلق في الهجمه الملاعبي القادم من الخلف انت حكيت على رقم على دوان وعلى
1: مايدا دايزن
5: مايدا هذوما زوز اللي باش يكونوا اختار لكن انا بالنسبه لي نجم نقول لك يانيس لاتاكون تاع المنتخب الياباني هو الملاعب اللي باش ديكلونشي الهجمه دونك هو الكره الاولى مش تلعب عليه هو سيتو في نورمال باش
2: يديكلونشي
5: باش يعمل الرميز باش يعمل الديفياسيون دونك بالنسبه ليا انا بالنسبه ليا اذا كان مش نعاولوا على ثلاثه في المحور سي تري امبورطون بالنسبه لي نمنعوا من وصول الكره يعني يقع وقت العمليه
1: ما توصلش للدوبي
5: ما توصلش للاتاكون باش ما ياخذش راحته يعني ديكروشي ويلعب يلعب الباس الخلفيه يعطي ديفياسيون لانه الملاعبيه هذوما كي يزيدوا وكيتلو حاجه اخرى زاده راه كي تقسم انت تيران المربعات تلقى ديما سيول لوبورتور عند المنتخب الوطني التونسي باش تلقى واحد في الماركاج والثاني في الكوفرتور يعني لياقه بدليه كبيره
1: المنتخب
5: الياباني دو تيل فاسون يعني صعيب ياسر انك تخلق التفوق العددي في لي كاري دونك هنا سي تري
1: صغير
5: في السباس ريدوي هذاك في السباس صغير لانه بدنيا على مستوى اللياقه ممتازين جدا دونك شنو الحل الحل كيما قلت لك تحاول انك تمنع الكرة من
1: وصول الكرة
5: للمهاجم حاجة أخرى تطبق نفس السلاح اللي استعملوه ضد المنتخب الهولندي اللي هو عجبتني منك هذه اللي هو سي تريز امبورطون مش عيب ديما نقول مش عيب
1: نلعبوا
5: على حسب الامكانيات راهو كي مش تطيح انت مش تمنع الفريق هذا من لي زيسباس ومش تطيح شويه لي بلوك وتسكر لي زانتيرفال ثلاثه لي دو زيكسونتري كلمه السر انهم يدخلوا للعمق راهو لي زيكسونتري اذا كان مع ثلاثه في المحور اذا كانوا على الكولوار وعلى الخط راهو باش تولي مشكله كبيره في منطقه وسط الميدان لان مش نجيو لهنا بالانفيريورتي نيميريك اللي هو دونك ستريز امبورطون كسوا النفاتي وانا نرشح النفاتي لانه عنده لاسبي اوفونسيف ونجم عكس فاليري للامانه اللي بالنسبه ليا حبش نقول خيبه امل الملاعب هذا
1: مش تخلاكس مش تخلاكس
5: اذا كان باش يلعب فلاكس انا اكثر حاجه ضرت المنتخب الوطني التونسي ملاعبيه ما تلعبش لي بوست نتاعها انا بالنسبه ليا والحاجه اللي عجبتني في المدرب هذا ساسوفو بالنسبه لي ملاعب يلعب في البوست هذه دونك بالنسبه لي
1: فقط ملاحظه صغيره ياسين معاك في نفس الفكره ما تنساش انه زاد معتز النفاتي باش يكونوا على زوج ملاعبيه خفاف برشا بالكره اللي هما ناكامورا ومايدا
5: دونك هنا دونك اذا مهمته ما هي سهله 3-4-3 فما اكسونتري فما جوار دو كولوار
1: فيف برشا
5: مع اكسونتري دونك عنده دي رول ديفونسيف بيان ديترميني في الكوفرتور وفي الريبلي اذا كان باش تلعب فما تبعني منيح كيما قال انيس باش تلعب 3-4-2-1 يعني زوج ملاعبيه اللي هو باش يكون بن سليمان وحنا بعد
1: نام
5: الجوار واحد من الجوارات اللي قدام لي دو بيفو يحاول انه ايديكالي يدخل يدخل للكولوار باش يحاول انه يعملوا ليغاليتي نيميريك انا فما حاجه تريز امبورطون راهو اختيار مهاجم محط وهذه ان شاء الله ان شاء الله انيس من بعد تكون هذه الكلمه اللي مش تجيب لنا الطرح راهو اختيار مهاجم محط اختيار مهاجم بخصائص
2: هجوميه
5: ان شاء الله يا ربي في ترانزيسيون اوفنسيف كي نفكوا الكره وتتلعب عليه الكره
1: ان شاء الله تكون فما
5: فكره ان شاء الله تكون فكره وان شاء الله تكون الناس اللي
1: تاخذ الكلمه الشهيره
5: هي اللي تسجل لان المنتخب شوف المنتخب هذا منتخب الياباني منتخب ممتاز وراهو على فكره الارتقاءات نتاعو لي ديويل نتاعو
1: لا سيد حسنوا في كل ما هو هوائي
5: رغم
1: انت ساكت شوفك تشوف شو اسمه اللي كاو في بارما صحيح الجردان
5: سوزوكي
1: انت كتشوف الطول نتاع سوزوكي وتقارنوا بالطول نتاع الجردانات تاع قبل تاع
5: اليابان
1: تفهم اليوم تطوروا في تطوروا في برشا حاجات
2: هو شوف هو الواضح اللي تلمو على المستوى البدني سون اكسبلوزيف لي ديتونت نتاعهم مع تراهم قصر
1: فوالا
2: لا لا حتى
1: برشا حاجات بدل سبحان الله معنا
2: سيرو بلون فيزيك خدموا برشا وطوروا روحهم من سيرو بلون فيزيك فما حاجتين
1: خلينا نمشي واصل خاطر انا قصيت عليه على الجارديان سوزوكي
5: لا بلاش كمل لا عجبني فكرتك ولا ما تكمل
2: فما حاجتين
1: حتى انا لاحظت هذاك عليهم
2: فما حاجتين مهمين اخرين باش ما تخليش لادفيرسير ياخذ عليك لاسوندون تكتيك وياخذ عليك زاد لاسوندون باش ينجم يسجل عليك اللي هما في الستركتور دو ليكيب يلزمنا في كل زون في كل منطقه نكونوا احنا عندنا التفوق العددي. خاطر قلت حاجه انت مهمه، كي يجيك ناكامورا ومايادا مش
6: في نفس الشيء
2: وانت اون ديزيكيليبر
6: ولا اون
2: انفيريوريتي نيميري
6: فيكساسيون مش تعدي
2: باش يصير فما سور ان دونجي فاتال.
6: واضح اللي فيونس تاع سبورت مش يصير باش يكون
2: هذه حاجه. فما حاجه اخرى مهمه، يلزمنا المنتخب هذا نقراو له الف حساب في لي تير دو لوان. ودايور البوتولو اللي سجلوه كونتر المنتخب الهولندي شفنا بتير وبتسديده من ديما ناكامورا.
6: يمكن يمكن هو ان شاء الله يكون رحمن عمل الفيزيون هذاك ناكامورا بزيد شو كان كاكرو يشوت كان بوتولو
5: يشوت الزاويه
6: ويشوت يعمل روحه
5: يمور يحل لونجل دو تير ويكروش
6: ماركا كونتر باراغواي يظهر لي كاكا زاد ماركا ضد بوليفيا هكاك ماركا ضد هولندا هكاك
2: هذو ما حاشوش
6: كثير
5: كذا كيبدا عندك دونسيتي في الوسط دونك سي توت افي نورمال نوسيون دو كوفرتير تكون موجوده دونك هنا مش تحاول تبعد صحيح احنا اذا كان باش نختار ولا اون فا اوبتي ان نلعبوا بلوك بليز موان با دونك الكتله نتاع الفريق الياباني باش تكون قريبه للكاج نتاعنا راهو سي تري امبورطون انك دوب ما تفتك الكره دوب ما تاخذ الكره تلعب الكره السريعه تلعب الكره ما بين الخطوط دونك علاش قلت لك انا الملاعبي اللي باش يكون مهاجم محطه هو باش يكون عنده رول كبير ان تلعب عليه الكره لانه يبلوكي الادفيرسير ويحاول يحتفظ بالكره وينتظر الصعود نتاع لي دو جوور دو دومي تيران اذا كان لعبوا ou les deux excentrés اذا كان باش يلعبوا دونك سي تري امبورطون بالنسبه ليا في العمليه نتاع الاف تي كيك ديك نفتك الكره راهي تكون الفكره واضحه نلعبوا ديريكت على المهاجم المحطه وتصير هنا ديفياسيون ولا احتفاظ بالكره اون اتوندون كو البلوك نتاعنا يطلع دونك تقول لي انت هنا منين باش يجيبوا لي ريسورس فيزيك ناس سي تري
6: وديما سؤالي هذاك هو
5: الرول نتاع
6: سؤالي واضح
2: بار لي ريسورس فيزيك
5: انا عجبتني اهم حاجه اهم نقطه
2: انا خايف
5: لا سوليسيتي تو الموند راهو كي سوليسيتي ايكيب كامله
6: وكانه في فاز مازدا ياسين كيك
5: مش تلعب ربع ساعه مش تلعب 20 مينوت راه باش يكون عندك رول في المقابله
6: وكانه هو في يعمل نقول احنا ميني بريباراسيون وكانه عمل ميني بريباراسيون باش ينجم الماكسيموم يجرب
5: بالنسبه لي الكلمه هذه بالنسبه لي مفتاح لانه ما عندناش حل اخر اذا كان مش نعتمدوا على 11 باش يلعبوا اكثر وقت ممكن البارح نشوف المنتخب المغربي براتيكمون شانجمون اللي عمل المدرب عمله في دقيقه 80 لا لا ميساج جوست اون كومباريزون دقيقه 80 باش يوريك هنا جاهزيه نتاع البدنيه نتاع 11 اللي تلعب
6: صغار
5: ابار صغار حتى فيزيكمون اما بالنسبه لتونس هنا تدخل هنا انك تجاري المباراه نتاعك بلي شونجمون اي سورتو لو بلوز امبورطون لا باسيونس خاطر الصبر مع منتخب كيما هذايا اكيد ينجمك ترو بون اي سورتو انه هيستوريكمون عندنا معاه حاجات باهي وان شاء الله يا ربي
6: بون فزنا كان في المقابله هذيك المقابله الاخرين الكل ولو انه فزنا وخسرنا معاه في كاس العالم لا لا لا نحكيك لغه ارقام ولو انه هو اليوم الصباح في ليك
5: 2002
6: خسرنا زبلاش وبعد عاودوا لنا ماتش ميكار ربحونا ربحناهم في الماتش هذاك 3 بلاش ولو لحظه برك خال ملاحظه انه يحكي فيليب تروسي فيليب تروسي لانه هو درب اليابان وهز كاس اسيا ووصلهم نهائي كاس القارات 2001 وبعد هزم كاس عالم الى غير ذلك وقت اليوم نظموا لعبوا الدور الثمانيه يقول عندهم بلوكاج بسيكولوجيك اليابانيين عندهم عقده نتاع انهم يحبوا يعملوا ديمي فينال ربع نهائي فينال قاعدوا ديما يوصلوا لان ويتيام ان ويتيام ان ويتيام ويغادروا اربع مرات ان ويتيام دونك يقول لك المنتخب الياباني راهو نقول احنا سهل تجاوزوا نفسيا صحيح يلعبوا كول وكالم
2: هذا في الويتيام فاز دو بول
6: لا لا هو فاز دو بول هو يحكي على معناها قلنا توسكي يعني مشروع تاع الكره اليابانيه وين يحبوا يوصلوا يقول لك انه عندهم راهو عندهم مشاكل بعض مش مشاكل ولكن نقاط سلبيه في ان وقت اللي ما مركيوش بكري يدخلوا بعضهم شويه في انه بعض النقاط يحكي عليهم في الكتروس لانه هو يعرف اليابانيين اكثر
2: انا ما نوافقوش علاش خاطر كونتر المنتخب الهولندي ادور ريبريز كانوا متاخرين دونك وفي الماتش هذاك كانوا اون ايكيب دو رياكسيون بون عكسنا مش ولي اون ايكيب داكسيون معناتها مش تبدل
5: مش تغير الهويه
2: نتاعهم مش تغير مش ولي هما المبادرين في الماتش هذاك كانوا اون رياكسيون ونجحوا دونك ما معناتها اللي قالوا فيليب تروسي سي با ايفيدون بوتيتر في ادوار متقدمه
6: يحكي على ادوار متقدمه قلت لك عندهم بلوكاج هو بالنسبه لي فما بلوكاج بسيكولوجيك في انه يحبوا يتجاوزوا الدور الثمانيه ولا الدور 16
2: هو انتو كا باش نكونوا متفائلين احنا 4 بوان يرشحونا كلك سوا الكلاسمون تاعنا لا لا لا هذاك هو لازم حساب لازم نحسب
6: جاه ربي لا تقنعني بالحساب
2: لا لازم
6: نحسبكش تقنعني
2: لا لا لازمنا نكونوا متفائلين
6: مش لا معلم راهي في درجه ربح بلاش هولندا
3: سامحني
2: انت تخسر ماتش تخسر غدوه ما نروح
6: خلينا نقدموا اداء خلينا نقدموا ماتش باهي محترم
3: تاع المباراه هذا ستاندي فيه المباراه هذه
6: صحيح نقدموا ماتش محترم
3: تاع احنا بالنسبه لنا احنا كشعب تونسي احنا نشنزو كاس عالم خلينا نعملوا جو بالكرة انا ساعات مباراة حتى مع الاندية بتاعنا سامحني تعرف روحك باش تخسر ساعة ونص تعيشها انا بالنسبة لي انا المدرب حتى هو المدرب عنده ديفيرا كيما المنتخب كيف هو هو راه في شهر ابريل هو اللي رشح السعوديه وقع قصاؤه بالزهر. جاته فرصه بالتنسيق من فوزي لاجع ولا تنسيق حسين ليسونسيال لوبجيكتيف وصلوا لتغيير المدرب صبري النموشي ظهر لي بشيرين المنتخب القطري.
6: لا فمش منها خالص يعني
3: لا لا فيسبوك لا مش فيسبوك يعني
6: فمش منها
3: انا
6: بالنسبه غير موجوده اصلا حكيت
3: انا بالنسبه للمدرب هذا اللي جات فرصه اللي هو زاد راهو في كاس عالم حتى العباد تحكي على الامور الماديه المنتخب ومكتب جامعي وفلوس ظهر لي مش مش يقابل فلوس ياسر حسب المهمه اللي عنده زوز مباريات وثم اذا في صور ترشح ان شاء الله الدور الثاني زيد هو عنده بجكتيف اخر ياخذ فلوس لكن هو بالنسبه لي انا زاد فرصه اللي نحنا باش نزغلوه هو يزغلنا
6: لكن هو زاد عمل مشاركه مع السعوديه ما كانش ناجحه زاد
3: بعد مباراه الارجنتين
6: واللي تربح الارجنتين وبعد تخرج عطيني نقسم على الارجنتين نتعدينا مش هكاك الكره راهي الكره
3: نتائج
6: وعملنا زاد عمل مشاركه مع المغرب ما كانش
3: فينا احنا سامحني تو كاس العالم تاع قطر تو نحكيو عليه خاطر ربحت فرنسا
6: هذاك علي قعدنا حتى احنا في
3: نفس المنطقه سامحني يا محمد امين تو حتى المحللين يحكوا بكون المدرب جلال القادر عمل اكسبلو اخير من المدربين الكل على خاطر ربح فرنسا بطل العالم
6: ما هو زاد وقيد زاد باش
3: نحكيو احنا على الواقع
6: باش نبدلوا اهدافنا قيد باش نبدلوا اهدافنا
3: تبدل اهدافك تنتدب مدرب
6: لا وقت اللي نعمل وقت اللي يجي نعمل وقتاش نبدل اهدافي وقت اللي يجي بيرو فيدرالي يعمل لي استراتيجيه كامله نتاع 10 و20 عام وقتها نبدل اهدافي مش نبدل اهدافي بمدرب راه المدرب هذاك راه فنق المدرب بارتي من جو صغيره صغيره على الاخر فما ملاعبيه فما بيرو فيدرال فما اداره فنيه اداره رياضيه
5: ربي مش تفاصيله سامحني مش الفيرونار هو اللي باش يغطي علينا كل شيء
6: باش نبقى واضحين
5: عندنا
6: ديلا كواجب وهو يحب يجي
5: عندنا اخفاقات عديده في الكوب دي مون والله يهدي صبري اللموشي لون
6: على مين كلامك صح على صبري اللموشي
5: راه صبري اللموشي خسرنا في حاجتين انا حسب رايي خسرنا في انه عملنا اسوا هزيمه وهزيمه تاريخيه
6: وتقيدت
5: في تاريخ تونس والغلطه الاخرى اللي هي
3: تو نجم
5: الافكتيف اي كومبلي لا لا هيك الافكتيف ما تفهمين فيه كما مانيش باش نجبد عليه خاطر فما اربع خمسه ملاعبيه
3: على دخول مش
5: نقول خليني برد نحكي لك خليني الفكره كمل لك الفكره وبعد كمل
3: انا تو انا الموضوع انا اثرت وانا بالنسبه لي مش نحكي ونقول فني يعني ما كل واحد يعني وقت نجي نحكي مش نحكي على الامور الفنيه نحكيو على شنو اللي صاير انت تقول لي الله يهديه صبري لموشي كانه ملاعب يضيع بينالتي تي الله يهديه اللي جابه تي ما تكلموا بالبيت
5: جابوا مكتب بيرو في الدراسه
3: انا بالنسبه لي انا تصريحات انا راني نحب بروحي ايجابي قبل توا ظهر لي قبل
6: ايجابيين وما واقعيين وكو
3: مش حكايه واقع نحكي لك انا بالنسبه لي نحن راهو شعب تونسي حب المنتخب انت تشوف انت تقول لي مكتب جامعي شكون اختاروا مكتب جامعي مال انت يا زاد يعني هي سلسله مربوطه بعضها واحنا بالنسبه لنا احنا ذات يوم وذاك دقائق اقاله اسامه طرابلسي وطالبوا بكونهم باش اقاله زياد جزيري ويقال الامور الفنيه والفني كل
6: وفات سالوا لك واصل
3: لا نحكي لك انا وإقالة سامي طرابلسي واللي طارف لي كانش المدير الرياضي ما يستقيلش ولا مش اقالته يعني هو بالنسبه لي انا اللي قاعد صاير هي لخبطه منذ اقصى سامي طرابلسي منذ سامي طرابلسي مشى

0: ديوانة أوتوروت حمامة سوسة أوتوروت سوسة الجم. اليوم ديوانة فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانة فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانة فهم صوتكم.
1: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان فهم كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فهم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم عسلامة. وزارة التربية تنشر قائمة المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، حيث احتلت ياسمين اليعقوبي المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 20.01 في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، فيما احتلت ملك الوحيشي المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76 بالمعهد النموذجي بنابل، واحتل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التقنية محمد الورتاني بمعدل 19.72 بالمعهد النموذجي بسليانة، واحتل المرتبة الأولى في شعبة علوم الإعلامية محمد أمين شوشان بمعدل 19.54 بمعهد ابن سينا بالمهدية، واحتل التلميذ أحمد المذيوب المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضة بمعدل 19.02 بمعهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس، أما المرتبة الأولى في شعبة الاقتصاد والتصرف فكانت من نصيب أدم الكوكي بمعدل 18.70 بالمعهد الخاص، وشعبة الأداب احتلت فيها رغد العش المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 17.29 بمعهد خميس الحجري بجندوبة. شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26/2000 بنسبة بلغت 79.41% بعد نجاح 6241 تلميذا من مجموع 7859 مترشحا اجتازوا الاختبارات في هذه الشعبة. واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32% إثر نجاح 1438 مترشحا من مجموع 2045، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02% بعد نجاح 8070 مترشحا من مجموع 18331. وحلت شعبة العلوم التجريبية المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27% إثر نجاح 11624 مترشحا من بين 27498، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62% حيث نجح 7831 مترشحا من أصل 20818 مترشحا. أما شعبة الاقتصاد والتصرف حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22% بعد نجاح 14007 مترشحين من مجموع 53427 مترشحا. وسجلت شعبة الأداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24% بعد نجاح 6840 مترشحا من أصل 24950 مترشحا. تنفيذ حملة بشط مريم للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ أسفرت عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء دون ترخيص. وشهدت ولاية مدينة اليوم تنفيذ معاينات ميدانية مشتركة شملت عددا من الشواطئ السياحية والعمومية بمعتمديتي جربة حومة

0: السوق وجلبة ميدونة أسفرت عن تحرير عدد من محاذر المخالفات المتعلقة بالإشغال غير القانوني للملك العمومي البحري والتعدي عليه، فضلا عن تنفيذ عملية إزالة وحجز عدد من التجهيزات المنتصبة بالمواقع المعنية في مخالفة للترتيب الجاري بها العمل. في أخبار العالم، الرئاسة الإيرانية تقول أن الرئيس مسعود بازشكيان بحث اليوم مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران آخر المستجدات المتعلقة بالتفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وكان نقوي قد وصل عصر اليوم إلى طهران لمواصلة المشاورات بشأن هذا التفاهم في إطار اتصالات تجريها باكستان مع الجانبين. نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه واثق من قدرة واشنطن على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك تباين في الأهداف أم أن الأمر يقتصر أحيانا على اختلاف في كيفية تحقيقها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد مازال متواصل مع خنوش وكمل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.
2: ستاد ديوان ستاد ديوان
3: للسبعة واثناش دقيقة جانيكم في ساد الديوان متواصل معكم من تو حتى للثمانية. بكيد مش نواصل نحكيو على مباراة منتخب الوطني التونسي ومنتخب الياباني, بعد مش نحكيو زاد على مباراة منتخب الهولندي والمنتخب السويدي. هولندا متقدمة 3 أهداف مقابل 0 ضد السويد, ويبدو يعني سويسين المنتخب الياباني عنده حق يلعب 5 مدافعين ضد منتخب هولندا لأنه بكل سهولة قاعد يوصل للدفاع متاع منتخب السويد. نحكيو زاد على السويد بثلاثة
4: مقابل
3: ثلاثة, مش تقبل 4 أو 5 مش تقبل 5, احنا مش تعودين بالسويد. مش نحكيو زاد بعد شوية على مباراة المنتخب المغربي منتخب اسكتلندا يوم أمس. المنتخب المغربي فاز هدف مقابل 0 بهدف اسماعيل الصيبري. نرجع نحكيو ياسين على أكيد ملاعبيتنا ضد منتخب اليابان. سابقا هو بالحقيقة مع برشا مدربين كان ديما دفاعنا حصين الحقيقة, فكنا من حتى في يعني في المقابلات الكبيرة يعني كنا نقبل أهداف بصعوبة كبيرة, ولكن في آخر 3 مقابلات ياسين قبلنا برشا فرصة والحاجة قبلنا برشا لعب وقبلنا زاد برشا أهداف. هل هذا يرجع قلنا إحنا يعني السيستم كامل وإلا فقط خط الدفاع والتحمل المسؤولية؟
5: لا مش سيستم كامل. بالنسبة لي أنا أشوف إنه التفاصيل التكتيكية والتفاصيل الفنية اللي جات مع المدرب أنا نسميها
3: فقط رقم سامحني يعني طول. المنتخب الوطني في آخر 3 مقابلات السويد نمسا بلجيكا كل يعني هذوما المنتخبات 3 جابوا 34 فرصة ضدنا سجلوا منهم 11 هدف. يعني قبلنا تقريبا 34 فرصة
5: تدريسيت محمد أمير راهي ترجع أساسا أول
3: للمنافسين
5: حاجة, أول حاجة اللي فشل المنظومة ككل منظومة دفاعية يعني توتال الليماسيون ديفونسيف كانت فشل. لكن زيادة خلينا نكون
3: هذا ما لازموش يكون موجود
5: راهو ما كانش من فراغ, راهو ما فماش فريق بين عشية وضحاها من بعد باركور كامل متاع كاليفيكاسيون ما تقبل حتى هتف. ثم
3: انت يعني انت تو ياسين متابع من قبل الصحافه اليابانيه راه كيف في اليوتيوب قاعدين ديجا هزوها وكتبوها باللغه اليابانيه وترجموها
5: اي ترجمه برافو هذه حاجه باهيه
3: والله في اليوتيوب في اللايف هذا موجود
5: حاجه باهيه
3: يتبعوا فينا ويحبوا يشوفوا التشكيله
5: نتاعنا شوف النجاح الناس هذوما مانيش انا ولا غيري باش يحكي عليهم لانه نجاحهم سبقهم. هذوما الناس ما تخلي شيء للصدفه دونك حضر كل شيء تم من برشا بالعمل تم من برشا بالكفاءه تم من برشا كل واحد يستحق ما لو رزمو هذا لازم يصير. احنا في تونس
3: تفضل
5: ايفيكتيفمون احنا في تونس ما لو رزمو هذا مش عندنا احنا ما لو رزمو من الاسباب اللي خلينا نتعداو بجانب الحدث ان بارفوا لا غالب فما شويه محسوبيه فما شويه مولات هذاك والله تبعنا خليه يخدم كذا. وبالنسبه لي اذا كنت تحب تنجح وتمشي لقدام لازم اللي يستحق واللي عنده كفاءه.
3: الهدف الرابع للمنتخب الهولندي عن طريق كودي كاكبو تفضل
6: ان شاء الله
5: هذا قصي تعليق مره
3: قلنا الريزلتات يا سيدي
5: عندنا
4: منتخب الهولندي قلنا راهو منتخب السويد في البول نتاعنا من اضعف معناتها مش اضعف اقل مستوى من المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي ودايور الريزلتات سا كونفيرم سا معناتها اللي ما احنا خسرنا 5 فما بالك مباراه اليابان ومباراه هولندا مش زوج مباريات زوج مقابلات صعب برشا الحقيقه لازمنا نكونوا حاضرين وجاهزين على الاقل كيف ما قال فوزي على ولا قلت انت على بريستاسيون بايه تنور وتشرف كره قدم التونسيه. منتخب الهولندي سيرو بلون اوفنسيف الور لا معناتها رغم اللي حتى المنتخب السويد عنده الكاليتي القدام اما المنتخب الهولندي اليوم زوز اتاكونيت وبجاكبو بروبي الملاعب اللي دخل مع لاتيرو لكلوار فريمون معناتها
3: واضح. نمشي فاصل قصير بعد نرجع نحكيو بها في الاستوديو في ستاد ديوان.
2: ستاد ديوان ستاد ديوان على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فام مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان، تواصل معكم من توا حتى للثمانية. أكيد باش نواصلوا نحكيوا على مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الياباني، غدوا بدايتين من الساعة الخامسة صباحا. وقفنا عند الدفاع نتاع المنتخب الوطني يانيس، كما قلنا دفاعنا ممكن في السابق كان أفضل من هكا برشا، كنا حتى في المقابلات المهمة ما كناش يعني نقبلوا بسهولة. حكينا حتى على رقم نتاع عدد فرص جاب المنتخب السويد، منتخب النمسا، منتخب بلجيكا، نحكيوا على 34 فرصة سجلوا منهم 11 هدف. نحكيوا ممكن على منظومة كاملة مش موجودة في آخر ثلاثة مقابلات.
3: صحيح اليوم لاك سنترال نتاعنا تقريبا مع توت لا ليني ديفونسيف قات مشاكل كبيره، اي كومبري مع ثلاث لاعبي وسط الميدان. نحكي على منظومه كامله مع انه في وسط ولا في محور الدفاع صار تغيير. اليوم طالبي لو سول ديجا اللي كان موجود ويلعب، يعني نحكي يلعب تيتولير اللي كان موجود في الفتره السابقه في المنتخب، الوليد اللي يلعب مع رقيق والا عروس والا هيكل الشيخاوي، رائد الشيخاوي، لاعبيه ثلاثه جدد على محور الدفاع. قاعد طالبي برون مش قاعد يلعب لانه
2: مش
3: كومبيتيتيف، وحتى نتصورش انا الحقيقه ما نتصورش حتى غدوه مشاركته، ما نتصور نستبعد برشا مشاركته.
2: هو بحسب ما فهم حسب ما فهمنا مش يلعب، صعيب ان يكون موجود.
3: برون وزيد غرام ماهوش موجود، مرياح ماهوش موجود، كيف الولاي اللي يلعب في السويحلي
2: نادر
3: الغندري ماهوش موجود. دونك فما تغيير كبير في دفاع المنتخب. صحيح لي دو لاتيرو ولا لي دو اكسونتري موجودين فاليري وكيف عابدي، زاد لاعبين وسط الميدان فما براتيك مو كان سخيري، فرجاني ماهوش موجود، عيدوني ماهوش موجود. تغيير في وسط الميدان، دونك تغير في محور الدفاع وتزيد تغير في لاعبي وسط الميدان، بيان سور ماكش تلقى تركيبه والا معناتها ديناميك ديفونسيف اللي تنجم تعاونك واللي تخليك ستابل وتخلي عندك اسيس ديفونسيف قويه برشا. نتصور
4: انه سامحني حسب المباراه بتاع هولندا واليابان، المباراه الاولى اللي فيها التعادل، المباراه يعني اليابان لعبت الدفاع المسكر، يعني يمكن تو في مباراه تونس يعني تقول لك المنتخب التونسي
2: شكون بدر بالهجوم،
3: هذا كان قلنا يعني كانت رياكسيون
4: وقت بدر، وقتية بدر بالهجوم ما تقوليش عندها نقطة قوة. وساعات ساعات الأندية ولا المنتخبات يعني عندهم سيستم وقت يلعبوا ضد أندية كما نقولوا احنا كما المباراة السابقة أمام هولندا، يعني يلعبوا دفاع مكثف
2: المنافس أفضل
4: يستناو اقل حاجه ولا دف وهجوم عكس هدف اليابان ساعتها. يعني يمكن هذا في صالح المنتخب التونسي، خاطر
3: والله اعطيتني فكره ممتازه جدا.
4: ديما نعطيك انت ماكش
3: شوف المنتخب الياباني وقت اللي عنده الكوره خطير، وقت كيف وقت اللي ما عندوش الكوره خطير برشا
2: يعني،
3: لانه لا خاطر يطمك كيف ما ويعمل لي ترانزيسيون رابيد. دونك المنتخب الياباني خطير وقت اللي عنده كوره، وقت كيف حتى ما عندوش كوره يعتبر منتخب يخوف ردوتابل. هذوما لازم نحتاطوا منهم، خاطر احنا في الفاز والا في الترانزيسيون ديفونسيف نتاعنا ان شاء الله نكونوا اول حاجه لازمنا ما نخسوش كوره بسرعه معاه، لازمنا شويه متريس تكنيك ونقصوا الديشي تكنيك اللي هو ممكن من مشاكلنا في كورتنا القدم المحليه وعلى مستوى المنتخب. هذوما ما يرحموكش، هذوما في كل اكسيون نتاع ترانزيسيون راهو سونتري
5: دونجور. هي مش مشاكلنا نيس، هي اهم حاجه واهم نقطه حكينا عليها ديجا كتتذكر مع صبر اللاموشي، كي تفك الكره شنو لازم نعملوا بها. مالوريزمون ما عندناش اللاعبيه اللي تنجم تلعب تحت الضغط، وهذه من الحاجات اللي تخلينا عندنا بروبليم كبير. دونك باهي جوست حاجه برك قبيله راني ما فهمتش، دونك سالا مال انتوندو، دونك نعتذر منك محمد امين
2: اللي
5: زاد كيف بالحق. دونك نعاود نحكي في نفس الكونتكست هذايا، انه احنا كي تبدا عنا الكوره كي نفكوا الكوره شنو لازم نعملوا بالضبط. اول حاجه الاختيار نتاع اللاعبيه اللي يكون عندهم الكاليتي انهم يلعبوا تحت الضغط وانهم ينجموا يتحكموا في الكوره ويخليوا البلوك نتاعنا يطلع. ثاني حاجه انت تحكي على المنتخب الياباني اللي يكون اختيار كي يبدا اون اكيليبر كي يبدا اون ديزيكيليبر يعني يخليك يطمك يستجلبك ومن بعد يضربك في ليزيسباس. راه هنا ما عندك حتى حل, راه لا نوسيون دو كوفيرتير لازم تكون موجوده في كل منطقه من الملعب. دونك سي تري امبورطون كيما قلنا لازم يكونوا زوج موجودين على الاطراف, لو جوور ديك سونتري ومعاه كسوا الملاعب اللي في الميليو اللي ميل معاه, والا الملاعب جوور دو كولوار يكون قدامه, والا كيف كيف نحكي على الملاعبيه وسط الميدان ولي زاكسيو. دونك سي تري امبورطون ان نكونوا فيجيلون وفايقين. مالوريزمون قاعده المشكله نتاع الجاهزيه البدنيه وما فيها حتى حل انك تحاول تجري المقابله نتاعك باللي شونجمون.
2: واضح باش نحكيو ياسين زاد على قلنا احنا يعني تقريبا فورماسيون اللي مش تكون اقرب اليوم للمنتخبنا الوطني, ايمن دحمان, عمر رقيق, طالبي كما قلنا, يان فاليري, علي العابدي, الياس الصخيري, حاج محمود, نفاتي, موكل العابدي كسونتري غوش, نفاتي كسونتري على اليمين, الياس الصخيري وحنا بعد المجبري مع منيس بن سليمان, وفراس شواط باش يكون في الهجوم. دونك فراس شواط
3: ربي يعاود لي خاطر
5: الملاعبين اللي مش يكونوا اللي ورا فراس شواط شكون بالضبط؟
2: شكون
5: وراه
2: شكون حنبع؟
5: شكون انيس؟ اذا كان مش يكون انيس بن سليمان وحنبع, دونك بالنسبه لينا احنا محمد امين مش نحاولوا ان نحاولوا نحميوا لاكس نتاعنا. راهو في جميع الحالات راهو باش يكون عندنا بروبليم كون على كل وار, لانه هنا عندهم هما ملاعبين عندهم دو زيك سونتري وعندهم دو جوار اللي يتخلقوا في الهجمه سيرتو الزوز اللي ورا المهاجم. اي هذا دونك هنا سي تري امبورطون. اذا كان مش تحمي لاكس عندك بروبليم نتاع سوبيريتي نيميريك في الاطراف, واذا كان باش تحاول انك تخرج دو جوار دو كل وار دونك باش تلقى روحك في ديزيكيليبر في منطقه وسط الميدان.
2: مش نعاود نحكيو على ايمن دحمان, منتصر الطلبي, يان فاليري ورقيق باش يكونوا في لاكس هيك موجوده في اللايف ستريمينغ التصويره, علي العابدي ونفاتي اكسونتري دروا اكسونتري كوش, صخيري وحاج محمود, حنبال, بن سليمان, وفراس شواط.
3: دونك لا فما تونتي لا فما سعد لا فما عاشور
2: ديما راهو نحكيو على التشكيله ممكن اقرب هذه اخر نقول احنا اخر فورماسيون جربها
5: انا اللي فهمته ما نعرفش بتجربتي
2: المواضعه هذه الاخر بيكون
5: يحاول يكونوا عندهم لاعبين نجموا يلعبوا تحت الضغط
2: ممكن
5: يعني كوره لازم تتلعب مع لاعبيه 2 مليون تروان قادرين اول حاجه على مستوى لي ديويل وعلى مستوى الالتحامات يكونوا جيدين في الافتكاك وفي اللعب تحت الضغط, لانه جينيرالمون الملاعبين اللي عندنا الجوار رابيد اللي يحبوا الاسباس ويمشيوا لافون دونك مش ملاعبين نجموا يصنعوا اللعب, نجموا يكونوا عندهم كل كرياتيفيتي يحبوا برشا الاسباس محمد امين يحبوا يجريوا. دونك بالنسبه لي يمكن يكون شوا
3: ثلاثه تغييرات
2: بارابول
5: ماشي لكن الحاجه اللي تطرح نفسها اذا كان احنا مش نحاولوا نمتلكوا الكره يكونوا ملاعبيه مهاريين في منطقه وسط الميدان فما دونسيتي اكثر.
2: هذا مش كل مهاريين الحقيقه معنا
3: مش خاطر مش مهاريين اللي عاشوري اللي عاشوري يشد كوره في الكلوار واللي توناكتي نجم يشد شويه كوره سعد نجم شويه يشد شويه كوره
5: ملاعبين يحبوا بروفونتير هذوما اغلبهم ملاعبين ما يحبوش يجريوا يحبوا يمتلكوا الكره
2: يحبوا الكره
5: يشدوا اكثر وقت ممكن برافو عليك يحبوا يشدوا الكره ويتحكموا نجم راه يكون المدرب فكرته انه يحرم الفريق الياباني من الكرة أكثر وقت ممكن, وهذا لوجيك
3: هو نجم يكون
5: امبلون لكن راهو زاد إذا كان ما يكونش عندك بروفوندور راه هنا تخاف لا قدر الله تخسر الكرة وانت اون ديزيكيليبر تقبل اللعب وتخسر الكرة انت اون ديزيكيليبر وعندك ملاعبيه دوزيك سونتري طالعين وملاعبي من الوسط طالع كي تخسر الكرة لهنا دونك عندك بروبليم.
4: انت دوما بديت تحليل الفريق الياباني قلت يعني في التمركز خاصة في الكرات الثابتة أنا عنا عباد كما قال حاتم يزم اللي يعرف يلعب
3: بالرأس
4: يعني أنت تشوف التشكيلة فما أربع لاعبين ظهري اللي يجموا في الكرات الثابتة يبدأوا متواجدين عندهم طول قامة
3: شواط موجود
4: متصور
2: مش الكل مش الكل خال
4: لا أربعة شبيك
3: رقيق فما رقيق متصور طالبي فما برون زيدا برون نجم بالنسبة ليه برون بلوتو فاليري
4: وعندك أنت الفراغ
2: وديما نحكي على التشكيلة الأقرب
4: وعندك أنت
2: سمعت
4: وأنا سؤال موجه لزوز فنيين يعني ياسين ونيس اسكو البنك بتاعه بنك البودلاء في صورة لقد الله تجم تهدف اليابان مدة دقائق الأولى الدراسة عايزك المدرب عنده معوضين على البنك كما قلت انت فما بعض اللاعبين انت وقلتوا شبيهم موش موجودين عنده أوراق زاد على البنك تجم يكون يستعملهم في المباراة.
3: اي هو شوف هو توكيف انت تحط توناكتي على البنك وما تلعبوش وعاشوري وسعد وزيد عياري ما تلعبهمش دونك هذوما لي زاتو اوفنسيف اللي عنده
2: حضرهم انت ديجا
3: حضرهم بون انا شو نقول نقول مدرب محضر
4: ان بلان مدام الحصص التدريبيه قال لك دورهم ياسر اللي
3: في اي فوالا ان بلان دو ماتش دو جيري 15 20 مينوت الاولى اللي يحاول يكون اكيليبري ويحاول يمتص الضغط وما يخليش فرصه للادفيرسير باش يسجل دونك وفي راميزور مع مرور الوقت يولي يلعب لي كارت نتاعو اوفنسيف اللي هما تونيكتي اليوم
4: عاشور مباراة كاس
3: دونك ماتش يتربح مش لي خلي الكرة عندهم اعطيهم الكرة اما راهو ما تلزمكش تقربهم برشا للزون نتاعك ما يلزمكش تخلي لهم
4: مجال الدخول المناطق نتاعك.
5: انت عندك براتيكمون هنا مش نجاوبك عندك 6 ملاعبيه في وسط الميدان. دونك انا بالنسبه لي البريزونس نتاع 6 ملاعبيه نحكيوش 3 تويلا ماشي لافون سونتر روك يبداو 6 فما دونسيتي راك بطريقه ضمنيه قاعد انت تعمل في ضغط على ملاعبيه وسط الميدان نتاع المنتخب الياباني. يعني هنا ديما في الملاعب تلقى واحد في المركاج والثاني ورادي حاجه ممتازه. الحاجه الهامه بالنسبه لي كما قلت انت عنده ان بلون دو ماتش ظاهر ان المدرب يحب يبدا بطريقه يحب يمتص الضغط
3: فيها حذر فيها حذر
5: فيها حذر
3: فيها حذر فيها ريسك
5: فيها ريسك. شو الريسك؟ الريسك انك ما عندكش بروفوندور هنا باش تخلي ملاعبك يعني هو بدي طريقه ضمنيه قاعد يتخلى على البوزيسيون ويحاول انه يمشي من المباراه الاكثر وقت ممكن في الشوط الثاني لانه يعرف اذا كان المنتخب الياباني ما يسجلش في الشوط الاول باش يزيد ياخذ اكثر ريسك
2: بهدف التعادل وكانه
5: لا مش تعادل
2: انه ما يخسرش
5: لا مش يلعب اوراقه هو سكيسيور خاطر انت تستغرب احنا تو انا مانيش استغربنا ضمنيا لانكم فمش رابيديتي ريتو في ليزات
2: كان مش يعمل كان مش يعمل ترانزيسيون
5: ما مش يلقى صحيح ما عندناش ملاعبيه باش تمشي باش تمشي
2: غالب يتمشي هو يحب الكره في سخيه
5: يحب الكره يصنعوا الكره يحبوا يمتلكوا الكره يحبوا يتعبوا الفريق الياباني ويهزوه للدوت
3: يحب يستهلك ويستنزف.
2: حكيت لكم على الدوت انا قبيله يحب يستهلك مع الدوت قلت لكم قبيله حكيت لكم على الدوت قلت لكم المنتخب الياباني راه ينجم يدخل في الدوت
3: ويحب يستنزف ويستهلك المنتخب الياباني سير
5: لو يعني تروسي الحكايه مش من فراغ
2: ماهوش غلط خاطر هو يعرف فهمت روسي اوكي خالص الدوت
3: لا هو يحب هو مع شوف شوف خلينا بالنقطه هو واضح اللي في فكر هيرفي رينارد
2: يعرفهم هو لعب ضد برشا مرات زي المقابله الرابعه
3: واش ما يحبش يربح الماتش
5: برافو عليك اما يحب يلعب برشا مقابله
2: يعرفهم
5: خاصه في 3 سنوات
2: الطويله يعرفهم بالبيت
5: وربحهم في اليابان
2: في القوه نتاعهم طوكيو
3: اما ينجم يخطط هو يقول لك انا نجم نقدم لي 3 بوان تاعي في الاخر كيما نجم نقدم الماتش في بونتو من الاول وبالتركيبه هذه معناتها نغلق المساحات ما نخليش مجال للادفيرسير
4: وسامحني وتنجم زاد الفريق الياباني المنتخب الياباني كما قال كلمه يمكن قال ياسين قال لك ربحها في اليابان مع السعوديه يجم هما زاد المنتخب الياباني ينافس نفس الخطه
2: اللي لعب
4: مع هولندا
3: ينجم حاجه اخرى يقول لك انا بالخطه هذه كيف ما قال ياسين خلي نعطيهم الكوره خلي بون سوا ديزون استنزف المنتخب الياباني على المستوى البدني سيرتو عمل ماتش بلان كونتر هولندا سير بلان اتليتيك
5: والله انا تو ماتش بتتر نحكي نبقى
2: شنو كيفاش يلعب المنتخب الياباني تفضل تفضل
5: مازلتش تحكي تكتيك
2: لا لا مش نعطي كيفاش المنتخب الياباني مش يلعب دونك في الحرس المرمى مش كون زيون سيزوكي في الاقرب حتى المنتخب الياباني هيروكي ايتو مدافع بايرن ميونخ مش يلعب زاد تانيغوتشي مدافع سانتريدن البلجيكي مش يلعب واتانابي مدافع فاينورد ثم اكسونتري كيما العاده ناكامورا نتاع ريمز كايشو سانو متوسط ميدان ماينز مع دايتشي كامادا كريستال بالاس مش يلعب سوغوارا على الجهه اليمين مش يلعب ريتسون دوان كما قلت لك
5: بوزيتيف
2: 3 4 2 1 كما العاده مش يلعب مع دايسون مايدا وكالعاده في القلب هجوم ايزي ويدا اليوم مهاجم من نادي فاينورد تقريبا هذه المشكله الاقرب للمنتخب الياباني اللي كيف زاد يجربها اليوم وهبطت في برشا مواقع يابانيه
3: يعني خذا مكان كوبو
5: دوان فرانكفورت
2: لا فرانكفورت سعيد مش يلعب سوغوارا يوكوناري سوغوارا تفضل يا سيناي نحاول نلخصوا
5: احنا نلخصوا بون
2: عندك رساله اكيد كلكم عندكم رساله للملاعبين يعني محمد امين في كل ما هو بوزيتيف
5: محمد امين يكذب شكون يقول احنا ما حسيناش اللي احنا تعبين برشا بعد المقابله ما تقلقناش تونس ما تعبتش راهو يعيشكم انت ميساج للملاعبيه راهو ماهوش ماتش نتاع مقابله ماتش نتاع كرامه ماتش نتاع وطن نتاع كبرياء وطن بالحق راهو البلاد هذه بعد المقابله اللي فات ما رقدتش تونس رقدت تحزين بتتر الكرة دومين من اللي دومين الكل كيما الاقتصاد كيما السياسي كيما كل شيء لكن الكرة أكثر حاجة تفرحنا الكرة أكثر حاجة تخلينا فرحانين أكثر حاجة نستنيو منها نكونوا فما رجال فما ناس فما ديجيري فما ناس تحول الغش هذه القوة تحول الكبوة هذه الانتفاضة يدافعوا عن الراية لابسين مراول عبارة كومبا عبارة في ساحة حرب يمكن تقول لي انت فما برشا كلام وبريسيون وضغط لا مش صحيح راهو بالحق رانا في حاجة باش نفرحوا في حاجة باش ان نجيبوا الطرح في حاجة ان نربحوا مثالش مساج للملاعبية نساو شوية كونتراتوات نساو شوية شنو فما نساو شوية غدوش فما خموا اليوم في التوانسة خموا في الدراب وخموا في النجمة والهلال خموا في الرجال اللي جابت الاستقلال في الفلاقة اللي حاربت في الجبال مثالش نخموا شوية في البلاد هذية خموا شوية في الناس اللي تحب تفرح البلاد هذه راهو كيما قلت فما ناس جابت الاستقلال، فما ناس بنات البلاد، فما ناس حاربت الاستعمار، فما ناس بحضارة كبيرة بتاريخ كبير. الناس بالحق، الناس الزواول البسطاء اللي في الشارع عم السياسة تحب تفرح، تحب تشوف ثلاثة نقاط، تحب تشوف انتصار، نخرج من هيك الانكسار ومن هيك البلاد اللي قلنا ديما نقولوا بلادنا راهي ما تطيحش، بلادنا راهو حتى كان ترخ راهي في ساعة ترجع. كيف كيف الكورة نعملوا عليكم كيما قلت لكم، خموا في الرجال الكبار في اللي يدعيوا علينا بالخير، في والدينا، في الناس اللي تبكي بالحق تشوف كورة في الشبكة، في الناس اللي تستنى في انتصار، في الرجال اللي مشيت لبرا واللي سافرت واللي توا دافع برشا فلوس باش يجي تفرج فيكم، في الشعب هذا وفي الناس هذوما. دونك خموا فيهم، خموا فيهم يسالش، راهو يجي نهار وتفرحوا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: تفضل عندك كلمه باش
3: نسالك. انا جوست كلمه فقط، تبدا فوزي
2: تفضل فوزي
4: كمل واصل سيرش ميساج اللاعبين، مكتب جامعي الشعب التونسي كل في انتظاركم، المدرب ظالي يمكن حاجة جاتنا من عند رب يعني مدرب تغيير، مدرب يعني عالمي، مدرب يعني من طراز عالي. سيرش على العكس اللي مش يقولوا ياسي بلاي لاعبين، فكروا في العقود متاعكم والمنتخب خليكم باش يطلعوا العقود متاعكم والقيمة التسويقية تكبر، مش كما لاعب محلي كما لاعب دولي. فكروا بيكون انتم حتى عندكم نهاية عقود، راكت انت تعمل اداء ممتاز في المباراة الغد الخامسة متاع صباحا، راو زاد العقود بتاعكم تطلع وتجم تتباع اكثر. لكن حاجة برك منحبوكمش يعني عبارة يعني عباد ماشيين سياحة، نحبكم ماشيين باش تقوموا بمهمة بعد الخيبة، راو زوز مباريات، مباراة ودية 5-1 والمباراة الثانية 5-1. يرحم بوكم نحن في انتظار انتصاركم ان شاء الله غدا الصباح. العباد كل تقام في المقاهي 7 متاع الصباح، العباد كل تمشي تتفرد وتبدا فرحانه، وبعد انتصار المنتخب يمشي يعملوا حتى عومه، هم متفرهدين ما تخليوش الجماهير المنتخب على اعصابها
3: ان شاء الله. ان شاء الله يعني نختموا اللاعبيه. انا بالنسبه لي في ماتش غدوه ما عندكم حتى عذر. علاش نقول هكا؟ خاطر المدرب اللي كان مقسمكم، المدرب اللي ما كانش مجمعكم، خلى كل واحد في شيرة، خلى كل واحد يخمم في جانب، مشى على روحه، جاء مدرب جديد، جيت معناتها فكر جديد، بروح جديدة، بامبيونس جديدة، خموا في التوانسة اللي في مونتيري غادي يكمل الماتش، يخرجوا فخورين بكم انتم، يخرجوا فخورين بالمنتخب نتاعهم. خموا في التوانسة اللي وراكم اللي هما 3 متاع الصباح الماتش اللي فات صهرين، والماتش هذايا 5 باش يكونوا موجودين. دونك خموا في راي تونس، خموا في الدرابو نتاع تونس اللي انتم الشعار هذاك اللي حاطينه على قلوبكم وعلى صدوركم باش تنوروا وتشرفوا البلاد هذيا اللي هي ديما بلاد، نقولوا ديما بلاد ولادة، واللي هي ديما منورة ومشرفة الراية الفوق. دونك خويا اعطيو كل ما عندكم، اجتهدوا وحاولوا، اعملوا ليفور اللي يلزمكم تعملوه. بعد راهو قلتها قبل، كان جات الريزولتا جات، ما جاتش على الاقل نخرجوا من المونديال هذايا وروسنا مرفوعة. خيبة الامل نتاع الماتش الاول يلزمكم تمحيوها وتفكروا في اللي دو ماتش مازالوا، راهو زوج ماتشات صعاب، وصعاب برشا، اصعب برشا من ماتش السويد. واو شفنا السويد مسكين ياكل في طريحه تو بالكوره، قاعدين ياكلوا في طريحه ب4-1 كونتر المنتخب الهولندي. دونك خموا كما قلت لك، الملاعبيه هذوما تو الكوره في ساقيكم، المدرب بارك الله فيه اللي باش ينجم يقدموا، اما راهو الكوره في الاخر انتم اللي معناتها انتم لي زاكتور سور تيران، وانتم راهم الناس اللي معاملين عليكم، وان شاء الله وثقتنا فيكم ان شاء الله تكون كبيره وتكونوا في المستوى وتشرفونا وتشرفوا تونس.
2: واضح بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي بدايه من الساعه. انا قلت في بدون ما بديت
4: الحصه انت توجه انت نحبك تكون ايجابي زاد برا.
2: لا انا ديما ايجابي، تعرفني ايجابي جدا زاد.
4: ايوه
2: التوفيق للمنتخب الوطني التونسي، هذه ممكن فرصه باش نجموا على الاقل نقدموا مباراه كره قدم كيما كره قدم اللي لعبتها العراق والمغرب وحتى الجي حتى خسرت، وبرشا منتخبات عربية حتى قطر مع سويسرا لعبت ولعبت الندل وعملت 1-1. فرصة على الأقل باش أموان قدموا مع مصر مع بلجيكا زادا نقدموا مباراه تحترم كره القدم. قد احنا في المقابله الاولى الحقيقه لم نحترم كره القدم, احترمناهاش كيما هي زادا كيف زادا
3: هي مش عاقبتنا
2: ما احترمناش. دونك فرصه هذه باش نعاودوا نقدموا مباراه كيما قلنا محترمه وتليق بتاريخ المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب ياباني صعيب صحيح, ولكن في كره القدم نمن بحاجه انه ما فما حتى شيء مستحيل اليوم في المستوى العالي. تحاضر بالبيت, تكون مركز, تكون جيد على المستوى الذهني, تكون عندك فرصه باش على الاقل تقدم مباراه جيده حتى تخسر راسك مرفوع. نمشيو فاصل اشهاري بعدها نرجع اكيد نحكيو على المنتخب المغربي ونحكيو زاد على الاخبار الانديه التونسيه. خال معك انت
6: ستاد ديوان ستاد ديوان ديوان افام عيشكم اجواء الاعلان على نتائج البكالوريا ديما معاكم ومنكم ديما قراب نشاركوا فرحه نجاح لحظه بلحظه. تابعونا وكلمونا على 58 400 100 سبيسيال باك 2026 لحظه بلحظه نعيش معاكم الاجواء في برمجه خاصه على ديوان افام. على ديوان افام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ستاد ديوان
2: المنتخب المغربي يفوز هدف مقابل صفر من منتخب اسكتلندا بهدف اسماعيل الصيبري منذ الشوط الاول ويقترب من المرور الى الدور ال 16. مباراه كبيره اخرى للمنتخب المغربي, مباراه جيده لنيل العناوي بوعدي شاد رياض اسماعيل الصيبري. نحكي على روما ليل كريستال بالاس ايضا بالنسبه لاسماعيل الصيبري مش ينتقل لبايرن ميونخ بالطبيعه لاعب في البي اس في سابقا. برشا كاليتي فرقة البارح في المقابل برغم انه راه منتخب اسكتلندا قدم مباراة جيدة جدا راهو
3: تكتيك علاش
2: من افضل مقابلات لعبهم منتخب اسكتلندا يمكن منذ مقابلة
5: مكتومين يعمل مقابلة كبيرة
2: منذ مقابلة منتخب الدنمارك في التصفيات.
3: دونك سير لو بلون اتليتيك وسير لو بلون معناتها تكتيك عمل ماتش كبير للمنتخب ليكوس مالغري زاد اللي المنتخب المغربي جاتو زوز فرص ولا ثلاثه الشوط الاول من بعد معناتها بصعوبه يلقى لافاي ويلقى لوبورتونيتي باش يعمل بور كري اون اوكازيون المنتخب المغربي لانه كان تنظيم تكتيك ودفاعي ممتاز من المنتخب الاسكتلندي. بون المنتخب المغربي كاليتي اخرى ولا عنده
2: شاوي تاب اخرى
3: ولا عنده نيفو كاليتي نتاع الملاعبيه اللي هو المستوى العالمي
2: بس هذاك العادي نتاعهم.
3: كي تشوف مزراوي وكي تشوف حكيمي وكي تشوف بوعدي وكي تشوف العيناوي في الوسط العيناوي البارح الراجل
2: محارب
3: بالدم ومريون مقطع والتكلويات اللي عمل فيهم في القدام القدام وفي الميليو
2: ما تقولوش راهو مغربي ولا مولود في المغرب مولود في فرنسا راهو يحكي فرنسي ما يحكيش مغربي ما يحكيش عربي ويحكي ايطاليانو بما انه كاور في روما هذيك روما تعلم روما
3: لا مش روما هو ابوه
2: هو
3: لاعب التنس يونس العيناوي
2: عمل برشا انجازات قبل
3: عمل برشا انجازات كبيره في التنس وتكلاسه حتى يظل من العشرة الأولى في العالم
2: كما تو المغرب الخامس عالميا.
3: فوالا المنتخب المغربي الحقيقة منتخب ولا صف أول في العالم وأنا بالنسبة لي وصوله في المونديال هذية وإلا حتى في المونديال اللي قبله الثلاثة أربع مرات الأولى راهو حاجة عادية جدا ما هيش مفاجأة. ممكن 2022 كانت مفاجأة اليوم في 2026 وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي راهو ما هوش مفاجأة. ودايور انا اللي عجبني في المنتخب بذايا ابار الكاليتي تكنيك وابار الانضباط التكتيكي والروح العالي يلعبوا بها وليتا ديسبري يلعبوا بها ملعبيه الكل المزراوي يشوفك فيش تاكلي في الكوره فيش يعمل الخنوز فيش يعمل ملعبيه تشيخ كوره تشيخك تخليك فخور بالمنتخب بذايا معناتها المغاربه يكونوا فخورين بمنتخبهم واحنا حتى عرب راهو نكونوا فخورين بالمنتخب المغربي.
4: راهو ساب من قبل راهو المنتخب المغربي عنده نجوم لكن كانت عندهم كيما نقولوا احنا حجره
3: الانتماء
4: لا حجره الملابس هم كلهم لاعبين برا يعني منذ ظل 2004 ما فيهم حتى واحد ينشط في بطوله المغربيه كلهم ينشطوا برا. يمكن زاد هما الخروج مبكر يعني ولا يمكن والديهم يجيبوهم في بقعه وبعد يختاروا المغرب يعني انا بالنسبه لي المنتخب المغربي من قبل عنده نجوم لاعبين راهو من مصطفى حاجي من ولا انت تثبت كماتشو يعني نتاع النادي الفريق.
3: هي متوا
2: عندكم جوهر اخر تعرفوا البهجه.
3: اي
2: بهجه صح
5: يوسف البه يونس يونس يوسف البهجه.
3: لا والاخر هذاك
4: اللي يعرش عليه هما قبل فيستير
3: زهيري
2: جواد
3: جواد
4: زهيري يعرش عليه هما من قبل. فما عديد اللاعبين عديد النجوم لكن فماش سيطر على حجرة
2: اي يمكن يمكن كانت عنده
4: مشكلة هذيك هم موجودين
3: مردين ديبورتيفو ديبورتيفو ولا كروني
4: كلها راهو كانت موجودة. المنتخب التونسي كانت اللحمة او تقول لك شنو العكس المنتخب التونسي ما يعجش بالنجوم
3: اما اكيب
4: كانت اللحمة كيما 2004 كيما 96 كيما 78 نرجعوا ل 78 المنتخب الاول اللي كانت يمشي برك واحد برك في كاس العالم كانت اللحمة كانت يد واحدة. لكن توعنا احنا لاعبين خارج يعني ما همش مولودين في تونس كيفاش توظفهم كيفاش تخليهم. هذا دور المسؤولين ودور المدير الرياضي.
2: واضح. نمشي لياسين باش نعطيك شبي ياسين باش نعطيك ارقام ياسين باش نعطيك ارقام وبتاع نتاع يعني بالنسبه للمنتخب هذا غادر باش نعطيك ارقام تاع منتخب غادر وانت باش تسميها المنتخب هذا في زوج مقابلات سدد 41 تسديده نسبه استحواذ وصلت 72% في الماتش الاول 79% في الماتش الثاني ولكنه غادر.
5: فريق يستحوذ تحكي على المنتخب المغربي
2: لا سمير المنتخب لا فما منتخب صحيت يا خال
4: تركيا تركيا
5: تحكي على المنتخب المغربي.
2: قلت لك نعطيك ارقام تاع منتخب غادر وسمي لي انت المنتخب
5: انا يوريك
2: ريت ولا خال
5: لا مش مشكله
2: ارقام غير عاديه
5: حاجه سالم حمدني الاستحواذ ما يعني حد شيء
2: ولو انه جابوا برشا فرص يا سي اخي غريتهم
5: اذا كان اللي تخلق في الفرص وماكش قاعد كونكريتيزي دونك عندك بروبليم عندك مشكله نتاع التجسيد. راه كرة القدم راهي كرة سهلة ما فيهاش برشا صعيب. المنتخب المغربي انا
2: انت معجب بالعيناوي ذولي معجب جديد
5: انا يعني. معجب بكل الفريق وبصراحة معجب برشا بالمدرب هذا اللي عدى تحكي اول حاجة فما بوكو ديتاي حكيت في المقابلة الأولى كيفاش يلعب على الاستحواذ على البوزيشن. أهم حاجة البيرميتاسيون ما بين ثلاثي وسط الميدان أناحي بوعدي والعيناوي نشوف في بيرميتاسيون يعني نشوف أناحي ياخذ كرة على اليمين مشيت الكلوار كيف كيف في جهه اخرى يا اخو على اليسار هنا تشوف العيناوي كيفاش يمشي ويحاول يكمل الهجمه وعادي اللي يتيح بارفوا كابيفو سنتينيل ويكون يكون قريب لي دو زاكسيو باش يلعب كي تمريره عكس احنا ديما مالوريزمون ندخل في الكومباريزون عكس
2: الفورت تاع
5: الصغير ما فماش ملي
2: يعمل صحيح انا كنشوف كيفاش يعمل هما ضد البرازيل
5: يعني تصور انت المقابله اللي قبلنا فيها الهدف الثالث اللي كان قسم بالنسبه لنا راني خذيره يجري للتيرا وعاطي دودو للملاعبي هنا يوريك هنا الكاليتي نتاع الملاعبيه. حاجه اخرى زاده راهو المدرب هذايا خلق يعني انعدام التمركز بطريقه تخليك يعني تستغرب تشوف انت حكيمي ظهير ايمن موجود في السيرفاس ثلاثه او اربع مرات بصفه متتاليه في شوط راهو هنا يوريك الاقرب للمركز هو اليوكيبي يوريك الكره الشموليه الكره الشامله تطبق باحسن ما يكون مع المدرب هذا. حاجه اخرى البوسيشن حكيت عليها اللي هي بالنسبه لي نقطه فارقه. حاجه اخرى الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبيه باش نعطيك ليكزامبل في دقيقه لعب راهو ديما احنا كملاعبيه نحكيو ديما نقول بتواضع خاطر ما لعبش في نيفو عالي عكس الناس اللي تحكي مالوريزمون ما نجموش احنا بارفوا نحكيو لكن فما ملاحظات تخلينا نحكيو عليها
3: نتفرجوا ونتابعوا
5: راهو الكونترول اللي عمله السايبري راهو الكره كيفاش طلب عمل لابيلارك دو سيركل وتعطات الكره من حكيمي لو بلوز امبورطون كيفاش الكره كانت اورينتي في شون بيان ديتيرميني الكونترول برافو عليك يا نيس الكونترول اللي عمله مش بداخل الرجل راهو عملوا بال مش بالاكستيريو حاول انه يلم الكره بالرباط الصباط خلى الكره قدامه دو تيل فاسون خلاها زاد كيف تعمل هيك
2: الروبون
5: باش دي بي في لوبوزي هنا يوريك الكاليتي تكنيك نتاع الملاعبيه اللي قادر انه يجيب باتش كيف في دوزيام ايتون جاتو لوكازيون اخرى في لوكازيون الاولى براتيكمون دوز اوكازيون اللي جابوا السايبر لوكازيون الاولى سجلت لوكازيون نتاع دوزيام ايتون كيفاش تعطات من الخنوس وضرب كره بطريقه بالانتيريو دي بي ضربت
2: خنوس لا خن واضحه هو راني انا اول مره باش
5: خنوس خنوس
2: انا يعني اول مره باش نقول فما اللقب هذا موجود خنوس موجود لقب
5: في المغرب
2: موجود وسألت يعني الأصل ينجم يكون لكن أنا مولود في تونس ترى ما عنده حتى علاقة
5: بالخنوس بيه
2: فما البساء وبالشاء
4: فما عنده حتى علاقة بيه اللي تحكي عليه بالحق مهم جدا ترى منين أخذها المدرب الجديد أخذها من عند وليد الرقراقي
2: بيخال هوني
4: مش سهل
2: هوني باش نختلف معك شوية
5: الأمانة معناه هو يعني عنده المعلومات أدق منه بصراحة
2: شو لا خداش هو عنده أفكار وبالعكس المغرب مكانش
4: تلعب مش أخذها الأفكار
5: على نوميناسيون يعني
4: على القرار اللي أخذته الإدارة بتاع الاتحاد المغربي
5: بتوصية من الرقراقي بتوصية
2: من الرقراقي
4: لا موش بالسهل موش بالسهل
3: تاخذ ريليف وتعمل
4: تعمل اكسبلوير هو علاقه اللاعبين مع وليد كيفاش يعني قريب لهم يعني
2: يكون
4: انا برافو انا برافو للمدرب اللي جابته المنتخب المغربي اللي مش فاسيل تاخو منتخب في النيفو يعني عمل اكسبلوير كبير ياسر في 2022 مع استثناء هو الكاف يعني الكاس افريقيا ما تحصلش عليه هيك على تشد هيك على تشد الموضوع
2: بالحق نقول خامس الهدف الخامس للمنتخب هولندا عن طريق سامرفيل
5: يعني انا ربعنا
2: قلت لك راي قلت لك راي الخامس مش ترجع عمره
4: ما تقولش بعد الخماس الهدف الخامس ربي يولي لك خير
2: باش نحكي توا شويه على الاخبار الفرق التونسيه معك خالد اكيد عندك برشا كواليس مهمه به نبداو ساعه بالخبر نتاع الترجي حمزه جلاصي ومحمد بن علي رسميا عودوا العقود نتاعهم لمده موسم واحد
4: بالمبروك لعب سلام عقيد يعني زاد نجاح نجاح في البكالوريوس
2: لحد الان معلومه بخصوص ياسين مرياح صحيح النادي الافريقي ماهوش يتعاقد مع ياسين مرياح بالنسبه مئويه كبيره ماهوش هو اللاعب اللي تلوج على النادي الافريقي فما اتصالات مع الصحراوي يمكن مدافع اجنبي زاد
4: اسكو رسمي ولا مش رسمي
2: مش رسمي فتحي جبال رسميا في نادي القوه الجوي العراقي مش منصر روحيشي ولا خالد بن يحيى
4: اللي هو متصدر اللي متصدر
2: هو صاحب البطوله ومش يلعب الموسم القادم دوري ابطال اسيا للنخبه فتحي جبال مع نادي القوه الجوي العراقي
3: كان اسمه مطروح في كايزر تشيفز
4: لا لا
2: كايزر تشيفز
4: مع نادر مالي مع نادر نادر ورده
2: نادر ورده في القوه الجوي العراقي البقيه عندك انت بخصوص
4: انا بالنسبه لنادر الاسفيغسي بعد تقديم القائمه يعني والهيئه المستقله انتخابات يعني اعطت مهله ل يعني
2: دراسة الملف
4: لا الملف درسوه لكن فما بعض النقائص في الملف هي اللي بتقعد ثلاثة هذه
2: هو
4: أمر يعني
2: هو
4: يعني
2: أمر عادي موش
4: أمر عادي يعني لكن أنا بالنسبة لي أنا نحب خط الوضعية المالية مش نرجع ديما الوضعية المالية وانت ضد الوقت ما زالوا عشر أيام يا حبذا إذا قانونيا يسمح لها المكتب الجامعي تتفاهم على العباد اللي قاعده ما عندهم التزامات ماليه مع نادي صفاقس كيما سيك حديث صفاقس ولا بعض المدربين
2: ولا بعض اللاعبين زاد
4: اي تشوف طريقه اللي تقول لهم تجم في اوت نعمل انجاجمون كامل التزام كتابي مع اللي يتسالوا اللي عنده ديون متخلده باسم نادي صفاقس على الاقل المكتب الجامعي ينقذ نادي صفاقس في الوضعيه مش ينقذوا راهو سلفه هي سلفه هو فلوس وما استغفر الله
2: مش تربح الوقت ما هي السلفة مش تربح الوقت
4: مليار واربعمية هيك المليار واربعمية تسددهم ولا تعمل معها التزام معنوي ولا كتابي مثلا نقولوا فريق سكر حديث فيكس ولا بعض العباد اللي خادين عندهم ديون متخلطة
2: عند الدائنين
4: باش الناس فيكس يجي يرفع المنع وخاصة بعد تقدم التوراة القائمة هذه اللي بثمانية أشخاص هو السائل على ثمانية كان تجم تكون أكثر موسعة غياب محمد سلمان بن رمضان علاش مش كان متواجد في القائمه
2: سؤال يطرح يعني لانه مازال كي جا هو
4: الجنس الجنس اللطيف يعني متواجد في القائمه لاول مره سهير داود يعني اول مره ظهر لي في الهيئه مديره رسميه يعني انا بالنسبه حتى وجود خالد الصرباجي في القائمه يعني رسمي بالرغم هو عضو في هو عضو في مكتب جامعي نتاع جيدو لكن القانون يسمح له انا بالنسبه لي انا يا حبذا المكتب الجامعي اذا فما امور قانونيه وتجم يخولك القانون كمكتب جامعي النقطة الوحيدة اللي يمكن ما تخليكش هو يلزم المستحقات المالية يمشيوا من التحويل بنكي للكونت متاع النادي صفاقس هيك الحاجة الوحيدة باش تجم يعملوا خاطر هما يعملوا يكمل تثبت للفيفا بيكون الفلوس مشيت للفريق
2: هو كيما قاعد كيما كيما الريليف
3: هو زاد فما خبر من عرش انا
2: طبيعة هاي لانه حل المعلومات فما حلول اخرى اكيد
3: المعلومات اللي عندي اللي مثلا ملاعبي كيف ما عمر بن علي عنده عروض عروض من اوروبا وعروض من الخليج
2: عرض امارات يعني في بالي
3: فما معلومه العرض الخليجي حسب المعلومات اللي عندي العرض الخليجي على المستوى المادي افضل
4: افضل برشا اصلا كمرا يصير هو
2: لا افضل بن علي افضل
4: افضل لا نحكي هي الموضوع ما يزموش تطرح عمر بن علي انا بالنسبه لي انا عمر بن علي مازال يجيب لك الفلوس كنادي رادي صفاقس اذا انت مش خاطر خاطر هو مسابقه
2: مثلا خنقولوا اسم الخط خد المعلومه لانه باش خرجت هي لحد الان بون في الفريق هو فريق النصر الاماراتي
4: إيه؟
2: وموجوده في الامارات
4: يعني نفس السيناريو باش يصير لك تاع عثمان كاميرا
3: شوف
4: اذا سمعني عثمان كمرة
2: ديسيزيون عند الكوميتا
3: وعند الديريكتور
4: سبورتيف احنا ما نسالش على حتى هوني راه مش كل شيء العرض باش يجي باش انا بنسمع عثمان كمرة كان يمكن يتباع باكثر فلوس لكن نادي صفاقس في ازمه ماليه تباع بشويه فلوس
2: يما حتى عثمان تو ما يجيبش برشا فلوس
4: هذا لا عمل لا
3: سويت
2: رجع السنه لا الموسم هذا
4: بشويه خطر في الامارات المستوى انا بالنسبه لي انا عمر بن علي نتاع احد الانديه البرة اللي يلعبوا في اوروبا مش في نتاع امارات الخطر ما هيش البطوله نتاعهم تبدا حاجه يولي يخسر مكانه في المنتخب ونادي صفاقس يخسر ياسر فلوس اذا باش يوقع التفريط فيه السنه
2: عندك مضيف
3: دونك انا بالنسبه لي في الاخر تجيه دو زوفر اما خليجي ولا اوروبي اللي باش يفيد الملاعب وسي اس اس اذا فما منفعه للسي اس اس وفما منفعه للملاعب بيان سور بوركوا با يخليه يمشي اما اذا فما حلول اخرى كيف ما قال
2: خليه هو بعد
3: وتخلي هو حل بعد وتلقى الحلول باش ترفع المعلم الانتداب وتعمل ميركاتو به ماذا بينا يكون عمر بن علي موجود صحيح صحيح. اما ما نتصور زادة بالأزمة المالية اللي عايشها النادي تو مش تلقى سيولة وحلول مادية تخليك ما تلتجئش البيع انك تبيع ملاعبي ولا اثنين باش تحل الاشكال المادي
4: ما تلعبش لاعب مش
2: لاعب فصل ياسين لا وفاني نقاش خلينا نسال ياسين مثال ياسين موجود معنا زاده بخصوص هل فما ممكن نقول احنا الحل نتاع البيوع ينجم كالعاده نعاودوا نرجعوا هو مش كان سي اس اس كيف تكون
5: انا
2: حتى في الليتوان نفس الوضع
5: لكن الحل الاقرب للواقع لكن نشوف انه عام جي سي اس اس عنده مسابقه افريقيه دونك سي تري امبورطون تحاول تحتفظ باكثر قدر ممكن من الافكتيف الموجود السنه مع تدعيم
2: لازم
5: حاجه بالنسبه سبيسيفيك للبن علي بالذات لان الملاعب هذا كنت انسرت مومو برشا كان تعرض برشا انتقادات فما برشا ناس ما ردش لكنه خدم على روحه ورانا برشا كاليتي سيرتو في في في مركز حساس ومركز ينقصنا منه برشا ملاعبي على مستوى الهجوم ومهاجم قناص يلعب يحذق اللعب بالراس يعرف يعرف يتمركز دونك الهامش التطور دونك باش يكون كبير انا بالنسبه لي نسيتو انه يخرج تو رغم العروض ورغم نتصور باش يحسن من ناحيه المادية تو دي بون من الملاعبي ما نحبش نقول النادي ما نحبش نقول لاجو ما نحبش المحيط القريب دونك تو دي بون من رغبة الملاعبي اسكو هو يختار المادة يختار الفلوس يختار انه يضمن مستقبله ماديا او انه يختار بروجي سبورتيف اللي انا بالنسبة لي سيرار باش تلقى تو ملاعبي يخير انه يمشي ليكيب ولا يخمن يحترف في اوروبا باش يطور من امكانياته بالنسبة لي الامتيازات المادية ولا الفلوس يخليها حاجة مؤجلة دونك سي تري امبورطون بالنسبة لي وهذا بتتر هذا رأي المتواضع
2: انه
5: الملاعبي يخمن في بروجي سبورتيف في اوروبا يكون
3: احنا فوزي سي سي اس باش يرفع المنع من الانتداب قداش يلزمو
2: زوز مليار
4: 3 مليارات يعني بديو المتحدة للاعبين
3: شو قلت نعطي رأي من هنا أنا أنيس بوجبان أنيس عبد القادر بوجبان إذا بن علي بن علي يجيب 3 مليار دولار بيع
4: هي كيفاش باش تبيع وانت بالكس المبلغ باش تاخذه ديريكت
3: لا تنجم تاخذه من البنكة بعد وبعد ترجع
2: مش
3: مشكلة غادي كان بعد حتى انا ندفير اللي نجم
4: يسبب
2: كراي وراي
3: وراي هذاك راي هذاك راي يعطيك راي انا
4: شوية في عمر بن علي
2: واضح انت قلت شوية
4: اذا حاجة بالنسبة لنادي رياضي صفاقس جات لجنة مرة اخرى نتاع الكاف بعض الجزئيات الصغيرة باش تولي زيادة مقا زيارة باش يعملوها عن بعد يعني النقائص اللي ثلاثة نقائص يعني خاصة للصحفيين يعني كيفاش اللي باش يصير بالكونفرنس فيديو يعني يشوفوا كل شيء ظالي باش ياخذوا الصلح
2: ممتاز بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري أغلق 6 ملفات حاليا ياسين الشيخ ويليش كذلك شيف بوديان طلال بوعبان المعدل البدني موزاسر كوما منذر القاسمي ولسعد جردل الشابي مازال الملف السابع اللي هو الملف ثقيل شوية نحكيوا على 441 ألف دينار لفريق سان بيدرو ومستحقات لفريق سان بيدرو بخصوص صفقة زيجي اللي هو انتقل إلى بزوز زيجي فقط لأنه بالنسبة لإيمانويل أكبادو جابري وتعدي زيجي بخصوص صفقة زيجي لأنه وزيجي غادر الموسم هذا الاتحاد المنستيري نحو نادي الكرخ العراقي وهجرة جماعية العراق حتى
5: ما بين هذه ملاحظة كبيرة يعني
2: هجرة العرفي زاد المدافع
5: مستقبل مرسى
2: ديال العراق
5: هجرة محمد أمين ملاحظة يعني في محلها نشوف هجرة الكوادر التونسية من مدربين ولا يعني نحبوا نتسالوا شنو موجود في العراق يعني
2: تخدم على روحها
3: فما سوق جديده
5: فما سيوله ملي
3: فما بروجي جديد في كره قدم
5: هنا فما تحس فما فولونتي فما اراده انهم يحسنوا من النيفو نتاعهم نقول احنا بالملاعبيه
2: هو من بين الاوائل
4: البصمه التونسيه
2: البصمه التونسيه انا نختموا بالبصمه التونسيه استاذ الديوان لليوم السبت انتهت اكيد غدوه الصباح موعد مع ياسين بوشعار سعد قادر بوجبان وحاتم قزبار على مستوى التعليق في مقابله تونس واليابان بدايه من الساعه 4:30 صباحا غدوة زي العشية موعد مع قدور الرقي. مبروك مرة أخرى الخالي خلي زعفار قل مبروك. مبروك
4: مرة عايشة قمينة قدر مبرردو
3: مبرردو.
2: شكرا محمد زعفار نبيل بشيدة فوزي سيسين على خير تصحون على خير.
7: ستاد الديوان ستاد الديوان ديوان أفهم عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا ديما معاكم ومنكم ديما قراب نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100 سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة نعيش معاكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان أفهم. على ديوان أفهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان أفهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة.

0: حكومة سارة زعفراني الزنزري. وقد أقر المجلس الوزاري في ختام عمله إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما أقر تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي وتطور مسارات الصفقات العمومية والوضعية العقارية ومدى استهلاك الاعتمادات بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على أجل الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 26 و 2027 و 2000 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. موضحا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء هذه الشبكة تضم مركز الأمن بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستأنف في نشاطه إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة والمنستير وأحدى ولايات الجنوب التونسي التي رجح أن تكون ولاية الزرة. الجمعية التونسية لإدارة الأزمات توصي بالامتناع عن السباحة والصيد على امتداد 5 أميال بشواطئ خليج المنستير وتحديدا بمناطق صيادة ولمطة وقصبت المديوني وخنيس وصولا إلى الميناء القديم إثر الرصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بالمكان. أوضحت الجمعية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن نتائج التحاليل العلمية ستصدر في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية وتفاعلات المرتبطة بهذا التلوث. وبيّنت الجهة ذاتها أن نتائج هذه التحاليل المنتظرة ستمكن بصفة أولية من تحديد مصادر التلوث الذي طال مياه شريط الساحل جنوب مدينة المنستير. في العالم العلاقات الإعلامية بحزب الله يقول أن الادعاءات الاحتلال بمحاصرة مقاتلي بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة، كما أن هذه الادعاءات تسعى لرفع معنويات قوات جيش الاحتلال بعد فشلها بالتقدم في منطقة علي الطاهر. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصادر قولها أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على الاحتلال. وفادت القناة نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن رسالة أمريكية طالبت الاحتلال بعدم التصعيد في لبنان ليفسح المجال أمام محادثة سويسرا، في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عمليات الجيش تنطلق من اعتبارات عملياتية فقط، مشيرا إلى أن البنية التحتية لحزب الله ضخمة جدا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: وين اف ام عايشكم جو البات.
1: هيلو مرحبا بكم مدامي مسيو. اليوم نهار مش عادي, نهار نتيجة عام كامل متعب من سهريات من البريسيون من الستريس من القلق ومن دي مامون اللي انا يو هكا كيلكو دود زعما نكمل زعما ما نكملش سي بان تعبت اكسيتيرا. مبروك مبروك مبروك للناجحين الكل في باك 2026, مبروك على التعب اللي فينالمون عطى النتيجه نتاعو, مبروك على السهريات اللي ما مشيتش خساره, مبروك على الفرحه اللي تستحقوها انتوما يستحقوها سيغمون لي بارون تاعكم. Pour ceux qui contrôlent, on comme nous là au Mazil, ma fille comme Hachay, ni à force à tenir, Barchanis, ne chat même pas de le contrôle, ou Harjou, Akwa, ou Akwa, Melikeno, Yitraelo. Donc, Lyoma, Khodan Fas, Sertir Choya, Rodouan, Bdio, Khamou, d'une façon logique, ou Bitarika, Aklari, ou Nibdio, Nikhmo, Ali, Nikhsna, ou Shala, Yarabi, ou Fak, comme Nisilkol. Malheureusement, les jets ou Nati, jeté le refus, Narafanul Kelma, Sahiba, Barcha, ou Narafanul Lahdahidika, toujours Barcha. Amaram, Kimel, Amoam, oui, had. ما يحددش قيمتك, ما يختصرش المستقبل متاعك. الباك مهم وي سا سي فري, اما هو مش نهايه الحكايه, يعني تنجم تقوم وتعاود مره واثنين وثلاثه وتنجم تعمل برشا حاجات حتىكش تلقى اثنين اللي انت تحب عليها. ربي يوفق الجميع وربي يفرح قلوب الناس الكل. اللي لا ديوانا في مع على خاطرها صوتكم انتم ما تنجمش ما تفرحش معاكم في مناسبه كيما هكا, على خاطر الفرحه هي فرحه الباك ان جنرال, مش فرحه التلميذ وحده, هي فرحه الدار وفرحه العائله وفرحه المدينه وفرحه بلاد كامله. هذيك علاش حضرنا لكم ايميسيون سبيسيال باك 2026, نعيشوا معاكم الفرحه, نسمعوا اصواتكم, نبيركوا اللي نجحوا, نحكيوا شويه على الاجواء الباك, على لي ريزولتا, على العائلات, على الزغروطه, على لي مومون اللي ما يتنساوش. نقول لكم انه النومرو هذا ليكم انتم على خاطركم انتم 58 400 100 58 400 100, نجمو تكلمونا تعيدو نسلمو عليكم من بيركولكم, نعرفو أجواء الباك وسورتو نفرحو معاكم وليكم انتوما. دو كلمونا 58 400 100, سينا توت سويت تبدأ أجواء الاحتفال وتبدأ مع أنا ايكونيك سانك خرجت عام 77. نحكيكم على We Are The Champions, الكوين للغنية اللي كتبها The Iconic Freddie Mercury.

0: نجموا تتخيلوا كمية الانرجي اللي موجودة في استوديو على خاطر سيغمان رحبوا نحتفلوا بيكم ومعاكم انتوما تسمعوا في ميسيان سبيسيال باك 2026 باش نحتفلوا بأبطال الليلة اللي تعبوا اللي خدموا اللي شقاو وسيغتو نحتفلوا حتى باللي باران اللي تعبوا مغالمان وفينانسيرمان دونك ان سبيسيال ديديكاس ليكم انتوما نيس الكل ان سبيسيال ديديكاس لنادين بالحاج نجحت باك تكنيك نسلموا برشا على بوباتا مندر وامها أميرة وخالتها نيديا اللي دايوغ هما الكل يهنيوها بنجاحها في الباك. سلموا برشا على مصطفى الكثيري اللي قدم ديديكاس لولد خوه أنيس الكثيري شعب التكنيك من معهد الثانوي بمازونة. مبروك أنيس وإن شاء الله يا ربي ديما متفوق وديما متألق. بيان سور انتم زيد اذا تحبوا تسلموا على شكون ولا تحبوا تبيركوا لشكون ولا تو سامبلومون تحكيوا لنا على اجواء الباك في الدار كلمونا على 58 400 100 نحنا سهريتنا مازالت متواصله بالموسيقى اللبنانيه وبالحكايات شويه خلينا نبداو ناخذوا الاول في شعبه الاقتصاد ادم الكوكي باش نعرفوا شنو هي الاجواء ونعرفوا السر وراء نجاحه انه يكون الاول وطنيا.
1: ديوان افام تعيشكم اجواء الاعلان على نتائج البكالوريا ديما معكم ومنكم ديما قراب نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100 سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان افام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: الاجواء التونسيه والفايب نتاع الاحتفالات مكمله معاكم حتى لل11 نتاع الليل. كلنا محتفلين بوليدات تونس اليوم ومحتفلين اسانسيلمون توت سويت بادم الكوكي الاول وطنيا في شعبه اقتصاد وتصرف معدل 18.70. عسلامه ادم ومبروك.
1: عسلامه يبارك فيك ومبروك الكل دار فرح ومبروك الكل ام وبو فرح.
0: مبروك. نتخيل بابا وماما فخورين بدرجه كبيره برشا.
1: حقيقة وي ذيك ذيك ذيك كان ذيك الهدف معناه ذيك الأوبجيكتيف نتاع أي صغير معناه أبري خدمة 18 سنة تعبهم 18 سنة أكثر حاجة نجم نتوجه لهم بها تعبهم يعني نتميز في قرايتي يعني نكون إنسان فخورين به والحمد لله الحمد لله وفقنا
0: إن شاء الله ربي يفرحهم بيك ويفرحك زيد أنت بيهم هما. إذا سؤال كليشي، هل كنت تتخيل أنك تكون الأول وطنيا في الشعب نتاعك؟
1: الحقيقة ايه
0: نايف برافو. شوف لنا تصفيقة سيد المخرج خاطر بيان سور تعبت علينا مرة
1: نسمع لي فتاج ديما فديني العبيد معنا.
0: كيفاش قلت لي ايضا
1: قلت جنرالمون نسمع اكا قبل ديما للغاية فديني معنا يقولك لي وما تسنيتيش الحقيقة ذيك الوبجيكتيف من اول نهار بدلت الكوجيسيون قدر كنت مرد الوبجيكتيف للغاية
0: اوكي
1: الخدمه نتاعك نتاع عام كامل كانت خدمه نتاع باش تكون لغويه ابخي كي نجي عندي اوبجيكتيف اخر كي ما جاتش مخي راني ما خدمتش بفاسون هذيك خاطر هذيك الاوبجيكتيف هذيك اللي خدمنا عليه وهذيك اللي جبناه معنا
0: تعبت عليها فوالا اي ان فيت اذا خلينا نحكيو شويه على خاطر كي نقولوا معدل وقت نشوفوا النجاح ما نعرفوش الكواليس كي نحكيو شوية على الكواليس العام كيفاش تعدى سيغمون يا فيديو يا فيديبا سيغمون فما دي مومون هكا ما نعرفش اسكو حسيت بدوت نتاع اتيان اسكو سافو الكون نتعب تعب هذا الكل ولي ارجع بيا شوية للكواليس
1: وسي ما الحقيقة انك تحس بدوت ابخي ديما تحاول تديباس في الحكاية هذي سيتو عاونوني برشا الكادر نتاع اللي فيه خديت فيه الامبلوا كان ياسر سوبل الامبلوا كان ياسر فليكسيف يكون نجم نحضر مثلا نبدا نهار تاعي ويقولوا لي انتاش ما تحضرش البروفيت كانوا ياسر او نيفو دونك ميرسي البروفيت الكل ميرسي لادمينستراسيون تاع ليسي ابري انا بيرسونيلمون اللي دزوني برشا زاد اصحابي كل ما يلقاوني تحت يفكروني يقولوا لي كوكي ما تنساش علاش انت بدلت معناها الانسبكسيون هذا منين ناقل الموتيفاسيون الدوت سيرتو في ولا نصلح الريزلتا قلت ابري ما تعرفش عليها معناها فما ماتيريت نجم تضمن في النوت تخرج من السيسيون وما تعرف اللي انت تجيب من الطياره تخرج من ليكو يستوار جايو وتقول ما نعرفش انت والكوريكسيون دونك دوت دو باس في البيريود داتونت نتاع الريزلتا
0: اوكي
1: الخدمه اوكي ليش الخدمه بالحق ما نحبش العبيد خايب ولا هكا لي جون اللي يفيزيو ديما في حاجه الطياره يتخيبون هي خدمة عام ولا لازم تقتل روحك عام سنة رأي السنين الخدمة كانت ياسر مدغي الخدمة كانت ياسر عادية جوست قطها برشة خدمة قديمة معناها باز سوليد متاع عباك فانسي ماخدو عمناه والمتاع باز بيها في الكوليج هذا هو هذه هي الكواليس
0: اوكي ونيكست ستيب سيغمون مادام حاولت من ماتيكو سيغمون تعبت عام كامل تقولي عندك اوبجيكتيف سيكو فما حاجة تحب تمشي لها ايضا معك ولا
1: وي وي الحقيقة مازلت ما نعرفش شنو بالضبط إذا أفون مربوط هكا بجيستيون سبيساليتي هكا مازلت ما عنديش فكرة كبيرة اللي نعرف وتو حاجة وحيدة اللي باش نعملها العام الجاي عندي ليسونس دوا في سوربون بالباك فرونسي
0: اوكي نايس إزمو تصفيق أخرى يا سيد إي مي سيغمون فما وين تحب توصل هكا كي إذا يغمض عينيه في الليل ويبدا يخمم في المستقبل وين يحب يرى روحه
1: نحب نرى روحي جست انسين انسين نجم نجم نعاون العبيد باللي نجم
0: اسمع سيد المخرج بيلي في جيب حذيك يحطها اون التصفيقة اي انسين شغما فما accomplishments معناها ترى روحك كيلكو باغ في بلاصة معينة انتوغي بعبيد معينين تعمل في حاجة معينة أكيد
1: وي الحقيقة توا ما نجمش نريزوني بالبيت زولي خاطر يسر جوج مختار و أغلي كل فرحانة معناها ويسر
0: جو كومبخون بيان شو
1: الحاجة الوحيدة بحق الريبونس الوحيدة على سؤالك كي تهم ضينيك شنو تحب تكون ولا شنو تخير روحك جزء انا نحب نكون هاريخ الانسان معناها ابريل اي حاجه تعملها ما عندها حتى قيمه كانك مش انسان نحب جزء نكون انسان الحق هذه
0: هي الحكايه اوكي اذا في بالي مره اخرى لازم نعاود نكلموك ونقعدوا نحكي وهكا تيترو بوزي خاطر فعمو عندك برشا ما تحكي ديجا جمله نحب نكون انسان في المستقبل فيها برشا من من انه اون بو لو ديفلوبي اسمع سيد المخرج قالك بربي قد جبت في الفلسفه
1: فلسفه مش برشا في الفيلو هذه كاتور في الفيلو ولا كاتور في
0: مش برشا سيد المخرج جيب كاتور معناها
1: فرافور ما تيتلو خدين
0: اه كاين حاجه ناخير مشيش مش مشكل يعطيك الصحه انتوكا نحن فرحانين برشا بيك فرحانين برشا بنجاحك بابا ولا ماما بحذيك فما شكون بحذيك منهم
1: ها بابا بحذيك ها معك
0: نهيتو
1: الو
0: عسليما مسيو كوكي شنو حوالك
1: اهلا وسهلا
0: مبروك نجاح ادم ان شاء الله ديما متفوق يا ربي احكي لي وصف لي المشاعر
1: ما توصفش
0: جو كومبرون
1: فرحة كبيرة الحمد لله والله فرحة كبيرة لما وليدي فرحني الله ديما فرح وكاو مجهود نتاع سنين معنا نتاع خدمة نتاع سنين مش نتاع عام ولا سنين الحمد لله
0: اسمعني ادم قال لي انا كنت متوقع
1: روحي فيكتيف
0: مون انت كنت متوقع
1: بيان سور
0: اوكي نايس نجم نعرف الثقة نتاع ادم في نفسه منين جيت
1: بالطبيعة ما يلقاش عندي أنا ما نكون صاحبه وما نكونش فهمتني أخوه وبوه وما نتعب فهمتني ثقة نتاعه نمشي يجيبها
0: ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله
1: عايشك عايش أختي وميرسي بيان ميرسي بيان
0: إن شاء الله ديما ناجحين وديما متفوقين وإن شاء الله تفرح به يا ربي
1: اللي مش يعدي والكل يا رب إن شاء الله
0: يعيشك
1: فرحهم ربي
0: يعيشك رجع لي إيدم
1: ميرسي وميرسي أهو معك
0: إيدم شو نعطيك 30 سكوند تعطينا فيها نصيحة مزينة سورتو للجون اللي يسمعوا فينا تو اللي مالوغوزمون تاعو كونترول دونك سيغمون في دي مومون كيما هكا ويسمعوا نجيح وتزغاريت باش يحسوا بدوت كيلكو باغ شنو يدخل لهم؟
1: الحاجة الوحيدة نقولها لكم امنوا برواحكم مازال عندكم وقت تنجموا تحضروا فرحتنا ان شاء الله تكمل بيكم ان شاء الله الفرحة تكون كاملة ويس نحب كل حاجة للي العام الجاي باك فما ديز اليمون يسالك ويسر ان دوت اسكو يعملوا ايكونومي جيستيون ولا خاطر عندها السمعة انها جينيرالمون تشولها تلاند ضعاف الفكره هذه راهي ماهيش ليميت ليميت غلط علاش خاطر كفيكسيون يسر فيكسيون ريش معناها تلم بين ليسيونس هيومان وبين ليسيونس اكزاكت وبالحق يسر ريش كفيكسيون دونك عاودوا خموا فيها الفكره هذه ونبعدوا على لي بونسي اللي أكيك حذرين وشعبة ضعيفة يسر نحبش فيها السيكسان رقيقة يسر مغير هذا
0: هو ان فيت سا شانجي شوية لا مونتاليتي جو سيبوز خاطر ليكونومي جيستيان ولات تري دوموندي وعالم ليكونومي عالم الفينانس عالم كونتابيليتي اكسيتيرا parmi لي دومين اللي طالبين أكثر خدم
1: وي ابسوليمون
0: ميرسي بوكو ادم مبروك une autre fois فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك فرحانين encore plus انه انا بارتاجي الفرحة معك يعطيك صحة ادم الكوكي الاول وطنيا في شعبة اقتصاد وتصرف بمعدل 18-70 مبروك ادم مرة اخرى مبروك للناجحين الكل فكركم انه نمرو 58-400-100 هو النمرو اللي خاصته ديوانا فيهم ليكم انتم من توا حتى لل11 باش نعيشوا معاكم فرحة الباك

0: ثاني مباريات في المونديال. فجر الأحد تونس اليابان، تابعوا معانا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني، انطلاق من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النصوح. ديوان FM صوتكم.
1: ديوان FM عسلامة.
2: عسلامة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان FM
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان FM نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان FM. ديوان FM تعيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
7: ديوان FM فلاش نيوز
8: مجزوة تسعة. ديوان FM عسلامة. نجح التلميذ

0: فنان من بين الناجحين 3 توائم من نفس العائلة بقرية الأطفال أسوس المحرس، كما كاد مجدشنا أحسن المعادلات كانت من نصيب قرية المحرس.
1: بالنسبة للناجحين من أبناء الجمعية التونسية لقراءة أسوس، 45 ناجح من جملة 98 اللي اجتازوا الامتحان البكالوريا، 46 مؤجلين و7 رسوب، منهم 3 توائم في قرية الأطفال أسوس المحرس، نجحوا 3 مع بعضهم. أحسن معادلات كانت من نصيب قرية المحرس، كذلك في بكالوريا اقتصاد 14 و42 يليها، كذلك نجح من قرية أكودة لأول مرة، شاب من قرية أكودة ينجح في البكالوريا نتيجة 14 34، نظرا لأن قرية أكودة هي آخر قرية، دونك اليوم الأبناء متاعها أصبحوا في سن البكالوريا. مبروك لكل أبنائنا نجاح هذا، وهذا شيء يشرفنا، شيء يفرحنا، وهذا جهد متاع أمهات ومتاع مربين ومتاع إطار تربوي ومتاع أساتذة اللي تطوعوا باش يعاونوا صغيراتنا.
0: التلميذة ملكة الوحشي من المعهد النموذجي بنبل تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وقالت التلميذة المتفوقة لديوان فم أنها لم تكن تتوقع حصولها على أعلى معدل وطنيا في شعبة العلوم التجريبية، معبرة عن فرحتها بالتميز. وأشارت الوحشي لأنها لا تزال تدرس خياراتها بخصوص التوجه الجامعي.
2: ملكة الوحشي معدل 19.76 شعبة علوم تجريبية معهد نموذجي بنبل، كانت مفاجأة شوية معناها، كنا على أساس نتناول الصباح، يا أخي بقيت أنا وما وحدنا وتداكو معناها جات الريزلتا نخزنها شوكي، قضيت 19.76، أنا وقتها ما صدقتش الحمد لله. الأنوال نتاعي 18.73، الحقيقة أنا تو ميلة برشا على ميدسين، أما كون ميم لازم نزيد نشوف لي شوا نتاعي تو برشا حاجات بدنت معناها. أنا الحق مازلت هذيك، أنا علاش جبت حايرة شوية، أني باش نشوف نحاول الليمات هذيا نفرح شوية تعب المويل وبعد تو نخمم في الموضوع بالكدا.
0: التلميذ محمد أمين شوشن المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا ضمن شعبة الإعلامية بمعدل 19.54 ممثلا للمعهد الثانوي ابن سينا بولاية المهدية، يقول في تصريحه لديوان فم أن هذا التفوق يعود إلى العزيمة والمجهود المبذول وتحدي الذات، مشيرا إلى أن محيطه توقع هذا الترتيب المتقدم رغم أنه لم يتوقع ذلك شخصيا. وضح محمد أمين أنه يفضل مواصلة دراسته الجامعية في خارج للتخصص في مجال برمجة الألعاب نظرا لعدم توفر هذا الاختصاص بشكل كاف في تونس، مؤكدا أن مجال الذكاء الاصطناعي ليس من اهتمامته حاليا، وإنه مؤمن بالذكاء البشري القادر على الإبداع والتألق في جميع المجالات. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصته تروث سوشيال أنه لن يكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، وأضاف أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة 60 يوما إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة بصفتها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط ولأغراض تعويض التكاليف السابقة والحالية والمستقبلية على حد تعبيره. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية، المشوار مازال متواصل مع يولدس في سبيسيال باك، إلى اللقاء.

ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة مسور كارتاج.

0: لبكالوريا 2026.
1: انتم تسمعوا في الاميسيون سبيسيال باك 2026. نفكركم انه سهريتنا الليلة موجودة تو سامبلومون بور بارتاجي الفرحة معاكم. فرحة الباك اللي هي تعتبر واحدة من ازين لحظات الفرحة اللي نجموا نعيشوهم واللي يقعدوا ميمورابل. مستحيل لحظة انه يوصل لك مساج وتقرأ اللي انت نجحت, تقرأ هذيك الكلمة ادمي ولا ادميز, سا هكا ما فميش حتى احساس ينجم يعوض بالمومون هذيك. عندي سبيسيال ديديكاس من عند نهيل زغدين البسيم جمال والسياسي نجمال اللي رنجح في الباك. ديديكاس أخرى لأيوب بن عمر من عند عميمة إيمان بن عمر, تسلم علي برشا وتقول له مبروك أيوب اللي نجح باك سيانس منشان تخي بيان, مبروك للي نجحوا الكل. فكركم أنه سهريتنا ليكم انتوما وعلى خاطركم انتوما. إذا تحبوا تسلموا على شكون ولا تحبوا تهنيه وشكون بنريح الباك نقولكم كلمونا على 58 400 158 400 100. نحن جولتنا في جميع ولايات تونس ما زالت متواصلة باش نهني واللي نجحوا في الباك الكل. ونمشي بكم توتسويت المحرس وتحديدا القرية الأطفال إسويس المحرز مع سي زكريا من برنامج دعم الأسرة. عسلامة سي زكريا.
2: عسلامة, مرحبا فضل ومرحبا بكم. عسلامة,
1: اليوم تليفون فرحة تريبل ثلاثة مرات الفرحة اليوم ما شاء الله. عنا ثلاثة تويمة نشحوا اليوم في الباك هكا ولي سي زكريا؟
2: الحمد لله, نعم ثلاثة تويمة إيمان وإحسان وفرحة ويدات
1: ما شاء الله عليهم.
2: الحمد لله ربي يوفقهم ونشحوا في بكالوريا 26
1: ما شاء الله. ربي ربي نجحهم وربي وفقهم وإن شاء الله ديما متألقين. خلينا نحكيه شوية قبل ما نحكيه على البنوتيت, نحكيه شوية على برنامج دعم الأسرة. سي زكريا شنية معناها برنامج دعم الأسرة؟
2: والله برنامج دعم الأسرة مشكورة ياسر قرية أطفال سويس المحرس اللي هي اتصلت بينا, معناها احنا من قبل هي تدعم فينا وهم صغار وحتى في الروضة وحتى اللي ينكبروا يقرأوا تدعم فينا, لكن في السنة البكالوريا دعمونا بالباي بالباي, عاونونا على الساعات الإضافية وتبعوا الصغار بالمرجدة وبكل معنى الوسائل العصرية حتى هم تمكنوا معنا من دراستهم في ظروف طيبة ياسر ياسر الحمد لله.
1: معنى هو برنامج دعم
2: ثلاثة صغار معنى الواحد بلي باش يعمل خطرني عامل يومي مش نخدم في حاجة كبيرة ومرأة ما تخدمش, لكن هم الحمد لله اتصلوا بينا وقالوا نحن مساندينكم ودعمونا ماديا ومدعمونا نفسانيا وقعدوا يدعموا فينا
1: الحمد لله
2: آخر لحظة معناها
1: الحمد لله
2: وبارك الله فيهم ومشكورين. خطر ما يشكرش الناس ما يشكرش من لم يشكر الناس إلا يشكر الله أصلا.
1: صحيح
2: الحمد لله نشكرهم وبارك الله فيهم وما قصروش معنا وإن شاء الله ربي يوفقهم.
1: امين يا ربي. فرحنا فرحانين برشا الحقيقه. احكي لي شويه على البنوتي, تحكي لي على العام كيفاش تعدى, كنت تخيل هما باش ينجحوا ثلاثه, كنتوا خايفين؟
2: والله يا عم تعدى صعيب شويه بالنسبه لي انا على خاطر كيما تعرف انت ثلاثه صغار مع بعضهم يقراوا مع بعضهم, احنا نسكنوا بعد شويه على الليسي تعبوا البنات الحق, وفي المراجعه معنا اخذوا كل واحده بيت ما حبوش يراجعوا مع بعضهم على خاطر مش مركزين. واحده اخذت البيت نتاعي, واحده اخذت بيت خاها, واحده اخذت البيت نتاعها
1: احتلال
2: كل واحده
1: احتلال مال احتلوكم.
2: لا لا ما احتلوناش, لكن هم خطر قالوا باش نركزوا وباش خطر ساعات يقراوا بالقوي باش يحفظوا عفاو كل وحده بيت والحمد لله انا سكر بيت على ارواحهم ويقراوا خدموا معنا كاد يكونوا معنا يقراوا 10 سوايع في الدار ويقراوا في الليسي. المهم تحس بيه صغير مجتهد ويقرا ويسهر ويحاول معنا يطالب حتى باك الامتحانات تاع البكالوريا من 2017 ل 2025 جبتهم من الكل بعتهم وصورتهم من البيبلينات ويشوفوا الاصلاح ويخدموا الاكزرسيس ويشوفوا الاصلاح ويصلحوا واحد من الواحد بخلاف ما قراوا في الابتدائيات في ساعات ينوضوا 5 نتاع الصباح ساعات يروحوا 11 نتاع الليل وخدموا وقراوا والحمد لله ربي ما خيبهمش صراحه. حتى هم عملوا مجهود كبير وامهم تعبت شويه زاد رائع والحمد لله الاخر بكل حنين. المهم الثمره جنينها أنه هو ما نجحوا.
1: ربي فضلكم لبعثكم وإن شاء الله ديما متفوقين ومتألقين يا ربي. قولي هما شنية يحبوا يعملوا, طبعا عندك شي فكرة سيد زكريا؟
2: والله ما زلنا هما حسين وإيمان سيونس باك سيونس نجحوا ب12 فصل واحدة 55 واحدة 33 وفرح أداب نجحت ب10.77 ما نش عارف ما زالوا ما قرروش
1: مازال بكري ان توكا المهم توا المهم نجحوا نفرحوا
2: نجحوا فرحه نجاح تويكا
1: الفرحه كبيره
2: الحمد لله فرحه كبيره شهد نتاعنا عام كامل ما مشاش ما ضاعش إن أنت تعرفي عام كامل وكان مش يعاود الإنسان يش يحب له
1: مش سهل أكيد هو نفسيا وماديا الزوز صعيب
2: ماديا وخاصة ماديا وكالجهد اللي قام به وكالمشيان والشيان والسهر والمراجعة والحمد لله والله إيش نقول لك برشا ناس دعت لي حق متاع ربي في المحرس كثر خير المحرسية كل كثر خير متوجه لهم بالشكر كل كل كل وامي واخواتي وقفوا معايا ودعوا لي كل من يتلاقى وياه وعرفي زاد عبد الستار بن عبد الله في المحرس في صفاقس ما ننساش في ود الشعبوني زاد بارك الله فيه وقف معايا وكل من وكل من يتلاقى وياه يقول لي يا اخوي ربي معاك ربي ينجحك كل واحد ادعى لي حتى بكلمه انا نشكره نتوجه له بالشكر وبارك الله فيه
1: يعطيك صحة يا زكريا محليك ومحليها عايز. روحك وظاهر انه قلبك كبير وهذاك هو يمكن من اسرار نجاح البنوتات
2: انا تعبت على صغاري شويه تعبت عليه
1: ربي يفضلك
2: وجهدت عليه جهدت انا حتى بعيش وانا حياه طبيعيه كيما الناس ويقرا وينجحوا
1: اكو نقرا ونجحوا ورفعوا لك راسك
2: كذا صغار ما تعرف مش سهل ثم شويه تعب
1: ثم برشا تعب اما هاكي الفرحه تريبل
2: حكم نعمل نبات أنا من محرس الصفاقس نعمل نبات كل نهار نمشي ونجي على خطر مم نخدم غديك في زود الشعبوني ونروح وصباح نمشي ولا شيء العباد كل كتاران يقولوا لي أنت مجاهد ماكش إنسان عادة
1: ربي فضلك ليهم يا ربي وربي بارك في عمرك
2: كما قلت لك جاتنا لسواس قالوا لي أخوي أنت ظروفك وكل شيء احنا باش نعملوا لك نعملوا معك مناهف في متابعة ليلك ولصغارك وبرك الله فيهم ويعطيهم الصحة وما قصروش الحق نتاع ربي لانه ما يشكرش الناس ما يشكرش ربي وحنا نشكر الناس ياسر ياسر ونشكر ربي ونشكر كل من مد يد المساعده
1: هذاك راهو اللي قلبه كبير سي زكريا ربي يبعث له الناس اللي تقف معاه واللي تعاونه على خاطر يستحق
2: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يفضلك البنوتين
2: برشا ناس وقفوا معنا برشا ناس ادعوا لنا ونتلاقوا احنا وياهم يا خويا ربي نجحهم يا خويا ربي معاك برشا اغلبيه الناس الحمد لله
1: الحمد لله سي زكريا شنو تحب تقول لهم البنوتين
2: والله نقول لهم ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله يواصلوا منها المثابره اللي خدموها سنين يواصلوا عليها الريتم هذاك اللي خدموه في الباك هذا يواصلوا به في الجامعه ان شاء الله وربي ينجح
1: امين يا ربي ان شاء الله ديما ناجحين ومتالقين وان شاء الله اللي جاي خير ويرفعوا لك راسك الفوق سي زكريا ويعوضوك ان شاء الله ان شاء الله يعوضوا لك على تعبك هذا الكل
2: نتوجه معناها عن طريق ديوان فهم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح البنيات هذوما وكل من دعالهم وكل من ضامن معنا حتى معنويا وماديا وبارك الله في الناس كل
1: يعطيك صحة
2: بارك الله
1: ذكري.
2: بارك الله فيكم أنتم كإذاعة ديوان فهم وإن شاء الله نشوفوكم في الدار مرحبا بكم
1: إن شاء الله يا ربي ويجبنا أنه نفرحوا معاكم ونفرحوا لكم شخصو
2: فرحة كبيرة دار أخواتي ملمومين أمي نسابي الناس كل فرحة الناس كل كما قلوا الفزعة الأولى هذه كانت عن جاح ناس كل
1: بحليكم أتو
2: وكل الناس كل بحلية أتو
1: أي قولهم يعطيني زغروطة ما سمعتش أجواء الفرحة أنا وين الزغروطة وين الجو
2: باش نسمع أنا أتو باش نسمع كاك عليش ما غدوة الحي إن شاء الله إحنا مش نعملوا
1: اللمة
2: كما قلوا اللمة والاحتفال
1: إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله
1: يعطيك صحة سي زكريا فرحان برشا اللي سمعنا صوتك وفرحانين أكثر بنجاح البنوتات مبروك الإحسان إيمان وفرح مبروك نجاحهم في البكالوريا ثلاثة تويما من برنامج دعم الأسرة لسويس دونك فرحة ومحلية ذيك الغسرة اسمع ذيك لحظة الفخر اللي تشوفها في عينين البو ولا الأم وقت يشوف أنه تعب العام ما مشيش حرام تعب فينانسيا وتعب مغال زوزة دونك إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل وربي يحمي الناس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين ديما متألقين نقول لكم أنه ليلة سهريتنا مازالت مكملة على 58 400 100 إذا تحبوا ببارتاجي معنا فرحة الباك هذه إميسيون سبيسيال باك على ديوان FM

0: حاسسيني على كل خير مدلكيكي في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

0: ديوان اف ام، عيشكم اجواء الاعلان على نتائج البكالوريا، ديما معاكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحه نجاح لحظه بلحظه. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026، لحظه بلحظه نعيش معاكم الاجواء في برمجه خاصه على ديوان اف ام.
1: هذه البرمجة سبيسيال باك 2026، سيغمون اسمع الانرجي اكسبسيونيل والفرحة مش عادية، وسيغتون وقت نسمع أصواتكم ونعرف اللي قديش انتم فرحانين وفخورين بصغيراتكم، بصغار اخواتكم، بجيرينكم، بحبيبكم وبالناس اللي تحبوهم. حاجة اكسبسيونيل برشا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتم، فكركم انو بتجبوا تكلمونا 58 400 100. اذا تحبوا تسلموا على شكون، ولا تحبوا تفرحوا لشكون، ولا تحبوا تو سامبلومون تباركوا لشكون، انا نبارك الايوب عدليت باك مات، ام سلمى وابوه عبد الرزاق واخته لوجين وبنت خاله كنزه وخاله كمال ومرته روعه وكيفت عائله بن سلم وعدليت، يهنيوه بالباك ان شاء الله يا ربي. في اهم فيما اهم ان شاء الله، اسمع العائله ظاهر اللي هي فرحانه على الاخر، على خاطر لو كان يلقى حتى الجيران نتاعهم يسميهم افورسكو، فرحانين وفخورين بيك برشا ايوب. ان شاء الله يا ربي العقبه المأهم. نقول لكم انتم زيد اذا تحبوا تسلموا على شكون، ولا تحبوا تو سامبلومون تباركوا لشكون، تنجموا تكلمونا على 58 400 100. كيما عمل سي سعيد، عسلامه سي سعيد.
2: عسلامه زيد،
1: ان شاء الله مبروك. قلت لي بقى عندك باك وليد بنت اختك هكا
2: بالضبط، سيد
1: مبروك ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله ديما ناجحين. احكي لي شنو تحب تقول لهم.
2: انا حبيت ساعه نقول لكم انتوما ديوانا فين ساعه بينا، حبيت نحيي المستمعين اللي يسمعوا فينا، وحبيت زاد نحيي ديوانا فين على على على الخدمه اللي تعمل فيها. وتحب نقول لكم حاجه؟
1: قولي سي.
2: نحب نحيي نحب نحيي العملاء الكل اللي يعملوا في العاملين كل في ديوان اف ام، نحب نحييهم بمختلف وظائفهم.
1: يعيشك سي سعيد، ميرسي بوكو.
2: ايه والله والله والله، يعطيكم الصحه وانتم اذاعه تنور وتشرف.
1: يعيشك، هذيا واجبنا، وخاصة في دي مومون كيما هكا أكيد نحبو نبارتاج معاكم الفرحة ونبارتاج اللمة ونبارتاج لحظات التألق.
2: يعيشك، هذيا من حسن خيركم، هذيا أضعف إيمان. وراو العبد ولله من المتابعين معناتها ديوان على الاخر.
1: يعيشك، احنا فرحانين برشا وسمعنا صوتك، خاطر مش ديما جينا لوكازيون ونسمعوا اصواتكم اصحاب وعائله ديوان فيهم من قريب ولا من بعيد.
2: ساعه متاثر برشا بنجاح توأم بنت اختي فهمتني، سوى متاعهم متأثر جدا جدا فهمتني. وحبيت جالا قبل ما ننام، حبيت نقول للي ما نشحوش نبدأ بهم فهمتني، راهو حتى شيء ما صار. إن شاء الله ربي، إن شاء الله ربي، إن شاء الله نشحكم كسوا في التدارك ولا كسوا في العام الجاي، نبدأ بالولادة ذوما فهمت.
1: مساج مزيان برشا.
2: أكيد أكيد أكيد. معناتها حبيت زادا نقول لكم والله اسمع متأثر برشا برشا برشا برشا، خاطر كنت فهمت.
1: نجم نتفهم أكيد برشا. أكيد
2: ما عندكش فكرة، ما عندكش فكرة، ما عندكش فكرة فهمت.
1: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم يا ربي،
2: وانتم زاد ربي يفضل ما عندكم، وان شاء الله العاقبه اللي ما نجحوش.
1: امين يا
2: ربي، مبروك اللي نجحوا، وان شاء الله ديما هكا نسمع في الكراهه بتجمر فهمتني، وان شاء الله ديما البلاد في خير، وان شاء الله ديما الناس فرحانين، وبارك الله فيكم.
1: يعيشك سي سعيد، ميرسي بوكو.
2: يعيشك
1: مبروك لقيمة العائلة. نسمع في الفرحة ونسمع في الجو، ان شاء الله ديما فرحانين.
2: ان شاء الله ديما البلاد فرحانة، وان شاء الله ديما البلاد في خير، وان شاء الله كل مهم في خير.
1: يعطيك الصحة سعيد، ميرسي بوكو، مبروك الباك مرة أخرى للتويمة العائلة. من الزهرة نمشي بكم لقليبيا مع مدام حياة. عسلامة مدام حياة. مدام حياة معنا؟ يعيشك مدام حياة، محليكم محلى زينكم، مبروك عليكم الباك يا للا.
3: نهني كل من زحف بكالوريا فكر النبيع في الضغطي ألف ألف مبروك
1: مدام حياة. كان بدلوا شوية البلاسة خاطر صوتك ما هوش قاعد يتسمع بالقدي. كان نبدلوا شوية البلاسة لو كان نجموا على خاطر صوتك ما هوش واضح بالقدي. ترى احكي لي شوية هكي كخير شوية يمكن
3: وكل من كل من تفضلوا يا كل حتى شيء أنا هيب مالك كل كل من شغل يا منها كاج ما شاء الله يا ربي دور أبطال واللي ما تشوفش إن شاء الله أنا زين يا رب
1: شاء الله. أكيد ما فيتم حد شيء محليه سمع قطر الندي ملي قلت لي في الأوف على سمع ما بنوا محليه. إن شاء الله يا رب ديما متألقة وإن شاء الله أنتم تكونوا فخورين وفرحانين وديما هكا فما تزغريطة في دار. ما عطيتنيش تزغريطة ديجا مدام حياة. محليها كوبي بزغريطة. إن شاء الله ديما متألقين يا ربي وإن شاء الله ديما فرحانين. مدام حياة في الأوف قلت لي عفما أغنية تحب تعمل عليها جو هكا ولي
3: روحنا
1: هنا يا ربي يا كاتي اسمحنتي وسيدي المخرج. ترى انت تعرف تغني هنا، غني هنا شوية ترى.
3: روحنا هنا يعجبني ما تحفظش
1: ما تحفظ به انا باش حاضرة سيد المخرج الغنية اعطينا الغنية ومدام حياة باش تعطينا تزغروت نسكروا بها الباساج.
4: ما فهمش منها
1: مدام حياة مازلت معايا؟ كان نجم وبدلوا شوية البلاسة بش نجم نحكي معك أكثر على خاطر صوتك قاعد يتقطع ومش أسمع فيك بالقدا.
3: أسمع فيها
1: لا مش بالبيه لا صوت مش واضح. كنت حمجربوا نخرجوا البارة ولا حاجة؟ خلي نحكيه هكا شوية على تحضيرات. فما سهرية ما فميش؟ شنية العشاء الليلة فما لما ما فميش؟ نجيو ما نجيوش أنا وسيد المخرج كيفيش؟ مش برشا. اي ترى قولي مازي
3: لا لا
1: يبدي
3: ولا ليه البدايه تقوم هل نجحت فهمتي واحنا نتقليد
1: يا نبدايه نتقليد يا اي وبعد
3: ان شاء الله
1: تكون في
3: جيب حدانا هي محاولة تهتو رشي جيب حدانا هل حد جيب نعمل هلما
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. هاي حضرة اغنيتك مدام حياة، قلت لي اعطيني الاغنيه باش نعمل الجو، وريني الجو ترى مدام حياة. مازلت معنا مدام حياة قاست مالو غوزمو تليفون قاس وهي من الساعة شي سو اكسايتد باش تسمع الاغنيه وتعمل عليها انتخي بون كيف. دونك هاي فينا الما مدام حياة خليت لك راهو في مي باش تعمل عليها انتخي بون كيف. انتو مازلت اذا تحبوا تكلمونا اذا تحبوا بو بارتاجي الفرحه معنا كلمونا 50 400 100.

0: شيرين تغني لنا جابت لنا الفرحة في القلب اللي تكفي الكل، ونحن موجودين الليلة بوغ بارتاجي الفرحة هذيك معاكم انتوما، خاطر ما فماش حاجة أزين من فرحة النجاح والتفوق والإكسلانس. إذا على ذكر الإكسلانس، فرحانة برشا إنه معايا في تليفون رغد العشي، لولا وطنيا في شعبة الأداب بمعدل 17-29 من معهد خميس الحجري في جندوبة. عسلامة رغد.
1: عسلامة، مرحبا.
0: مبروك يا ليلى.
1: عايش كذاك فيك.
0: احكي لي شو احساسك، وصف لي الاحساس.
1: فرحانة على الاخر على الاخر على الاخر على
0: الاخر.
1: نعرف نوصف الاحساس.
0: باش نسالك هذاك السؤال الكليشي، هل كنت متوقع انك باش تكون الاولى وطنيا في الشعبه نتاعك؟
1: لا، ما كنتش متوقع الاولى وطنيا، لا حتى المعدل ما كنتش متوقع، معدل اقل شوي، انا مش لك الدرجه يعني الاولى وطنيا، راني ناخذ المعدل ومصدومه ما توقعتش.
0: مش مصدقه. احكي لنا على سر النجاح. ماله
1: القرايه اجور، ننصح التلام زي كل انهم ما يخلوش الدروس تتراكم عليهم، خليهم كل درس يقروا في القسم يعاودوا يرجعوا في الدار، هي بتلك البساطه. بالحق واحد يراجع اللي يقراه في القسم ويخدم سيريات تمارين ولا دورات دك قديم، هذا هو السر، فمش حاجة واو ولا حاجة سرية ويخبوا فيها يعني أسرار النجاح وكل شيء، هذيك هي القراية أجور والخدمة كهو.
0: اسمع رغد، باش نسألك زوز أسئلة وانت قل لي صحيح ولا إشاعة. أوكي. هل صحيح ولا إشاعة أنك باش تنجم تكون لول لشيل ناسيونال يزمك تقرأ 24 على 24 نون ستوب؟
1: لا لا لا لا، بالعكس، اللي يقرا برشا يصير له سير ميناج ويتكون يتبلوكا. بالحق ينجم حتى المخ وما عادش يستوعب معلومات. يلزم واحد يقرا ويرتح، والراحه في مرات خاصه النوم، النوم راهو مرات يكون اهم من القرايه، خاطر واحد يقرا خاصه كي يصبح ليله كامله يوصل الظهر نجم ينسى، المخ ما يسجلش معلومات كي ما يرقدش، يلزم واحد يرقد ويرتاح، يعمل راحه اسبوعيه وراحه كل مده هيك.
0: لوجيك. وهل صحيح وإلا إشاعة أنك باش تجيب معدل مزيان يلزمك تقطع كل شيء، الأصحاب، الخروج، التليفونات، الجو، أي حاجة فيها ما فيهاش قراية يلزمك تقطعها؟
1: بي صحيحة شوي، أنا مش 100% زادة. نقطع التليفون بالحق، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التيك توك، الانستغرام، الكل والفيسبوك الكل، أظن كرام يضيعوا برشا وقت، والحاجات اللي فيهم يكون مش بتفوتني، يعني كجيب نرجع نشوف ما فتني شيء، كيف فسختهم رجعتهم، يعني مش تفنى الدنيا كما ندخلهمش كل يوم يعني. أما الأصحاب لا، بالحق الأصحاب راحة زادة ويعاونوني نجدد طاقتي وكل شيء. ويلزم واحد يخلي عنده شوية نشاطات وهوايات باش ما كي يقلب من القراية يعمل حاجة أخرى على الأقل.
0: يلزم يخلي عنده هذاك السبورت سيستم اللي نجم يرجع له في لي مومون دو با. دونك رغد، انت اليوم الناس الكل تعرفك وليت برغد العشي الاولى وطنيا في شعبة الاديب معدل 17-29، اما انا نحب نحكي على رغد اودولا دو نجاح الباك. شكوني رغد؟ شنو تحب في الدنيا؟ شنو ما هوايتها؟ كيفاش هي تنجم توصف روحها؟ احكي لي شوية على رغد بعيدا على القراية.
1: ما عجبني السؤال هذا، خاطر بالحق انا ديما صحابي يخطروا لي كاني قرايه وكل شيء وحافرني في زاويه النظر تاع القرايه كهو، اما انا نحب نعمل برشا حاجات اخرى بخلاف القرايه، نحب الرسم، هوايه الرسم، ونرسم ونبارتاجي فيديوهات على اليوتيوب وعلى انستغرام وعلى تيك توك كل شيء على الرسم نتاعي، ونحب المطالعه زاده، وشارك زادة في المسابقة الوطنية متاع المطالعة، وننصح التلامذة الكل زادة أنهم يشاركوا فيها، حتى كان مش آداب راهو محلاها فرصة باهية وتجربة محلاها زادة.
0: ناي دونك الرسم والمطالعة خنينا ميلا. هكا ولي نجم نقولوا فنينة ميلا.
1: أي
0: شنو آخر قلت لي تحب؟
1: ديما يقولوا لي راني هادية برشا، يعني مرات يشوفوني زادة أسهد لكم نلعب كل شيء، أما راني ديما هادئة.
0: أوكي.
1: يعني مهما نكون هك ناصطة وكل شيء، أما ديما نرفع هادئة وكالم وكل شيء، ديما ناخذ الأمور بدم بارد.
0: أوكي، هذه حاجة باهية نتخيلها. تنقص من الستريس كمام وهكا
1: تنقص برشا،
0: ما تخليكش تعمل دي رياكسيون غالطين في دي مومون أنت تبدأ فيه مش قد بعضك اكسيتيرا. هكا ولي
1: عاونتني برشا بالحق.
0: رغد بحذيك مدام هني، هكا ولي مدام هني اللي هي ماماتك.
1: أي
0: ترى عادي هيلي.
1: هاي بحذيك. اهلا وسهلا
0: مدام هني. قول سؤال باش نسالهولك، هل بالحق رغد ديما هاديه ولا عندها طلعات؟
1: لا لا حتى تحس روحك هكا متغشى من الخدمه والحاجه تقدر هي فهمتك تحس روحك تسولاجي
0: تبرد. ربي يفضلكم نبعثكم ان شاء الله
1: مهدأ.
0: ربي يفضلكم نبعثكم ومبروك الف مبروك نجاح بنوتك الاولى وطنيا
1: الحمد لله. يعيش شكرا.
0: احكي لي وصف لي مشاعرك مدام هاني.
1: وليه الحمد لله ما خدمت هي ما خدمناش على الوطني خدمنا على معدل باهي الحمد لله ربي وفقها وكانت على المستوى الوطني شرفت جهتها الحمد لله شرفت العائلة وهو لها هي يعني معناها حاجة تعبت وهذاك المحصول تاع التعب نتاعها وربي يوفقهم الحمد لله.
0: ربي يفضلكم اللي بعثكم وان شاء الله ديما فرحانه ومتالقه وان شاء الله اللي تعبتوا عليها انت كل هي ترجحوا لك والفرحه نتاعها هي سيغمون فرحه بارتاجي.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد احنا كنا نفضلكم بها نقول لها اسمعني كنت تسعك العشرين عادي فهمت يتركوا الطايخ هي صعيبه صحيح اداب صعيبه شويه وطنيين يعني انا نمشوا هكا فهمت والله الحمد لله احنا نفضلكوا به وجيت
0: الحمد لله الحمد لله يا رب.
1: وهو راهو يعني حاصل مجهود وانضباط خاصه انضباط
0: ما يجي حد جايب ليش تعب
1: اكيد اكيد اي وبرشا صبر خاطر فما ساعات جاي فترات فيها ضغط يقلق الصغير يحب يكسر الريتم والكل مي كل واحد يعرف اللي هي فتره عابره وتعب كما نقولوا احنا بدرش تعب مخلوف
0: تعب مخلوف
1: تعب هكي الفترة هذيك ومن بعد النتيجة الحمد لله تكون باهية ان شاء الله
0: الحمد لله وحمد لله النتيجة كانت اكسبسيونيل
1: الحمد لله.
0: شنو تحب تقول لها شنو تحب تقول لها رغد؟
1: فخورة بك برشا راهوتي كيفك كالعادة عادي ديما مهنيتني وديما فرحتني ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ربي يحفظها
0: امين يا ربي ربي يفضلكم لبعضكم ترى رجع لي رغد
1: معك الو
0: رغد شنو هي نيكست ستيب توا بديت تخمم في شنو باش تعمل بعد
1: كنت مخممة أما على معدل أقل توا كي طلع معدل باهي الحمد لله
0: تحلت شنو كنت مخممة وشنو هي وليت مخممة
1: كنت مخممة نعمل فنون بوزار
0: ايه
1: وإلا تعليم أما توا ما أعرف حسب المعدل تحل برشا أفاق توا
0: شنو هكا شنو ماذا بيك شنو هي حاجات أخرين كنت قبلت تخمم فيهم يتبان تقول ما نعرفش يمكن الموين ما توصلنيش
1: والله ما زلت ما نعرفش أنا نحب برشا الأنجلي ما نعرف شنو هي الحاجات نجم تكون متاحة في الأنجلي ما زلت نشوف ونخمم نعمل عليهم نظرة وبعد ناخذ رأي
0: très bien يعطيك صحة رغد بون كوراج مبروك مرة أخرى التألق رغد العشي الأولى وطنيا في شعبة الأداب معدل 17-29 من جندوبة فرحانين برشا أنو نسمعوا أصواتكم فرحانين برشا أنو بارتاج معاكم النجاحات متاعكم قولكم مازلتوا تنجموا تكلمونا على 58-400-100 إذا تحبوا فبارتاجي معانا الفرحة شوية خديكم أميرة مقني في آخر ليزاكتواليتي في الفلاش نيوز.
2: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8 ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور ديوان FM صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM

راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.radionfm.net ولا تابعوا

0: بالمشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة الممتدة من 2026 وحتى 2030. وأشارت رئيسة الحكومة لدى إشرافها اليوم على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 23 و2000 إلى 6.5 مليار دينار سنة 26 و2000، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات، وأن التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات وإنما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الأجال المحددة. نجاح الشقيقات التوائم الأربع رباب ومرام ومريم ورحاب العتيقي، وهن من مواليد 2007، في اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لدورة جوان 2026 بولاية مدنين. وبين والد التوائم مصطفى العتيقي في تصريح لمراسلة ديوان فم أن مرحلة التحضير للامتحانات تطلبت جهدا في التنسيق والمتابعة، مشيرا إلى دور العائلة والإطار التربوي في تحقيق هذا النجاح.
1: مصطفى عتيقي ولي البنيات اللي نجحوا، دونك التوأم 4 بنيات، دونك واحدة تقرأ في السي نموذجي معناتها معدل 17.77، والأخرى تقرأ في المعهد الثانوي بمدنين في اختصاص العلوم الطبيعية، الرباب في المعهد النموذجي 17.77، بالنسبة للمرام في المعهد مدنين 16 كيف مريم بمعدل 14 ورحاب معدل 13.5. التجربة كانت صعبة شوي، خاصة في التحضير في الفترات الأخيرة كانت تجربة صعبة شوي، خاصة في طريقة التحضير متاعهم، في طريقة التنسيق، خاصة في الحمد لله كانت النتيجة إيجابية ونجحوا كل، كان هاجس كبير أن مضبينا ينجحوا كل مع بعضهم، وهاجت الفرحة اكتملت إن شاء الله.
0: في العالم، التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن وصول الوفد الإيراني المفاوض إلى مدينة زيورخ السويسرية. شبكة CNN تفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي غادر في وقت متأخر من مساء اليوم قاعدة أندروز المشتركة متجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الولايات المتحدة أن واشنطن تأمل إحراز تقدم في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: UNFM, عيش المونديال.
1: UNFM فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي باش يواجه غدوة 5 متاع الصباح في ملعب بي بي في اي في مونتيري في المكسيك المنتخب الياباني في ثاني جولات الدور الأول من مونديال كندا أمريكا والمكسيك. لقاء باش يزفر الحكم الروماني استيفان كوفاتش. مباراة تونس واليابان هي مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال. لقاء باش يحضر فيه عديد الشخصيات البارزة، أولهم رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو. أعطيكم التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي. في الكاج أيمن دحمان، في الدفاع منتصر تالبيان، فاليري، عمر الرقيق، علي العابدي، معتز النفاتي أو أدم عروس، الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان أو الياس سعد وفراس.

ديما مع المونديال نعطيكم برنامج مقابلة اليوم في مجموعة المنتخب التونسي المنتخب الهولندي يكتسح المنتخب السويد 5 أهداف مقابل هدف حاليا المنتخب الألماني منهزم قدام منتخب ليفوري 0 هدف سجله متوسط الميدان فرانكيسي في دقيقة 30 ماضي ساعة بعد نص الليل المنتخب الإكوادوري يواجه منتخب كوراساو والخمسة متاع الصباح المنتخب التونسي يواجه المنتخب الياباني. نرجع لآخر أخبار ديتنا للتونسية. الترجي التونسي أعلن اليوم السبت عن تجديد عقدي كل من حمزة جلاسي ومحمد بن علي دون الكشف عن مدة العقد. اتفاق بين هيئة الإفريقي واللاعب ياسين بوعبيد على تجديد العقد إلى غاية جوان 2029. في الباسكت المنتخب التونسي سافر غدوة للدوحة للقيام بتربص إعدادي في العاصمة القطرية من 21 إلى 28 جوان. تربص باش يكون فيه 2 مقابلات ودية قدام المنتخب القطري. مواصلين ديما مع الباسكت الاتحاد المنستيري تعاقد مع اللاعب السابق للشباب القيروانية جوردن جاكسون لموسم واحد قابل للتجديد. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديو nfm.net. بعد شوية ترجع لكم ولد زعتي طلة في حصة خاصة بمناسبة الإعلان عن نتائج البكالوريا.

0: انا راه ما ينجم حد يقنعني انه تسمع في الموسيقى هذه وماكش قاعد تشطح، وحتى لو كان مش قاعد تشطح شو ما من داخل تحب تميل اكسيتيرا، سورتو افيك اجواء الفرحه اجواء التفوق. مرحبا بكم، هذه ميسيون سبيسيال باك 2026.
1: ديوان اف ام تعيشكم جو الباك.
0: قلت لكم انه السهريه نتاع الليل سبيسيالمون ليكم انتوما وعلى خاطركم انتوما بوغ بارتاجي دي مومون ما تتنسيش. نحكيو على نجاحات مستحيل تتنسي، نحكيو على اتشيفمنتس تعبنا عليهم برشا باش وصلنا لهم. ومن النجاحات هذوما عندنا اليوم احمد مذيوب الاول وطنيا في شعبه الرياضه معدل 19.02. عسلامه احمد.
2: عسلامه،
0: مبروك مبروك مبروك مبروك،
2: يبارك فيك. عايشك،
0: شو احساسك؟
2: احساس الحقيقه ما يتوصفش، فرحه بالحق برشا تعبنا عليها. الحمد لله ربي ما خيبناش، الحمد لله
0: يا ربي. تو نحكيو بالكدي شوي اخر ما قبل يلزمني نسلم على بابا زيد موجود هوني، بو احمد ياسين. عسلامه،
3: مرحبا بكم. مرحبا
0: ياسين مذيوب.
3: عايشك ياسين مذيوب واحمد المذيوب بو اخوه.
0: واسمع
3: هذاك ولدي وخويا وصاحبي وعشيري وكل شيء.
0: ان شاء الله ربي يفضلكم ويبعثكم. تو نحكي لكم شوي اخر خاطر مدامي مسيو سي سين عنده استراتيجي، قالك باش نجم احمد ما شاء الله عليه ويوصل للنجاح هذا. تو نحكي عليه شوي اخر، تعطينا الاسرار الكل اليوم.
3: اوكي
0: تري بيان. نرجع لاحمد، قبل كنا نحكيو شويه في الاوف على هل كنت متوقع روحك نجم تكون لول وطنيين ولا لا؟ قلت لي باغيل ما
2: صحيح، ما كانتش متوقعة من النتيجة معناها الحقيقة، كانت شوكونت الحقيقة معناها شوك باية.
0: احكي لي على أول لحظة قريت فيها المساج.
2: والله الحقيقة
0: بابا يضحك، ثم حاجة
2: هو على أساس عنا متفهمين أنه كان أنا مش بعث المساج. هو بشي معناها معايا أنا، معناها بالأول واحد النظرة الأولى تكون من طرف متاعي أنا.
3: كان هو بعث مساج،
2: كان أنا بعث مساج أنا، ما المساج هو طلع بعث وما قليش عمل لي سيربريز. المساج وصل لي له هو قبل ما يوصل لي أنا. هو شافه وكمل معايا في المسرحية اللي يستنى معايا ويشوف
0: متفاجئ
2: معايا. الحمد لله كانت بالحق نتيجة غير متوقعة، ما توقعتش أني نجيب معدل كيما هذاك الحقيقة، خاصة زادها البريزيدنسيال كنت مستبعدها الحقيقة الأمانة، معناها ما كنتش متوقع أني الحقيقة باش نتوج يمكن بالتيتر هذا. والحمد لله لي يتوكل على ربي لي يختم على روحه، خاصة وضاية الوالدين خاصة أهم حاجة. الحمد لله ما يلقى بإذن الله ربي ما يخيبوش.
0: أكيد اللي يتعب على روحه سيغمون يلقى، واللي يلقى لو سوبور مورال أكيد هذيك حاجة اللي تري تري امبورطونت. قبل ديجا ما نمشي نحكي شوية مع بابا على لو سوبور مورال وكيفاش تعدى العام إكسيتيرا، نحب نتعرف أكثر على أحمد. شكون أحمد أودولا من التيتر اللي نحكيو عليه اليوم اللي أنت لول وطنيين في شعبة الرياضة؟ شكون أحمد أبغل بعيدا على القراية نجم نقولوا؟
2: والله أحمد شاب تونسي عمره 18 سنة، مغروم من صغرته بالسبور، معناها ملي عمري 4-5 سنين انا نمارس معناها في ليزاكتيفيتي سبورتيف، عملت بوكو دي سبور، معناها مارست ناتاسيون دي سبور كوليكتيف كيما الفولي الفوت، مارست تايكواندو اكثر رياضه معناها تمديت فيها وحققت فيها القاب، معناها وصلت حتى حزام اسود درجه ثانيه معناها في التايكواندو.
0: اوكي
2: بعد مارست زاد الجيمناستيك الجمباز، معناها الجيمناستيك الفني للذكور هو اللي دخلت به السبيسياليتي، معناها اللي دخلت بها للمعهد الرياضي معناها بصفاقس ليسي سبورتيف.
0: وكيفاش بدا الغرام بالسبور ان جينيرال؟
2: والله الحقيقه الوالد سي ديجا نتاعي معناها سبورتيف، وعدى سي ديجا كاريرو كامل يراني ويترانا معناها ويلي دوي بالسبور، معناها كون بالنقبل الوراثه نقالي لي حب الرياضه بالغرام. الغرام نقالي لك حب الرياضه، حب لي اكتيفيتي سبورتيف، انه الواحد يدور الدم يتحرك يبعد على الخمول على البخل كل
3: شيء.
2: ديسيبلين خاصه اي خاطر السبور يعلمك برشا حوايج، ديسبلين احترام الوقت، انك تبعد على التوسكي فسيت، تبعد على اي حاجه يمكن تضر لك بدنك معناها. هذا من اللي بيان فيه نتاع السبور معناها، فهمت؟ الحمد لله ونقلالي معناها مش
0: تري بيان. معناها انت تعمل فيه اليوم برشا غرام وشفته على عينيك في بابا، ومن بعد بشوي بشوي الغرام هذاك مشى لاحمد وقعد يكبر معك بشوي بشوي. سيسين كيفاش احكي لي، نحكي شويه على البدايات من الاول، كيفاش اكتشفت انه يمكن احمد عنده شويه غرام بالسبور، ولا انت من الاول خدمت على انك تزرع فيه الغرام؟
3: مش خدمت باش نزرع فيه، مي انا حياتي سبور حياتي سبور ملي انا صغير بطبيعتي زاده كيف كيف عملت كوره كنت نترينا مع نادي محيط قرقنا قبل انا نحكي لك انا في الثمانينات هذه يعني من مواليد 77 فهمني ومن بعد بون عملت ناتاسيون ومن بعد عملت جيدو عند سيمون جرقيق الله يرحمه ومن بعد عملت تايكواندو وبالحق ان معناها نقدم هو انا بون نخدم في الامن دونك نقدم شكري معناها الجزيل لونترينور نتاعي سي محمد ربلسي اللي هو تو بون متقاعد هو اللي غرمني اكثر بالسبور وبالديسيبلين سبورتيف وفهمت وشفت اللي بيان فيه نتاع السبور معناها احترام العباد ولا انضباط واحترام الوقت وكل ما كل حاجه باهيه لقيتها في السبور واصلت هكاك ومن بعد قريت في قصر سعيد ومن بعد عملت ديتاشمون دخلت الاكاديمي المدرسه نتاع الشرطه وبقيت الراني في المدارس نتاع الشرطه ومن غادي عرست جبت سي احمد اللي هو من الفيسينيك نتاعي معناها فهمت
0: هذاك
3: ولدي وصاحبي وخويا وعشيري وكل شيء معناها فهمني دونك كل شيء ما نخبي عليه شيء ما بون سبور بطبيعتي انا يشوفني في الدار الساك معلق نتاع البوكس نهار كامل نجري نهار كامل في البيسين نهار كامل كذا دونك اوتوماتيكمون حب الحاجه هذيك معناها شاف روحه بون بقى يعمل في بليزير اكتيفيتي سبورتيف لين ركح بون اكثر حاجه تسمى بقى فيها هي التايكوندو خدا تحصل على درجه ثانيه حزام اسود في التايكوندو من بعد هي حبيت نعمل له انا حاجه اخرى في التايكوندو اللي هي الفريستايل معناها هو كيما نقولوا احنا في التايكوندو فما الكاس السبيكتاكل نعملوا كيما نقولوا احنا اللي شو واحد وكذا فهمت دخلته للجيمناستيك على اساس باش يجم يعمل هيك الاكروباسيه هيك التقليب وكل كذا كذا فهمتني لقى روحه بعد هذاك تغرم بالجيمناستيك قال انا كي وصل للنوفيام قال لي انا بابا راني نحب نواصل في السبور وكذا كذا دونك عملنا بالنسبه للجامعه نتاع التايكواندو زاد كيف كيف مشكوره هو كان في المنتخب نتاع التايكواندو دونك المنتخب عيطوا له قالوا له اجا دونك ادخل لليسي سبورتيف من غير ما تعدي امتحان نتاع لانه هو قال لا نحب نعدي امتحان تاع جيمباز وعدى امتحان وجا هو الاول في صفاقس جيمباز والحمد لله يا ربي من السنه الاولى ثانوي بقيت نتبع فيه الحق معناها بعيد على الفساد بعيد على فهمت منضبط والحمد لله ربي هديه ربي فهمت يسمع كلام والدي سيرتو اكثر حاجه خدمت عليها هي التربيه والاخلاق ويشهدوا له بها والحمد لله اكثر حاجه نحمد عليها ربي ونشكره على الاخلاق نتاعو والتربيه اكثر حاجه مش على خاطر نبو مي تسهل انت من المدرسه للكوليج للليسي الحمد لله يا ربي هذيك اكثر حاجه نحمد عليها ربي ونشكره كاو دونك بريمير اني دوزيام تروازيام دونك يقرا روحه منظم دونك يا سبور يا في الصالة يا يترين يا يقرا كهو دونك نخرج
0: وصلنا للباك
3: في الباك
0: بدلت استراتيجي
3: في الباك ولا اكثر دلال فهمني بون انا سيفير شويه في المور ديسيبلين وكذا فهمت يعرف نحبه برشا مش على اي واحد يحب صغيره برشا اما بالنسبه لي انا خاطر هو طفل برك دونك انا نحبه كصاحبي كاخويا كعشيري ككل شيء فهمت دونك كي وصلنا للباك عملت له استراتيجي حتى معناها ما حكيتش مع امه اصلا في الواحد خليت معناها هي باستراتيجي نتاعها وحده تدلوا في الماكله وفي كذا وفي فهمتني وانا دللته فيه في امور اخرى فهمتني خليته شدتني ندلل فيه معناها هز جيب كذا فهمتني نعطي فيه في نصايح انه كيفاش يقرا لازم يكون لو جور جور معناها ما يراتيش قرايته ما كذا دونك شدتني كان هو مطوع فهمتني اسمع الكلام ومنضبط معناها والحمد لله دونك جابوا ربي في الصواب انا معناها في الحقيقه معناها البريود الاخرانيه خاطر كي نهزوا معناها من في الباك معناها يمشي عادي امتحانه نخرج احمد صفا يقول لي بحاول مش 20 راهي 19 راهي يخرج صفا يقول لي هذه الحديث هذه ما يحكي لحتى انسان كان انا حتى الام لا الحقيقه معناها خاطر هو انا الاستراتيجي تاعي انا خليته انه هو يحكي لي كل شيء
0: يعني
3: خليته تريز اليز دونك يحكي لي كل شيء مع امه هكا بليز موا امه ما فهمت معناها ما يحكي ليش كل شيء فهمت بحكم انا استراتيجي تاعي انا هذيك سيمون استراتيجي فوالا دونك كهو انا في الايامات الاخرى معناها حطيت بورسنتاج انه باش يكون الاول في معناها
0: اوكي très bien
3: oui من الاول قلت مش يجيب 18 قويه معناها 18 فاصل ومن بعد هكا جاء سبحان الله قلت بحسب الحكايات اللي حكيهم لي قال لي راني عديت بابا بالبيه وكذا وكذا دونك تخيلت انه باش يكون يجي الاول وطنيا معناها
0: okay.
3: والحمد لله ربي وفقنا
0: الحمد لله يا ربي
3: ان شاء الله
0: اذا لا فيرسون تاع بابا احمد ماما شنو عملت لك في العام تمشي ولا الاستراتيجي الاخرى
2: الاستراتيجي والله هي الحقيقه ربي فضله انت وجلها بالشكر معناها الحقيقه ما قصرتش معناها على حد امكانياتها معناها الحقيقه تتنظم معناها كما نقولوا التريك اللي بيتي معناها تحضر لي ماكلات ما تلقى لي مثلا في وقت ليتيدات مثلا ما نروحش نفطر ما كذا تبعث لي ماكلتي تقول لي مثلا هز معاك كذا تتفقدني القلب نتاع الام معناها
0: ربي فضلها ان شاء الله اسمع احمد شنو نسالك اسئله باش تختار حاجه فيهم اوكي سريعين
2: امريكا
0: دوران لاني انت من العبيد اللي تحب القرايه صباح ولا القرايه في الليل؟
2: القرايه صباح
0: عليه
2: نحس مخي يقبل الكاباسيتي نتاع مخي تقبل معلومات اكثر
0: اوكي وتحب القرايه وحدك ولا في جروب
2: وحدي
0: اوكي آه. جربت قريت في جروب سنه با مارشي
2: جربت قريت في جروب بون مش سنه با مارشي مي تاع باش كيفاش تقرا في جروب تاع انت عندك معلومه جوست باش بور بلو فيكسي معناها باش تزيد ترسخها باش تزيد تتناقش مع الجروب نتاعك كذا معناها لازم سي ديجا تكون انت عندك معلومه معناها مراجعها وحدك متمكن منها باش تجي تجم تتناقش مع جروبك تتفاهموا انت تاخذ معناها تنفعوا ينفعك هكا كمان
0: اوكي وتيم تشرب برشا ماء دوران ريفيزيون ولا تشرب برشا قهوه؟
2: لا برشا ماء
0: برشا ماء ما عندكش مع القهوه؟
2: لا
0: سبورتيف منظم ما شاء الله عليك تيم تيم بلوتو تحضر دي ريزومي والا تيم تعمل هكا اكثر دي زيكزيرسيس معناها من ذوك العباد اللي يحطوا شو سماهم لي سوجي كل ويحضروا دي ريزومي ومن بعد يقراوهم ولا تحضر برشا دي زيكزيرسيس؟
2: والله الحقيقه انا بون مش درس كامل نعمل له ريزومي تلقاني مثلا درس كامل تلقاني فاهم 75% نتاعو ال 25 مثلا مانيش فاهمها ولا مانيش متمكن منها بالباقي هذه كان نعمل لها ريزومي زيد نركز فيها نخدم لها مثلا اكزيرسيس يبدا سبيسيالمون ليلا هي كهو والباقي معناها انت سي ديجا كي تبدا تتبع في الكلاس اوتوماتيكمون تفهم معناها
0: اوكي
2: تبدا مركز مع البروف اوتوماتيكمون المعلومه باش تفهمها وكي تزيد تمشي انت اليوتيوب يزيد معناها يرونفورسي لك المعلومات اللي عندك كذا اوتوماتيكمون باش تلقى روحك انت فاهم عندك باجاج وعندك معلومات معناها جوست البيرو والسيريات وانت تخدم على روحك معناها
0: اوكي وتوا بون تو سؤال اللي ولا يتطرح اكثر خاطر grâce للانتيليجنس ارتيفيسيال ويوتيوب اكسيتيرا تيك توك سوشيال ميديا اكسيتيرا المعلومه ولات موجوده متاحه هل انت تيم تهز تليفون تكلم بروف تسالوا على معلومه ولا تيم تبربش عليها فيا الانتيليجنس ارتيفيسيال؟
2: والله شويه هكا شويه هكا ثم معلومات تلقى مثلا سبيسيالمون مختصين مثلا في اختصاص الرياضه نتاعنا خلينا نكلم بروفيت باش نسال عليهم ونعرف دي ديتاي عليهم ثم دي معلومات اليوم معروفين معناها موجودين في السيور انترنت
0: وباش نسالك احمد شنو هي الحاجه سبيسيفيك في شعبه الرياضه خاطر تظهر لنا تظهر العباد الكل اللي ديفيرونت بارابور على الشعب الاخرين اللي هما عندهم دي ماتير باش يعديوهم alors que c'est presque pareil هو ما فما حاجه اكثر زيد عليها يمكن
2: هو برسك كيما الشعب الاخرين هي سي ديجا معناها تجم تقول مصنفه ضمن الشعب العلميه خاطر فيها هي الماتير برينسيبال هي سيونس بيولوجيك معناها وفيها نقراو زاد مات فيزيك احنا جوست من البريمير اني انت المادة الوحيدة اللي تنحنا هي التكنيك
0: اوكي
2: هيك الوحيدة اللي تنحنا من الباقي نقراو عندنا كيما لي سيكسيون الاخرين معناها نقراو احنا جوست احنا زايدين عليهم السوايع تاع لونترينمون هما يمكن ساعتين في الجمعه بويسك سبور احنا زايدين عليهم كل نهار بريسك ثم ساعتين هكاك ساعتين ونص سبور وزيد الكوفيسيون تاع سبور زاد اكثر تتقسم هي خمسه تتقسم ما بين زوز وثلاثه معناها ثلاثه السبيسياليتي وزوز السبور العادي
0: داكوغ وتوا بديت خمه في النكست ستيب
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: بديت تحكي مع بابا نورمالمون على موضوع نكتب ولا حاكين فيه من الاول؟
2: والله الحقيقه ما عندنا مخطط مي ما زلنا ما
0: اللي عجبني في العائله هذه استراتيجي مخطط بلانينغ
2: معناها
0: ما شاء الله عليكم نحكيوا على دي بيرسون استراتيج تخطيط واستراتيجي وبلانينغ
2: ومعناها
0: ملا اعطيني المخطط سي احمد.
2: وباذن الله خممت حاجه في الدومين الطبي سونتي.
0: اوكي
2: احنا خطرنا اللي يجيب دي مويان بهينا معناها بويسك السيونس عندنا ماتير قويه يجم يتعدى يمشي يعمل توجيه معناها في سوا ميدسين سيونس انفيرمي كيني ميدسين دونتير اي حاجه تبع
0: وانت مغروم بالعالم الطب ان جنرال.
2: عندي اي عندي الوالده ربي يفضلها فرمليه يا سيدي جاء في مستشفى الهدي شاكر هيك اللي طلعت شويه على الدومين تاع السونتي وعلى حاجه باهي انك معناك مقلو تعاون العباد تعاون انسان مريض تحاول انك تنقذ احوال معنا ارواح نتاع عباد تحاول تعاون عباد وزيد هي خدمه شريفه معنا من اشرف الخدم والواحد معنا
0: بارفيتمون. مي لا بابا وماما عملوا ميكس انتر السبور وانتر غرام السونتي وخرجوا احمد مذيو اللي ما شاء الله عليه اليوم الاول في شعبه الرياضه في تونس. فرحانين برشا الحقيقه بوجودكم بحضينا. اما قبل ما نكمل معاك احمد باش نرجع شويه للبابا باش نحكي معاه على خاطر حسيت ما شاء الله عليك vous pouvez comprendre les jeunes وعقليتهم وسو ني با اوسي ايفيدان خاطر تفكير لي جون تاع تبدل شوية. دونك نحب ناخو من عندك ام تي ميساج سي ياسين للوليدات اللي مالوغوزمون طاحوا كونترول ولا ريفوزي اللي بروبابلمون الوقت هذا باش يكون ياسر صعيب بالنسبة لي لهم انه توا يفون رومبخوندر وزعم باش نعاود نقرا والا لا باش نكمل مش نكمل سيغمون انت ياسين عندك صحابك تعرضوا لدي سيتواسيون كيما هكا. دونك سي ياسين شو الميساج اللي تقوله لهم؟
3: والله الميساج اول الميساج الاول لازم يكون للي بارون للاولياء دي ميساج يكون التوصيات لازم تكون للأولياء لازم يحيطوا بصغيراتهم يقفوا معهم ما يحاولوش يضغطوا عليهم برشا بون التوجيهات خاطر الخدمة هي متاع الباك ماهيش متاع الجمعة الأخرانية ولا الشهر الأخراني ولا هي خدمة مسترسلة المفروض راهي تكون حتى من الكوليج ولا من دونك احنا وصلنا للمعهد دونك نحكيوا على البريمير اني دوزيام تروازيام الكاتريام اللي هي الباك دونك احنا تو بالنسبه للصغيرات اللي تاحوا كونترول ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ان شاء الله يكون في عونهم وان شاء الله ينجحوا فهمني ما فهم شيء مستحيل فهم شيء مستحيل جوست الحاجه اللي ناقص فيها يحاول يركز فيها اي سيرتو اهم حاجه اللي انا لقيتها ناجحه مع احمد ولدي ومتخيله تكون ناجحه مع مع مع مع صغيرات الكل الثقه في النفس الثقه في النفس راهو صغير تبدا عنده المعلومه وما عندوش ثقه في روحه يجي قدام الاكزام يجي قدام الدفوار معناها يخطئ ويبلبزوا معناها
0: يدخل بعضه
3: الثقه في النفس تثق في روحك تنحي الخوف وكهو شنو على شنو خايف انت من شنو خايف عندك من شنو خايف انت المعلومه عندك دونك فما ما ما معناه الإنسان يعمل على ربي معناه يسمي بسم الله وفهمت يتوكل على ربي وهذا هذا هو
0: بخفت ما يخلي إيمانه قوي بربي وبروحه
2: أهم حاجة
3: ما بالنسبة لي أنا سي أحمد أو الصباح لازم من برمي للديسيبلين الصباح يقوم يصلي الصبح حاضر فهمت يمشي يصلي يروح يفطر يقرأ ومن بعد نحكي ومعنا بعد يحب يقيل ولا يرقد ولا كذا فهمت دونك القرايه ديما الكورتيزول يبدا الصباح دونك في البيك دونك يجم يجمع معلومات ويجم فهمت صغيرات نقولوا لهم هكا القرايه تقرا في الليل وتصبح راقد الصباح راهو مخك ديجا مش يستانس اللي هو الصباح راقد انت مش تمشي الوقت مش تمشي تعدي الاكزامان مش تعديه الصباح وانت مخك مستانس انه الصباح راقد دونك كيفاش مش طماش ماهوش مش عتيق دونك لازمك تسنس مخك انه يقرا الصباح باش انت الصباح كي تمشي تقرا ديجا مخك يبدا فاش يبدا حاضر
0: بيولوجيكمون البدن يكون مستعد
2: يبدا المخ لانه يستانس يقرا الصباح
0: بارفيتمون. وانت يا احمد شنو تقول لاصحابك اللي تحوا كونترول؟
2: اقول لهم ربي ينجحهم ما فاتكم شيء خيرها في غيرها على اكيد باذن الله اي حاجه مكتوبه معناها عند ربي واي حاجه معناها عندها اسبابها وعندها معناها اسباب ومسبباتها يقراوا على رواحهم ما تكون لهمش خاصه خيبه امل ما تكونش انها تاثر فيهم نفسيا ولا يقول لك انا ما عادش ما نحبش نعدي ولا ثم شكون يقص على قرايه ولا حاجه يقول لك بالعكس معناها سوني با لا فان دو موند حتى كان ما قضاش الباك يجي يعاود مره واثنين وثلاثه ويخدم على روحه
0: ثم دو تروشمون
2: ثم اي مش كان حتى القرايه ثم
0: ثم حتى القرايه ما مش بالضروره باك
2: مش بالضروره اي ديما محلوله ثم خاصه انك المجال تاع التكوين المهني زاد واصل معناها أكثر مجال معناها ما فيهوش شوماج ومعروف ومعناه خدمة معنى. موجودة الحلول معناها موجودة، جيست أنا أنصحهم أنهم يتوكلوا على ربي، ما تكون لهمش خيبة أمل، ما يحطوش يحطوهاش عائق قدامهم، هما يحطوها قدام نفسيتهم أنا عائق، يتوكل على ربي ويكون راضي معناها بقضاء ربي والحمد لله معناها.
0: أحمد كي مشيت سنتي باش تكمل في سبور ولا كا ولا باش تولي غرام؟
2: لا أكيد أكيد
0: باش تقعد غرام،
2: باش تقعد غرام حاجة من مزروعة من ملي واحد
0: صغير. أوكي سيغمون معناها تعب بابا هذا كل ما يمشيش غرام. محليكم وربي فضلكم ولبعضكم، مبروك الأحمد مجيوب لول وطنين في شعبة الرياضة بمعدل 19.02، فخورين اللي انتم موجودين بحضينا وفرحانين أكثر بالفرحة اللي شفناها في عينين بابا واللي شفناها في عينين أحمد دي وانا فيم، فرحانة اللي جيتوا بحضينا دجا هذي بوكي دو فلور من عند دي وانا فيم باش بور بارتاجي الفرحة باش نبيركو لك دجا فما لا فيديو لايف بيقولك على مجهوداتك وبيركو زيدا للعائلة الكل على مجهوداتها، خاطر أكيد اللي وصلتوا اليوم سي غراس تو ان سبورت سيستم من عند بابا وماما والعائلة والأصحاب ومجهوداتك أنت جوختو.
2: عايشك ميرسي بوكو، ميرسي بوكو، مشكور على الاستضافة وميرسي.
0: يعطيك صحة أحمد، يعطيك صحة سي سي، الفرحاني برشا اللي انتوما بحضينا اليوم في الاستوديو. نحن سهريتنا مازالت متواصلة شوي آخر، باش ناخذوا تليفوناتكم على 58 400 100 إذا تحبوا تبيركوا لشكون ولا تسلموا على شكون ولا تو سامبلومون فو بارتاجي أجواء الباك معنا على ديوان FM.

0: أجواء الفرحة ما زالت مكملة معاكم, وأجواء اللي ديديكاس ما زالوا مكملين معاكم. حسين الدين بوغاليب ممرض من ألمانيا يحب يبارك الولد عمته سونيا محمد عز الدين غريسا, يبارك له بنجاحه في الباك ويقول إن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. حب يسلم برشا على باباته وماماته وخويته كيفة أفراد العائلة فردا فردا, إيه شختو يسلم على خطيبته ويقولها إن شاء الله يا ربي وصلنا بسلم, إن شاء الله ربي ديما فرحانين من فرحة الباك لفرحة العرس للأفراح الجايين الكل.
1: ديوان FM تعيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا, ديما معكم ومنكم ديما قراب, نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100, سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة, نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
0: مازلنا مكملين في فرحة الباك, مازلنا مكملين في أجواء الباك, مازلنا مكملين في هذوكم لي مامام تاع الاتشيفمنت والإنجازات والفخر والفرحة والسرور اللي نحسوها في دي مامان اكسيبسيونيل كيما في نجاح البكالوريا. فرحة البكالوريا نشاركوها اليوم مع محمد أمين شوشين من المهدية, الأول وطنيا في شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.72. عسلامة محمد أمين.
2: عسلامة.
0: شنو حويلك؟
2: هو لاباس.
0: وشنو احساسك
2: اليوم؟ تعدى نهار
0: نهار. احكي لي كيفاش تعدى نهار, كيفاش جاك المساج, شنو حسيت وقت قريت المساج؟
2: والله من الاول هكا كان لي متوتر على الاخر, خاطر بديت نشك في روحي ما مانيش نجيب حاجه ما انا راضي عليها.
0: ايه
2: هيك قعدت متوتر نستنى في النتيجه باش على الاقل نرضى شويه وبالي معايا يرتاح. كل هيك بديت نسمع لهم يبعثوا في الاس ام اس, هيك تزعت قعدت نستنى نستنى نستنى لحظه لو فات المساج, غطيت ووريته للمعنى قلت لها انت يقرا قبل
0: ما تقول لي ايه
2: قاب الطاي 1954 وفرحت وانا دير نعيط ونفرح وداوي زغرت وكل. وبعد طلبني سيدي الوزير مش قال لي هلاني جد اللول وقت معنا زدت الصحة كملت.
0: وكنت تخيل روحك محمد أمين انك نجم تكون انت لول؟
2: والله الناس الكل اللي يدوروا بيها انا اصحابي ولا عائلتي ولا سيدتي كل ما كلي متأكدين لاني جد اللول في الجمهورية, لاني الوحيد انا مانيش مصدقها لحكاية, زلتك شاكك
0: حتى لين صدقت جاي المساج وصدقت. احكي لي نرجع شويه للكواليس محمد امين, خاطر في دي مومون كيما هكا باش نشوفوا النجاح, نشوفوا المرحله الاخيره او الثمره نتاع التعب, اما ننسيو انه راهو راه تعب هذا كله كان فما كواليس فيهم الفوق فيهم لوطه فيهم اوقات فرحه فيهم اوقات صعيبه فيهم حاجات مشيت حاجات ما مشيتش. نرجعوا شويه للبارتي اللوطانيه نتاع الايسبرغ, كيفاش تعدي لك العام؟
2: نحس روحي معناها البارتي الاولى نتاع العام هي اكثر بارتي يمكن تبش فيها روحي, وهذيك حاجه عمري اللي نسندم على عليها. نحس روحي في الباك لازم تكبس روحك من اول لحظه. عاد معناها هو نحس التلميذ تاع باك باش تجي لحظات في وسط العام في كركر, ثم متوقع حتى تلميذ لا هكا جات وعدى هكا عام كامل وهو ناشط واجور وكل. معناها نحس لازم نعترفوا انه في الواقع تلامذة الباك يجيهم وقت ويتعبوا شوي, اما المهم انك من الاول تبدا تدخل دخله قويه, فترى ذيك هي اللي باش تعطيك باز من بعد. اني دخلت دخله قويه وجبت معدل قوي على الاخر في اول عام وفرحت بيه على الاخر, ومن اقوى الانجازات نتاعي انا وقتها جبت 18 معدل وفرحت بيه على الاخر. و بعد ذاك في التريمستر الثانيه وقتها وين هكا بدا يجيني ستريس تاع ما حبيتهاش تكون تاع مره بركه 18, ما حبيتش معناها تمشي وتتعدى, حبيت نكمل
0: في نفس النسق
2: ونكمل نقوى اكثر.
0: ايه
2: في التريمستر الثاني تعبت تعب على الاخر والحمد لله وقتها حافظت على المعدل نتاعي, وكي تزيد تحافظ على المعدل نتاعك يزيد اقوى ستريس اكثر فتولي تحب تتحسن. اما والله كل ما عملت انجاز فرحت على الاخر, معناها نحس معناها قد ما تتعب عادي انك تتعب خاطر من بعد تلقى روحك فرحان وفخور المجهود اللي عملته.
0: هو على قد ما تتعب على قد ما حلاوة ثمرة التعب أو ثمرة الإنجاز تكون أحلى وأقوى، خاطر تعبت عليها جبتها بقليب معناها.
2: إيه ذاك هو معناها مش معناها يعني مثلا ثم ماتيرات مانيش فرحان بالنتائج اللي جبتهم فيهم، ما يهمنيش حطني معناها تعبت عليهم وعملت برشا مجهود، هذاك هو المهم.
0: فوالا، انت تمن انه السكي وحده محمد امين ينجم يوصل ولا ليه لازم سكي ولازم ديسيبلين؟
2: والله شوف بس فما تلامذة يعطيه برشا قيمة للديسيبلين أكثر من لازم، معناها يقولوا يسخروا برشا ويتعبوا ويعطوا برشا وذاك ما يجيش، بس لازم توازن بينات أنك تفرح روحك وبينات أنك تخرج.
0: شد العصام الوسط
2: كيف هي؟ أما زاد سكيت نجم توصفه باش تتعلم أنت كيفاش تقرأ زاد.
0: بارفيتمون. محمد أمين شنو النكست ستيب تو؟ دي تخمم شنو باش تعمل من بعد؟ من الأول عندك بلانينغ شنو تحب تعمل؟ توا المعدل ظاهر دونك تعرف أكثر، عندك أكثر داتا باش نجم تقرر. أحكي لي.
2: الحس الثاني كان عبد عنده فرصة باش يخرج لبرا، أنا نتوقع باش ياخذها، خاصة في دومين لافورماتيك الحقيقة، خاطر فما شوية حكايات هكا مازلنا معناها ما عندناش منهم برشا هناك في تونس.
0: اوكي، وعندك سبيشاليتي معينة تحب تمشي لها في الانفورماتيك؟
2: يعني ديما مغروم بالبروغراماسيون، هذيك معناها الحاجة اللي أنا نفرح بها في الدنيا دي، والحاجة اللي نستمتع بها في الدنيا دي. نشوف معناها ظهر لي حاجة في الانجنيوران تاع اللوجيسيال معناها.
0: نها داكور.
2: بروغراماسيون.
0: بروغراماسيون.
2: هو الجواب تاعي.
0: تري بيان. محمد أمين شنو تحب تقول للعائلة؟ سيغمون العائلة كان عندهم دور كبير في نجاحك، السبورت سيستم نتاعك انه كانوا واقفين وتعبوا معاك سهروا معاك نتخيلهم، شنو تحب تقول لهم؟ شنو الميساج اللي توصله لهم؟
2: الله يحب نشكرهم على التشجيع بتاعهم، يحب نشكرهم أن هما يؤمنوا بي أكثر من اللي أني نؤمن براقي. أنا ذاك هو
0: ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله.
2: في لحظات حس راحي منيش واثق براحي ولا حكاي حكاي يعطيوك الكلمة ذيك كل طردك
0: بوش
2: صحيح طردك كل متأكد من روحك شعمل هاجبه.
0: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله، وانت يا برافو برافو انكور اون فوا لي سورما هما فخورين سورما راهم فرحانين سورما راهو الدنيا مش ساعتهم الفرحه والفخر نتاعهم بانه ولدهم اللي كان بيبي صغرون نهار من نهارات اليوم ما شاء الله راجل ونون سولمون كبر مي زاد اليوم هو الاول في الشعب نتاعو على في المجال الوطني. مازال معنا محمد امين. محمد أمين شو مساجك الأخير؟ شو تحب تقول لنا آخر حاجة؟
2: جو التلامذة معناها نواجه لهم؟
0: إي شو تحب تقول إن جينيرال؟ شو تحب تنصح بروبابلومون صحيبتك اللي تحو كونترول اللي مالوغوزمون جاهم ميساج غفو، شو تحب تقول لهم؟
2: حبيبتي اللي تحو كونترول معناها نحب ندعي لهم بنجاح، نحبهم معناها يعرفوا هما قداش أني بالحق نحبهم ينجحوا ونحب معناها نعمل المستحيل باش نعاونه ان شاء الله معناها ان شاء الله بنجاح في الكنترول دورة الابطال ان شاء الله معناها نشوفهم يعملوا حاجه باهي شويه هي كبسه هي جمعه نتاع كبسه يكسوا الراحم قد ما نجموا وان شاء الله تتعدى
0: ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو محمد امين شوشين من المهديه الاول وطنيا في شعبه علوم الاعلاميه بمعدل 19.72. مبروك محمد امين ان شاء الله يا ربي ديما متالق وديما فرحان وانتم الناس الكل ان شاء الله ديما فرحانين، على خاطر اليوم سيتي اون ايميسيون بالنسبه لي اكسترا اكسيبسيونيل مش اكسيبسيونيل كهو معناها بمحطه بعيد، على خاطر شفت الفرحه وشفت الفخر وسمعت الاصوات وشفت العينين اللي بكيت وشفت العبيد اللي الفرحه دنيا مش ساعتها من فرحتها بصغير ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وان شاء الله ديما ديوانا فاهم صوتكم. هذه كانت بروغراماسيون سبيسيال بفرحه نجاح البكالوريا، دونك شويه خديكم اميره مغني في خلي زاكتواليتي في الفلاش نيوز، انا مبقى لي كنقول لكم ميرسي بوكو ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وديما متالقين. ميرسي بوكو محمد العبار في الاخراج، ميرسي بوكو راسم بن يونس في الاعداد، انا يوزع الثلاثه وتلكي تسلم عليكم في لامين شباب باي.

0: عبد المجدد على ديون افلام.
1: كره واحده 104 مباراه في 39 يوم، 48 دوله تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح، الماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 8 والعشرة.

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: بلا كابتن موزة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
6: Vous écoutez Diwan FM.

0: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: مجزوة 11 ديوان فام. عسلامة. وزارة الصحة تكرم ولي طرات الطبية والشبه الطبية والإدارية والهياكل المساهمة في إنجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف الولايات. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التدخلات الطبية تندرج ضمن فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنعقد يوم 23 من ماي الفارط، مشيرة إلى تجاوز الهدف المبرمج مسبقا والمقدر بألف عملية جراحية. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويلة تدعو إلى ضرورة حدث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وشددت غويلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التحول الديموغرافي يفرض تحديات متزايدة على مستوى السياسات العمومية، داعية إلى تغيير الصورة النمطية للمسنين في وسائل الأعلام والإنتاجات الدرامية. في العالم، مكتب رئيس وزراء باكستان يقول أن محادثة فنية ستعقد يوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. وضفنا رئيس الوزراء شهبز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان الأحد في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأضافنا الطرف المقابل ملزم بإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجلس منتصف الليل ديوان اف ام عسلامة. نسبة ونجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 بلغت 35.67% وفق ما نشرت وزارة التربية مساء السبت بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي لتلاميذ المجتازين لدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. التلميذ أحمد المذيوب يتصدر ونتاج الوطنية في امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة بمعدل 19.02 استكماله مساره التعليمي بالمعهد الرياضي بولاية صفاقس. وضح التلميذ أحمد المذيوب للديوان فمنه يخطط للتوجه نحو الاختصاصات الجامعية الطبية أو شبه الطبية على غرار الطب والتمريض. وبيّن والده ياسين المذيوب أن تحقيق هذه النتيجة يعود إلى الالتزام بنظام تدريب رياضي انضباط يومي مستمر منذ المراحل التعليمية الأولى. وأضاف ابنه يمتلك رصيدا رياضيا متنوعا.
4: الحمد لله كانت بالحق نتيجة غير متوقعة. توقعتش أن نجيب معدل كيما هذاك الحقيقة، خاصة زادة البريزيدونسيال كنت مستبعدها الحقيقة الأمانة. معناها ما كنتش متوقع أني الحقيقة باش نتوج يمكن بالتيتر هذا. والحمد لله اللي يتوكل على ربي اللي يختم على روحه، خاصة وضاية الوالدين خاصة أهم حاجة. الحمد لله ما يلقى بإذن الله ربي ما يخيب. مغروم من صغرته بالسبور، عملت بوكو دي سبور، معناها مارست ناتاسيون دي سبور كوليكتيف كيما الفولي الفوت، مارست تايكواندو أكثر رياضة معناها تمديت فيها وحققت فيها ألقاب، معناها وصلت حتى حزام أسود درجة ثانية معناها في التايكواندو. زاد الجيمناستيك الجمباز، الجيمناستيك الفني للذكور، واللي دخلت به السبيسياليتي معناها اللي دخلت بها للمعهد الرياضي معناها بصفاقس ليسا سبورتي. بإذن الله خممت حاجة في الدومين الطبي سونتي، خاطر عنا يجيب دي مويان بهينا معناها بويسك السيونس عنا ماتير قوية يجم يتعدى يمشي يعمل توجيه معناها في الكسوا ميدسين سيونس انفيرمي كيني ميدسين دونتير أي حاجة تابعة.
3: التلميذة رغد العشية من معهد خميس الحجري بولاية جندوبة تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا لشعبة الأدب بمعدل 17.29. وبينت التلميذة العشي في تصريح للديوان فهم أن تفوقها يعود إلى المراجعة اليومية المنتظمة للدروس وتجنب تراكمها مع أخذ فترات راحة كافية للحفاظ على التركيز. وأضافت رغد العشية أنها تخصص وقتا لاهتمامات موازية للدراسة تتمثل في الرسم والمشاركة مطالعة، وأشارت إلى أنها تعيد النظر حاليا في مسارها الجامعي بعد حصولها على هذا المعدل، وتدرس إمكانية التوجه نحو اختصاص اللغة الإنجليزية عوضا عن الفنون الجميلة. تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل

على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي وتطور مسارات الصفقات العمومية والوضعية العقارية ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على أجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في العالم، الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق خطوة مبكرة لبناء الثقة مع إيران خلال الجولة الأولى من المحادثات التي تستضيفها سويسرا، عبر الحصول على موافقة إيرانية تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المواقع النووية التي تعرضت إلى قصف أمريكي صهيوني خلال الحرب الأخيرة. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين مطلعين أن واشنطن ترغب في أن تختتم الجولة الأولى من المفاوضات بدعوة إيرانية رسمية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لزيارة تلك المواقع في خطوة قد تشكل مؤشرا عمليا على التزام طهران بمسار التفاوض الجديد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.